0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي يعلم خير

خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تكنه النفوس قبل أن تنطق به الألسن وقبل أن تتحرك به الجوارح. أحمده سبحانه على نعمة الهداية، وأشكره على نعمة الإخلاص إذا من به على عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وجعل قبول الطاعات مرتبطاً بما يقوم في الصدر من صدق وإخلاص. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة أن ميزان الأعمال عند الله لا يقوم على ظاهرها فقط، بل على ما وراءها من نيات ومقاصد. إخوتي، إن من أعظم القضايا التي جاء الدين ببيانها وأكدت عليها نصوص القرآن والسنة قضية النية. والنية ليست أمراً هامشياً في حياة المسلم، وليست مجرد لفظ يقال أو عادة تسبق العبادة، بل هي روح العمل وسر قبوله ومعيار صدقه والميزان الذي يحدد قيمة الفعل عند الله عز وجل. لقد لخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة العظيمة في الحديث المشهور الذي يعد من أصول الدين، حين قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ليس حديثاً يقال في أول الكتب فحسب، بل هو قاعدة كبرى تبنى عليها حياة المسلم، عباداته ومعاملاته وكلامه وسكوته وعطاؤه ومنعه وإقباله وإعراضه. النية في منظور الدين ليست مجرد بداية للعمل، بل هي المعنى الذي يعطي العمل قيمته. فقد يقوم اثنان بالفعل نفسه، لكن بينهما عند الله من الفارق ما بين السماء والأرض، لأن أحدهما أراد وجه الله والآخر أراد مدح الناس أو منفعة عاجلة أو مكانة في أعين الخلق. قد يقف رجلان في صف واحد للصلاة، هذا يصلي لأن قلبه تعلق بالله ولأنه يرجو رحمته ويخشى عذابه، وذاك يصلي لأن الناس ينظرون إليه أو لأنه لا يريد أن يقال عنه إنه مقصر. العمل في الظاهر واحد، ولكن النية في الباطن مختلفة، ولذلك كانت النتيجة عند الله مختلفة. قد يتصدق اثنان بالمبلغ نفسه، لكن الأول يخرجه حباً لله ورحمة بالفقراء وطلباً لما عند الله، والثاني يخرجه رياء أو طلبا للثناء أو رغبة في السمعة. فأما الأول فقد باع الدنيا بالآخرة، وأما الثاني فقد أخذ أجره من الناس ولم يبق له عند الله شيء إن فسدت نيته وفسد قصده. من هنا ندرك أن الدين لا ينظر إلى ظاهر الصورة وحده، بل ينظر إلى القلب الذي يحرك هذه الصورة.

إن الله سبحانه يريد من عبده قلبا حاضرا ونية صادقة وتوجها خالصا، لا مجرد حركات تؤدى أو ألفاظ تردد أو أعمال تمارس بلا روح. النية في الدين ترتبط قبل كل شيء بالإخلاص، ومعنى الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله، لا شريك له في قصده، ولا حظ للنفس في طلب المحمدة أو الشهرة أو الجاه أو المكسب الذي يفسد روح العبادة. ولهذا كان السلف الصالح يعتنون بالنية عناية عظيمة، ويخافون على أعمالهم من فساد القصد أكثر مما يخافون من نقص الظاهر، لأن إصلاح الظاهر قد يكون يسيرا على كثير من الناس، أما إصلاح القلب فذلك ميدان المجاهدة الحقيقية. قد يسهل على الإنسان أن يقف أو يقرأ أو يصوم أو يتكلم، لكن هل يستطيع أن يطهر قلبه من حب الثناء؟ هل يستطيع أن يعمل العمل ولا ينتظر من الناس التفاتا ولا مدحا؟ هل يستطيع أن يقدم الطاعة وهو يريد بها الله وحده؟ هنا يظهر صدق المؤمن، وهنا تتجلى حقيقة العبودية. النية لا تقتصر على العبادات المحضة فقط، بل تمتد إلى شؤون الحياة كلها، فالمسلم يستطيع أن يحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة. يأكل بنية التقوي على الطاعة، فيؤجر، وينام بنية الراحة ليستعين على عبادة ربه، فيؤجر، ويعمل ليكف نفسه عن الحرام ويغني أهله وينفع مجتمعه، فيؤجر، وينفق على أولاده وهو يستشعر أنه يؤدي أمانة، فيؤجر. بل قد تكون الأعمال اليومية التي يظنها بعض الناس عادية أبوابا عظيمة من الأجر إذا دخلتها النية الصالحة. هذا من رحمة الله بعباده أن فتح لهم أبوابا واسعة يتقربون بها إليه، لا تقتصر على المسجد فقط، بل تشمل البيت والعمل والطريق والعلاقات والواجبات وكل ميدان من ميادين الحياة. فالنية الصالحة تجعل حياة المسلم كلها لله.

لهذا إخوتي كان من أعظم الخسارة أن يعيش الإنسان سنين طويلة يعمل ويتعب وينفق وقته وجهده ثم لا يكون له من ذلك إلا التعب، لأنه لم يحسن توجيه نيته أو لأنه لم يربط عمله بالله، بينما غيره قد يعيش الحياة نفسها ويمارس الأعمال نفسها لكن قلبه عامر بالنية الصالحة، فيكتب له من الأجر ما لا يخطر له على بال. من المعاني العظيمة في شأن النية أن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، فقد ينوي الخير الصادق ويعجز عنه، فيكتب الله له أجر ما نواه إذا علم من قلبه الصدق. ومن رحمة الله أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة إذا كان صادقا في قصده، وهذا يفتح باب الأمل لكل من ضاقت به القدرة أو قصر به الحال أو حال بينه وبين العمل عذر من مرض أو فقر أو ضعف. فكم من إنسان لم يستطع الحج لكنه يتمنى بصدق لو قدر عليه، وكم من إنسان لا يملك مالا للصدقة لكنه يتمنى لو وسع الله عليه لأنفق، وكم من إنسان حالت بينه وبين بعض الطاعات ظروف لا يد له فيها لكن قلبه حي ونيته حاضرة ورغبته صادقة، فهؤلاء لا يحرمهم الله أجر الصادقين، لأن الدين دين عدل ورحمة، ولأن الله يعلم ما في القلوب. في المقابل فإن فساد النية خطر عظيم، لأنه قد يحول العمل الصالح في صورته إلى عمل مردود في حقيقته، فالرياء آفة من أخطر الآفات، وهو أن يعمل الإنسان العمل ليراه الناس أو ليسمعوا به أو ليعظموه بسببه، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تحذيرا شديدا، لأن العمل إذا خالطه الرياء فسد، وإذا دخلته السمعة نقص، وإذا صار المقصود منه الخلق بدل الخالق ضاع المقصود الأعظم من العبادة. ولذلك كان المؤمن

المؤمن الصادق يفتش عن قلبه دائما ويسأل نفسه: لماذا قلت هذا الكلام؟ ولماذا فعلت هذا الفعل؟ ولماذا فرحت بهذا العمل؟ أفرحت لأن الله وفقني له، أم لأن الناس رأوني؟ أأحزن إذا لم يعلم الناس بما صنعت؟ هل أستمر في الخير إذا انصرف عني المادحون؟ هذه الأسئلة مهمة جدا، لأنها تعيد القلب إلى مساره الصحيح. النية الصالحة إخوتي تحمي الإنسان من التشتت، لأن من عرف قصده ثبت طريقه. فالذي يعمل لله لا يتوقف إذا لم يشكره الناس، ولا ينهار إذا لم يقدره الخلق، ولا يتبدل إذا تأخرت النتائج، لأنه لم يعمل من أجلهم أصلا. أما من كان يعمل لأجل الناس فإنه يتعب بسرعة وينكسر بسرعة ويغضب بسرعة، لأنه ربط عمله بما في أيديهم من ثناء أو قبول. من جمال الدين أنه علمنا أن النية ليست ادعاء باللسان فقط، بل هي حقيقة في القلب يظهر أثرها على السلوك. فليس كل من قال نويت يكون صادقا في نيته، إنما النية الصادقة تظهر في الصبر على الطاعة والثبات عليها، والحرص على إخفاء العمل أحيانا، والخوف من رده، والدعاء بقبوله وعدم الإعجاب به. كان الصالحون مع كثرة أعمالهم يخافون ألا تقبل منهم، لأنهم يعلمون أن القضية ليست في كثرة العمل، بل في صدقه وصفائه. فالعمل القليل مع الإخلاص قد يباركه الله فيعظم، والعمل الكثير مع فساد القصد قد يضيع ويذهب هباء. أيها الأحبة، إننا في أمس الحاجة إلى تجديد النية في حياتنا كلها. نجددها في الصلاة، فلا نصلي عادة بل عبودية ومحبة وخشوع، ونجددها في الصيام، فلا يكون مجرد امتناع عن الطعام، بل هو تربية للنفس وتقرب إلى الله. ونجددها في طلب العلم، فلا يكون لمجرد المجادلة أو الظهور، بل رفع الجهل عن النفس ونفع الآخرين. ونجددها في تربية الأبناء، وفي خدمة الوالدين، وفي الإحسان إلى الناس، وفي أداء الوظائف، وفي كل مسؤولية نتحملها. بل حتى الكلمة الطيبة تحتاج إلى نية، والابتسامة تحتاج إلى نية، والإصلاح بين الناس يحتاج إلى نية، والصبر على الأذى يحتاج إلى نية. فإذا أحسن المسلم نيته وجد أبواب الأجر مفتوحة من حيث لا يحتسب. من الأمور المهمة أن النية تحتاج إلى مجاهدة مستمرة، لأن القلب يتقلب، ولأن النفس تتسلل إليها حظوظها، والشيطان لا يترك العبد في حاله، بل يفسد عليه قصده إن استطاع. فربما بدأ الإنسان عمله مخلصا، ثم دخل عليه حب الثناء في أثنائه أو العجب بعده، ولذلك كان من الحكمة أن يدعو العبد دائما: اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فيا من تريد القبول عند الله أصلح نيتك، ويا من تريد بركة العمل أصلح نيتك.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
4: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
5: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
6: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.

0: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: كأس العالم.
6: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب، سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
5: كأس العالم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي.

0: على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
3: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستقبل.

0: مستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ضحك وتعبك وهمك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
5: ابدأ صح على جدة اف ام، صباحكم سعادة، صباحكم ورد وخير وبدايات جميلة معنا اكيد في اذاعة جدة وبرنامجكم اليومي ابدأ صح.
6: يا صباح الانوار، يا صباح النور على الكل والجميع، لكل من يستمع علينا عبر اثير اذاعه جده اف ام. انطلقنا في برنامج ابدا صح زي ما تعودتوا دائما، ونقول اهلا بالبدايات، بدايه اسبوع ان شاء الله تكون جميله على الجميع، وخلصنا الويكند وان شاء الله نكون مبسوطين. نقول بالتوفيق لي وانا طالعه في الاسانسير. إيمان قالت لي دينا اليوم اختباراتكم، قلت بالتوفيق.
5: شفتهم واقفين يستنوا أتوبيس المدرسة الأولاد، الله يوفقهم.
6: حزنتي؟
5: والله يوفق.
6: حزنتي؟ ما تتذكري ذيك الأيام؟
5: لازم يجربوا اللي جربناه.
6: أوكي حلو، لأنه في ناس تحزن يعني الله يذكرها.
5: حزن ليه؟ ولازم يدرسوا.
6: منى الله يذكرها بالخير.
5: الله يذكرها بالخير.
6: والله يعني ما أدري ليه يجيها حزن على الأطفال والمراهقين، ما أدري ليه.
5: بالعكس أنا أشوفهم أقول الله.
6: التفاؤل والإنجاز والحياة صح.
5: ولازم يعيشوا، لازم يدرسوا.
6: لا
5: لازم
6: هي تحزن عليهم وينعصر قلبها عليهم.
5: شكلها مدلع الأولاد.
6: بطريقة مو طبيعية. أحب أقول لك أنها مدلع الأولاد بطريقة مو طبيعية.
5: الله يوفق طيب. الجميع.
6: اليوم شغلة ثانية كمان اكتشفناها، انه دخلنا الصيف يا جدعان،
5: تونا فعليا ندخل.
6: يعني تونا ندخل الصيف، اللي راح ذا كله ترى لعب يا عيال، ما كان
5: ما
6: صيف.
5: كان يعني ايه. فلكيا انه بدينا
6: اليوم اول يوم،
5: ويقول لك اليوم أطول. عشان الانقلاب الصيفي اطول نهار في السنة كلها
6: واطول ليل
5: اكثر.
6: لا ليل ونهار، اليوم اطول شيء
5: تساوي
6: اليوم عشان الانقلاب ده تساوي اليوم،
5: ومن بكرة يبدأ يطول النهار ويكسر الليل يعني.
6: أيوة
5: من بكرة.
6: بالضبط. أيوة من بكرة تبدأ خلاص، بس اليوم يعني لأنه أو يعني هو يوم الانقلاب.
5: كيف تعاملك مع الصيف؟
6: نقعد تحت المكيف، نحب المكيف،
5: بس إنك
6: نبدأ
5: يعني
6: نجمع للفواتير.
5: يا الله على الحر، ويا الله على الجو.
6: لا لا لا لا, لا, لا. أنا

0: بس انا لا اتذمر.
1: برافو عليك.
0: انا لا اتذمر طول ما انا عندي حلول. دينا. متى اتذمر؟ لما يكون برد.
1: انا نفس الشيء.
0: برد برد يعني برد ما اقدر اطلع من البرد يعني عرفتي، ما عندي مثلا دفايه، ما عندي حطب مثلا.
1: لا انا فصل الشتاء بالدفايه وبالحطب برضو ما احبه.
0: شكرا لك يا والله يا ايمان، انت صراحه الله يعطيك
1: صراحه يعني مزعج.
0: شكرا لك يا شكرا لك.
1: انا صيفيه.
0: نعم انا انسانه اعتبر صيفيه.
1: انا انسانه
0: نعم
1: صيفيه،
0: ما عندي مشكله يعني، لانه الحر الصيف اتصرف يعني، حرانه حقوم اتحمم، حرانه حشغل
1: مكيف، تلبسي ملابس خفيفه عبايات خفيفه،
0: حتصرف
1: حتصرف
0: هوف شيء. انا احب المراوح، عندي مراوح كثير اقعد اهف. والله اعطتني، والله اعطتني مروحه جميله جميله جميله، وصعنعت يومي من الصباح.
1: الله يسعدك.
0: رغم اني يعني الصباح بوزي شبرين ولسه اصحصح، عبال ما اصحصح عبال ما اشرب القهوه وعبال ترى ما استوعب.
1: شفتي شيء بسيط، شيء بسيط جدا.
0: شفتي
1: كفيل بانه يسعد الانسان.
0: اشترتني بمروحة، اشترتني بمروحة.
1: أنا قلت
0: وأنا سهلة الابتزاز.
1: كيف فرض دينا؟
0: لا لا طيب. أنا سهلة.
1: خليني في البداية كده كده أوجه أجمل تحية لفريق العمل اللي حيكون معاكم في إبدأ صح، من الإعداد فاطمة شرف وعلياء الهذلي،
0: أما التقديم معاكم إيمان بحيدر ودينا سعد،
1: والإخراج مع زميلنا عبدالله الكعيد.
0: نطلع أول فاصل، بعدها راجعين لكم من جديد، لا تروح بعيد، حنبدأ فقراتنا مع الطقس.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. اخبار الطقس على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاحد 21 يونيو. بمشيئة الله تعالى، موجة حارة تؤثر على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة والرياض، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
0: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعد

0: نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، واكيد بداية مشوارنا تكون مع التصبيحات يا دينا. صباحك خير.
2: صباحك
1: صباحك ورد. صباحك ورد يا عبد الله.
2: شوف منى تحب ايمان تحب تصبح على كل 5 دقائق، تصبح كل شوي وتسوي باي باي للكاميرا.
1: تحسي انه صباحك منتعش مليان تصبيح.
2: طيب
1: تحمس حتى

0: تحمسوا.
1: طيب خلينا نبدأ تصبيحات. نبدأ مع أول تصبيحة معنا مع سعيد الدوسري. صبح علينا ويقول لننهض في تفاؤل وننتظر صباحا جميلا يطل علينا فنشرق فتشرق فينا الشموس ويوقظ فينا الأمل. صباحكم سعادة وأمل. يعطيك العافية يا سعيد، شكرا جزيلا لك.
2: عماد بيقول ليس كل الأراضي صالحة للزراعة، كذلك بعض البشر مهما زرعت فيهم الخير لن يثمر. بعض البشر يغيثون الناس كالمطر، وآخرون يضللون كالشجر، وبعضهم كالصحراء مهما زرعت فيهم لا وفاء ولا ثمر. يا عماد صباحك ورد،
1: صباحك أنوار يا عماد.
2: يعني تفائل من الصبح ده، وبداية وأحد وحماس، وابدأ صح داخل عليك. لا لا الخير إن شاء الله باقي،
1: خليهم كلهم يغوتون كالمطر. طيب عندنا كمان تصبيحة من أبو فؤاد، يصبح علينا ويقول خيرا اللهم خيرا يبدد كل ضيق، ونورا في كل طريق، وسعادة يعقبها التوفيق. يعطيك العافية يا أبو فؤاد. كده يا عماد ارسل لنا زي كده.
2: في أحد مزعله؟ لا تزعل يا عماد، ما حد يستاهل زعلك. أبو يزيد صباح الورد،
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا صادق آدم العاقب علي، صبح علينا أيضا، شكرا جزيلا على هذه الكلمة.
2: عبد الرحيم الثبيتي أيضا بيصبح علينا وبيقول دعاء جميل كده، اللهم أمين يا عبد الرحيم، وصباحك إن شاء الله يكون كله سعادة وفرح.
1: غازي شولان يصبح علينا ويقول اجعل الله صباحكم رحمة ومغفرة وصحة وعافية. شكرا لك يا غازي.
2: صباح الخير من أبو عبد العزيز الرياض، يقول اليوم
1: الأب العالمي، الله يرحمه،
2: رحم الله أباءنا ورحمة واسعة وأطال عمر البقية. يلا كل واحد يروح يقول لأبوه كلمة. أصلا أنتوا يعني مستنين يوم عشان
1: بالضبط
2: تقولوا لبابتكم كلمة
1: يا
2: حلوة.
1: يا سلام، أحرجتكم إيمان، أحرجت المنظمة العالمية أحرجت المنظمة العالمية في اليوم العالمي
2: كل
1: للأب.
2: يوم هو يوم الأم ويوم الأب ويوم الزوجة ويوم الشريك ويوم الأبناء ويوم الأصدقاء ويوم المدراء ويوم المخرجين
1: ويوم الهداية ويوم الزملاء، يعني يوم كل
2: يوم
1: كل يوم. طيب خلينا أيضا نروح لتصبيحة من فضل السنيدي، صبح علينا أيضا، شكرا جزيلا لك يا فضل، يعطيك العافية.
2: عبد الله بركات يقول اللهم ارزقنا في هذا اليوم من الخير أكثر مما نرجو، ومن الفرج أكبر مما نتمنى، واجعل لنا في كل أمر تيسير، وفي كل خطوة بركة، صباح اليقين.
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عبد الهادي عمران يصبح علينا ويقول صباح الورد لمن لا يحلو الصباح إلا بهم، ولم يتركونا في حروف ودهم وفي قلبهم وقلوبهم حب. يعطيك العافية وشكرا لك على هذا التصوير اللي دائما تبدع بصورك، شكرا لك.
2: نوار العتيبي يقول اللهم قرب كل ما تراه خير لنا، شكرا يا نوار.
1: أبو نواف يقول صباح الخير، صباحك أنوار.
2: أبو إلاف يقول صباح الخير، صباح النور والسرور والورد، الورد المنثور من أبو إلاف، صباحك ورد يا أبو إلاف.
1: أيضا عون البيشي يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام، صباح الخير والنور والسرور، جعل الله يومكم حافلا بالسعادة والمسرات وكل ما هو خير. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
2: روبن صباحك ورد،
1: يا هلا وسهلا فيك. فاطمة الشمراني شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة.
2: خالة سندي تقول صباحكم تفاؤل وبشارات خير بإذن الله، اللهم وفق أبنائنا وبناتنا في الاختبارات يا رب يا هالة، وإن شاء الله فالهم التوفيق
1: بإذن الله. أيضا عندنا أمين العتيبي صبح علينا ويقول صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير عليك يا هلا وسهلا فيك.
2: أيضا أم سند الهندي، أم سند
1: الهندي أم سند. برضو كلمات جميلة للأبناء والبنات في اختباراتهم، الله يوفقهم إن شاء الله، آمين، يعطيك العافية.
2: وهنوف تقول صباح الخيرات، صباح الخير عليك يا هنوف وعلى كل اللي بيسمعنا. ننتقل طيب للفقرة اللي بعدها،
1: خلينا نطلع فاصل صغير، وراجع لكم من جديد. اليوم عندنا نبات، ركزوا معانا، ترى مرة سهل اليوم، ما سويت أي حركات، يعني ما سويت حركات كثيرة، بس هل حتجيبوه ولا ما حتجيبوه؟
2: معليش يعني لا
1: هنا الكلام
2: دينا تضبط لكم الكلام، لا أنا وتشدكم وما سويت،
1: أنا سويت أسئلتها واضح. صعبة اليوم، سويت واضح
2: أسئلتها صعبة،
1: أبغى أشوف
2: مو إيمان اللي أسئلتها أيوة صعبة يعني اليوم تشوفوا.
1: لا شوفي أنا أول سوي كنت أسوي يعني ألف في الكلام شوية، يعني بس أحرف الكلام شوية طيب. فكانوا يشتكوا، جات إيمان يعني سوت كل الكلام خيال، كل الكلام سويت لكم قصة، وقصة واضحة.
2: تعود على الأسلوب.
1: إيه الحين أنا جبت لكم إياه بطريقة مباشرة، أبغى أشوف هتعرفوا ولا لا.
2: اللي بتقولي ده مية حاجة تجي في الدماغ إنها.
1: ما هاد خلاص كل واحد وشطارته بعد، يعني أكتر من كده أسوي سهل.
2: أسألوا نصيحتي لكم. أسألوا. تسألوا كثير.
1: لا تخلوا الدنيا كده يعني تمشي. تمام.
2: طيب. تمام. أمين العتيبي يسأل إيش اللغز اليوم؟
1: اليوم فاصل. أنا بعد خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروح بيه.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. ابتدينا مشوارنا معاكم في ابدأ صح، اكيد وصلنا للفقرة الاكثر جدلا، اللغز.
1: الاكثر جدلا.
0: جدلا،
1: اوكي
0: يلا يدي.
1: طيب لا، وبعدين لاحظت شغله، انه دائما لما نتوقف عشان لسه حنقول اللغز الاقي فيه مثلا تصبيحات، في احد مثلا جاوب قبل لا نبدا. لا اليوم لقيت فيه صمت، يعني الكل يبغى يسمع اللغز مزبوط. تمام يلا خلينا نبدا اللغز. ركزوا كويس، ركزوا. اوكي، انا نبات اعتبر من المعمرين، لا احتاج للكثير من الاهتمام، انتشرت في الوطن العربي بصور مختلفة، دخلت في مجال الصناعة، أما بالنسبة للمطبخ فأنا الأثمن، والطب لا يستغنى عني القدماء أبدا، فمن أنا؟ تمام؟ هنعيد. أنا نبات اعتبر من المعمرين، لا أحتاج للكثير من الاهتمام، انتشرت في الوطن العربي بصور مختلفة، دخلت في مجال الصناعات، أما بالنسبة للمطبخ فأنا الأثمن، والطب لا يستغنى عني القدماء أبدا، فمن أنا؟
0: كل اللي حابب يشارك أكيد يسعدنا مشاركاتكم على أرقام التواصل مع إذاعتنا 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-8544 ورقم الواتساب يدينا.
1: أكيد على الواتساب على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب اللي شاركنا. على الاتصال يكون سامع اللغز قبل، أما بالنسبة للواتساب يكونوا حاطين أسماءهم مع الإجابة. أنا شايفة إجابات بدأت، ولكن ما في أسئلة، فالإجابات اللي موجودة كلها غلط من الآن، بقول لكم ترى كلها غلط اللي جاوبتوها.
0: أرجع عيد
1: اللغز واسألوا قبل لا تجاوبوا.
0: نصحتكم،
1: أيوة نصحتكم إيمان، وقالت لكم اسألوا. طيب هعيد اللغز من جديد، وبعدها هنطلع فاصل. أوكي
0: يب.
1: اللغز يقول: أنا نبات أعتبر من المعمرين، ولا أحتاج للكثير من الاهتمام، انتشرت في الوطن العربي بصور مختلفة، صور مختلفة، دخلت في مجال الصناعة، دخلت مجال الصناعة، أما بالنسبة للمطبخ فأنا الأثمن، والطب لا يستغنى عني القدماء أبدا، فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. خلينا نسمع اللغز كويس قبل لا نبدأ، وبعدين ما شاء الله في أسئلة عجبتوني، اللي سألته عجبتوني. أوكي، إلي الآن ما في إجابة صحيحة طبعا، ولكن يعني عجبتوني. خلينا نسمع لغزنا. لغزنا يقول: أنا نبات أعتبر من المعمرين ولا أحتاج للكثير من الاهتمام، انتشرت في الوطن العربي بصور مختلفة، دخلت في مجال الصناعات، أما بالنسبة للمطبخ فأنا الأثمن، والطب لم يستغنى عني القدماء أبدا، فمن أنا؟ يلا خلينا ناخذ ورد. صباح الخير يا ورد. يا ورد
1: صباح الفل. هلا والله يا دينا.
0: يا أهلا وسهلا. ها يا ورد.
1: دينا، أنا فكرت في المطبخ، ما فكرت في الصناعة والطب.
0: طيب أعطيني إجابة. يلا.
1: السمسم.
0: السمسم متأكدة؟
1: أيوه إن شاء الله.
0: في الصناعة إيش يسوي السمسم قاعد؟
1: أما أنا أقول لك فكرت في المطبخ، ما فكرت في الصناعة.
2: من بدري بتقولي.
0: طيب غيري. طيب غيري، المفروض إنك تغيري قبل لا تجاوبي.
1: لا السمسم يا دينا.
0: خلاص يعطيك العافية. شكرا لك.
1: يا هلا المخرج.
0: يا هلا يا هلا أبو عبد الله.
2: هلا بمحمد الحربي.
0: محمد
2: أبو محمد الحربي. يا هلا.
3: هلا والله.
2: هلا بك، كيف حالك؟ محمد صوتك شوية بعيد.
3: تمام.
2: تسمعنا جيدا؟
3: أيوة
2: كده تمام. محمد عندك أسئلة قبل لا تسمي؟
3: عندي إيه؟
2: أسئلة.
3: لا أسئلة لا.
2: طيب يلا.
3: النخل.
2: الإيش؟
3: النخل.
2: النخل.
3: إيه نعم.
2: النخل. طيب النخل. شكرا محمد الحربي.
0: يلا نروح لناصر. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. يا هلا يا ناصر. صباحك أنوار. بس تعلي لي صوتك يا ناصر لو سمحت.
4: الحين
0: ممتاز ممتاز. يلا قل لي يا ناصر.
4: أنا والله شوي، أنا عندي شجرتين، أنا اللي متوقعها والله أعلم.
0: قول
4: أنا أقول السدر أو المورينجا.
0: طيب غلط الثنتين. يلا أعطيني غيرهم. يلا يلا على السريع أعطيني غيرهم بسرعة.
4: غيرها ريحان. طيب
0: متأكد؟ خلاص
4: إن شاء الله.
0: شجرة معمرة ما تحتاج اهتمام، دخلت في الوطن العربي بصور مختلفة، صور مختلفة، دخلت في مجالات الصناعة،

0: وفي المطبخ هي الأثمن، وفي الطب ما استغنوا عنها أبدا.
1: والله يا أختي أنا أعطيتك الثلاث هذه وعاد اللي
0: وعاد أنت ثبت على واحدة. طيب على السريع ثبت واحدة.
1: أنا أقول للريحان.
0: الريحان، يلا يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يلا
2: هلا بسعود.
3: السلام يا إيمان.
2: عليكم السلام. يا هلا،
3: كيفك يا دينا؟
0: يا هلا وسهلا. يا هلا فيك.
3: كيف حالك؟ أنا ما بدور معكم.
0: يلا يلا قول.
2: يلا سمي لنا
3: إكليل الجبل.
2: إكليل الجبل. طيب يا سعود
3: ماشي.
2: شكرا لك.
0: وائل، صباح الخير يا وائل.
4: صباح النور، كيف حالكم؟
0: يا هلا يا هلا، كيف حالك يا وائل؟
4: والله الحمد لله.
0: يلا يا وائل.
4: بالنسبة لي أنا أقول إنه الصندل.
0: الصندل.
4: إيه؟
0: متأكد؟
4: هو الأقرب.
0: هو الأقرب الصندل.
4: إيه؟
0: إيش يسوي في المطبخ الصندل؟
4: يعني في بعضهم
0: يحطونه مع الأكل. ها؟ ما سمعتك.
4: أقول في بعضهم يحطونه مع الأكل.
0: يحطوا الصندل مع الأكل؟
4: إيه.
0: لا لا يمكن، مستحيل يا وائل. فين المعلومة دي؟ من وين جايبها؟ ها؟ خلاص آخر كلام.
2: نثبت لك الصندل.
0: يلا الصندل. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب كذا بنظرة كذا سريعة إلى دحين ماني شايفة ولا إجابة صحيحة.
2: خلينا
0: لا
2: نشوف عاقل يمكن
0: يمكن يعطينا.
2: هلا يا عاقل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا.
5: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
5: شجرة يعني موجودة في الطبيعة والإنسان قام بزراعتها؟
0: هي موجودة في الطبيعة وقام الإنسان بزراعتها كمان، الاثنين نبتة يعني. هي نبتة.
5: شجر الزيتون.
2: شجر الزيتون.
0: متأكد؟ خلاص
5: ثبت إجابة ونقول
2: ثبت لعاقل. شجر الزيتون.
0: خلاص. يا هلا فيك. يا هلا فيك. في أسئلة عندنا.
2: في أسئلة عن...
0: خلينا ناخذ أبو عبد الله وبعدين نجاوب أسئلتنا. صباح الخير يا أبو عبد الله.
6: على سهل. صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية أبو عبد الله.
6: الله يعافيك.
0: هاي عبد الله. أبو عبد الله،
6: أنا أعتقد أنه الغار.
0: المين؟
6: الغار.
0: الغار.
6: أيوه.
0: متأكد؟
6: لا مو متأكد بس الغار.
0: مو متأكد بس الغار. يا أبو عبد الله
6: شو؟
0: ركز ركز حجيب. ركز ركز.
2: طب ايش رايك تسمع الاسئله اللي معانا يمكن تغير اجابتك وتحطها على الواتساب؟
0: بالضبط على الواتساب. لا انت اسمعه وبعدين نشوف على الواتساب. تمام يلا. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا.
2: في عندنا اسئله دينا بتسالك. طبعا صباح الانوار على الجميع. ابراهيم ابو علي يسال، هل هو شجره كبيره ام عشبه؟
0: يعني معمره اكيد. شجره كبيره. شجر لما كبير. نقول معمره اكيد، ما هي عشبه.
2: هل له زهور؟
0: له زهور؟ لا
2: لا
0: لا، ما لها زهور، ما لها ثمار. ثمرة واضحة،
2: ما في ثمار. يعني ما نعتبره لا من الفواكه ولا من الخضار.
0: ما هي خضار ولا فواكه لأنه ما لها ثمرة واضحة.
2: يعتبر حبوب؟
0: ممكن ممكن يجينا صفة من صفات. ممكن. طيب. ممكن.
2: أبو نواف يسأل، له ألوان؟
0: له ألوان؟ لا، شجرة لونها واحد.
2: يؤكل يدينا؟
0: يؤكل أحيانا. يؤكل في المطبخ لأنه أحيانا يؤكل
2: في المطبخ. يؤكل.
0: صورة من الصور أنه يؤكل.
2: طيب خلينا أوكي. نشوف كمان الأسئلة. يعني بصراحة شوفي الأسئلة تفتح مجال إنه الناس تعرف إنه الإجابات اللي قالتها غلط ويبدأوا يسألوا. طيب. في إجابات
0: عندنا
2: ثانية.
0: شو هو ترى في عندنا إجابات مرة كثير بس إلى الحين أنا ماني شايفة إجابة صحيحة إلى الآن. طيب. ما في إجابة صحيحة. طيب
2: هلا سندي تقول لك، هل يؤكل؟ قلنا
0: يؤكل.
2: هل أوكي. يستخدم بهار؟
0: لا ما يستخدم بهار. لا.
2: مكون أساسي في الطبخ؟
0: يستخدم في الطبخ بس ما هو مكون أساسي إلا في طبخات معينة يعني.
2: هل عبد الرحيم الثبيتي يقولك هل هو بذور؟
0: أكيد يعني أكيد.
2: لا هو أقرب لأنه بذور. أيوة ولا
0: بذور.
2: حبوب؟
0: بذور حبوب. بذور حبوب ممكن لأنه يؤكل. ممكن تزلق.
2: وقلنا يا عبد الرحيم أنه يؤكل, أحيانا أوكي. يعني الطبخة اللي دخل فيها أكيد حيؤكل أوكي. بس هو مو باستمرار.
0: لا لا لا لا مش باستمرار. طيب. لا مو باستمرار. هو يعتبر من الأغلى. من الأغلى يعتبر يعني ثمنا أغلى. هو من الشجر المعمر. وكل سنة يختلف إنتاجه، يعني كمية الإنتاج حقته اللي تطلع مختلفة كل سنة. ثمرة واضحة؟ لا ما

0: في ثمرة واضحة. قلنا يؤكل، قلنا يستخدم في الأكل، قلنا يستخدم في الصناعات بصور مختلفة، وكمان في الطب يستخدم. حنعيد اللغز ونطلع فاصل، أوكي؟
1: اللغز طبعا أنا حابة أذكر بالأرقام.
0: يلا قولي.
1: 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 0-1-2-6-4-7-8-5-4-4 وأكيد على الواتساب 800-244-28-28 وممكن على منصة إكس تحت هاشتاج برنامجنا ابدأ صح تقدروا أيضا تشاركونا إجاباتكم. اللغز،
0: يلا. اللغز يقول: أنا نبات أعتبر من المعمرين ولا أحتاج للكثير من الاهتمام، انتشرت في الوطن العربي بصور مختلفة، دخلت في مجال الصناعات، أما بالنسبة للمطبخ فأنا الأثمن، والطب لم يستغنى عني القدماء أبدا، فمن أنا؟ يلا

0: ناخذ اتصالاتكم ونشوف مسجاتكم. ما شاء الله مسجات مره كثير، اجابات مره كثير،
1: نشاط
0: وفي اجابات بدات تجي، اجابات صحيحه،
1: نشاط وتفاعل جميل.
0: طيب اللغز يقول انا نبات اعتبر من المعمرين ولا احتاج للكثير من الاهتمام، انتشرت في الوطن العربي بصور مختلفه، دخلت في مجالات الصناعات، اما بالنسبه للمطبخ فانا الاثمن، والطب لم يستغنى عني القدماء ابدا، فمن انا؟ خلينا ناخذ مصطفى. صباح الخير.
2: فمن انا؟ خلينا ناخذ مصطفى. صباح الخير. فمن انا؟
0: مصطفى.
3: ألو، صباح الخير.
0: اول شيء نطفي الراديو قبل لا نتكلم.
3: طفيناه.
0: يلا برافو عليك. يلا يا مصطفى.
3: خوفتيني.
0: ايوه لازم. اجل ايش؟ ها
3: ما شاء الله عليك.
0: يعطيك
3: هيبه ما شاء الله.
0: الله يعطيك العافيه. يلا يا مصطفى.
3: الاجابه على طول ولا سؤال؟
0: يلا قول لي عندك سؤال. اهلا وسهلا.
3: طيب هل ورد ذكره صراحة باسمه في القرآن الكريم؟
0: لا.
3: لا.
0: إلا إلا إلا ما أدري. ما أدري عن المعلومة.
1: أتأكد من المعلومة. أيوة
0: ما أدري عن المعلومة صراحة، ما أبغى أجاوبك، ما أدري.
3: أنت قلتي معلومة تنطبق على ثمرة واحدة بس.
0: اللي هي؟
3: الزيتون.
0: الزيتون متأكد؟
3: أيوة.
0: تعرف كم واحد جاوب الزيتون وقلت له غلط؟
3: لا ما بعرف.
0: أنا بقول لك هلا.
3: لم يلفظ
1: أيوة صراحة في القرآن. لا لم يلفظ.
0: ما لم يذكر في القرآن. لا. أوكي.
1: فكر يا مصطفى.
0: ها حط لك الزيتون إلين ما تخلى، إلين ما تدور إجابة ثانية.
3: أوكي.
0: إلين ما نشوف على الواتساب. أوكي تمام. يعطيك العافية.
1: محمد المري يا هلا.
4: ألو.
1: ألو هلا وسهلا.
4: هلا بك.
1: هلا بك محمد، كيف حالك؟
4: الحمد لله. الله يعافيك. كيف حالك؟
1: بخير الله يسلمك. محمد فكرت في سؤال اليوم، كثير جاتنا أسئلة وكثير جاوبنا عليها، إن شاء الله تكون وصلت لل
4: إن شاء الله. أنا عندي إجابة وإن شاء الله أنها صح.
1: تفضل.
4: أنا نقول شجرة الصندل إن شاء الله.
1: الصندل؟
4: أيوة.
1: الصندل يدخل في الأكل يا محمد؟
4: يدخل فيها زيوت.
1: زيوت الصندل ينطبخ بيها برضو؟
0: ما ينطبخ فيها.
4: إلا ينطبخ فيها.
0: صدق؟ والله أنا ما عندي ذا المعلومة صح.
1: أنا أعرف أنه نتعطر بي، يعني يدخل في تركيبات العطور وليس المطبخ، لكن خلينا نتأكد من معلومتك في ال.
0: طيب خلاص أوكي. خلاص أكيد الصندل؟
4: خلاص صندل.
0: صندل حنقول لك المعلومة دي أنه يدخل في الزيوت المطبخ ولا لا، لأنه نحن مو متأكدين منها صراحة، نكون واضحين. يعطيك العافية، شكرا لك. يلا نروح لسعد. صباح الخير يا سعد.
5: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. أهلا يا سعد.
5: أبو مقرن، أبو نواف من الرياض.
0: أبو مقرن صح؟
5: أبو نواف.
0: أبو نواف أهلا وسهلا يا أبو نواف، يعطيك العافية.
5: شجرة الصنوبر.
0: متأكد
5: 100%؟
0: الله الله الله الله الله.
1: أبو نواف
0: صنوبر متأكد؟
5: صحيح. هو الأغلى ويدخل مطبخ.
0: أيه.
5: ويوكل ثمرة.
0: طيب يعني شجرة الصنوبر متأكد منها
5: 100%؟
0: هي الأغلى؟ يقول لك الزعفران أغلى يا ابن الحلال.
5: لا الصنوبر أغلى، غالي مرة.
0: طيب ماشي، يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو نواف.
1: شكرا لأبو نواف.
0: يا هلا يا هلا.
1: صراحة أنا أحس يعني الأسئلة اللي انسألت في كذا حاجة تجي في البال، في كذا حاجة ممكن تكون ماشية مع طبعا. سؤالك يا دينا. أبو مين؟
0: صالح.
1: هلا يا صالح.
6: السلام عليكم. صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا.
6: الله يسلمك. بس نشارك.
1: تفضل. أكيد يسعدنا.
6: أعتقد إن شاء الله يكون الزعفران.
1: الزعفران
6: إن شاء الله.
1: متأكد
6: إن شاء الله؟ نتوكل. هو بين اثنين، بين الجنسين والزعفران، بس مش متأكد يعني واحد.
1: بين الجنسينج والزعفران أنت محتار؟
6: أقول الزعفران لأنه الزعفران. ما يتوفر، يغل بالإنتاج وأحيانا
1: نعم
6: يكون سعره غالي.
1: غالي. شكرا يا صالح. أنا بدي أجاوب على سؤال. طيب. إنه يستخدم الصندل، زيت الصندل لا يستخدم في الطبخ، زيت أيوه. الصندل للعطور مثل ما أخبرناك، ودائما بشكل عام الزيوت العطرية لا تستخدم في الطبخ.
0: بس شكرا لك يا إيمان، عشان أنا يعني كنت هتضارب على دي المعلومة. يعطيك العافية. وبعدين حسمت الموضوع.
1: تخيلي رز بنكهة الصندل.
0: ما أنا هذا اللي بقوله، متى صار الصندل؟ طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. محمد صباح الخير يا محمد.
7: صباح الخير يا دينا.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
7: صباح الخير يا إيمان.
1: هلا بك يا محمد.
7: الله يصبحك يا
1: مبارك. صباح النور. عنوادة. يا هلا
7: على المخرج الكريم وجميع طاقم
0: البرنامج. يعطيك العافية. يلا يا محمد يلا.
7: أنا أقول إن شاء الله الصنوبر.
0: الصنوبر؟
7: إيه.
0: متأكد؟
7: والله مع الناس.
0: مع الناس انت
1: احلى شيء.
0: في واحد ناس قال مو كل الناس.
1: ايوه ترى واحد اللي قال صنوبر.
0: ها خلاص
1: تنوعت
7: اجابتك. واحد دون ان شاء

0: نخلة
1: ومنيرة قالت الليمون، أسمى الليمون، راكان الدارسين، وأيضا عندنا زين قال العنب،
0: أبو زيد قال الحلبة،
1: أيضا سعيد الدوسري قال السدر،
0: وأيضا عبد الرحمن أبو علي قال البصل،
1: الهنوف قالت شجرة البن القهوة،
0: دينا عون قالت الزيتون،
1: ودلال عون نرجع بس ودلال عون قالت الريحان، فاطمة القرني قالت النخيل، وعون البيشي قال إكليل الجبل،
0: علي بركات قال النخيل.
1: أوكي، عندنا كمان غازي شولان قال البن. غازي اكتب اسمك يا غازي.
0: ووليد قال الزعفران.
1: أيضا عندنا أمل قالت الكركم. عندنا إجابة من صدام الرعيني وقال الشاي.
0: جمال عبد الرحمن قال الزيتون.
1: أيضا علي هتاش قال شجر الزيتون.
0: وأيضا إبراهيم أبو علي قال ممكن الهيل.
1: أحمد الهيل. عبد الفاتح قال شجر الزيتون.
0: أيضا السنادي شكرا لرسائلك. رشود
1: قال الصنوبر.
0: علي الأسمري قال الزعفران.
1: وأيضا عندنا فيصل عقلان قال الصنوبر.
0: سليمان التميمي يقول الهيل.
1: وأيضا عندنا إجابة من هنو البيشي قالت شجر
0: هنو العوفي.
1: العوفي قالت اللبان، شجرة اللبان.
0: وإجابتنا من غير سؤال ما حنقولها
1: من غير اسم، من غير اسم.
0: في أحمد الشيخ يقول أنا مجاوب قبل هنو.
1: معليش أنتوا عاد تصافوا مع بعض، أحمد وهنو تصافوا مع بعض، برضو الإجابة قال شجرة اللبان.
0: هالة سندي قالت شجرة الصنوبر.
1: وأيضا من ضمن الإجابات عندنا عيضة الصيعري قال نبات الذرة.
0: وأيضا هنا بكر علي بيصبح وبيقول إن شاء الله شجرة القمح. شكرا يا بكر.
1: أيضا عندنا رودينا قالت شجرة المرخ.
0: عبد الرحيم الثبيتي قال الزنجبيل.
1: ومحمد مطر قال السمسم.
0: عمر هيبة شجرة الزيتون.
1: وعندنا أيضا فؤاد قطان غير إجابته، كان قال زيت الزيتون وبعدين غير راح للثوم.
0: هذه الثوم هو الأغلى يا فؤاد، بس سؤال كده للضمير الحي، الثوم هو الأغلى؟ شجرة معمرة الثوم.
1: يمكن البقالة عندهم غالي.
0: شجرة معمرة الثوم.
1: طيب يمكن عندهم غالي.
0: يعني راجع نفسك يا فؤاد، راجع نفسك. عاقل المحمادي
1: قال التمر الهندي.
0: وأيضا هادي سيف من اليمن قال الزعتر، وشايف إنه لغزنا اليوم محير.
1: أوكي. طيب عندنا كمان إجابة من رشيد فهمي قال شجرة الرندة. الرندة أو الغار، قال الاثنين.
0: في هنا رغد قالت الثوم، بعدين غيرت للزعفران، بعدين غيرت لشجرة الصنوبر، آخر إجابة عندها شجرة الصنوبر رغد.
1: طيب عندنا كمان خلينا نشوف شجرة السدر. أوكي، هذا إجابة أبو إلاف. أوكي.
0: قال السدر.
1: أوكي. طيب.
0: أبو مرام رجع قال الصنوبر. هذه آخر أوكي. رسالة جاتنا على الواتساب. لا في ما شاء الله رسائل.
1: لا مليانة الإجابات. لسه عندنا أحمد الحذيفي هاني. قال هاني الحذيفي قال شجرة اللوز. حلوة شجرة اللوز، حبيتها.
0: رضا قال الصنوبر.
1: طيب خلينا نرجع ناخذ اتصالاتنا. نقول
0: طيب
1: مرحبا.
0: نقول إنه إلى الآن رضا الصنوبر وأبو عمار الصنوبر.
1: طيب ناخذ اتصال.
0: مين؟ عزيزة يا هلا. هلا وسهلا عزيزة.
2: يا أهلين، صباح الخير.
0: صباحك ورد وسعادة.
2: يا هلا
0: عزيزة. فكرتي في اللغز جيدا؟
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: طيب
2: الصنوبر.
0: الصنوبر عزيزة تقول الصنوبر.
2: إن شاء الله.
0: طيب يا عزيزة.
2: يا هلا.
1: طيب خلينا ناخذ علي. صباح الخير يا علي.
3: صباح البدايات اللي كلها صح دائما.
1: يا هلا وسهلا فيك يا علي.
3: يا هلا فيك يا دين أخباري.
1: يا هلا فيك يا علي. خلاص واحدة يا هلا يا علي. هلا واحدة يا علي، اخلص علينا يا اخويا. يلا
3: وصبح كمان على الرائعة إيمان.
0: صباحك ورد وسعادة ان شاء الله يا علي.
1: هو انا دايما الزملاء معاي هم اللي يعني يعطلونا. يلا يقعد يقولوا لك صباح ويردوا عليك وكذا ويهننوك وحالتنا حالة. لا لا لا لا علي بالذات، علي بالذات لا يصبح. يلا
0: يلا يا علي تفضل.
3: الإجابة بالنسبة للإجابة أنا والله تجيني دينا لما تقعد تتكلم كذا. الجواب إن شاء الله، إن شاء الله شجرة الصنوبر.
1: يعطيك العافية. أكيد يا علي. أكيد
3: بإذن الله.
1: يا هلا وسهلا فيك. طيب يعطيك يا العافية. يا هلا فيك.
0: يا هلا وسهلا. عادل
4: ألو.
0: يا عادل
4: السلام عليكم.
0: جاء دورك. عليكم السلام، كيف حالك؟

0: الله. صباح الروقان على المتألقة دينا والمبدع إيمان.
1: شكرا لك يا عادل. كيف حالك؟ أمورك طيبة؟
0: الحمد لله.
1: كيفك مع اللغز اليوم؟
0: والله سبقوني الشباب طبعا للأسف، حاولت واصل من أول بس ما تقلقت.
1: لا ولا يهمك عادي، احنا هنا نستقبل الجميع.
0: الله يعطيك العافية.
1: تفضل.
0: أنا بقول إن شاء الله اللي هو قلت حبوب ما هو عشبي صح ولا لا؟
1: أيوه.
0: فمعناته الأقرب اللي هو الصنوبر.
1: الصنوبر أقرب؟
0: أقرب، أنا كنت بقول الزعفران بس لما قلت الحبوب فقلت ما في الصنوبر ولا.
1: متأكد ترى في حبوب تانية برضو ممكن ينطبق عليها الكلام؟
0: والله حبوب تانية دورت مهرجة.
1: طيب خلاص أنا يعني بكرة لا تقول إيمان ما ساعدتني، ساعدتك.
0: ساعدتني يا مرحبين، كفاية الحاجة الخميس ذاك كفاية. أنا ما عندي الخميس ذاك. الخميس ذاك ما عندي
2: لك إياه. ليه كانت كويسة معاكم يوم الخميس ترى؟
0: أيوه أنا عارف.
1: أنت اللي كتبت لي أرجع الرياض ولا تحطي الغاز؟ أنا أوريك.
2: في أحد أنا والله كتب لي عادل كذا؟
1: حتى أنا ما حنسى لك هي. تسلم يا عادل، تسلم يا عادل، نهارك سعيد.
2: طيب نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة.
3: صباح الخير يا دينا.
2: يا هلا يا هلا يا هلا يا آمنة.
3: أنا قلت نوبر، أنا وفاطمة.
2: الله الله الله الله الله الله، ليش ما فهمت أول مرة تتفق أنت وفاطمة؟
3: خلاص قلنا
2: خلاص، هي الدنيا كده، هي الدنيا، خلينا نتفق في النهاية. يعطيك العافية.
3: شكرا.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لمحمد الحربي.
1: هلا وسهلا محمد.
4: هلا صباح النور.
1: يا صباح الورد
4: وجميع المستمعين بعد جدة ومن يسمع محمد الحربي.
1: هلا بك هلا بك.
4: هلا بك. أنا أتوقع أنه العنب ممكن.
1: العنب
4: ممكن يكون.
1: طيب سمعت أنت الإجابات، إحنا جاوبنا على أسئلة كثير يا محمد.
4: ايوه انا صراحه ما تبعتكم بس تبع عن طريق الراديو بلاس السعوديه.
1: ايوه تطبيق.
4: ايوه
1: بتتابعنا صوت وصوره، نقول لك باي باي.
4: ايوه عادي ما عندكم.
1: طيب
4: ما شاء الله انت... بالامس كانت ايمان في الرياض واليوم في جده.
1: اي شفت
2: ايمان لها ثلاثه.
1: لازم افاجئكم، لازم افاجئكم،
2: وكل يوم انت بتجاوبني. يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك.
1: تسلم يا محمد. محمد قال الصنوبر.
2: طيب سامية. نروح لسامية. صباح الخير يا سامية.
5: صباح النور.
2: أهلا حالي. وسهلا يا هلا فيكي.
5: أهلا. بذور الكتان صح؟
2: بذور صح؟ يعني إجابة ويلا ويلا وصح وخ... سامية أعطيني إجابة. خلاص بذور الكتان.
5: أيوة. خلاص شيا شيا
2: آخر كلام.
1: لا الشيا غير الكتان.
2: أيوة ثبتي. ما هي بتقول يدا يدا ها ها
5: يا الشيا يا الكتان.
2: أعطيني واحد واحد.
1: سايبتك أنت اختار.
2: أي أيوة أجلت ها.
5: كتان
2: كتان خلاص
5: شجرة الكتان. أيوة
2: آخر كلام
5: آخر كلام. طب قولي لي صح ولا لا.
2: أكيد لا، ما حقولك صح ولا لا، هقول لك آخر الفقرة. نغير البرنامج عشانك يا سامية، مو معقولة. حتى لو نازلة نزل التطبيق واسمعينا أو افتحي إكس وشوفينا واسمعينا. يلا يعطيك العافية. يا هلا فيكي يا هلا فيكي.
1: ماما متحمسة، هي متحمسة ورايحة عندها شغلة.
2: يلا
1: مين معانا؟ بندر.
6: مين معانا؟ بندر.
1: الله صوتي حلو على الهواء يا بندر، ممكن توطي الراديو؟
7: طيب ابشر.
1: تبشر بالخير. صباح الورد والسعادة يا هلا.
7: لا تعصبون علي، انا والله ما سمعت اللغز. عيدوا.
1: مين اللي يعصب عليك انت؟
2: انا لا اعصب
1: دينا. لا تعصب على الناس.
2: يلا
1: طيب
7: ترى ما سمعت اللغز.
1: ولا يهمك، عيدي له اللغز يا دينا.
2: يلا اللغز يقول: انا نبات اعتبر من المعمرين، اوكي، لا احتاج للكثير من الاهتمام، انتشرت في الوطن العربي بشكل مختلف بصور مختلفه، دخلت في الصناعات، أما بالنسبة للمطبخ أنا الأثمن، والطب لم يستغنى عني القدماء أبداً، فمن أنا؟
1: مين تتوقع يا بندر؟
7: طيب أسأل، هو فاكهة ولا حبوب ولا شيء؟
1: هو يعتبر حبوب وليس فاكهة أو خضروات، وشجرته معمرة، ودخل في الصناعات، وموجود في المطبخ، يعني يستخدم في بعض الأحيان في الطبخ، مش مكون أساسي. قلنا هذه الأسئلة اللي جاوبنا عليها يعني
7: قبل. يعني من التوابل وكذا ولا
1: ما هو توابل؟
7: حبوب يعني.
1: حبوب.
7: طيب السنة وبر حبوب ولا شنو؟

0: انت تعرف الصنوبر شفته؟
1: والله ما شفته.
0: طب جلي قلت صنوبر يعني زي ما بيقولوا الناس انت بتقول.
1: طيب يمكن الارز يعني.
0: الارز انت ثبت لي صنوبر ولا ارز؟
1: والله ما دام تكون منتشر في الوطن العربي.
0: ايوه
1: خلنا مع الخيل الشقراء صنوبر.
0: الصنوبر الصنوبر
2: ماشي
0: ثبتي له صنوبر. طب لو سمحت بس روح افتح جوجل وشوف شكل الصنوبر عشان ايش
2: ضميرك بس
0: لقيك اكله ما انت عارف ايش هو. يعني اكلته يمكن بس ما انت عارف انه هو ده الصنوبر. افتح جوجل وشوف الصنوبر.
1: والله مغرى معه على مقارب.
2: طيب تمام شكرا يا بندر. شكرا لك يا بندر. طيب حماد اخر اتصال. حماد صباح الخير يا حماد.
3: صباح النور عليكم.
2: اهلا وسهلا. يا هلا
3: بكم.
2: يا هلا فيك.
3: الإجابة الصنوبر إن شاء الله.
2: متأكد؟
3: أيوه
2: مع الناس يعني؟
3: والله يعني اللغز بيقول كده.
2: اللغز بيقول كده ولا الناس اللي بتقول كده؟
3: لا مش الناس.
2: مش الناس. طيب أوكي.
0: حبيت شخصية حماد الثابتة اللي ما يتأثر بالآخرين.
2: يعطيك العافية يا أهلا وسهلا فيك. طيب خلينا نعيد اللغز قبل لا نطلع فاصل لأنه طولنا في هذا اللينك. نقول اللغز يقول أنا نبات أعتبر من المعمرين ولا أحتاج للكثير من الاهتمام. انتشرت في الوطن العربي بصور مختلفة. دخلت في مجال الصناعات. أما بالنسبة للمطبخ فأنا الأثمن والطب لم يستغنى عني القدماء أبدا فمن أنا؟ فاصل راجعين.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب رجعنا للغزنا وحيكون هذا آخر لينك، فركزوا معانا كويس عشان حناخد آخر لينك. تمام، اللغز يقول: أنا نبات أعتبر من المعمرين ولا أحتاج للكثير من الاهتمام، انتشرت في الوطن العربي بصور مختلفة، دخلت في مجال الصناعات، أما بالنسبة للمطبخ فأنا الأثمن، والطب لم يستغنى القدماء عني أبدا، فمن أنا؟ خلينا ناخذ زين. صباح الخير يا زين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة. يا هلا،
2: أصبح عليكم جميعا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا زين،
2: أقول الصنوبر إن شاء الله.
1: الصنوبر متأكدة ولا مع الناس؟
2: لا ما سمعت الناس.
1: ما سمعت الناس، ممتاز. تمام، يعطيك العافية زين. يا هلا
3: هلا بمحمد النجار.
4: صباح الخير أستاذ أيمان.
3: صباحك ورد. يا هلا،
4: نورت إذاعة جدة.
3: نورك
4: نورت إذاعة
3: نورك جدا. تسلم يا محمد،
4: ما شاء الله
3: زمان عنك، نسمع صوتك كل يوم. خلينا شكرا. شكرا لك، شكرا لك محمد. سمعت اللغز؟
1: يا هلا فيك، يا هلا فيك. يلا
4: انا اقول الصنوبر ان شاء الله.
3: الصنوبر، نثبت لك على الصنوبر يا محمد.
4: أكيد
3: الشنوبة. ومع محمد ختامه ومسك. آخر اتصال معانا اليوم يا عبد الله محمد، ولا لسه في أحد؟
4: سلام عليكم.
3: طيب شكرا يا محمد. خلينا نمر على الإجابات
1: الواتساب هنا، لأنه مرة كثير. خلينا نبدأ مع مهندس مصطفى، يقول التمر إن شاء الله. أوكي.
3: فاطمة الشمراني تقول السمسم.
1: أيضا عندنا سعيد الدوسري قال سنوبر،
3: وأبو مقرن يقول الليمون.
1: أحمد القيسي قال السنوبر،
3: وعندنا علي النجعي برضو جاوبنا الصنوبر.
1: إيمان عبد الله قالت الصنوبر. أماني عبد الله قالت الصنوبر.
3: وعندنا الجريح
1: قال
3: الزنجبيل.
1: الزنجبيل. خلينا نفتح هذه بس.
3: هذه
1: أيوة. ما عندنا أحد.
3: حازم
1: صقر قال الزعفران.
3: الزعفران. أمواج المطيري تقول شجرة جوز الهند.
1: وإبراهيم أبو علي قال الهيل.
3: الهيل. أوكي. طيب وبعدين عندنا أمواج المطيري.
1: أمواج عجبتني إجابتها.
3: سامي
1: قال اليانسون. حلو
3: اليانسون.
1: أوكي.
3: أيضا شجرة الصنوبر، ترى أنا أول واحدة اللي هي رغد حطت الثوم والزعفران
1: كل الـ
3: وبعدين قالت شجرة الصنوبر، ترى أنا أول واحدة
1: حطت المطبخ وبعدين قالت أنا
3: هنا
1: واحدة.
3: عندنا تغيير برضو.
1: طيب عندنا عبود قال النخيل. طيب وعندنا منيرة قالت الصنوبر، وعندنا أيضا زين قالت الصنوبر. في إجابة ما أدري من مين صراحة، ما فهمت، يا ريت تقولوا لنا يا منيرة.
3: بشاير غيرت إجابتها للذرة، وبعد كده غيرت إجابتها للصنوبر.
1: أيضا بشاير. عندنا عبد الهادي إجابته هي الصمغ العربي أو شجرة الثمر اسمها.
3: هادي سيف من اليمن بيسأل هو مقاوم للجفاف؟
1: أكيد يدخل في الأكلات. نقول معمرة ونقول إنه ما يحتاج اهتمام
3: ويدخل في الأكلات.
1: أكيد
3: خلاص. طيب نسمع منك إجابة يا هادي. تركي عبد الله يقول ثبتوا على الصنوبر. كان محتار بين الزعفران والصنوبر، قال ثبتوا على الصنوبر.
1: طيب عندنا كمان إجابة من فاطمة القرني قالت النخيل. دلال عون الريحان، دنيا عون الزيتون، وسيم عون قال السدر، وفجر عون قالت الطلح. أوكي.
3: شجرة اللبان معتز سيف من اليمن سماها.
1: عبد الله بركات قال الصنوبر،
3: وليلى أيضا قالت الصنوبر، وأبو زيد قال الصنوبر.
1: وأيضا عندنا تغيير من صدام العريني قال الزعفران. خلينا ناخذ الاتصال.
3: كتان يقول الكتان.
1: يلا خلينا ناخذ الاتصال. غيلان صباح الخير يا غيلان.
3: هلا وسهلا.
5: صباح الخير.
1: يا هلا فيك.
5: أقرب إجابة هي ما بين الزعفران صنوبر، ولكن أنا أقول الصنوبر.
3: غيلان يقول الصنوبر.
1: يعطيك العافية.
3: أيضا هاني الحذيفي يقول الكتان، والصنوبر يقول عبد الله الحربي أبو معاذ. لسه في عندنا إجابة.
1: أيوة أيوة. يلا كملي. يلا كملي. يلا كملي.
3: هذا مين؟ هذا مين؟ عيني ضاعت.
1: طيب سامية قالت الصبار. آخر شيء عندنا أبو علي أبو خلاد قال شجرة البن، وعبد الرحيم التبيتي قال الصبار، وعندنا أبو نواف
3: الصنوبر قال.
1: سوري الصنوبر.
3: قال زنجبيل بعدين غير.
1: أوكي. أبو نواف قال البن.
3: البن. أبو نواف. عبد العزيز عسيري
1: قال الصنوبر. أيضا عندنا إجابة من
3: عبد العزيز عسيري. آخر شيء الصنوبر.
1: شكرا لك.
3: تمام.
1: شكرا لك.
3: تمام.
1: وسط المعمع ذي تعليقات غريبة عجيبة. طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. خلاص كده ننهي
3: يعني
1: اللغز.
3: بتسأل
1: إيه؟
3: هادي سيف
1: قل لي

0: عبد الله عندك
1: عبد الله عندك اي إضافة عندك إجابة زميلنا
0: ولا تبغى تشارك عبد الله خليني افتن على عبد الله عبد الله
1: اليوم انا بتعرف على عبد الله
0: ايوه عبد الله ترى يعني اكثر واحد يتشفف الناس وما يعني يس انه ايه ما جاوبوا يس صعبيها عليهم اكثر وكذا ولكن ما ولا يدخل في النقاش
1: طيب. نقفل استقبال المشاركات عندنا صفوان إيجاب. ابو ليان
0: حلو
1: قال الصنوبر
0: طيب عندنا كمان خلاص
1: هذه خلاص. اخر اجابه
0: بس خلونا نفتح اكس عشان يعني
1: عشان يكون منصفين
0: الحلال والحرام يعني عشان بس ما حد ايوه ما
1: صراحة قليل ما تشوفي اكس انا بس حعبي الهواء
0: اتفضلي
1: انه اليوم جات كثير اجابات صح. وفعلا لما توقفي تشوفي هذه الاجابات ينطبق الى حد كبير الوصف عليها بس طبعا في اجابات جات صحيحه ومن وقت مبكر
0: شوفي ينطبق ايوه بس لما ينطبق في اشياء معينه واشياء لا
1: صح ما انا بقول لك الى
0: 80% اشياء نحن لما نجمع كل الاشياء حنلاقي هالاجابه اوكي
1: في احد غير اجابته ساميه اثبتي لك على اجابه
0: ساميه ما هي راضيه تثبت على اجابه واحده
1: خلاص تقولي لك الصبار
0: خلاص تمام يلا
1: الخاله حصه تقول الصنوبر
0: خالة حصة تقول سنوبر
1: خلاص. أحلى صباح لك يا خالة حصة
0: طيب هذا غازي شولان آخر شيء قال البن صح هو
1: غازي شولان قال البن لكن قال عنده الخالة حصة تقول السنوبر شكلهم متبارين
0: طيب.
1: هو وخالة حصة مين اللي
0: خلاص يلا خلينا نعيد لغزنا ووصلنا لنهاية اللغز اللغز يقول أنا نبات أعتبر من المعمرين ولا أحتاج للكثير من الاهتمام هذه دلالة على أنه هذه الشجرة لا تحتاج اهتمام كبير أو معمرة ومن زمان موجودة تطلع دائما وكيف في الوطن العربي انتشرت واستفادوا منها كثير بصور مختلفة في المطبخ بطريقة حبوب بطريقة سائل استفادوا من الشجرة بشكل مرة كبير دخلت في مجالات الصناعة وكانت الأجود في الصناعة واستفادوا منها بشكل كبير أما بالنسبة للمطبخ كانت الأغلى لأنه هذا يرجع لأنه هذه الشجرة إنتاجها كل سنة يختلف عن السنة التي قبلها فأحيانا يكون فيها شح وأحيانا يكون فيها غزارة في الإنتاج بالنسبة للطب استفادوا منها في أشياء كثيرة بشكل مراهم وبشكل تشرب وبشكل زيوت لأنها كانت تشفي أو تساعد في شفاء من أمراض كثيرة زي الالتهاب الرئوي في التهاب مفاصل على شكل دهان الشجرة هذه هي شجرة الصنوبر
1: تمام.
0: نجي نفسر لكم إياها طبعًا. طيب
1: ليش
0: هي الصنوبر؟ ليش دخلت هي أول شيء معمرة زي ما قلنا ما فيها يعني كثير من الاهتمام انتشرت في الوطن العربي لأنها موجودة في بلاد الشام وكثير تعرفوا عليها بين ليبيا والشام والوطن العربي كثير انتشر فيه الصنوبر بشكل كبير وموجودة في الغابات العربية أكثر والوطن العربي دخلت في مجالات الصناعة معروف أنه خشب الصنوبر أو يسموه السنديان كمان هذا الخشب كان هو الأجود في صناعات الأثاث كثير من الأثاث نحن بناخذ خشب الصنوبر أما بالنسبة للمطبخ غالي معروف الصنوبر أنه جدا غالي ما هو مكون أساسي ولكن يدخل في كثير من الأكلات أما بالنسبة للطب فكان يتحول إلى زيوت ويدهن يتحول إلى زيت ويدهن على المفاصل وغيرها من الأشياء وأحيانا يغلى ويستنشق لأنه يساعد في الالتهاب الرئوي وأيضا في النزلات البرد هذه هي الإجابة الصحيحة وتفسير لغزنا نجي للإجابات على الاتصال
1: الإجابات الصحيحة على الاتصال كان أول شخص كلمنا أبو نواف ومحمد السهلي وعزيزة وعلي وآمنة وفاطمة أمنة وفاطمة جاوبوا برضو زي بعض محمد الحربي بندر حماد وزين ومحمد النجار وغيلان دول اللي كلمونا ودونا الإجابة الصحيحة على الهاتف على الواتساب
0: على فكرة ترى على الإكس ترى ما في ولا إجابة يعني ما حد شاركنا على إكس بالنسبة للواتساب عندنا موسى أول إجابة صحيحة موسى رشود الرشود فيصل العقلان هالة سندي رغد وأيضا عندنا أبو مرام عندنا شروق رضا أبو عمار سعيد الدوسري أحمد القيسي أماني عبد الله بشاير تركي عبد الله بركات منيرة وزين و

0: أيضا عندنا ليلى وأبو زيد وعبد الله الحربي وأيضا صفوان أبو ليان، هذول اللي جاوبونا إجابات صحيحة. فبعدها فعلا توالت الإجابات، ترى في ناس جاوبوا إجابات صحيحة ما كتبت أسمائهم لأنه أوريدي خلاص يعني أخذنا الإجابات الأولى اللي جاتنا. بكذا نكون أنهينا لغزنا. خلونا مين عندنا على فكرة ما ذكر؟
1: عادل من الرياض. ليه هو ده اللي كلمنا؟ عادل
0: كلمنا. ليه عادل. ما قلتي
1: ايش عادل
0: يعني؟ قال الصنوبر. قال الصنوبر قال جاوب على الاتصال الصنوبر عندنا.
1: طيب اعذرني عادل من الرياض.
0: سقط سهوا.
1: لا تحسبها مقصودة، والله ما هي مقصودة. طيب انت من اكثر المتابعين اللي يعني على عين والراس، تسلم يا عادل. وعادل من الرياض قال الصنوبر.
0: قال الصنوبر، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لكم. خلونا نطلع فاصل صغير.
1: ابدا يا عادل.
0: نطلع فاصل، راجعين بعد قليل. لا تروح بعيد، لسه مكملين في باقي فقرات ابدا صح.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

ابدأ صح على جدة اف ام مكمل معاكم. عندنا اليوم خبر جميل وحماسي ورياضي، وهو اكيد نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني اللي حيواجه اسبانيا في مونديال 2026 في اتلانتا، حتكون اللعبة. لكن الخبر يقول انه سمو وزير الرياضة يشهد التحضيرات الاخيرة للاخضر قبل مواجهة اسبانيا في كأس العالم. شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة التحضيرات الأخيرة للمنتخب السعودي قبل مواجهة المنتخب الأسباني على ملعب أتلانتا بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعات الثامنة في كأس العالم فيفا 2026. أجرى الأخضر تدريباته الأخيرة على ملعب جامعة كينسيا وفي أتلانتا أيضا تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأ بتمارين الإحماء عقبها ميران الاستحواذ على الكرة، وبعد كده أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب قبل أن تختتم الحصة التدريبية بميران على الكرات الثابتة. اليوم إن شاء الله في تمام السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية حنشوف مباراة المنتخب مع أسبانيا. عشان إيه؟ عشان نبغى الكل يشجع، وروحوا شجعوا فريقنا ومنتخبنا بإذن الله. بإذن الله الفال فال فوز للسعودية، وبإذن الله الكاس العالم سعودي. ليه لا؟ إن شاء الله يكون سعودي. طيب عبدالله، ما تبغى إيش تبغى يا عبدالله أنت بالضبط؟ إيش تبغى يا عبدالله بالضبط؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: مشوارنا مكمل معكم على جدة اف ام اكيد وابدا صح. وصلنا لسؤالنا التفاعلي اللي يكون حماسي اكثر لما بنسمع اصواتكم ومشاركاتكم. اليوم تقدروا تشاركونا اكيد على ارقام التواصل وكمان على منصات التواصل المختلفه في منصه اكس هاشتاج ابدا صح في اذاعه جده، وايضا عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس تقدروا تشوفونا كمان صوره مو بس تسمعوا اصواتنا في كل برامج اذاعات السعوديه.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي فقراتنا أكيد. تعرفنا أكيد على طرق التفاعل معنا وجينا لدردشتنا الصباحية زي ما تعودتوا دائما في هذا الوقت نبدأ ندردش بموضوع نشوف نفتحه ونشوف مع بعض. طبعا كثير مننا يقول أنا والله العالم تحبني، أنا والله محبوب من الكل، أنا عندي أصحاب كثير، أنا اجتماعي. أنا طبعا مختلفة الصفات، في ناس تقول لك أنا اجتماعية وفي ناس تقول لك أنا ما أحب الاجتماعية وأحب العزلة وأحب ما أغير أصحابي وغيره من هذا الكلام. ولكن اللي إيش اللي يخلي الناس أنت تشوف الميزة اللي عندك اللي تخلي الناس تحب تقعد معك أو تحب أنها تدردش معك أو تفتح لك قلبها، أو أنه بعيدا عن الطيبة، عشان كلكم حتقولوا أنا طيبة،
0: كلنا طيبين.
1: كلنا طيبين تمام. بعيدا عن الطيبة لا حد يجي يكلمني يقولني أنا طيب عشان أنا والله قلبي طيب وقلبي أبيض
0: يحبوني عشان كده،
1: لا لا لا كلنا فين الشريرين في البلد نفسي أعرف. المهم إيش الصفة اللي يحبوك عليها الناس اللي حولك؟ والله أنت بشوش، أنت تساعد كثير، أنت راعي وقفات، أنت تسمع مستمع جيد، أنت دمك خفيف. أنت يعني ما هي الصفة اللي يشوفوها فيك العالم عشان كده يحبوك؟ لما تقول أنا يحبوني العالم يحبوك على إيش؟ إيش الصفة اللي يحبوك فيها؟
0: ولا حد يكلمنا يقول صراحة ما أعرف بس الناس تحبني بس ما أعرف. أكثر صفة الناس، إحنا اليوم الكل قال لنا ترى يدينا فيكي كذا وكذا وكذا، بس في كثير ناس أجمعت على صفة أو اثنين موجودة فيكي.
1: ممكن
0: فحصلنا نعرف ممكن. إيش الصفة اللي الناس أجمعت على إنها تكون موجودة فينا وعشان كذا هم يحبونا، يحبوا جلستنا، يحبوا يتعاملوا معنا.

0: احيانا يقول لك لا والله انا احب عقلك يعني صح. انا لما تصير لي مشكله انا الجا لفلان لانه يديني حلول
1: منطقيه
0: في حياتي
1: منطقيه
0: وبتساعدني.
1: طيب هذا هو سؤالنا اليوم، ايش الصفه اللي موجوده عندك تخلي العالم تحبك، تخلي الناس تحبك؟ نحن ذكرنا لكم امثله ولكن اكيد عندكم اشياء ثانيه تقولون اياها، فتقدروا طبعا تشاركونا على الارقام زي ما قالت لكم ايمان، وكمان تقدروا تشاركونا على اكس، تشاركونا تحت التغريدة، موجودة التغريدة اللي هو البث المباشر تحتها تقدروا تشاركونا، وأصلا في سؤال حق الاستطلاع تقدروا تشاركونا على.
0: خلينا نذكر بأرقام التواصل 012-647-7154 012-649-155-154 012-647-8544 وأكيد على الواتساب 800-244-28-28. خلينا نبدأ معك دينا وعبد الله، حضر إجابتك، الناس ليش تحبك؟
1: ما أدري ما تحب تسألنا، بس أنا هذه المرة ما حجاوب، ما حجاوب، خلينا نطلع
0: أنا أقول
1: نوريها تحت الهواء إيش نسوي.
0: أنا أقول لك ليش الناس تحب.
1: يلا

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم في الأتباع. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معاكم. اكيد يسعدنا سماع اصواتكم على ارقام التواصل وكمان رسائلكم على رقم الواتساب 800-244-28-28. وسؤالنا يقول اكثر صفة الناس تحبك بسببها، بعيدا عن الطيبة طبعا، كلنا طيبين الحمد لله، لكن الصفة اللي بعد الطيبة ما هي؟ نقول يا هلا يا افراح. افراح تسمعيني؟
2: صباحك
1: ورد يا هلا،
2: كيف حالكم اخباركم؟
1: خير الله يسلمك، كيف حالك؟
2: الحمد لله الله يسلمك.
1: افراح، اكثر صفه الناس تحبها فيكي؟
2: بشوشه ومستمع جيده.
1: حلو، حبيت مستمع جيده، لانه كثير من الناس يحتاجوا لمن يسمعهم
2: فعلا.
1: طيب يا افراح، شكرا لك.
3: طيب نروح لهاني. صباح الخير يا هاني.
4: صباح النور والسرور.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: الله يهديك يطول عمرك.
3: يا هلا فيك، كيفك يا هاني؟ تمام
4: والله الحمد لله. كيفكم انتم؟ طيبين ان شاء الله.
3: نحن طيبين الحمد لله. ها يا هاني قل لي،
4: ايش اقول؟
3: ايش الصفة اللي تحبها الناس فيك؟ اكثر صفة تحبها الناس فيك بعيدا عن الطيبة.
4: والله للأمانة يعني صعب ان الشخص يمدح نفسه او يشوف حاجة فيه ويميز.
3: نحن مسامحين اليوم كلنا انانيين.
1: امدحه
4: للأمانة الأخلاق. اللهم لك الحمد.
3: الأخلاق.
4: اللهم لك الحمد.
3: طيب قل لي كذا عن أخلاقك شوية.
4: قل والله لي. سؤال للأمانة أني أتكلم عن أخلاقي ما أحس، يعني أحس أني
3: أنت طيب. قل لي يا ابن الحلال، مثلا إيش عندك مبادئ في الحياة مثلا؟
4: والله دائما التسامح عندي.
3: التسامح. طيب ما تشوف أنه التسامح الناس تحبك عشان، وبعدين هل ضرك هذا التسامح مثلا؟ أزعجك فترة من الفترات ولكن يحبوك الناس عشانه؟
4: نوعا ما أزعل، ومهما يزعلون مني إلا لذلك أنهم يحبوني يرجعوا، يعني ما يطولون.
3: أوكي طبعا. وما ضرك؟ أمورك تمام ما ضرك؟
4: اللهم لك الحمد.
3: من وين تكلمني هاني؟
4: والله من المنطقة الشرقية.
3: أهلا وسهلا. يا أهلا أهلا وسهلا، يعطيك العافية هاني. يا هلا وسهلا فيك، شكرا لمشاركتك معنا وخليك دائما معنا على السمع.
1: هلا يا فهيدة.
5: هلا والله، صباح الخير.
1: صباحك ورد وسعادة، كيف حالك؟
5: والله الحمد لله، كيف صباح السعادين هانا ودينا والمعداي والمخرج.
1: اسعد صباحك. طيب فهيدة، أكثر صفة يحبوها فيكي؟
5: التغافل، يعني اني ما استقعد لأي شيء.
3: الله،
1: التغافل هذه من أجمل الصفات صراحة في
3: حلو.
1: الناس
5: دائما يعني في الحمد لله، يعني ما تلقى اللي يكرهك يعني او ما يحبك، يعني انك تغافل كثير، يعني ما تستقعد لكل صغيرة وكل كبيرة.
1: طب احيانا في هذا تصير مواقف مرة صعبة انك تتغافلي عنها، كمان بتتغافلي؟
5: احاول قدر الساعة لشيء يعني مثل الكرامة ولا كذلك خطأ باين يعني
1: إيه؟
5: بس اني استقعد لكل صغيرة وكل كبيرة صعبة، هذه والله دائما التغافل.
1: جميل جدا، وهو فعلا صفة جميلة لو

0: وفرت فينا كان كثير من المشاكل تجنبناها. شكرا يا فهيدة، نهارك سعيد.
1: يعطيك العافية. طيب عندنا أحمد في إكس يقول السلام عليكم، أتوقع والله أعلم المزاح بجميع أنواعه، مزاح اللسان أو مزح قيلي يتقبلوه مني حتى لو ثقلت وراحوا المستشفى. لا يا أحمد الشيخ،
0: أحمد
1: الشيخ، يعني هذه أنا أشوفها من أسوأ الصفات.
0: هو يعني بيحليها لنفسه.
1: أيوة والله هو بيحليها لنفسه. أحمد هذه من أسوأ الصفات، متهيأ لي هم ما يحبوك عشانها، بس هم مضطرين، شكلهم أولاد خالتك أولاد عمك مضطرين إنهم يتعاملوا معك،
0: مقصوبين مساكين. أحمد خفف لي مزح دمه تقيل.
1: أيوة والله خفف لي.
0: أبو رهف يقول تحبني الناس يمكن عشان اللي في جيبي الغيري وأرضى بسرعة.
1: والله شوفي، حكاية أرضى بسرعة هذه تو تحت الهواء قعدنا أنا وإيمان نتكلم فيها. صراحة أرضى بسرعة هذه يعني صفة ذو التحدين، يعني هي جيدة للشخص نفسه لأنه ما يشير في قلبه، يكون مرتاح دايما، قلبه فاضي نظيف، يعني جميل، يعني لطيفة له هو، بس متهيأ لي للآخرين شوية صعبة، أنه أنا دايما متسامح، ف يعني انه يصير سهل الغلط علي،
0: يعني يشوفوا انه والله فلانه ما تزعل. ايش ما نعمل فيها هي متقبله.
1: امزح معاها مزح بايخ مثلا، او انه والله اتكلم عليها كلام او احرجها قدام الناس لانها ما تزعل. لا معليش، يعني معليش، حتى لو انا اسامح، انا قاعده اقول كذا الايمان او هذا رايي، يعني انه حتى لو حسامح بس أوريك موقف
0: 100%،
1: أبعد أتكلم أقول والله أنا زعلت،
0: لأنه لما ما أدي ردة فعل وأشيل وأتسامح حجي وقت دينا وأنفجر.
1: صحيح،
0: على أقل شيء، وأبدأ أقول لا خلاص ثقتي في الناس انهزت. طب ما أنا اللي جبته لنفسي.
1: 100%
0: من الأساس التسامح 100%. مطلوب وصفة وفضيلة جميلة
1: مهمة جدا.
0: ومش أي أحد يقدر عليها، لكن أيضا للتسامح في حدود من أجل ذاتي.
1: 100%.
0: محمود إيش يقول؟
1: أوكي، الوضوح هو الصفة اللي يحبوه فيها الوضوح، حتى لو كنت بزعل الشخص اللي قدامي. كمان الوضوح ترى له حدود، يعني أنا واضحة وصريحة وأتكلم وأقول اللي في وجهي وأقول،
0: أحيانا أكون قاسية
1: بس أكون يعني أنتقي كلامي. صح. يعني كمان ترى في أسلوب لهذا الوضوح، أنا أكون صادقة وفي نفس الوقت ما أخسر اللي قدامي، يعني مهما كان ترى في يعني لا حكاء، في ناس تقول لك اقبلوني زي ما أنا. لا أنا كده تبغوا ولا بسلامتكم. لا ترى الناس الجنة من غير ناس ما تنداس.
0: وبعدين الوضوح والصراحة صفة جميلة جدا، وتختصر عليك مسافات طويلة. صحيح. والناس تثق فيك أكثر وتتقرب منك أكثر، لكن مثل ما قالت دينا هناك انتقاء للألفاظ، لأنه الوضوح أحيانا لما يكون بقسوة حيخلي الناس كلها تبعد عنك.
1: 100%. والله يرجع يقول لك أنا ما أعرف تجمل الكلام. كيف ما أعرف أجمل الكلام؟ اللي يخليك تعرف تقول أهلا وسهلا ومرحبتين، يخليك تقول أشياء لطيفة بطريقة معينة. والله فلان من الناس بخيل يا أخي، لو أنك والله أنا أقول لو تشتري كذا، لو نعمل كذا، إيش رأيك نعمل جمعية كذا،
0: 100 طريقة وطريقة نغير بيها الكلمات 100% للأفضل.
1: تمام، خلينا نروح لخالد.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. هلا يا خالد.
2: صباح الله بخير دينا وأختي إيمان.
1: صباح النور يا هلا فيك.
2: يعطيكم الصحة والعافية.
1: يا هلا فيك. ها يا خالد، ما هي الصفة اللي يحبوها الناس فيك؟
2: الصرامة.
1: الصرامة؟
2: نعم.
1: مع أنه يعني صفة ما هي مرة، بس أوكي.
2: لا بالعكس دينا، بالعكس.
1: قل لي اشرح لي.
2: يعني أختينا مثلا جاني أحد مثلا من الأهل أو الأقارب، قال والله أنا مثلا أبغى عينة محددة كذا، فأنا لما أعطي رأيي خلاص أعطي رأيي، أقول لك لا إيه.
1: الوضوح يعني مو الصرامة، الوضوح.
2: لا أنا صارم، أنا أكون صارم في القناة، حتى قراراتي أنا لما أفرض مثلا على زوجتي أولادي أخواني كذا أقاربي، بكون صارم معاه في الحاجات اللي بقولها له، يعني ما عندي لف ودوران.
1: يعني الوضوح
0: يعني الصارم يا خالد، يعني الشديد. الشديد اللي ما حد يتفاهم معه.
2: نعم، فلقولك لا لازم مثلا كذا، فأنا أبغى اليوم لازم يصير يخلص اليوم، ما خلص اليوم لا كذا يعني.
0: أيوة أنت شديد.
1: أنت شديد يعني، مو صار شديد.
2: أوكي. نعم، فالمرتبط بال
1: مع أن صوتك ما هو شديد، وأراءك دائما معانا، ما أنت شديد.
2: لا لا، الطبيعة الاختيار
1: مختلف

0: مختلف ها مختلف كويس نحن ما شو ما شفناك على الطبيعة شوي كويس إنه ما شفناك يعطيك العافية خالد شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا فيك
1: عصام ناجي أبو أحمد يقول لك الثقافة في أغلب المجالات يتميز بها أيضا توجيهاته ونصائحه الحكيمة اللي يثري بها من حوله هذه يمكن كنا بنتكلم فيها دينا أنه في بعض الأشخاص عقلهم حلو للتفكير
0: نعم.
1: فتلاقي الناس تحب تستشيره تحب تأخذ برأيه لأنه بيكون حكيم بيكون ملم يشوف لي بعدين
0: حلو.
1: ففي ناس حلو. رأيهم يهمك أنه تأخذي
0: الحكمة
1: الحكمة
0: أيوة الحكمة النصائح الحكيمة طيب فعلا هنا. تساعدني في أشياء كثيرة أحمد حسن يقول صفة واحدة جميلة لا تكفي للحياة لكن صفة واحدة سيئة تدمر الحياة صلي على النبي يا أحمد أعطينا
1: أحمد
0: صفة
1: أنا
0: يعني
1: أقول لك الصفة اللي يحبوا الناس فيها الفلسفة اللطيفة
0: لاحظتي؟ لاحظتي؟ أحمد يحب يتفلسف علينا
1: يعني أحمد نبغى صفتك أنت الناس بتحبك
0: يعني
1: ليه؟
0: يعني بسوي سلي فيها أحمد شوقي يا ابن الحلال
1: الفيلسوف أحمد حسن اللطيف
0: يعطيك العافية
1: نبغى صفة فيك يا أحمد يحبوها
0: شكرا لك لمشاركتك طيب نطلع فاصل
1: ونشوف
0: بس باقي فقراتنا ونرجع
1: أحمد
0: لكم
1: أحمد بيكتب لك ويقول لك
0: رويداً
1: وربنا أبدا
0: وربنا يا أحمد ده أنت بتتفلسف خالص وربنا يا أحمد
1: يلا يا أحمد نهارك سعيد أنت كل اللي بسمعنا فاصل ونرجع نكمل معكم ابدأ صح

أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 19 يونيو عام 1846، تنظيم أول مباراة رسمية ومسجلة للعبة البيسبول في التاريخ الحديث بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.
1: في عام 1983، إعادة افتتاح دار أوبرا فيينا الشهيرة في النمسا بعد تجديدها بالكامل وتحديث تقنياتها الصوتية.
0: عام 1985، إعلان عن تأسيس منظمة الرسوم المتحركة الدولية لتشجيع الرسوم المتحركة والفنون البصرية وتبادل الثقافات بين الفنانين حول العالم.
1: في 19 يونيو من عام 2014، انطلاق أول مهرجان للموسيقى والفنون المعاصرة في بريطانيا، والذي يعد أحد أكبر المهرجانات الثقافية في الهواء الطلق عالميا. كان هذا يعني هذه كانت أهم أحداث يوم 19 يونيو. اليوم 19، كيف؟ إيش يا عبد الله؟
0: طيب

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد بعيدا عن الطيبة تماما. إيش أكثر صفة الناس تحبها فيك؟ إيش أكثر صفة الناس تقرب منك عشان هذه الصفة؟ صفة تستمتع فيها أو تتمتع فيها والناس يعني تعشقك من خلالها. أكيد على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-1544 أو 012-649-5154 أو 012-647-544. خلينا نبدأ نأخذ اتصالاتكم، نقول مرحبا.
1: مين؟ نوال. هلا يا نوال.
2: هلا، صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا، صباح الورد.
2: هلا النور.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير، شلونكم؟
1: كيف أجوائك؟
2: والله تمام، اليوم الانقلاب الصيفي.
1: الانقلاب الصيفي، كيف إن شاء الله الأمور تمام؟
2: إن شاء الله يا رب.
1: طيب نوال، نوال سامعتني؟
2: يا اسمعش. طيب. اسمع صوت دينا.
0: يا هلا هلا حبيبتي. يا هلا يا هلا فيكي. الله يعافيك.
1: الله يقويك ويعافيك يا نوال.
2: قبل أن السؤال، أنا صراحة أحييكم، يعني صراحة حقيقة يعني جلوسكم الفجريات هذه وجاية الدوام يعني قبل الوقت يمكن حتى بساعة جهون
0: قبل الشحاتة وبنتها يقولوا
2: حدكم ممكن تصلون صلاة الفجر، يمكن حتى تصلونها في الشارع.
0: لا أبشرك نصليها في البيت قبل أن
2: الحمد لله، لأن أنتوا بعدنا تصلون، يعني إحنا الساعة 3:15.
1: أي أنتوا بدري في الشرقية. صحيح
2: صادق.
1: عشان نحبكم يا نوال،
2: نحبكم. لا إحنا نثمن هذا الشيء، عن نفسي أقول أثمن صراحة يعني الجهود هذه الجبارة في هالحر، وأكيد جدة حارة زي ما الشرقية حارة، وخروجكم من الفجريات وعلى لحم بطنكم على قولتهم، وتيجون تقدمون لنا بروح
1: ما أجملك وما أجمل إحساسك.
2: والله عن جد، إي والله العظيم،
1: شكرا يعني لطفك يا نوال.
2: الروح الجميلة يعني يا دينا ويا إيمان، الله
0: يعطيك العافية. مع إني أنا عصبية، إيمان لطيفة مرة.
1: أنت سعادة.
0: إيمان لطيفة.
1: لا لا، ما شفتيني برا الهواء. ما شفتيني برا الهواء يا دينا.
2: ما علي، أحب شويانا إيمان.
0: يعطيك العافية نوال. يا هلا.
1: طيب نوال، أكيد طبعا أنت من الناس اللي نعرفك من خلال تعاملك ومسؤولياتك وحياتك. أنت طيبة إن شاء الله يا رب، والجميع طيب، بس إحنا اليوم نسأل عن صفة بعيدا عن الطيبة. أكثر صفة يحبوها فيكي من حولك؟
2: يحبونها.
0: الله الله الله الله،
1: تنهيدة
0: تنهيدة قوية. أيوة.
2: ما أدري وش فيني على هالتنهيدات هالأيام، ما بقى شيء.
0: ما أدري والله، ما أدري.
1: فضفض فضفض يا نوال.
2: بترك المكان يعني ماني قادر.
1: لا إن شاء الله يا رب، حياة أجمل منتظرتك وبداية كلها خير ورضا الرحمن.
2: شوفي إيمان ودينا، يمكن أكثر شيء يعني الصفة اللي يحبوني المعطاء، العطاء.
0: حلو.
2: يعني والنظام، أننا نظامية ودقيقة. يعني هذه الصفتين يعني حتى لدرجة أن نقول بطلع عنها. لأن صاروا يستغلونش فيها. بس ما أقدر يعني، هذه الله سبحانه وتعالى.
0: طبع طبع.
1: أنت يعني مسويتها لوجه رب العالمين. أيوه. العطاء. النظام بدك تخفي منه شوية، لأنه أحيانا نشوف أنه الحياة ترى ما تتاخد بجدية 100%.
2: صحيح.
1: عشان بس لا. نفسيتك.
2: اي انا فاهمه، بس ما ادري حتى قد ما احاول، بس زي ما تقولين خلاص برمج جسمي على الدقه وعلى النظام. يعني اقول عشان احترام الاخرين يعني.
0: تحسي نفسك ضايعه اذا ما صرتي منظمه، ما جيتي على الموعد، ما عطيتي يعني احد، ما ساعدتي احد، تحسي نفسك ضايعه.
2: صحيح اكيد. زين احنا انا اللي بسالكم دي السؤال، وش دينا نسالها؟
1: يلا دينا،
0: هذا اللي ما
1: رضيت تجاوبني.
0: ايوه، شو المخرج يقول من متى يسال المخرج؟
2: انت ما تحبين، احنا نحبه.
0: شوفي المخرج ما لي شغل، المخرج ده شفت ايش يقول، يقول من متى من متى.
2: من متى ما عندك.
0: طيب انا اكثر صفه، اكثر صفه
1: احسك معطاءه دينا مره.
0: ايمان تقول لي معطاءه. طيب، ترى حتى تحت الهواء قاعده بتتكلم تقول لي معطاءه، يعني العطاء اكثر شيء.
1: العطاء والكرم صفه مميزه في دينا.
2: ما شاء الله. ايمان حتى ايمان ترى نفس الشيء.
0: احس لطيفه ايمان، حيل حيل.
1: صدقيني تحت الهواء برا.
0: لا لا
1: برا الاستديو مو كذا.
0: لا انت شخصيه لطيفه، الا اذا اطلعك من طورك، بس انت شخصيه لطيفه
2: دينا. أنا شوفي إيمان ما شفتها صراحة للأمانة، لا يعني الحين
0: ليه شوفيها على البث، شوفيها تقول لك باي.
2: يعني ما شفت فيها يعني وجها إلى وجه. ولكن صراحة أنا من عرفت الحين 6 أشهر إيمان. أي جد إنسانة سريرتها نقية جدا.
0: صح
2: جداً.
0: صح. لا صح معك حق.
1: تعرفي ليه نوال؟ يعني الواحد لما يكون واضح ومن جوته يطلع كل اللي جوته ما

0: يخبي وما يراوغ، احس انه مريح لحياتي ومريح لمن حولي، انا ليه اوجه راسي؟
1: صح. وتلقائيه زيي، هي تلقائيه
2: اي
1: عفويه انا تلقائيه، يعني شو اخذ وياها واعطي، ما عندي مشكله. يعني احس بني نفسي هي، ما ادري عشان هي اسد زيي يمكن تدينا بعد شكل.
2: ما دخل ما اسد، انا اسد ما كمان.
0: كمان
2: انا اسد اي بس نوال انت قلتي لي من وين؟
0: سيهات.
1: انا من سيهات
2: وانا من الجبال الشرقيه. الله. الجبال
0: نروح ناكل سمك يا بنات. نروح ناكل سمك في القطيف.
1: ما نحب السمك يا
2: دي. انا يعني مو مره اصحاب بس اوكي،
0: لو جيت يلا. سيهات حروح اكل سمك في سيهات.
1: خلاص مع ان انا ما احب السمك، بس اللي تحبينه بحطه لك.
0: الله يسعدك كريمه واسيلة.
2: شكرا نوال فيك. يا هلا فيك
1: حبيبتي.
2: طيب خلينا نروح لاحمد. صباح الخير يا احمد.
3: عيون احمد انت.
2: اها
0: وي
3: عيون احمد.
2: لا لا اهلا وسهلا، يعطيك العافيه
0: من كذا يا اخوي. الله يرضى عليك.
3: شنو؟
2: اهلا يا احمد، كيف حالك؟
3: باكر هلا العمر كله.
2: يعطيك العافيه. طيب
0: شكرا. طيب. أحمد
2: يلا خلينا نشوف. لا في عندنا مسج خلينا نشوفها.
0: في صور. طبعا كل اللي حابب يشاركنا اكيد على 800 244 28 28. في اهداء
2: ولا مبين ملامح الاهداء ولا مبين ملامحه.
0: طيب خلاص ما في اسم.
2: اوكي
0: ما حنقول الاهداء. هذا طيب. عادل
2: هذا
0: اكثر صفه
2: فؤاد.
0: عند
2: فؤاد.
0: فؤاد.
2: اوكي أكثر صفة أحب
0: يحبوها الناس فيه.
2: أوكي. البشاشة والابتسامة والضحك المتزن وروح الدعابة، لأنها من المهارات الاجتماعية الضرورية لتسهيل الحياة والاستمتاع بها ونبل القبول والعيش بسلام مع الأنام. يعطيك العافية وإن شاء الله تتمتع
0: عادل.
2: فيها
0: مصر أنه عادل.
2: أنت مصر أنه عادل خلاص، أنت مسيتي عادل مرة وخلاص، يعني خايفة أنه يثبت عليك. خايفة يثبت عليك الموضوع. فؤاد شكرا جزيلا لك على مشاركتك.
0: شوفي فؤاد قال نقطة حلوة، أنه لما الإنسان يكون بشوش وضاحك صح. بيهون على الناس اللي قدامه صدقة. أمور كثيرة صدقة. في الحياة صعبة
2: صدقة. يعني الابتسامة صدقة يعني عليها
0: ويسهل المواضيع كده وضحكته تخليك أنت تكوني مهمومة وزعلانة، ويجي يقول لك يا شيخ لا تاخديها كده، يرمي لك كلمة ضحكك فيغير لك مزاجك، حسسك أنه الحياة أسهل.
2: شوفي على حسب الشخص، يعني صراحة على حسب الشخص، يعني تخيلي أحد يبغى يضحكني وأنا أصلاً من جواتي ما أقبله. أكيد ما حيضحكني.
0: بلا
2: إيه
0: أنا
2: يعني تخيلي
0: لا تقابليه من الأساس اللي
2: ما هو هذا أنا بقول يعني على حسب برضو على حسب الشخص، يعني تخيلي أنه يعني زي كذا، يعني أنا متضايقة إيمان حتيجي تضحك في وجهي حتحك، بس لما نسين من الناس أنا ماني حابته ويجي يضحك في وجهي
0: يعني حتحسي
2: أني تريق ولا ياخذ الموضوع استفزني صحيح. أو whatever يعني صحيح. فأفضل أنه
0: بس تتفقي أنه لا ناخذ الحياة بجدية زيادة
2: أكيد.
0: عن اللزوم.
2: لا هذا أكيد 100% 100%. أنا يمكن عندي وضوحي إذا ما أحب الشخص ما أحبه واضح.
0: أنا يعني أشوف أنا الشخصيات الواضحة اللي زيك دينا بتختصر علينا مسافة وما نشيل همها.
2: أيوة
0: هي أيوة. واضحة اللي يعجبها حتقوله واللي يضايقها حتقوله،
2: بس في أوقات يعني مثلا أنت هذه الصفة تحبيها مثلا.
0: أنا كثير أحب الوضوح،
2: أنه أكون واضحة
0: صح.
2: وشوية صارمة، أو أنه أنا ما عندي مجاملات زيادة بس مزعجة الأشخاص آخرين كثير، يعني مزعجة وتنفر أشخاص آخرين
0: لأنه حسب مين اللي قدامك إذا كان
2: لا شوف
0: يحب هذه الصفات أو لا.
2: بالضبط. وفي نفس الوقت أنا ما أناسب الأشخاص العابين، لا أناسبهم لأنه أنا انعكاس لشخصياتهم بأني أكون هجومية معهم مثلا، أو هو ممكن بينه وبين حاله حاسس أني أنا هجومية وأكون ما، بس هو خايف أنه أغلط أو أكذب أو أنه أواجه أو كذا فما يواجهني.
0: نرجع نقول الوضوح والصدق وهذه بتختصر علينا كثير وبتخلي حياتنا مع الآخرين صح. أسهل في التعامل. فاللف والدوران الشخصيات اللي تحب تكذب كثير عشان هي برأيها أنه كذبها هذا إما بيقربها للقلوب إما بينجيها من المصائب اللي بتسر لها.
2: في شغلة ثانية ما أحب اللي يحور الموضوع ويقول لا أنا بس بجامل أنا ما أكذب بس أجامل. لا في شعرة فاصلة.
0: المجاملة حلوة بس
2: حلوة.
0: لها
2: بس
0: حدود
2: إيه؟ صح. يعني أنا صعب أجي أقول لك والله لا أنت روعة وهي تكون عادي
0: أنت بتأذيني
2: بتأذيني
0: لأنه المفروض بتأذيني. أنه لو أنا فلانة تعنيني لا أقولها ترى أجمل الكلمات بالضبط. بطريقة أيوه. حلوة وأوصل
2: أنت رائعة ولكن يبغالك كذا أنت ممتازة ولكن يبغالك كذا أعرف أجمل الموضوع بطريقة ما
0: وأوصل
2: ولكن
0: الفكرة.
2: ما أكتب أيوة ولكن ما أكتب
0: ولا أقصو بالكلمات
2: ولا أقصو بالكلمات أكيد 100% يعني لا أقول رأيي يا عمي أنا صاحة واضحة وصريحة ليش أقول رأيي
0: إذا بدي أجرح الناس لا خليني ساكتة أحسن
2: ساكتة أحسن يعني يا أقول كلمة عدلة يا ما أقول
0: خلونا نتعلم فعلا كيف نوصل الفكرة بأسلوب حلو بكلمات لطيفة ما تأذي في النفس لأنه الكلمات لما تجرح أثرها يبقى طويلا
2: فعلا يبقى الكلمة ترى لها كذا حد وحدها أحيانا يكون صعب يعني طيب باسل وجمانة وفارس جايين شكلهم من الاختبار ومبسوطين بإذن الله يا رب يعطيك العافية يا أحمد الشيخ شكرا جزيلا لك على هذه الصورة من زمان ما بعتونا صور وأنتوا رايحين للمدرسة أو أنتوا جايين من المدرسة إن شاء الله تكونوا مبسوطين
0: الله يحفظ لك أولادك يا رب
2: بإذن الله يلا خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: العودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا إلى ترند اليوم، ترندنا يتعلق بهاشتاج الاختبارات على منصة إكس طبعاً، بس الاختبارات بالحالة كلمة اختبارات طلعت هاشتاج بشكل كبير تزامناً مع انطلاق الاختبارات النهائية للفصل الثاني، وسط تفاعل واسع من رواد المنصة اللي عكسوا حالة الترقب والتوتر اللي يعيشها الطلاب والطالبات وأسرهم في هذه الفترة. وجاءت التفاعلات متنوعة بين رسائل تحفيزية واسترجاع الذكريات وإشادة بالجهود التعليمية والتنظيمية في المملكة.
1: في جانب التحفيز، امتلأت منصة إكس بتغريدات إيجابية تدعو الطلاب إلى الثقة بأنفسهم، تنظيم وقتهم، وكتب أحدهم: توكلوا على الله وابدأوا بهدوء، الاختبار مجرد مرحلة وتعدي بإذن الله. في مغرد تاني إشكال يدينا.
0: أما في تغريدة أخرى: نومكم بدري، مراجعتكم بهدوء، وثقتكم بأنفسكم أهم شيء، بالتوفيق إن شاء الله. وهذا النوع من المحتوى لتلقي تفاعل كبير، وخاصة من أولياء الأمور والمعلمين اللي حرصوا على رفع معنويات الطلاب. في جانب آخر، استعد عدد كبير من المستخدمين استعادوا ذكريات مع أول يوم اختبارات، حيث غلب الطابع الطريف والحنين على هذه المشاركات. كتب أحدهم: أول يوم اختبارات، زمان ننام بدري ونصحى قبل المنبه من التوتر.
1: أيضا آخر قال: أذكر أول اختبار دخلته، نسيت القلم، لليوم ما أنسى الموقف. هو ما خلق حالة من التفاعل والمشاركة الجماعية، هذا الشيء يعني فعلا خلق هذه الحالة، إنه كل واحد يتذكر أيام زمان إيش سوى أيام الامتحانات. وبرزت إشادات واسعة بدور وزارة التعليم وإداراتها المختلفة في تهيئة البيئة المناسبة للاختبارات
0: من خلال الرسائل التوعوية والتنظيم الدقيق، حيث كتب أحد المغردين: جهود واضحة في تهيئة الطلاب نفسيا وتنظيميا النوعية قبل الاختبارات، خطوة مهمة فيها. أشار آخر أنه أهمية دور الأسرة، قائلا: دور الأهل لا يقل أهمية، الجو الهادي والدعم النفسي يصنع فرق كبير في الطلاب. يعكس هذا التفاعل حجم الوعي اللي يصير في مجتمعنا بأهمية المرحلة. بالتوفيق لطلابنا وطالباتنا.
1: يا ربي التوفيق والنجاح للجميع، وإن شاء الله ما يضيع لكم تعب.

0: واصل جهودها في تعزيز موثوقية القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية من خلال تنظيم أعمال التسجيل العيني للعقار. في هذا الإطار يقترب موعد انتهاء مدة تسجيل أكثر من 459 ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا الشيء بيسلط الضوء على أهمية المبادرة بالتسجيل والاستفادة من المزايا النظامية اللي بتحفظ الحقوق وتدعم استدامة السوق العقاري. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا الآن على الهواء مباشرة الأستاذ يزيد اليحيى المتحدث الرسمي للسجل العقاري. هلا وسهلا أستاذ يزيد.
1: الله يحييك، أرحب فيك أخديمة وأخت إيمان وأخدينا وبالسادة المستمعين، صباح عليكم بالخير.
2: يا هلا وسهلا فيك أستاذ يزيد. يعني تكلمنا قبل كذا وطلعنا وتكلمنا عن أهمية تسجيل العقار، وتكلمنا عن قوانين وقديش أهميته في تعزيز يعني تعزيز حقوق المالك وأيضا المستأجر أو حتى المالك الجديد أو صاحب العقار الأساسي. طيب خلينا نتكلم أكثر عن هذه الموثوقية اللي متعلقة بالعقار وحفظ الحقوق، إيش أهميتها في تسجيل العقار؟
1: طيب رحب فيكم من جديد. بداية في جانب الأهمية، فالسجل العقاري يساهم بشكل كبير ومباشر في تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، طبعا منهجيته المتبعة في تسجيل العقارات من خلال إنشاء هوية عقارية لكل عقار. سابقا كان العقار مربوط بالمالك، اليوم احنا نتكلم عن العقار ككيان مستقلة، هوية مستقلة معتمدة على البيانات الجيومكانية للعقار. طبعا يبقى رقم العقار ثابت لا يتغير بتغير المالك، تتم إضافة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقار. أيضا يخصص لكل عقار سجل عقاري يتضمن مستندين، الأول هو صك تسجيل الملكية والثاني هو الصحيفة العقارية، ويعتبر هو القيمة المضافة، بالتالي يكون جميع معلومات العقار واضحة ومكتملة للمشتري قبل اتخاذ قرار الشراء أو حتى الاستثمار. من هنا تنطلق موضوع الموثوقية والشفافية.
0: نعم، ذكرنا أنه أعلنت الجهات المختصة عن قرب انتهاء مهلة تسجيل أكثر من 459 ألف قطعة عقارية في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة. اليوم حابين نعرف من حضرتك ما الذي يجب على ملاك هذه العقارات معرفته قبل انتهاء هذه المهلة، والمهلة لمتى حتنتهي؟
1: طيب العدد أو المناطق اللي أعلنتها لـ 459 ألف في الرياض ومكة والمدينة، طبعا هي انتهت مهلتها يوم الخميس الماضي. نظام التسجيل العيني الأول صادر بموافقة مجلس الوزراء نص في بنوده على إلزامية التسجيل العيني، وبالتالي يجب على مالك العقار إذا كان لديه عقار في منطقة معلنة الدخول إلى منصة أو تطبيق السجل العقاري وتقديم طلب تسجيله. طبعا التسجيل يشمل جميع أنواع العقار سواء تجاري، صناعي، زراعي، سكني، أيا كان شكله، سواء أرض أو مبنى أو حتى شركة. اليوم كل منطقة عقارية يكون إعلانها لمدة 90 يوم. خلال 90 يوم هذه يكون التسجيل متاح لجميع الملاك العقارات في تلك المناطق. بعدها سوف تنتهي المدة النظامية المحددة، لكن سوف يستمر التسجيل مستمر لنفس تلك المناطق. الهدف هو الانتقال كاملا من وزارة العدل أو من الصكوك العدلية إلى صكوك التسجيل العقاري حتى يتم انتقال كافة القطاعات.
0: يعني نفهم من حضرتك اليوم، أنت أشرت إلى أنه جميع أنواع العقارات إيش ما كانت، يعني أنا مثلا عندي شقة وعندي خلاص صك من المحكمة بيها، أرجع أسجل في جهة أخرى؟ هذا اللي أفهمه من كلامك.
1: صحيح، اليوم حتى نختصرها على الناس، وفي توجه للانتقال من وزارة العدل إلى السجل العقاري. اليوم إذا كان عندي صك لوزارة العدل أو صك صادر من وزارة العدل، فأنا ملزم أني أحوله للسجل العقاري وأسجل فيه.
0: ما الهدف؟
1: الهدف هو تعزيز الموثوقية، تكون قاعدة بيانات موحدة، خلق شفافية في القطاع، تمكين أو تسهيل عملية الاستثمار وتداول العقارات بشكل كبير. هذه هي الإجراءات أو هذه الأبرز الأهداف الرئيسية في موضوع التسجيل العيني.
0: اللي ما يسجل عليه مخالفات؟
1: اليوم النظام نص في المادة 35 أنه يفرض من قبل المشرع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى على كل من تخلف عن تسجيل العقار خلال المدة المحددة اللي هي 90 يوم.
2: نعم نعم جميل جدا. طيب ممكن تذكر لنا أستاذ يحيى القنوات اللي أو الخطوات المتاحة للتسجيل؟ هل يوجد مطالبات مستندات معينة في مناطق؟

0: منطق يكون فيها أو ما أخذ الصك، ما هو موجود، أنا مالك لهذه المنطقة، ولكن والله من جدود الجدود، فما عندي صك واضح صريح عليها. هنا ما العمل في هذا
1: طيب
0: الحالة؟
1: اليوم الإجراءات الرئيسية اللي نعتمد عليها، احنا نقدم الخدمات من خلال منصة سجل العقاري أو من خلال التطبيق. طبعا يمكن التأكد من الأحياء والمناطق المعلنة من خلال المنصة أو من خلال التطبيق أيضا. طبعا في أضفنا جزئية الخدمة الواتساب حتى نتأكد فعليا أن المنطقة معلنة أو لا، أو العقار في منطقة في الحي المعلن أو لا. طبعا رقم الواتساب اللي هو 0535199902. طيب وش الأشياء المطلوبة علي في الحالة هذه؟ احنا قاعدين نتكلم المتطلب الرئيسي اللي هو صك محدث من قبل وزارة العدل. أي صك محدث فإحنا مباشرة بنقدر نسجله في السجل العقاري. طيب إذا ما كان عندي صك عدل،
0: نعم.
1: فإحنا أتحنا خدمة، أو صك عدل محدث عفوا، فإحنا أتحنا خدمة التقديم الورقي. التقديم الورقي تشمل للصكوك القديمة اللي غير محدثة، للمطالبات اللي في منصة إحكام، للقضايا أو للصكوك اللي عليها أوامر قضائية. كل هذه الحالات أتحناها في موضوع التقديم الورقي. الهدف منها هي إثبات جدية في موضوع تحديث الصك أو إنتهاء الإجراء،
0: نعم.
1: يعني الهدف الرئيسي أيضا عدم الوقوع في جزئية المخالفة. لكن هل تقديمي على الجانب الورقي يعني هو يعتبر تسجيل عيني أول؟ لا، هو يعتبر مثابة تقديم لإثبات جدية وفهم كامل للنظام. متى ما انتهت الإشكالية المتعلقة بالصك، إما إحكام أو قضية أو تحديث صك، بس بضطر أني أرجع أبدأ الخطوات من جديد وأسجل عقاري.
0: يعني هذا بس عشان يغنيني إذا في غرامة أو مهلة، أو يعني ما يترتب عليه إجراءات أخرى. طيب
1: صحيح، نعم
0: ممتاز.
2: أنا برجع لجزئية الغرامة أستاذي، إنه اليوم يمكن في ناس ما عندها خبر، يمكن في ناس ما تعرف، يمكن في ناس تجهل التعامل مع الإنترنت، وفي هنا مخالفة غرامة، فأنا كيف أعرف؟ أنا ما أنا اليوم عندي شقة، ما أدري عنكم، ما أعرف عن هذا النظام الجديد، فصعب إني أنا أتحمل مخالفة وأنا ما عندي خبر. طب أنتوا رسلتوا للملاك مثلا، نقول رسالة تقول له سجل وبادر بالسداد؟
1: اليوم احنا قاعدين يعني نعلن عن المناطق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نعلن خلال الحسابات الإخبارية، نعلن أحيانا من خلال الرسائل النصية.
2: ما جاتني رسالة نصية أنا طيب اليوم؟
1: أي اليوم احنا قاعدين نتعامل مع الشبكة ومع الأبراج داخل الأحياء. ممكن وقت إرسال الرسالة كنت خارج نطاق الشبكة أو نطاق الحي المستهدف، فأساس كذا هذه الإجراءات تكون موجودة. لكن هل سوف تطبق على المخالفة؟ اليوم
2: هذا هو السؤال اللي يهمني. هناك كبار سن ما يعرفوا يتعاملوا مع مواقع التواصل وعنده أملاك.
1: طيب اليوم حتى في موضوع كبار السن وإجراءات التسجيل في البداية، هي
2: نعم.
1: إجراءات سهلة جدا لا تتجاوز 5 دقائق. طيب اليوم كبير سن ما يقدر يتعامل مع التقنية، اليوم أتحنا خدمة التسجيل العيني الأول من خلال المكاتب والوسطى العقاريين المعتمدين. أي مكتب عقاري عنده رخصة معتمدة فهو بإمكانه إتمام عملية التسجيل العيني الأول، يعني الموضوع إجراءها سهل جدا.
2: نعم.
1: طيب في حال حتى المخالفات، أنا وقعت علي مخالفة وأنا ما كنت أدري،
2: نعم.
1: أقدم إثباتات إنه ما كنت أدري أو كنت خارج المملكة أو أي سبب،
2: أو ما جاتني أي رسالة أو جاني أي شيء يقول لي روحي سجلي،
1: أي مسببات يعني أدت إلى عدم التسجيل، فبإمكان تقديمها للهيئة العامة للعقار.
0: جميل. طيب يعني تكلمنا عن كيفية التسجيل وهي الغرامة، إيش مترتباتها والأهمية، كيف يساهم السجل العقاري في رفع مستوى الشفافية وتقليل النزاعات العقارية في المستقبل؟
1: اليوم وجود السجل العقاري ولله الحمد ساهم في تقدم المملكة إلى في المرتبة 38 عالميا في مؤشر الشفافية العقارية العالمي. طبعا صنفت ثاني أكثر الأسواق تحسنا على مستوى العالم. المستثمر اليوم يمكنه الاطلاع على كافة المعلومات وبيانات العقار قبل اتخاذ الشراء. في جزئية ثانية يعني يتميز بها السجل العقاري من خلال حجيته المطلقة. طبعا تعتبر أعلى درجات الموثوقية للحصول ويحصل عليها العقار بعد يعني اكتمال عملية التسجيل العيني الأول في مدة لا تتجاوز سنة. طبعا الفكرة من موضوع الحجية المطلقة اللي هي متى ما كان هناك يعني تمنع الازدواجية الصكوك، أيضا تمنع تداخل الحدود في جزئية مهمة، أيضا حتى في موضوع تدبير الصكوك ما أقدر يجي أحد شخص ثاني يقول والله أنا عندي عقار على عقاري أو على شقتي، أنا أريد مباشرة مكتسب الحجية المطلقة. متى ما اكتسبت الحجية المطلقة وجاني أحد وقال لي عندك إشكالية وعندي صك على نفس العقار، بإمكانه يراجع المحكمة، يمشي في الإجراءات، يتخذ أي قرار ثاني ما في باستثناء في موضوع العقار محل الخلاف، العقار باعتبار أنه كيان
2: نعم
1: مستقل وصادر له حجية مطلقة. أيضا نحن نتكلم عن دقة المصورات الجوية التي تصل إلى 5 سنتيمتر، ومن خلالها يتم رسم كل عقار بوضوح، وذلك أيضا يمنع تداخل الحدود. هذه الإشكال أو هذه الإجراءات فعليا تساهم في رفع مستوى الشفافية، تقلل أيضا في موضوع النزاعات.
0: نعم جميل جدا. طيب أستاذي قبل شوية ذكرت كيف أقدر أسجل العقار إذا حتى عندي نزاع مهما كانت حالة الصك أو موجود أو غير موجود، ولكن أحتاج منك ترجع تعيد من جديد لأنه في لاحظنا في مسجات صار عندهم اهتمام للموضوع، أبغاك ترجع تعيد كيف نبدأ نسجل وما هي الأرقام بس بشوي شوي.
1: طيب اليوم كل منطقة عقارية يتم إعلانها تستمر 90 يوم، يتم الإعلان عن المناطق العقارية من خلال منصة السجل العقاري RER.SA، أو نقدر نكتب في جوجل السجل العقاري بتطلع الصفحة الرئيسية، ندخل على الصفحة الرئيسية نتأكد من المناطق المعلنة. إذا تأكدت أن عقاري في منطقة معلنة، طبعا المقصود بالمنطقة المعلنة ليس منطقة إدارية، منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض، لا، المقصود بالمنطقة المعلنة هي مجموعة من الأحياء المعنية بالتسجيل جاهزة يعني اتممنا عمليات مصورتها. طيب في الحالة هذه ايش الإجراء اللي علي؟ أدخل على منصة السجل العقاري، أرفع طلب التسجيل العيني الأول اللي في خدمة اسمها التسجيل العيني الأول، أبدأ في الإجراءات التسجيل. المعلومات الرئيسية المطلوبة هي معلومات الصك الأساسية، صك اللي الصادر من وزارة العدل، رقم الصك وتاريخه، أيضا رقم الجوال. بعدها مباشرة بتجي تكتمل الإجراءات لتحديد الموقع على الخريطة، وتتم الإجراءات بكل يعني بكل سهولة.
2: نعم واضح.
1: طبعا بأكد مرة ثانية على موضوع أساس جزئية كبار السن، ما هو لازم يدخل على المواقع، يفتح الواتساب يحط رقم الجوال اللي هو 0535199022، فقط أذكر اسم الحي، اسم المنطقة واسم الحي، مباشرة بيعطيني هل عقاري معلن جاهز للتسجيل أو لا.
2: هذه الآن بس معلش أني أعيدها للي يسمعنا، كبار السن اليوم ما يحتاج، يفتح الواتساب على هذا الرقم 0535199002.
1: صحيح.
2: طيب
1: نعم.
2: وإيش يكتب؟
1: يكتب بس اسم الحي والمنطقة وبيعطيه عقاره هل هو جاهز للتسجيل.
2: جميل، هذه سهلة، ويعني أعتقد أنها بتيسر على الناس كثير.
1: في جزئية ثانية بد حتى نوضحها اليوم،
2: تفضل.
1: لكبار السن أيضا يروح للمكاتب الوسط العقاريين ويقدر يتم إجراءات التسجيل. طيب حتى ذكرت قبل شوي على جزئية اللي هي السكوك القديمة، أو حتى في جزئية الورثة، في الحالة هذه أحد من الورثة بإمكانه إتمام عملية التسجيل، ليس بالشرط الحصول على موافقة جميع الورثة باعتبار أن التسجيل العيني إلزامي. طيب في جزئية ثانية بعد على جزئية اللي هي موضوع العقارات اللي بتمويل من البنوك، حتى نسهل أيضا على الناس، اللي اسمه هو اللي مكتوب على الصك هو المعني بالتسجيل، إذا كان البنك أو شركة التمويل اسمها هي اللي على الصك فبالتالي هو المعني بالتسجيل، أنا ما لن أتعرض لمخالفة في الحالة هذه لأن العقار باسم الجهة الممولة. إحنا فاتحين خط مباشر من السجل العقاري مع الجهات التمويلية بكافة تصانيفها، الهدف منها هو إتمام عملية التسجيل.
0: واضح. يعني يعطيك العافية أستاذ يزيد اليحيى المتحدث الرسمي للسجل العقاري، حدثتنا اليوم عن أهمية المبادرة بالتسجيل والاستفادة من المزايا النظامية في حفظ حقوق ودعم واستدامة السوق العقاري. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات.
1: الله يحييكم، شكرا لكم.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح مكمل معاكم في دقائقه الأخيرة. شايف كده ناخد نظرة بانورامية لحلقة
2: حلوة دي. حلوة نظرة بانورامية.
1: شفتي
2: دي
1: حلوة كل مرة هتكتشفي أشياء في يدينا
2: مبهرة أكتر وأكتر. طيب اليوم كنا بنتكلم عن الأشياء اللي ممكن العالم تحبك فيها, يعني تحبك على إيش بالضبط. في ناس تقول لك تحبني العالم على أسلوبي. حبيت أنا على أسلوبي, تصدقي؟
1: أيوة حبيت على أسلوبي. أسلوبها حلو. طيب
2: لا في عالم تقول لك حب أسلوبي.
1: طيب ما طيب أمواج المطيري.
2: أمواج يعني
1: الله عشان تسلف
2: فلوس كتير
1: بدون حدود, يعني تقول لك سلف بلا حدود.
2: أعطونا رقم أمواج, أنا أبغى أشوف كيف تسلف من غير حدود. أنا
1: ويدها معطاءة.
2: أنا علي أجار وعلي بيت. يلا تفضل يا
1: أمواج.
2: أمواج تفضلي.
1: أمواج سيطري.
2: سددي.
1: سيطري. أبدأ يسيطري على الوضع.
2: أيوة بعدين تقول تبغى تتصل علينا, اتصل علينا. يعني اتصلي, نحن بنقول الأرقام دائما يا أمواج, ونرحب أكيد في كل المشاركات أكيد معنا. بس كان في سؤال لضيفنا أنه كيف نسجل في العقار, ولكن نحن تركي أتوقع. حالة العقال إذا كان ورث, قال لنا شرح لنا المتحدث الرسمي أنه حتى إذا كان ورث تقدر بس تسجل,
1: تقدروا ترجعوا لرابط الحوار مع الضيف, وفي معلومات شاملة وكاملة بإذن الله تفيدكم.
2: مهمة لكل اللي يعني مستمعين, وإيش ما كان حالة العقار سواء ورث أو ملك أو غيره من هذه الحالات. طيب نحن نرجع لموضوعنا. موضوعنا إيش الأشياء اللي يحبوها فيك. في ناس يحبوك عشان صبرك لطولة بالك. أنا أتحمل وعندي طولة. عبدالله
1: يقول نعم صحيح.
2: أنت بالك طويل عبدالله. مخرجنا عبدالله الكعيب. لا أنا أشهد إنه عبدالله, لأنه باله طويل علي. أنا ترى ما في أحد يتحملني إلا سارة.
1: ودحين عبدالله الكعيب يتحملني.
2: أيوة أيوة.
1: الله يبشرك بالخير يا رفيقة المايك.
2: أيوة لا لا لا.
1: ما حد يتحملك.
2: يعني عرفتي يهضموني لأشياء معينة. أيوة يعدولي, يعني يعدولي. بس يعني ترى ممكن.
1: شوفي أرجع أقول لك, الإنسان اللي من داخله أبيض
2: يمشيله.
1: لا حتى لو زعل علينا, حتى لو بربر, حتى لو نكد, إحنا عارفين إنه هو ما هو لئيم, ما هو مؤذي, ما هو يعني يحور الحقائق.
2: إنه أنا نكدي نكد عليهم.
1: طيب اسمع أنت اللي تقولي. قاعدة أدور لك مخارج أنا.
2: لا شوفي أنت طالعة من القصة دحين, لأنه الصباح أمان اشترتني بمروحة.
1: كل
2: اشترتني
1: يوم
2: مروحة. أنا نقطة ضعفي المروحة. حديد دي الهواية اللي كده.
1: لا والله من غير مروحة أنت يعني معايا. أيوة. يعني أنا مبسوطة معك صراحة, ماني متضايقة.
2: الحمد لله الحمد لله. ضمننا البرنامج لموسم قادم. ضمننا البرنامج لموسم قادم, حنكون مع بعض يا الحمد لله. طيب يعني كذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا. بس خلينا نتذكر اللغز. اليوم كنا بنتكلم عن الصنوبر. في معلومة نسيت ذكرتني فيها إيمان. أنا قلت إنه الصنوبر هو نفسه السنديان. لا غلط.
1: كأخشاب.
2: كأخشاب. لا في خشب الصنوبر بس مو خشب, مو هو نفسه السنديان, مختلف تماما. بس أنا يعني التبست
1: هي دينا من كتر ما بتلف على شكلها بتفرش. أيوه. جديد فداخل محلات الموبيليا.
2: أيوة
1: فدخلت عليها معلومات الصنوبر والصنديان.
2: انتبهوا مني ده الأسبوع. انتبهوا مني. طيب هذا كان لغزنا اليوم, وزي ما شفنا سؤالنا كمان, السؤال كنا بنتكلم عن الصفات.
1: تكلمنا كتير عن الصفات, لقينا أنه في صفات حلوة فينا الناس بتحبها عشاننا. بس ترى يا جماعة أحيانا فينا صفات ما هي حلوة, لازم نبدأ ننتبه عشان خاطر الناس اللي حولنا. ما هم ملزمين يتحملونا في زعلنا. صح. مزاجنا صح. ما هو مضبوط اليوم. لا والله بدكم تتحملوني. لا اليوم كل واحد دينا والمستمعين في اللي يكفيه. عشان كده لازم كلماتنا وروحنا تكون خفيفة ولطيفة على الآخرين, لأنه إحنا مضطرين نتحمل غيرنا. فقدر ما تقدروا حسنوا من صفاتكم اللي أنتوا واللي حواليكم شايفة صفة ما هي حلوة. وكثرت يعني الكومنت عليها انه انت فيك كذا, انت راجعي نفسك.
2: صح.
1: لازم نراجع نفسنا.
2: صح. صح. انت ما انت عايش لحالك, فلما احد ينتقد فيك صفة او ينتقد فيك شيء تأكد 100% أنه هو صادق معك وقال لك عليها. صديقك من صدقك
1: الصفة. صديقك يعني من تلاقي صدقك. كذا أحد قال لك فيكي هذه الصفة الحلوة أو اللي ما هي
2: والله
1: حلوة.
2: والله حتى لو ما تكررت بس أنه من يوم ما أحد يقول لي صفة أني موجودة فيني أراجع نفسي هل هي فيني ولا لا، هل فعلا أبعدت ناس عني ولا لا. الواحد يراجع نفسه ويحاسب نفسه.
1: ولا نقول أنا كذا، لا أنت ما أنت عايش لوحدك في الكون. أنت لازم تكون لطيف مع الجميع عشان دائرة علاقاتك يا سيدي، دائرة علاقات عائلتك الصغيرة لازم تكون مرتاحة ومبسوطة معها.
2: نعم. بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معكم في برنامج ابدأ صح. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل من الإعداد علياء الهدى لفاطمة شرف، من التقديم إيمان باحيدر دينا سعد، أما الإخراج لعبد الله الكعيد. نقول لكم في أمان الله.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن صحة ولياقة على جدة أف أم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. محييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكايت. راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. لكل إنسان صوت يميزه عن غيره، حتى أننا نستطيع أحيانا التعرف على الشخص من صوته قبل أن نراه. فالصوت ليس مجرد وسيلة للكلام، بل جزء من الهوية الشخصية وأداة للتواصل والتعبير عن المشاعر والأفكار. لكن ماذا يحدث عندما يتغير هذا الصوت أو يصاب بالبحة أو حتى يختفي فجأة؟ ومتى تكون هذه التغيرات أمرا عابرا؟ ومتى تستدعي القلق والفحص الطبي؟ وكيف تؤثر العادات اليومية والأمراض المختلفة على الأحبال الصوتية والحنجرة؟ في هذه الحلقة نسلط الضوء على أسرار الصوت البشري وأمراض الحنجرة والأحبال الصوتية وطرق أيضا الوقاية والعلاج مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة لقاء نتو استشاري الأنف والأذن والحنجرة وأمراض الحنجرة واختلالات الصوت. حياك الله دكتورة لقاء مرة أخرى، يا أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير.
4: يسعد صباحك وشكرا لإجابتك أيضا دعوة البرنامج مرة أخرى. إن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع. طيب
5: إن شاء الله
4: دكتورة، كيف ينتج الإنسان أول شيء صوته من الناحية التشريحية؟
5: الإنسان طبعاً عملية إنه الإنسان كيف يطلع الصوت هي عملية متكاملة، تبدأ من الرئتين وتمر بالحنجرة والأوتار الصوتية وتتشكل في الفم وتجاويف الأنف. فهذه هي عملية ما هي فقط في الحنجرة، لا، ابتداء من الرئتين إلى الفم.
4: الحبال الصوتية هذه تؤدي دور أيضا أثناء الكلام؟
5: أول شيء الرئتين هي المولد تبع الصوت. ليه؟ لأنه الإنسان لما يطلع الهواء أثناء الزفير تكون قوية، يقوم يمر بالأوتار الصوتية أو الحبال الصوتية.
4: أيوة.
5: يسوي فيها اهتزازات، يقوم يطلع صوت. الصوت هذا ترى ما تكون حروف ولا كلمات. لما هذا الصوت يمر بتجاويف الفم والأنف، بالتالي يقوم يطلع له نبرة للصوت، وكمان اللسان، الأسنان، الشفايف تطلع لنا الكلمات والحروف. فهي الأوتار الصوتية فقط تطلع لنا صوت.
4: يعني هي الأوتار اللي تخلي الصوت يختلف عن الآخر، يعني شخص يختلف صوته عن الآخر، ولا في شيء ثاني؟
5: الأوتار الصوتية وتجاويف الفم والأنف، الأسنان، الفك. ما في واحد زي الآخر.
4: أيوة.
5: ما في واحد صوته زي الثاني.
4: يعني نقدر نقول إنه الصوت يعتبر بصمة شخصية؟
5: أكيد، زي بصمة الإبهام.
4: بس في ناس تقلد أصوات آخرين ولا لا دكتورة؟
5: صحيح، لأنه بيصير عنده صوت مستعار، يعني يبدأ يغير في طبقة الصوت. فبالتالي يعطينا صوت آخر، ولكن هذه ما هي بصمة صوته.
4: طيب التقدم في العمر هل فعلا يغير صوت الإنسان ولا لا؟
5: أكيد طبعا، يعني زي ما التقدم في العمر بيغير الجسم كامل، الوجه، العضلات، كمان الحبال الصوتية. لأنه الحبال الصوتية أول شيء بيصير في ضمور في العضلات، زي ما فيصير ضفور في عضلات الجسم.
4: أيوة.
5: زائد الكولاجين الموجود في غشاء الأوتار الصوتية بيقل، فبالتالي المرونة كمان بتقل.
4: طيب يختلف تركيب الحنجرة بين الرجال والنساء، عشان كده نشوف انه الرجال اخشن صوتا، النساء انعم صوتا.
5: اكيد، سواء في طول الاوتار الصوتية عند الرجال بتكون اطول، سماكتها بتكون اسمك، بالاضافة الى هرمون التستوستيرون، هذا برضو له عامل في خشونة الصوت.
4: طب بامكان الواحد وخاصة الناس اللي يستخدمون اصواتهم في امور مهنية مثلا زي المطربين، المذيعين مثلا وغيرهم، هل يمكن تدريب الصوت وتحسين جودته بشكل أفضل ولا هذه ما هي بيدنا؟
5: لا أكيد يمكن تدريبها وتكون بشكل أفضل. في أخصائيين التخاطب بيعملون جلسات تمارين للصوت.
4: أيوة.
5: بيقووا عضلات الحنجرة، عضلات الرقبة. فبالتالي يصير الصوت أسهل. كمان عمليات إحماء الصوت. إذا كان يعني مذيع، منشد، مغني، لو سوى عمليات إحماء الصوت يساعد كثير.
4: هذه الإحماء كيف تكون الإحماء الصوت عفوا دكتورة؟
5: هذه تكون يعمل جلسة مع أخصائيين التخاطب. يعلموه التمارين كيف يسويها، ممكن يسويها في السيارة قبل ما يدي محاضرة وتبر. فبالتالي يصير ما يصير فيه شد في العضلات تبعة الحنجرة زي ما احنا نسوي رياضة.
4: اي نعم.
5: يقول لك قبل ما تسوي رياضة بتسوي عمليات الإحماء.
4: ممتاز. طيب خلينا بس نعرف وش المقصود طبيا ببحة الصوت.
5: بحة الصوت هي يعني تغيير لا إرادي في نبرة الصوت وعلو الصوت. يعني تغيير في الصوت له تفسيرات كثير، ممكن يقصد ببحة، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون متقطع، ممكن يكون كأنه صوتين مع بعض، كلها هذه تعتبر تغيير في الصوت أو بحة للصوت.
4: بس إيش أكثر أسباب البحة شيوعا دكتورة؟
5: طبعا هي الالتهابات بعد الزكام، الإنفلونزا، هذه أكثر شيء شيوع الحقيقي.
4: بس مو كل بحة سببها التهاب دكتورة صحيح؟
5: أكيد طبعا أكيد. ممكن يكون سوء استخدام الصوت. معلم أو منشد استخدم صوته بطريقة غلط، أو أحد حضر مباراة دحين مع مهتم
4: صحيح كأس العالم،
5: وصرخ، صارت عنده مشكلة في الأوتار الصوتية، أو واحد عنده مشكلة تانية عصبية، شلل في الحبال الصوتية، أو لا سمح الله سرطانات.
4: طيب إحنا متى نفرق بين البحة هذه طبيعية ومؤقتة ولا تستدعي والله مراجعة أخصائي ومستشاري للتأكد من صحة الموضوع؟
5: إذا استمرت البحة أكثر من أسبوعين لازم نشوف أحد متخصص، نكشف على الحنجرة والأوتار الصوتية.
4: أسبوعين هي الشيء الطبيعي للبحة العابرة صحيح؟
5: صحيح. إذا واحد قال زكام أو شيء أسبوعين ما في مشكلة.
4: طيب تختلف أسباب البحة بين الأطفال والبالغين ولا هي نفسها دكتورة؟
5: الأطفال والبالغين تقريبا نفسها، ولكن دائما الأطفال سبحان الله عندهم لقصر وصغر الحنجرة ولسه ما أتكونت كل الطبقات، أحيانا بيروحوا لطبقات عالية وأصوات عالية من غير ما يتأثروا أو تصير عندهم مشكلة، ولكن بقية الأسباب بتكون نفسها.
4: طب إيش أكثر الأخطاء الشائعة اللي تشوفينها دكتورة ويرتكبها الناس عند حدوث هذه البحة أحيانا؟
5: هي شرب الليمون والزنجبيل، هذه أكثر الأحداء يعني الأشياء الخاطئة. أول ما يصير عندهم بحة يكثروا من شرب الليمون والزنجبيل، وبالتالي إيش يصير؟ يصير عندي حامض المعدة بيطلع لفوق للحنجرة، ويصير عندي ارتجاع، ويصير الصوت أسوأ،
4: يفاقم المشكلة بدل ما يحلها.
5: صحيح.
4: أوكي. بس على فكرة منتشر موضوع الزنجبيل والليمون، أي واحد صوته متغير يقول لك خذ لك زنجبيل وليمون.
5: بالضبط، ويتفننوا فيه حقيقة.
4: طيب ممتاز، شكرا على التصحيح دكتور لأنها معلومة جدا مهمة. خلينا إذا نتوقف مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM. واتساب البرنامج للتواصل والاستفسار عن موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28.
0: مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
4: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفتنا اليوم الدكتوره لقاء نتو، استشاري انف واذن وحنجره ومتخصصه في امراض الحنجره واختلال الصوت. طبعا حديثنا اليوم عن الامراض التي تصيب الصوت، والان نسالك دكتوره على ما هي هذه الامراض التي تصيب الاحبال الصوتيه تحديدا وتسبب اختلال الصوت، ما هي هذه أشهر الأمراض يا دكتورة؟
5: أشهرها طبعا هو التهاب الحنجرة والأوتار الصوتية بعد الإنفلونزا أو الدور الزكام مثلا. بعد كده ممكن تكون الناس اللي استخدموا صوتهم بشكل خاطئ، فبصير عندهم مثلا لحميات على الأوتار الصوتية، كيس على الوتر الصوتي، نزيف على الوتر الصوتي. هذه ثاني الأشياء. الناس اللي بعد عمليات الغدة الدرقية أو العمود الفقري أو عمليات القلب بيصير عندهم شلل في الأوتار الصوتية. طبعا ما ننسى في أمراض أحيانا عصبية تصيب الحبال الصوتية والحنجرة. وآخر شيء طبعا لا سمح الله سرطانات الحنجرة.
4: طب هو وش الفرق بين العقد واللحميات اللي تكون على الحبال الصوتية دكتورة؟
5: العقد يسموها حتى سينجر نوديوس، يعني أحيانا تصيب يستخدموا صوتهم زي المغنيين، مؤدين، معلمين. هذه بتجي نتيجة سوء استخدام الصوت، يعني بيتكلموا كثير، بيرفعوا صوتهم من غير، إذا كانوا تعبانين بيجي على نفسهم يتكلموا، وبالتالي إيش بحصل؟ هذه العقد، هذه العقد بتكون في الحبلين الصوتيين مو في واحد. عادة ما تحتاج دخل جراحي مع تمارين تدريب الصوت، وهم يستخدموا صوتهم بطريقة صح بيتحسن، لكن لحمية الحبال الصوتية عادة تحتاج جراحة.
4: طب كثرة الكلام أحيانا تكون سبب مباشر لهذه المشاكل؟ ألو؟
5: ألو؟
4: سمعتني دكتورة؟ طيب كنت أسألك أقول هل كثرة الكلام هي سبب؟ طيب انقطع الاتصال، يبدو أن عندنا دائما مشكلة للأسف في الصوت، ولذلك سوف نعاود الاتصال مرة أخرى بضيفتنا الدكتورة لقاء نتو، استشاري الأنف والأذن والحنجرة والمتخصصة أيضا في أمراض الحنجرة واختلال الصوت. أي سؤال أو استفسار خاص موضوع حلقتنا اليوم المتعلق بأمراض الصوت نستقبلها على واتساب البرنامج 800-244-28-28. إذا تنضم إلينا مباشرة من جديد الدكتورة اللي قالت إن شاء الله الآن يكون الصوت واضح دكتورة.
5: أي واضح. نعم.
4: طيب كنا نتكلم على العقد واللحميات، هل الصراخ أو عفوا كثرة الكلام تكون سبب مباشر للإصابة بهذه المشاكل؟
5: كثرة الكلام بنبرات عالية، يعني الواحد بيتكلم كثير وهو بيعلي صوته كثير، هذا شيء. والشيء الثاني كمان كثرة الكلام والواحد يكون عنده التهاب أو زكام أو كذا.
4: معناته الصراخ المتكرر أيضا يسبب ضرر صحيح؟
5: أكيد ضرر على أي شخص.
4: طيب ضرر دائم ولا ضرر مؤقت يكون؟
5: أحيانا يكون ضرر يحتاج تدخل جراحي، وأحيانا يكون ضرر مؤقت.
4: معناته الأطفال إذا إذا إذا صرخوا لازم نحاول نهديهم؟
5: أكيد، لأنه هم من الناس اللي كثير تعرضوا ذات في سن يعني 19 سنين لعقد الأوتار الصوتية
4: بسبب الصراخ أحياناً.
5: أكيد.
4: طيب ممكن تتأثر جودة الصوت رغم سلامة الحنجرة ظاهرياً لديكم دكتورة؟
5: جودة الصوت ممكن تتأثر إذا كان ما في مرض عضوي، ولكن في شيء نفسي تتأثر أحياناً وما يكون عندنا ظاهر أي مشكلة.
4: طب هو وش الفرق بين اضطراب الصوت العضوي والوظيفي؟
5: العضوي طبعاً بيكون في مرض عضوي موجود، سواء لحمية، كيس، إيش ما كان، أو يكون شيء وظيفي. إيش يعني الوظيفة ما هي جيدة؟ يعني في بحة في الصوت، تقطيع، ضعف، ولكن لما نيجي نكشف على المريض ما بيكون في أي مشكلة يعني بالكشف.
4: طب هو أصلاً كيف يكون الكشف؟ يعني كيف تقيمون مريض يشتكي من تغير صوته مثلاً؟
5: في البداية طبعاً بناخد تاريخ المرضي، بعد كده بنعمل تنظير للحنجرة، منظار نحطه ونشوف الحنجرة أثناء الكلام، أثناء البلع، يغير صوته من العالي للواطي. فبالتالي بنشوف كل التفاصيل، وأحياناً نحتاج نسوي أشعة.
4: المنظار هذا مهم في التشخيص؟

0: شيء صحيح؟
1: يعني من غير المنظار لا يمكن التشخيص.
0: يقدر يتكلم والمنظار في حلقه مثلا؟
1: المنظار بنحطه من الأنف أحيانا عشان يقدر يتكلم، وأحيانا حتى يقدر يقرأ أو يغني وإحنا شايفين الحنجرة.
0: أوكي، يعني ما يضايق كثير؟
1: يضايق لكن ما هو مؤلم.
0: ممتاز. طيب بعض الأشخاص بحسب ما قرأت أن يولدون بمشكلات تؤثر على صوتهم أساساً، إيش أبرز هذه الأشياء اللي يولدون فيها دكتورة؟
1: هذه يكون يعني أمراض ولدوا بها خلقياً، زي مثلاً في التصاق في الأوتار الصوتية، في أخاديد في الأوتار الصوتية، هذه من أو مثلاً في شلل في أحد الحبال الصوتية، هذه كلها يولد فيها أحياناً الشخص.
0: طب في احيانا بعض المشاكل ممكن تؤدي لنزيف في الاحبال الصوتيه ولا لا؟
1: اكيد هو الصراخ رقم
0: الصراخ بس النزيف هذا يكون ما هو ظاهر صحيح؟
1: لما نسوي منظار اكيد بنشوفه. نعم.
0: لكن ما يطلع مثلا
1: دم؟
0: اي دم؟
1: لا ما يطلع دم. يكون تحت الغشاء.
0: نعم. اوكي. طيب في ادويه معينه تؤثر على جوده الصوت بشكل عام؟
1: يعني تحسنه أو تخليه أسوأ،
0: يعني تتسبب مشاكل في جودة الصوت؟
1: مشاكل في الصوت أحيانا الأدوية المسيلة للدم اللي بياخدوها المرضى، يكون مرض القلب أو كذا، لو زيولة الدم زادت يكون يصير نزيف في الحبل الصوتي. في ناس ياخدوا أدوية حساسية كثير تعمل جفاف في الأوتار.
0: طيب ايش مقصود قرأت انه في شيء اسمه شلل الاحبال الصوتيه، هذا كيف يصير يعني ايش اسبابه؟
1: له اسباب كثيره.
0: اول شيء ايش المقصود فيه عفوا دكتوره؟
1: الحبال الصوتيه والاوتار الصوتيه لازم تتحرك تكفل اثناء ما الواحد يتنفس تفتح.
0: أيوة.
1: ولما الواحد يتكلم تكفل مع بعض، فهذه تحتاج حركه، المسؤول عن هذه الحركه هو العصب، لكن إذا صار في شلل يقوم أثناء النفس ما تفتح الحبال الصوتية وأثناء الكلام ما تكفل، فالصوت يصير ممكن أحيانا ضعيف أو ما في صوت. والنفس كمان في مشكلة وممكن يكون في شرقة كمان.
0: يعني أثر على التنفس؟
1: إذا في الحبال الصوتية الناحيتين كان أيوة. فيها شلل فيصير مشكلة في النفس.
0: أوكي. طب الحبل الصوتي المشلول ممكن يعود للعمل مجددا؟
1: إذا كان السبب مؤقت يعني التهاب فيروسي أو بعد العملية صار فيه شد شوية دم، لما يخف هذا يتحسن الحركة، عادة بننتظر 10 شهور، إذا ما تحرك خلال 10 شهور ما حيتحرك.
0: يعني طيب تستدعي تأخذ جراحي صحيح؟
1: بعد إذا ما تحرك نعم غالبا تدخل شراعي، ولكن مو كل الحالات.
0: طيب في حال تدخل نسبة النجاح كم في المية تكون دكتورة؟
1: والله نسبتها تكون أكثر من 95%.
0: ممتاز. يعني طيب يعود الصوت طبيعيا بعد العلاج مثل ما كان؟
1: في حالات الشلل يعود بشكل كبير، ولكن دائما يعني خلقة الله غير اللي إحنا نقدر نصلحه. لكن في ناس يعود بشكل 100%، في ناس لا يعود بشكل 90% أو 80%.
0: بعد الجراحة يحتاج علاج صوتي صحيح؟
1: في حالات شلل الأوتار الصوتية بعد الجراحة أحيانا ما يحتاج، لكن الأمراض زي اللحميات والأشياء هذه تحتاج عادة تمارين الصوت.
0: طب كيف مثلا، خلينا نتكلم مثلا على مستوى الأطفال، كيف نعرف أن الطفل والله من كثرة الصراخ يعاني من لحميات أو عقد على الحبال الصوتية؟ في أعراض معينة؟
1: يصير عنده بحة في الصوت، صوته فيه خشونة مبحوح، أو لما نتكلم بيتعب، هنعرف أنه عنده مشكلة في الأوتار الصوتية.
0: ممتاز. طيب قبل ما نروح فاصل دكتورة، تقدر تقولي لنا كيف نستطيع الوقاية من معظم اضطرابات الصوت اللي تحدثنا عنها اليوم؟
1: رقم واحد أكثر شيء تكلمنا عنه هو الصراخ، ما نصرخ، وإذا الإنسان يحتاج يعلي صوته كمعلم أو مقرئ أو كذا يستخدم الميكروفون. رقم 2 التدخين طبعا. رقم 3 هو إحماء الصوت للناس اللي يستخدموا صوتهم بشكل مهني أو بشكل أكبر. وترطيب الصوت دائما يكون في رطوبة، امتناع عن شرب القهوة والشاي الكثير، هذه من الأشياء.
0: ترطيب الصوت عن طريق شرب الماء قصدك دكتورة؟
1: مو لازم كميات كبيرة، ولكن اللقم من الموية دائما يخلي

0: صوت رطب. نعم
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين في صحه ولياقه من جده FM، وضيفتنا الدكتوره لقاء نتو، استشاري انف والاذن والحنجره والمتخصصه ايضا في امراض الحنجره واختلال الصوت. طيب دكتور، انا بتكلم شوي في اصحاب المهن وبشكل مفصل اكثر المهن الصوتيه تحديدا. بالنسبه لاكثر الاخطاء اللي ارتكبها اصحاب المهن الصوتيه، وشو فين هذه الأخطاء اللي ممكن تأثر على صوتهم عشان يتلافونها مستقبلاً؟
0: إنهم يتكلموا أو بشكل يعني مدة طويلة من غير ما يكونوا يعملوا عملية إحماء للصوت قبل ما يتوجهوا لهذه المهمة اللي عندهم.
1: هل فعلاً التحدث لساعات طويلة دون راحة هذا يؤذي الحبال الصوتية؟
0: إذا فترات طويلة ويضطروا يعلوا صوتهم ومغير راحة أكيد حيؤذي.
1: طيب الشخص مثلا عنده خطبة أو محاضرة طويلة، هل فعلا أنه مثل ما سمعنا أنه في طريقة لإحماء الصوت؟
0: أكيد دائما أخصائيين التخاطب والصوت يعلموهم طريق اللي هي تمارين يسووها لمدة دقائق ترى بسيطة، بس أنه كيف يعمل ستريتشينج، إطالة للعضلات حقت الحنجرة والرقبة، بحس إن هو لما يبدأ الخطبة ما يتعب نفسه أو يصير عنده شد عضلي في الحنجرة.
1: الإحماء هذا سهل نقدر نعرفه منك ولا صعب يبغاله يعني؟
0: لا يبغاله وقت نص ساعة مثلاً تتدرب عليه عشان تعرف.
1: أوكي، يعني هو ترديد كلمات معينة مثلاً أو حروف معينة؟
0: أيوة بالضبط، يعني واحد يقول إيه طويلة، حساسة، زي كذا، كلها عمليات صوتية يعني.
1: أوكي طيب، هل مثلا اليوم استخدام التقنيات الحديثة زي الميكروفون مثلا هذا يقلل الإجهاد على الحبال الصوتية؟
0: أكيد أي واحد عنده مهنة أو شيء لازم يحتاج يتكلم فترات طويلة وصوت عالي، الميكروفون شيء أكيد.
1: طيب هل من الآمن للشخص الاستمرار في العمل رغم حدوث هذه البحة في الصوت؟
0: لا، هذا الشيء الثاني، إذا الواحد صار عنده مثلا زكام التهاب المفروض ما يجهد نفسه، لانه في دي الحاله الحبال الصوتيه فيها التهاب واحتقان، وكمان يتكلم بشكل متكرر فحيجهد صوته بشكل واضح يعني
1: حتى لازم ياخذ اجازه صحيح؟
0: اقدر اقول اجازه ما هي مطوله، ولكن يوم او يومين يريح الحبال الصوتيه، ياخذ الادويه المناسبه مع الترطيب عشان يقدر يكمل بشكل جيد.
1: ممتاز. طيب هذه مهمه جدا، عشان اذا جانا زكام لا سمح الله نقدم اجازه ما نطلع على الهواء. طيب دكتوره، ابغى منك الان نصيحه للمذيعين والاعلاميين بشكل عام، وش اكثر نصيحه توجهينها لنا؟
0: اكثر نصيحه هي استخدام الميكروفون، ترطيب الحبال الصوتيه، دائما يكون جنبكم مويه، تاخذوا لقم المويه للترطيب. احيانا في حبوب مص عبارة عن هيرونيك أسيد تساعد على الترطيب بشكل أكبر. إذا كنت تقليل شرب القهوة والشاهي، ما أقول ما تشرب ولكن ما هو بشكل كثير. وفي نفس الوقت كمان زي ما قلنا إذا أنت شكل يومي تستخدم صوتك بروفيشنالي يعني
1: أيوة.
0: تحتاج تتعلم طريقة الإحماء للصوت.
1: طب المطربين أو الفنانين إذا عندهم حفلات طويلة مثلا إيش النصائح اللي تعطونهم دكتورة؟
0: نصائح نعطيهم طبعا هذول بيكون عندهم مدربين للصوت كوتشز
1: أيوة.
0: فبيعملوا لهم عملية استطالة وإحماء للصوت. أكيد هم قبلها ما بيأكلوا أكلات دسمة أو فيها فلفل عشان ما يصير في عملية الحام وبطلع لفوق يصير الصوت مرتاح أكثر. أكيد يكونوا نايمين بشكل أفضل. أكيد أكلين أكل يكون صحي. كل هذا يتأثر ترى على جودة الصوت.
1: معناته ما تنصحي بشرب القهوة قبل مثلا ذهابه للحفلة مثلا المطرب الفنان مثلا أو غيره؟
0: يعني على طول قبل الحفلة أكيد ما ننصح. يعني قبلها بساعة بساعتين ممكن.
1: إيش تأثيرها مباشر أحيانا إذا انشربت قبل الحديث؟
0: ألو
1: سامعتني دكتورة؟ ألو للأسف دائما عندنا هذه الإشكالية في الخطوط. خلونا إذا نروح الفاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: طيب نرجع للدكتورة اللي قانتو استشاري الأنف والأذن والحنجرة. دكتورة سمعتني اليوم ألم وضوح؟
0: نعم.
1: ما أدري إيش المشكلة اليوم مع الاتصالات. طيب دكتورة بالنسبة لل كنا نتكلم على القهوة، هل تأثيرها مباشر إذا كان واحد شربها مباشرة قبل الحفلة والخطابة أو شيء من هذا القبيل؟
0: هي تأثيرها في حاجتين. واحد إنه بتسوي جفاف في الحنجرة والحبال الصوتية.
1: أوكي.
0: رقم اثنين إنه هي بتساعد إنه حامض المعدة الارتجاع بيطلع لمنطقة الحنجرة فيسبب تهيج في المنطقة هذه.
1: طب بالنسبة للتدخين الفيب المعسل الأشياء هذه وش دورها؟
0: أكيد طبعا التدخين والفيب وكل التابق والتدخين بيعمل طبعا أنه إفرازات الحنجرة بتصير سميكة والإنسان ما بيتخلص منها بشكل جيد، وعلى المدى الطويل تخلي تكوين سوائل تحت غشاء الحبال الصوتية، فالصوت مع الوقت حيصير خشن وضخم.
1: طيب المكيف مثلا الهواء الجاف هذه تضر الصوت دكتورة؟
0: نفس الفكرة إنها بتعمل جفاف، فإذا أنا دائما حريصة إنه أعمل ترطيب لحنجرتي وحبال الصوتية فما عندي مشكلة، ولكن إذا أنا ما أعمل ترطيب بشكل دائم أكيد حأتعب، يصير لما يتكلم أتعب.
1: طب هذا الارتجاع اللي ذكرتيه دكتورة بخصوص تذكرتي انه لازم نتجنب بعض الاكلات حتى لا تسبب عند بعض الناس ارتجاع. طب نعم. هل يمكن ان يحدث هذا الارتجاع دون حموضة في المعدة مثلا؟
0: صحيح. انا ما اتكلم عن الارتجاع تبع المريء ولا معدة اللي بيسبب الم وكذا، لا اتكلم عن الارتجاع الحنجري. هذا ما يكون في حموضة، لا المريض يحس تغيير في الصوت، يتنحنح بشكل كثير، احيانا يحس انه لما يجي يبلع حبوب او توقف في حلقه، احيانا يصير عنده شرقه بعد الاكل او اثناء النوم، كحه، يعني بتيجي باشكال مختلفه.
1: هو وش الفرق بينه وبين الحموضه؟ ارتجاع الحنجري والحموضه في فرق بينهم؟
0: الارتجاع تبع المريء والمعده عشان يشخصوه بيحتاج انه الحامض يعدي الصمام السفلي للمريء 50 مرة عشان يقول عندنا ارتجاع في المريء.
1: أوكي.
0: لكن في حالة الارتجاع الحنجري احنا نتكلم عن الصمام العلوي للمريء، يعني مرتين بس الحامض يطلع لفوق يعمل لنا هذه المشاكل.
1: اوكي، طب هذه اعراضه البحة المزمنة صحيح؟
0: مو شرط تكون مزمنة، احيانا اول ما يصحى من النوم لفترة، احيانا زي ما قلت انه يتنحنح، احيانا

0: الأدوية، لكن ما بنعطي أدوية فترة طويلة لأنه أكيد لها أضرار، وساعتها ممكن نلجأ لأخصائي أو طبيب الجهاز الهضمي عشان نشوف إيش المشكلة.
1: ممتاز. طيب نروح لموضوع آخر دكتورة، متعلق أيضا بالصوت، اللي هو في بعض الناس تفقد أصواتها بشكل مفاجئ. يعني ليش يفقد بعض الناس أو بعض الأشخاص أصواتهم فجأة دكتورة؟ ليش؟
0: يعني يكون صرخ فجأة، مثلا كان بيشوف مباراة فجأة صرخ، صار نزيف الحبل الصوتي فالصوت يروح. هذا واحد. رقم اثنين، أو يكون عنده هو زكام أو التهاب وعلى صوته برضه بشكل مفاجئ. أو شيء ثالث، يكون في يعني تعرض ل ضغط نفسي، توتر أو حزن شديد سوال المشكلة.
1: الانفعال النفسي برضو يؤدي لفقدان الصوت صحيح؟
0: إذا انفعال نفسي يعني شديد توتر حزن.
1: أيوة. صحيح. نعم. طب هذا الفقدان للصوت متى يكون حالة طارئة تستدعي الذهاب مباشرة للمستشفى؟
0: إذا صاحبوا ألم في الحنجرة أو الحلق، إذا صاحبوا ضيق في النفس أو إن واحد ما هو قادر يتنفس، أو صار كل ما يشرب أو يأكل شيء بيشرق، ساعتها لازم على طول يتوجه لطبيب.
1: طب إيش المقصود بالتشنج الصوتي؟
0: التشنج الصوتي هو مرض عصبي بيصيب الجسم كامل وأحياناً يصيب الحنجرة فقط، فيعمل تشنج لا إرادي وانقباضات لا إرادية في عضلات الحنجرة والأوتار الصوتية.
1: معناته في أمراض عصبية تؤثر على الصوت برضو صحيح؟
0: صحيح.
1: المرض باركنسون منها يا دكتورة؟
0: صحيح، مرض الباركنسون من الأمراض اللي تؤثر على الحنجرة والأوتار الصوتية.
1: طيب في هذه الحالات دكتورة وش خيارات العلاج إذا كان مثلا باركنسون ولا أمراض أخرى مؤثرة على الصوت بشكل مباشر؟
0: الأمراض العصبية اللي بتأثر على الحنجرة والأوتار الصوتية، دور التمارين التخاطب والصوت دورها بسيط حقيقة، لها دور ولكنه ما هو كثير. ولكن أهم علاج في ده الموضوع هو أنه إحنا نحقن مادة البوتوكس في العضلة اللي فيها تشنج، بالتالي ترتاح، ولكن الحقن هذا يحتاج يتعاد كل 3-4 شهور.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
4: يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
2: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
5: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
7: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في صحة ولياقة من جدة FM، ودكتورة لقاء نتو استشاري الأنف والأذن والحنجرة المختصة في أمراض الحنجرة واختلال الصوت. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب نتكلم الآن دكتورة على موضوع سرطان الحنجرة. وش العوامل الخطورة الرئيسية للإصابة بهذا السرطان؟ عافى الله الجميع.
0: طبعا عفو الله الجميع عن هذا المرض. أهم العوامل هي طبعا التدخين، شرب الكحول، التعرض بعض الغازات زي غاز الأسبستوس ونشارة الخشب،

0: إصابة بعدوى فيروس الورم اللحيمي البشري. وأحياناً تجي في عوائل فاميليا يعني يكون عامل الوراثة لها دور.
1: أوكي، يعني ما زال التدخين هو السبب الأول عالمياً.
0: نعم أيوه.
1: يشمل الشيشة والفيب أيضاً؟
0: كل أنواع التدخين.
1: كلها، برافو، طيب ممتاز. ممكن يصاب غير المدخنين بسرطان الحنجرة؟
0: أكيد طبعاً.
1: اللي بس عندهم ورم حليمي فقط؟
0: لا، الناس اللي برضو يشتغلوا يتعرضوا لنشارة الخشب من غير ما يعملوا حماية، أو الناس اللي يشتغلوا في غاز الأسبستوس هذا في مواد البناء والعزل الحراري اللي بتسوي في أثناء البناء، هذه برضو لها دور. كل هذه. وطبعا في ناس يعني ترى بالنسبة يعني ما هي مثبتة أكيد، ولكن لقوا إنه يعني معظم الناس اللي عندها سرطان الحنجرة بيكون عندها ارتجاع في الحنجرة.
1: طيب البحة المستمرة تعتبر من الأعراض المبكرة لهذا المرض؟
0: أكيد طبعا. زي ما قلنا بحة لأكثر من أسبوعين، أو مشكلة في النفس، في ضيق في النفس، هذه من أهم الأعراض اللي بتكون موجودة عند المريض.
1: صعوبة البلع أيضا تكون علامة تحذيرية؟
0: صعوبة البلع في حالات تكون يعني بشكل متأخر، مو في البدايات، مو في البدايات.
1: طب ألم الأذن يكون مرتبط أيضا بالورم؟
0: ألم الأذن أحيانا بيكون إنه شيء ما هي مشكلة في الأذن، يفحصوا ما في مشكلة، ولكن عنده مشكلة مثلا في الغدد الليمفاوية في الرقبة مؤثرة على ألم الأذن.
1: طب أنت كطبيبة دكتورة، جاك الآن مريض واشتبهتي بوجود ورم في الحنجرة، كيف يتم تشخيص هذا السرطان؟
0: رقم واحد طبعا هو أنه إحنا نعمل تنظير حنجري في العيادة، نشوف إذا في ورم أو تغير في الغشاء تبع الأوتار الصوتية في حركتها. هذا واحد. رقم اثنين انه نعمل أشعة اذا نشوف في تضخم في اي من الغدد الليمفاوية الموجودة في الرقبة.
1: أشعة مقطعية قصدك ولا راني مغناطيسي؟
0: لا، أشعة مقطعية.
1: اي أشعة مقطعية كافية يعني؟
0: اي كافية.
1: طب بالنسبة لفرص العلاج هي تختلف على حسب مرحلة المرض، كل ما كان مبكر كل ما كان افضل؟
0: طبعا كل ما كان اكتشاف المرض مبكر فاحنا العلاج يحافظ على كل الوظائف تبعت الحنجرة، يعني يحافظ أنه المريض يكون عنده صوت جيد، يحافظ عليه أنه يتنفس بشكل طبيعي، يحافظ عليه أنه يبلع ويأكل بشكل طبيعي. كل ما تأخر العلاج حيأثر على الوظائف تبعت الحنجرة.
1: طيب إيش الخيارات العلاجية المتاحة اليوم عندنا؟
0: طبعا هي رقم واحد هي الجراحة، وبعد كذا إذا ما تنفع الجراحة أو كان في مراحل متقدمة أحيانا بيحتاج الإشعاع والكيماوي. في مراحل يكون متقدمة جدا هي إزالة الحنجرة بشكل كامل.
1: هنا كيف طيب يكون ما في صوت بعدها ولا كيف؟
0: بعدها يكون صوته مختلف، صوته زي الرجل الآلي، لأنه الحبال الصوتية بتكون أزيلت. فهو بيستخدم الأنسجة اللي فوق اللي في الحنجرة اللي فوق الحنجرة عشان يطلع الصوت.
1: يا الله.
0: فبيكون صوت ما هو طبيعي أكيد.
1: بس إحنا في النهاية محتاجين نضحي بشيء عشان حياته مثلا، صحيح؟
0: صحيح، عشان الإنسان يستمر في الحياة. طب بس إحنا نبغى يستمر في الحياة بيكون في جودة في الحياة كمان، مو فقط الوقت يكون
1: عايش. هذه كيف نلجأ لها يعني، أو متى نلجأ أنه أو يعني كيف الطريقة للعلاج بحيث أنه نحافظ على الصوت؟
0: هذه نلجأ لها بأنه بيصير في اكتشاف مبكر للمرض. أول ما إنسان عنده بحة أكثر من أسبوعين، بالذات إذا كان كبير في السن، إذا كان بيدخن لفترة طويلة، على طول يروح عند أخصائي ويشوف الموضوع إيش فيه، إيش المشكلة.
1: طيب وش الدكتورة يعني أبغى رسالة توجهينها لكل الناس اللي اليوم يستخدمون الفيب تحديدا، اللي انتشر بشكل كبير بين البنات والشباب بشكل على حد سواء، وش الرسالة توجهينها لهم يعني قد ما تقدرين خوفيهم، لأنه لازم يوقفون الشيء هذا صراحة.
0: يعني أقول الرسالة إنه خطورتها أكبر شيء متى بدأوا يدخنوا أو يستخدموا هذه الفيب، السجائر، الشيشة، المعسل، whatever، متى بدأوها؟ بدأوا في الخلايا تبعت الجسم وخلايا الحنجرة بالذات، بدأت التغييرات لا سمح الله والطفرات الجينية اللي هي تسبق السرطان. فمع الوقت الواحد يلقى نفسه 40 سنة خلص عنده سرطان. فليش إحنا نلقى الشيء هذا؟ غير كمان تغيير الصوت، التهابات عندهم، يعني التوعية إنه ما يبدأوا هذا الشيء هذا التدخين مبكرا هو أهم شيء أعتقد إنه لازم نحصل.
1: ممتاز جدا. طيب نتوقف مع فاصل أخير. بعد الفاصل في كثير من الأسئلة دكتورة نأخذها من المستمعين تجاوبين عليها إن شاء الله قبل ما نختم معك حلقة اليوم من صحة ولياقة من جدة.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1:00 ظهرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: طيب يا هلا فيكم مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا مع الدكتورة لقاء نتو، استشاري الأنف والأذن والحنجرة والمختصة في أمراض الحنجرة واختلال الصوت، واليوم تحدثنا عن أمراض الصوت بشكل عام. واتساب البرنامج 800-244-28-28. نأخذ الآن أكبر قدر إن شاء الله نستطيع من أسئلتكم. في سؤال دكتورة من أبو خالد يقول أنا معلم منذ أكثر من 20 سنة، ولاحظ أن صوتي يختفي أحيانا مع نهاية الأسبوع الدراسي، هل هذا طبيعي أم مؤشر على وجود مشكلة في الحبال الصوتية؟
0: طبعا هو أول شيء لازم يتوجه إنه يكشفوا له، عملوا منظار للحنجرة والحبال الصوتية، نتأكد إنه عشان هو معلم ما يكون في لحمية أو أي مشكلة في الحبال الصوتية. وغير كده يمكن هو ما بيستخدم صوته بشكل متكرر، لأنه في آخر الأسبوع من غير مثلا ما يستخدم مايكروفون بيصير في إجهاد على العضلات الحنجرة والحبال الصوتية.
1: طيب نورة تقول صباح الخير، تحياتنا للدكتورة لقاء. تقول ابني عمره 12 سنة صوته أجش دائما تقريبا، هل هناك أطفال يعانون من مشكلات مزمنة في الحبال الصوتية؟
0: برضو يحتاج لازم تنظير للحنجرة والحبال الصوتية، هذا بتسوى في العيادة، نتأكد ما في يكون حبيبات على الأوتار الصوتية، بالذات إنه عمره 12 سنة بيلعب كورة، يلعب بلاي ستيشن، بيصرخ، هذه أكثر شيء ممكن، ونتأكد إنه ما في مشكلة تانية تكون موجودة في الحنجرة.
1: طيب سارة من الرياض تقول عاني من بحة متكررة كلما أصبت بالحساسية الموسمية، هل هذا طبيعي؟
0: هذا طبيعي مع الحساسية، لأنه لما يصير حساسية في الأنف، جيوب الأنفية، في الجسم، كمان منها الأوتار الصوتية، فيصير في تغيير في الصوت. لكن إذا التغيير دائما كان متكرر وبيستمر فترات طويلة، من الأفضل طبعا إنه إحنا نكشف.
1: طيب محمد يسأل يقول هل صحيح إنه الهمس أثناء بحة الصوت أفضل من الكلام العادي؟
0: لا، هذا مو صحيح. ترى الهمس أو الوشوشة زي الصريخ، كلها تؤذي الأوتار الصوتية.
1: هذه معلومة جديدة.
0: إحنا نقول تكلم الصوت العادي، له همس وله صريخ.
1: طيب أيضا سارة تقول صباح الخير، أحيانا أشعر بوجود بلغم في الحلق فأضطر لتنظيف حلقي باستمرار، هل هذه العادة تضر الحبال الصوتية؟
0: أي، هذه العادة فعلا مضرة، لأنها بتخلي الحبال الصوتية يخبطوا في بعض، بعد كده يصير فيهم مشاكل. نستبدلها إما نقول عملية حرف الأم عشان ننظف هذا البلغم، أو نشرب شوية موية عشان يروح، بس من غير كثرة تنظيف الحلق هذا مو كويس.
1: طيب نجلاء تسأل تقول ياريت بس تجاوبني الدكتورة على موضوع إيش هو الارتجاع الصامت، لأني أكثر من مرة أحيانا تجيني شرقة ورحت لأكثر من طبيب وحولوني على أنف وأذن وحنجرة، قالوا لي عندك ارتجاع صامت وأول مرة أسمع عن هذا المرض.
0: ارتجاع الصامت هو نفسه اللي تكلمنا عنه، ارتجاع الحنجرة. تكلمنا كل أعراضه وش اللي حصل فيه، هذا هو الارتجاع الصامت. فلازم نتنافى كل الأشياء اللي تؤدي إليه، ولو استمر لازم نشوف دكتور جهاز هضمي، نشوف إيش المشكلة، ليش الحامض قاعد يمر كل المريء ويطلع للحنجرة.
1: طيب سعود يقول يعاني من ارتجاع صامت، هذا برضو كان يجاوب على الأخت اللي قبله، تقول يعاني من ارتجاع صامت ووصف لي الطبيب دواء اسمه إزو مبزرول أو مبرازول أعتقد، فهل علاج الارتجاع وحده قد يعيد الصوت لطبيعته دون الحاجة لعلاج آخر؟
0: لا، هو تغيير نظام الحياة ونظام الأكل هو أهم شيء، ومن أهم شيء فيهم الصودا الحقيقي.
1: طيب فيصل يقول أنا معلم ودائما عندما تصاب حنجرتي أستخدم الستريبسلز اللي هي الأقراص المص، هل هذا شيء صحي؟
0: الستريبسلز هي الغرض منها أحيانا بيكون فيها ترطيب وأحيانا فيه مادة المنثول، ما في مشكلة أن نستخدمها، ما في أي مشكلة إذا هي بتريح وما في مشكلة.
1: طيب ياسر يقول أنا أستخدم بخاخات الربو باستمرار، لكن من أثارها السيئة للأسف إنها تسبب بحة في الصوت، هل هذا أيضا ممكن يسبب مشاكل في الحنجرة على المدى الطويل؟
0: المرضى اللي عندهم ربو بيستخدموا البخاخات الكورتيزون بالفم وعندهم صوت لازم يشوفوا طبيب يكشف على الحنجرة، لأنه استخدام بخاخات الكورتيزون لفترات طويلة أحيانا تعمل التهاب فطري في الحنجرة، فلازم يتعمل له تنظير في الحيان.
1: معناته لها أثار جانبية كثير هذه البخاخات صحيح؟
0: أي طبعا، أنواع بتكون أخم أو واحد بيستخدمها لفترات طويلة جدا صحيح، لازم إذا في بحة صوت معها ننتبه إنه ما يصير عندنا التهاب فطري في الحنجرة.
1: وهذه بس تعالج يعني ما تتفاقم المشكلة لشكل أكبر صحيح؟
0: لا يتعالج، وممكن الدكتور أحيان طبيبه تبع الربو يغير نوع البخار.
1: طيب تركي يقول صباح الخير دكتور اللقاء، يقول إذا فقد الشخص صوته فجأة قبل مناسبة أو محاضرة معينة إيش أول إجراء يقوم فيه؟
0: أول إجراء يقوم فيه والله هذا موضوع صعب يعني لازم يلقي المحاضرة يعني موضوع جدا صعب انه كيف بيعرف ايش المشكلة عنده، غير انه يعمل تمارين التنفس. تمارين التنفس ترى مرة مهم احنا وكثير من الناس والمرضى ما بيستخدموه، لانه ايش بيحصل لما واحد يكون خايف او مضطرب، كأنه التنفس يصير عنده سطحي جدا، ما بياخد النفس الكافي فبالتالي ما عنده القدرة انه يطلع الصوت. هذا يساعد كثير.
1: طيب في سؤال من فاطمة تقول وصف لي الطبيب تلفاس لكني للأسف أشعر بجفاف في الحلق بعد استخدام هذه الأدوية، هل تنصحني الدكتورة بدواء معين غيره؟
0: طبعا هذا دواء حساسية، وإحنا قلنا أدوية الحساسية تسوي جفاف في الحلق فأحيانا ترجع للطبيب تبعي إنه يغير الدواء لشيء ما يعمل جفاف. في أدوية ما تسوي جفاف يعني حسب الحالة، ما أقدر أقول دواء معين على الهواء.
1: طيب كده خلصنا غالب الأسئلة دكتورة، في شيء تبغى تضيفينه قبل ما نختم معك دكتورة اللقاء؟
0: أحب أشكركم وأشكر كل المستمعين، وموضوع يعني فعلا مهم ولازم ما نحمل أي أحد يصير عنده تغيير في الصوت لأكثر من أسبوعين.
1: صراحة ما قصرتي، ومعلومات يمكن أول مرة نسمعها أحيانا عن هذا الموضوع المهم جدا، أشكرك جزيل الشكر الدكتورة اللقاء نتو استشاري الأنف والأذن والحنجرة والمختصة في أمراض الحنجرة واختلال الصوت، شكرا لك. إذن وصلنا معكم السمعينة لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة، تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي أنا محمد الزهران، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. يا جماعة يا لازم نحتفل ونسمع أغاني حلوة ونكون هيصة اليوم.
1: اليوم غير،
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: زميلتنا لا محمد رجعت من إجازتها، افتقدناك طول الفترة الماضية، إن شاء الله كانت إجازة سعيدة
1: الحمد لله،
0: لكن أيوه. أكيد افتقدناك إحنا
1: والمستمعين. والله أنا كمان افتقدتك مصطفى أول شيء، وافتقدت المستمعين، افتقدت البرنامج، لكن تعرف لازم الواحد كده ياخذ له شوية أيام كده يريح فيها ويرجع بحيوية وطاقة.
0: أكيد نورتي مكانك والحمد لله على السلامة. أكيد انطلق مشوارنا اليوم على مدار ساعتين، عندنا مواضيع كثير، متحمسين كثير. الفترة الجاية أنا ولاء يعني مجهزين لكم يمكن مواضيع كلها نقاشات بين الرجل والمرأة، ولكن يعني إن شاء الله تكون نقاشات جميلة ومفيدة.
1: وأكيد ودائما المستمعين هم اللي بيفصلوا في حواراتنا وفي نقاشاتنا اللي أحيانا تكون حادة شوية، بس المستمعين يتدخلوا فيها.
0: أكيد أصدقائي انطلق المشوار، مكملين معكم. أكيد اللي حاب يتابعنا بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو عبر منصة إكس تقدر تكون معنا وتابعنا الآن بالصوت والصورة، كمان تقدر تشاركنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو عبر الواتساب برسالة على 800-244-28-28 أو بالاتصال على 012-647-7754 و012-649-5154.
1: أكيد مستمعينا نذكركم بفريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، ومن الإخراج عبد الله الكعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

صبح ومساء على جدة اف ام. كملين معكم المشوار من جديد، نرحب فيكم مرة ثانية في برنامجنا. وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم يعني صراحة بنتكلم عن موضوع جميل، موضوع مهم، موضوع

0: يتعلق ب ذكرى تيجي كل سنة في هذا اليوم. وخلينا نقول دائما يكون في يوم الأم يوم الأم
1: في الأب مظلوم يا جماعة عشان تعرف إن إحنا مظلومين.
0: كل الناس بتهتم بيوم الأم بشكل كبير. اليوم يصادف يوم الأب العالمي وصراحة مناسبة حلوة.
1: أكيد 21/6 يعني يوم الأب العالمي. كل عام وكل أب بألف خير. إحنا الرجال كل عام وإحنا بخير. اللي صار أب واللي ما صار أب برضو كل عام بخير.
0: أكيد
1: يعني مو بس الأمهات يا جماعة. أخيرا اتنصفنا في يوم
0: هو شوف هو كان موجود من أول
1: موجود بس لما محتفل يعني
0: ما حد بيهتم بالموضوع كان بشكل كبير. لكن أحس في الفترة الأخيرة لا في اهتمام. نحن اليوم بنقول مستمعينا بمناسبة يوم الأب العالمي إيش أكتر شيء بيحتاجه الأب من أسرته؟ هل بيكون تقدير، الامتنان، الاحترام، التعاون، ولا قضاء وقت أكثر وأطول مع الأسرة مع الأبناء، ولا كمان إنه يشعر إنه هو محل تقدير خصوصا في الجهود اللي بيقدمها يمكن كثير يكون مهضوم حقه؟
1: أكيد. وكمان يعني كلنا تعلمنا دروس وتعلمنا أشياء كثير وعادات كثير من الأب. يمكن الأم أكثر في الرعاية في الحنان الحاجات هذه، لكن الحاجات اللي بيعلمها الأب فعلا هي اللي تبقى مع
0: الدروس الصعبة اللي تحس انها من معترك الحياة
1: ويمكن ما كنا نفهمها زمان. يعني لما نسمعها واحنا صغار الأشياء اللي تخص الأب ما نقول ماشي طيب أوكي يعني، بس ما نعرف قيمتها إلا لما كبرنا وصرنا شفنا الحياة وشفنا إنه إحنا عرفنا إنه كلامهم فعلا كله صح. وقد إيش القيم هذه اللي زرعوها فينا، قد إيش المبادئ اللي زرعوها فينا، العادات، حتى التوجيهات، قد إيش حمونا من أشياء كثير كنا ممكن نغلط فيها.
0: شوف حتى يعني فكرة نتيجة الدراسة نهاية العام الدراسي لما تظهر النتيجة للابن تلاقي قد إيش هو يعني إذا كان مخبص شوية تلاقي أول واحد يفكر فيه هو الأب، إنه كيف حيواجهه، كيف حيقول له، كيف حيتعامل معاه في هذه النقطة، إيش العقاب اللي حيعطي له هو مثلا. فالأب يعني خلينا نقول دوره مرة كبير في كل
1: الأب هو السند جوانب الحياة. يعني يمكن ما في شخص ما يحس أنه أبوه هو السند في هذه الحياة. يعني الأب له دور كبير في هذا الموضوع. وجوده بس في البيت يكفي.
0: يمكن اللي افتقد الأب في حياته يعرف قد إيش الموضوع ده مهم، قد إيش الموضوع هذا كبير، قد إيش يمكن في ناس يتعاملوا مع الموضوع ده كأنه شيء طبيعي وشيء عادي. لا أبدا مو عادي. بالضبط زي لما أحد يفتقد الأم قد إيش ممكن يحس بالفرق وبالفجوة هذه اللي في داخله.
1: بالضبط. والشخص اللي يفقد يعني أبوه أو اللي ظروف معينة ما كان مع أبوه، قد إيش الدراسات بتقولك إنه نسبة الخوف عنده أعلى، نسبة القلق عنده أعلى، أشياء كثير بيفتقدها مع عدم وجود الأب.
0: يعني النفسية كلها تتغير، تركيبة الإنسان كلها تتغير. يعني نحن اليوم بنتكلم عن اليوم العالمي للأب، حنشوف إيش الأشياء اللي افتقدها الأب وإيش الأشياء اللي احتاجها الأب في حياته بشكل كبير، وإيش الدروس اللي تعلمناها واخذناها من آبائنا، ونقول إنه هذه الدروس هي اللي فعلا كانت خلينا نقول شعلة كده في طريق الحياة.
1: أكيد. نستقبل اتصالاتكم أصدقائي في هذا الموضوع على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين في موضوعنا اليوم بمناسبة يوم الأب العالمي. إيش أكثر شيء يحتاج الأب من أسرته؟ هل التقدير والامتنان ولا الاحترام والتعاون ولا قضاء الوقت مع أبنائه؟ بنشوف كثير من الأبناء يعني ما بيقضوا وقت كثير مع أبائهم خصوصا يعني بعد ما يتزوجوا أو بعد ما يبدأوا يشتغلوا. هل هذا الشيء اللي يحتاجه الأب؟ وكمان إيش أجمل درس أو قيمة تعلمتها من والدك وهل ما زالت ترافقك حتى اليوم؟ شاركونا أصدقائي في هذا الموضوع.
1: خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعين. معنا اتصال من مشاعل. يا أهلا ومرحبا.
2: رايك فيني وانا جاي اول واحدة؟
0: هلا والله حياك الله.
1: الطالبة المجتهدة يا مشاعل.
2: صباح الورد. اليوم انا لما سمعت صوتك ما قدرت صراحة ابدا يعني قلت وش النور اللي هل علينا اليوم؟ صباح مميز.
1: الله يسعدك. الله يسعدك مشاعل.
2: واحمر وفي ورود كذا ما ادري ليش.
0: يسعد صباحك.
2: اهلا وسهلا استاذ مصطفى، استاذ عبد الله، مستمعين صباحكم جميعا. صباح الورد، يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك يا رب. تفضلي مشاعر.
2: سلامه منوره استاذ اداء. استفدنا جدا، ما ابغى اقول كلام كثير شويه وابكي انا صراحه، بس من جد من جد حسينا من جد.
1: الله يسعدك.
0: ترى ما سبق يسال عنك دائما.
1: أمين. يعني هذه اللي يقولوا عنها القلوب عند بعضها أكيد يا مشاعل، وأنا فعلا فعلا أفتقد هذه المشاركات والأصوات الحلوة، ومن الأشخاص اللي فعلا الواحد يفتقدهم أنت يا مشاعل.
2: حبيبتي ولا يهمك ولا يهمك، خذيها مني، رح نعوضك عن كل دقيقة غياب. رح
1: خلاص أنا معك مستنيتك.
0: مشاعل شاركينا في موضوعنا اليوم.
2: والله الموضوع من الأشياء اللي لفتتني برضو اليوم شيء غريب، يعني من جد في عاطفة، في حنان، في شيء غريب. أنتم مثلا بديته بداية مرة حلوة، قلتوا إنه الأم دائما الكل يتذكرها بس الأب مظلوم في الموضوع. لا مو مظلوم أصلا، أنا مع إنه الأيام هذه يوم الأب، يوم الأم، يوم الأخ، هذه فيها رمزية، يعني هي شيء رمزية، بس تقديرك للشخص أو تقديرك لليوم أو تقديرك للشيء هذا مفروض يكون بفعل مش بالكلام مش بالهدية. يعني أنت لو جبت هدية مثلا في اليوم لوالدك مثلا،
0: لا بس في تواريخ كده ذكريات، يعني زي يوم الميلاد مثلا، يعني ما حد يحتفل بك بيوم ميلادك أو ما تبغى حد يحتفل بك؟
2: لا مو معناته ما بحب أحتفل، بس رمزي، أنا أقول شيء رمزي بس. أنت المفترض طول السنة، يعني في أشياء زي مثلا يوم الأب ويوم الأم، المفترض أنك طول السنة وأنت تقدر هذا الشيء، يعني ما يجي هذا اليوم. في ناس تربط الموضوع باليوم هذا، يعني أنا أقدر والدي، أذكر إيش اللي سواه عشاني أو أمي.
1: هو
2: أو
1: أكيد لا أخذ. أكيد لا فعلا، يعني مو هو ده اليوم عشان يقول فقط أهمية الأب ولا دوره ولا نتذكره ولا نعطيله من المشاعر اللي المفترض يأخذها، بس

0: يميز الأب أنه مش زي الأم. الأم لما تقول أمي مثلا تجي العاطفة الحنية الطبطبة الهدوء، الأب لا، الأب شخصية مختلفة تماما. الأب في حنان في حزم في ثبات في توازن. البيت اللي يفقد الأب يفقد العمود، عمود البيت فعلا. لما يغيب الأب تحس أنه البيت غير متزن، مو معناته أنه يفقد أبوه الله يرحم المتوفين ويطول بعمره الحياة إن شاء الله أنه خلاص الدنيا راحت، لا، العم والد، الخال برضو والد، الأخ الكبير يقوم نفس مقام الأب، الأم تقوم، الأخت الكبيرة تقوم. يعني دور الأب هو دور القائد، لكن الأب ما حد يحل محله. الأب التوازن اللي يعطيه هذا والحنان والحزم اللي فيها أحيانا تحس إنه في تناقض، يعني هو كيف يقدر يوازن بين هذين الشيئين؟ كيف يقدر يكون حنون وعطوف وكيف يقدر يكون حازم في نفس الوقت؟ يعني كيف تقدرين أنت ترمين نفسك حضنة وتقولين له كل شيء عندك وكيف نفس الوقت تخافين منه؟ زي ما أنت قلتوا، أنا لما أسوي شيء غلط أنا كيف أواجهه؟ كيف أكون؟ برضو في شيء ثاني.
1: شفتي هذا الخوف اللي أحيانا، يعني يمكن ما نبالغ لو سميناه خوف، يمكن إحنا بنعمل حساب أكثر
2: نوع كبير من الاحترام
1: بالضبط أو احترام للوالد. هذا الاحترام وهذا الخوف البسيط اللي ممكن يكون موجود حمانا إحنا من مشاكل كثيرة جدا. قد إيش الواحد كان ممكن يسوي تصرفات بس فكر إنه ممكن أبوه يعرف فيسكت فيتراجع
0: فيحمي نفسه من أشياء كثيرة. ما أنا أقول لك هذا توازن عجيب، يعني سبحان الله تركيبة الأب تركيبة الرجل غريبة تفرق عن تركيبة المرأة. الأنثى يمكن عاطفتها تغلبها دائما، فحتى لو يعني كانت حازمة ببعض الأمور شديدة وكذا وحاولت أنها تلعب دور الأب، لابد أنها في فترة كذا في لحظة تضعف. لكن الرجل قادر أنه يوزن بين هذول الشيئين، قادر أنه يكون فعلا الشخص الحازم القوي اللي يكون قدوة وقائد في البيت، وفي نفس الوقت هو الحنان هو العطاء هو الحب اللي ما يحب أنه عياله مثلا ينقصهم أي شيء. في شغلة بعد مرة مهمة، دائما سبحان الله يقولون كل فتاة بأبيها معجبة، ترى هذا المثل أنا مؤمنة فيه جدا. فعلا الأب دائما يكون قريب من بناته. أنا ما أدري هذا شيء في علم النفس له علاقة بالجنس، مثلا الرجل يميل للأنثى، الأم تكون أقرب. يعني إحنا مثلا والدي أنا أختي خط أحمر، يا ويلة يا ويلة من جد اللي يزعل
1: المحامي
0: من جد. وأي شيء حتى أخواني والله العظيم مع أنهم أكبر، بس أي شيء يبغونه مثلا أو سهلة مثلا يبغونها يحطون إحنا بوجه مذمة، إحنا نجي نكلم الوالد. أمي عيالها لا، أخواني خط أحمر بالنسبة لها، البنات لا، في حزم وفي جد وفي صرام. يمكن هذا التوازن صنع شخصياتنا صراحة وخلى في شيء جميل في البيت. اللي أبغى أقوله في النهاية أنه الأب والأم الأب والأم مكملين لبعض في البيت، احنا نحتاج دائما هذا التوازن. الشخص اللي فقد والده او والدته هذه ما نهايه العالم، بالعكس دائما الروح تكون موجوده، يكون في اخ كبير العم الخال. لكن الاب شيء ثاني بصراحه، اللي والده موجود لازم يعني يستغل فرصه وجوده، لازم يعطيها الاحساس انه انا مثلا ارد جميلك، بانه احس فيك، بانه انا مثلا ما اقصر معك باي شيء، بانه مثلا انا اقدر وامتن دائما لجهودك، اني ما اسمح لك انك تحترق عشاني وانا واقف اتفرج. لا، احساسك احيانا الاب يحتاج انه عياله مثلا يحسون فيه. انا ما يحتاج ادل جميل زي ما قلت، بس فعلا الاحساس هذا
1: جميل يا
0: مشاعر، اساس كل شيء ايجابي.
1: جميل، شكرا لمشاركتك، الله يعطيك العافيه، نورتينا.
2: شكرا يا مشاعر،
1: اهلا وسهلا. طيب معنا عباس، حياك الله، صباح الخير عباس. أهلاً عباس.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: صبحكم الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور.
3: كيف حالك اختي هلا؟
2: الحمد لله تمام، يا هلا ومرحبا.
3: ومصطفى كيف حالك؟
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله، نورتنا يا عباس، تفضل.
3: الله يسلمك. والله اليوم يوم عظيم بالنسبه للاباء، واقول لكل اب كل عام وانت الحب والحنان. بالنسبة لموضوع اليوم حابة يعني أتكلم عن مقدمة بسيطة عن كلمة الأب. بعض الناس يعني يسمع كلمة الأب ما يدري إيش معناها. يعني كلمة الأب هي مشتقة من الفعل أبا يأبو أبوا وأبوة، ويأبو الرجل على طفله أن يرحمه ويحن عليه ويعطف عليه ويحن عليه. فالأبوة هي الحنان والرحمة والعطف والحنو. هذا في البداية.
1: أنت مدرس لغة عربية عباس؟
3: نعم، معلم لغة عربية.
1: حياك الله.

0: يسلمك بجيك.
1: تفضل كم.
0: أنا أرى أنه الأب يحتاج إلى التقدير، الامتنان والشكر العظيم لما قام به من جهود نحو أبناء وبناته. تعلمت من أبي العطاء والتضحية والتفاني وحب الخير للغير وإسعاد الآخرين. هذا ما تعلمته من والدي.
2: جميل.
0: أبار الله بقاء.
2: طيب عباس، يعني إيش أكثر شيء يحتاجه الأب من أسرته يعني في الحياة عموما، يعني من الأمور اللي الواحد دائما يفكر فيها، مثلا تقدير أو الشعور بأنه جهوده محل تقدير واهتمام، الاحترام، قضاء وقت أكثر مع أبنائه، يعني في أمور كثيرة، لكن إيش شوف أنه أكثر شيء يحتاجه الأب من الأسرة؟
0: هو يحتاج الأب أكثر شيء من الأسرة من أبنائه وبناته التقدير، وأن يحسسوه يعني بما قام به من جهود من خلال شكره والامتنان له. الوالد هو الإنسان الأوحد اللي يتمنى أن يكون غيره أحسن منه. الأب والأم يتمنون أبنائهم وبناتهم يكونون أحسن منهم في الحياة، في التعليم وغيرها من شؤون الحياة.
1: جميل يا عباس، أنا أشكرك، الله يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
0: الله يعافيك يا حبيبي.
1: اهلا وسهلا.
2: معنا كمان مشاركة واتصال من أفراحي. أهلا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك أستاذ علاء؟
2: الحمد لله تمام، كيف حالك يا أفراح؟
3: الحمد لله وعودة الحميدة، وحشتيني أستاذة.
2: الله يسلمك، وانت كمان يا أفراحي، أهلا ومرحبا فيك.
3: كيفك أستاذ مصطفى؟
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله يا أفراح.
3: طيب أول حاجة يعني أقول كل عام والآباء كلهم بخير، وفي من أخواني آباء طيب، واللي توفوا أباهم الله يرحمهم، وأنا منهم. أنا فقدت والدي في طفولتي
1: رحمة الله عليه.
3: طيب وهذا اليوم جدا جميل صراحة، يعني أنا أقول صراحة الآباء يحتاجوا الاحترام، يحتاجوا أنه أبنائهم وأباهم وبناتهم يقعدوا معاهم وقت أطول زي كذا، يحسسوهم بوجودهم في حياتهم.
2: حلو.
3: أيوة زي كذا.
2: جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا لاتصالك. مع السلامة.
1: طيب شاركونا أصدقائي في موضوعنا اليوم، نتكلم عن يوم الأب أو اليوم العالمي للأب. اليوم حتى لا الشوارع ونجي شايف أكثر من لوحة كذا على الشوارع، يعني كاتبين كلمات عن الأب بمناسبة هذا. حلو. اليوم فقدم مبادرة حلوة وكلام جميل.
2: جميل جميل، يعني فعلا الأب يحتاج للتقدير زي ما الأم بتحتاج للتقدير، نفس الشيء. ونحن أكيد يعني اليوم فرصة إنه نحن نتكلم في هذا الموضوع ونعبر ولو شيء بسيط، يعني أكيد الواحد يكون عنده مشاعر كبيرة، لكن هي فرصة إنه كل واحد يقول اللي عنده.
1: أكيد راح نستقبل اتصالاتكم أصدقائي على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم في موضوعنا لليوم. نذكركم بموضوع حلقتنا عن يوم الأب العالمي. بمناسبة يوم الأب العالمي، إيش أكثر شيء الأب يحتاجه من الأسرة أو من أسرته؟ التقدير والاحترام، الوقت، الشعور بأنه جهود ومحل تقدير، وكمان إيش أجمل درس أو قيمة تعلمتها من والدك وما زالت يعني ترافقك حتى اليوم وتستفيد منها كثير.
1: أتوقع الدروس تكون مرة كثير، لكن في أشياء يمكن مواقف تحصل للإنسان في حياته ويكون الأب له دور فيها. يعني مثلا يكون الإنسان، خلينا نقول، في رفيق سوء أو رفقاء سوء أثروا عليه بطريقة معينة، فتدخل الأب ويقف حماه من هذه الصحبة، قال له كلام ممكن يكون غير نظرته للحياة، للمستقبل، يعني أشياء مرة كثير
0: ممكن يكون يزعل في وقتها أو ما نفهمه في وقتها، لكن لما يمر الوقت وتعد السنوات ونوصل لعمر معين نعرف قد إيش أنه هذه الكلمات وهذه المواقف وهذه الأشياء اللي كنا نزعل منها أحياناً قديش هي حمتنا وكانت مفيدة لنا وخلتنا بهذا الشكل اليوم.
1: أو ممكن الواحد يكون غافل عنها وتفتح عيونه على أشياء معينة في الحياة من تجارب معينة، يقول له مثلا يا ولدي ولا يا بنتي أنا حصل معايا كذا كذا كذا في حياتي في يوم من الأيام، ما أبغى تعيش نفس الموقف اللي أنا عشته. من التجارب، من الأمور هذه ممكن الواحد يتعلم دروس كبيرة جدا.
0: أكيد اليوم هذا موضوعنا أصدقائي بمناسبة يوم الأب العالمي. شاركونا على 012-647-7154 012-649-5154 كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. خلينا نروح الفاصل ومكملين في استقبال اتصالاتكم، لا تروحوا بعيد.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. رحب بكم من جديد. فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلتي آلاء محمد وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش.
1: نروح لاتصالاتكم من جديد مستمعينا حول موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن يوم الأب العالمي اللي يصادف اليوم 21 يونيو. اليوم نتكلم عن دور الأب وإيش الأشياء اللي ممكن يفتقدها الأب من الأسرة وتكون هي أهم الأشياء اللي يبحث عنها في علاقته بأسرته.
0: أكيد راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. معنا اتصال. ألو مرحبا فهيدا، صباح الخير أو مساء الخير.
2: هلا مستنور تحديثات أستاذ مصطفى، وحيا الله الأستاذة على نورة. الحمد لله على السلامة.
1: يا هلا ومرحبا يا فهيدا، والنور نوركم أكيد، وشكرا لكلامك الجميل وأنا سعيدة بسمع صوتك.
2: يا حبيبي والله صراحة استفدناك يعني صوتك في البرنامج يعني وش ولا وش بعدك.
0: أفا فهيدا
1: قوية قوية دي.
0: لا أنا أتفق معك لأنه لا. أنا تستاهل فهيدا.
1: لا شوف يعني إحنا أكيد دائما مكملين لبعض كلنا.
2: أوكي أداري أنا ولا كلكم عيب.
0: طيب فهيدا أنا بعد إيش
2: لا لا أنا المجال بتا حلو مستفر حلو والله. لو تبغي مواضيع لو تبغين مواضيع صراحة بعدك والله جلد النساء صراحة.
1: أوف
0: أبدا
1: أوف
0: أبدا.
1: لا لا لا نحتاج نعوض عن الفترة هذه.
0: بالعكس أن النساء هم يعني ما نقدر نستغنى عنهم في حياتي.
2: الله يسعدكم. لا
0: أنا
2: حبيت
0: بس أفزح معك. الله يسعدك أكيد يا فهيدة نورتي.
1: يا هلا مرحبا فهيدة،
0: شاركينا في موضوعنا اليوم.
2: والله شوف الأب يعني يحتاج تقدير احترام مرة، هذا شيء مهم يعني. أقدر ولازم تحترم ولازم تكون كلام لازم بنولي يعني أنا في بيت الوالد فكان عندي يعني هو كل شيء بحياتي. الوالدة فقدتها قبل 3 سنين يعني فقدت يعني جزء من حياتي والله. لا الوالدة ولا الوالد بس أنا قريبة مرة من الوالد
1: ما شاء الله.
0: أيوة إيش أكبر درس تعلمتي من الوالد في هذا؟
2: الحكمة إنك ما أي أخلاص إنك حتى لو يعني أخذ منك شيء إن الله يبي يعوضك. أتفهم صادين ورا الناس وانت سويت وانت مثلا دائما حكيم الله يرحمه دائما
0: رحمة الله عليه
2: دائما الصبر دائما التغافل دائما التجارب اللي تكلمون يعني السلبيين الناس ما يحب السلبية لازم شيء عنده يتفاعل دائما يعني إن شاء الله الله يعوضه شأرضي قل يلا كاس من لك. هذه خليفة من الوالد يعني درس ما نساوي بس والله يعني جزء من الحياة الوالد والوالدة. وأنا أقول اللي أحياء هم أمهات من بعض.
0: نعم ورحمة الله والدك ويعني الله يحفظ لك بأسرتك جميعا يعني يعطيك العافية في هذا. شكرا لك.
1: شكرا لك في هذا.
0: طيب كمان اتصال معنا.
1: معنا عبد العزيز.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا.
3: نورت الإذاعة يا أختي أو يا بنتي آلاء.
1: يا هلا ومرحبا فيك، النور نوركم يا عبد العزيز. شكرا.
3: يسلمك
0: كانت مظلمة يعني يا أبريان. كانت مظلمة يعني يا أبريان.
1: سلام مصطفى يبغى المشاكل.
3: الله يديك العافية. أنتو نور الإذاعة وكان الوالد الله يرحمه هو التاج حق
0: الله الإذاعة. الله يحفظه ويطول في عمره.
3: الله يحفظه ويحفظ جميع المسلمين بإذن الله تعالى. فاليوم الموضوع جدا جميل ويعني الأب مهما يكون يعني شوية قاس عليك لكن يبغاك تكون أحسن منه. فصراحة الأب لا يعوض. وكان يقول لي الوالد الله يرحمه وما فهمته إلا بعد مدة يقول رحم الله من بكاني وبكى الناس علي ولا رحم الله من ضحكني وضحك الناس علي. فهمت أنا بعد كده هذا المثل اللي بيقوله الأب بيديك الخلاصة حقت حياته يبغاك تصير أحسن منه. والحمد لله فضل من الله لما تيجي تشوف إنه أولادك تحت جناحك تحت طاعتك يعني وربنا موفقهم

0: تعرف انك انت اديت الامانه بجد وربنا بيكافئك على هذه الامانه. فانا بقول لكل واحد عندك ابوك لازم تكون خادم تحت رجله، على اللي يطلب منك لا ترده، حتى لو كان الاب على خطا قل له ابشر، وبعدين فهمه بعد كده انه الموضوع كده وكده، لا تقول له لا في ساعتها، ما يجوز، لانه بيقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا. يعني الواحد يقول لك كلام حلو زي كده حتى لو كانوا تأشد الغضب، لو كانوا شديدين، لازم يوم من الأيام عمره الأب إنه يكون قاسي على عياله، يبغاهم يكونوا أحسن منه، وحتى لو حصل قليل يعني، لكن من فضل الله عز وجل يعني نعم. الوالدة الوالد كانوا الحمد لله لنا كلنا، إحنا ماشيين في إيه بخطاهم، زي ما ربونا إحنا بنربي عيالنا، والحمد جميل. لله النتائج مرة الحمد لله يعني في تشرح الصدر، عيالنا الحمد لله يشرفونا في الأماكن في جميع المحلات ويعني كل المناسبات، وإنت ماشي أوه هذا ولد العم عمر الله يرحمه ويتغشى بالرحمة، والله كان طيب ورجل يعني حب الفتوى. أنا بقول لك هذه الأشياء الصفات.
1: أبو ريان، إيش أكثر شيء يحتاجه الأب من أبنائه؟
0: الأب يحتاج من أبنائه أنه يكونوا تحت ظله، يعني يسمعوا كلامه، يشوفوا يعني يحسوا أنه أبوهم ما بيطلب منهم شيء يعني إيش كفاية يعني زيادة عنه، لأنه هو يبغاهم يكونوا أحسن منه في جميع الأشياء، عشان لما يجي زي ما قلت لك الله يرحمه أبوك هذا كده، إذا أنت أخذ أخلاق أبوك أنت وأنت تفرح والله هذا ولد عم عمر كان طيب وابن حلال، وشوفوا كيف كده يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيرد له الجميل اللي هو بيعمله، وإحنا لازم نكون وراهم قدوة لهم عشان ربنا يوفقنا. وسامحونا على الإطالة.
1: شكراً لك، نورتنا بريان، يعطيك العافية.
2: كملين معكم المشوار مستمعينا، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-28-88.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء

0: التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا نهبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب سبحان ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه ومن أخلص من قام إليه ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صبح ومساء على جدة أف أم.
4: حياكم الله أصدقائي، مكملين المشوار معكم. يا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في موضوعنا اليوم. بنتكلم عن يوم الأب العالمي، هذه المناسبة الجميلة اللي يعني يمكن يوم مختلف ويوم مميز نقدر نعبر فيه كمان، أو مناسبة نقدر نعبر فيها عن شعورنا بهذا السند
5: أكيد. ونعرف هو كمان

0: الكبيره العظيمه اللي تحتفي بمن هم كانوا السبب لوجودنا بعد الله عز وجل. ربنا احسن تربيه اخي الكريم، ويعني تعرف من سنين كانت الحياه مش يعني ما هي بما هو الحاصل الان الحمد لله، ولكن سهروا علينا وربونا وكبرونا وغرسوا فينا القيم والمثل، وحنا نقول الله يرحم من راق وجه ربي، ونقول الله يطول عمر من على قيد الحياة.
1: آمين يا رب. محمود، إيش أكثر شيء يعني يحتاج الأب من أبنائه أو من أسرته بشكل عام؟
0: والله شوف أخي الكريم، الأب مهما أنت عملت فيه أنت مقصر، لكن هو الأب يتوقع من الإبن أنه يكون يعني يكون أبوه مثال احتذى في حياته، بمعنى أنه الإبن هذا اللي أبوه جابه يعني أو بالأحرى أنه كان السبب في وجوده في الدنيا هذه، يعني على الأقل يرد الجميل في واحد شيء، أنه يقول له أبوي جزاك الله خير، شكرا ما قصرت في تربيتي وفي إلى آخره. يعني مهما قلت لي يا ابن آدم لأبيك فأنت مقصر في كل الأحوال
2: أكيد،
0: ولكن ال- ال- ال- الواحد يجتهد ما بعد الاجتهاد يعني ملامة. يعني إذا أنا عملت ما هو ينبغي أن أسويه مع أبويا، أبونا توفى الله يغفر ويرحمه
1: رحمة الله،
0: يعني فعلا على والديك المسلمين الأحياء الله يطول في أعمارهم ويمدهم بالصحة والعافية والعمر، والمن لاقى وجه رب يقول
1: آمين يا
0: رب. طيب الله وثراك وجعلك في الفردوس الأعلى.
2: محمود، يعني هل في درس معين أو شيء معين تعلمته من الوالد تفتكره وتتذكره إلى الآن وتقول يعني هذه من الأشياء اللي فرقت معايا في حياتي بشكل كبير؟
0: نعم والله غرس فيك كثير يا أختي،
2: يعني نأخذ منك كده حاجة من
0: يعني الأشياء. يقول لي أبويا، يقول لي أزرع جميلا ولو في غير موضعه، ما ضاع جميل قط أينما زرعه، إن الزمان وإن طال به ليس يحفظه إلا الذي زرعه. يعني قال لي يا ولدي سوي في الخير والمعروف في من تعرف ومن لا تعرف، وأتوقع يعني ردة الفعل من يعني إذا ما هو كافك هذا اللي أنت عملت فيه معروف، قل له الله ما قدرك، لكن أنت تتأمل إنه الله عز وجل ما يضيعك أنت يا ابن آدم إذا عملت في واحد معروف. صدقني يوم يجي واحد أو عشرات الأشخاص يرجعوا لك ما عملته مع الناس، فأنت دائما أعمل الخير ولا تنتظر الجواب، انتظر جميل. من الله عز وجل القبول إن شاء الله.
2: جميل كلامك، يعطيك العافية،
0: يحفظكم والله.
2: أنت دائما
0: إذاعة جدة على راسي من فوق، يعني الحقيقة دائما وإذاعة الرياض كلكم يعني طالعونا بالحاجات الجميلة اللي هي نحن أكثر شوق وتوق لها. والله
1: الله يسعدكم، شاركاتكم هي اللي تزيد هذه البرامج جمال. شكرا لك محمود، يعطيك العافية،
0: حفظكم الله، شكرا.
1: أهلا وسهلا. كمان اتصال معنا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معنا سليم.
3: أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، الأستاذ علاء، والأخ المخرج المتألق معتز بخش، والمستمعين جميعا.
2: أهلا وسهلا جميعا.
1: تفضل يا سليم.
3: حقيقة موضوعكم مهم ويحظى بشيء لو من الجميل هذا الأب اللي قلما يذكر في طول العمر. طبعا الأب هو السند، طبعا أشوف أنه هو المرجع وبيت الخبرة للأسرة. هو صمام الأمانة أستاذ مصطفى، أستاذ ألا، هو الحماية بعد الله لأسرته، هو الهالة الصليدة والسياج الصلب اللي يمنع أبنائه من الخروج عن طور التربية والفطرة، خاصة في مهد الحياة وعدم النضوج حتى يكبرون إن شاء الله. الأب هو بوصلة الحياة لأسرته، هو النور اللي ينور أسرة الطريق طريق أسرته. الأب هو الشجرة معرفة الظلال لأسرته، سواء زوجة أولاد بنات. الأب طبعا يحتاج منا كأبناء وأسرة التقدير، مراعاة ظروفه وإمكاناته، الاهتمام والثناء والتمجيد. ولابد أن تكون الأسرة لماحة وتراعي ظروف الأب عند طلب شيء، وتيقن جيدا أنه يستطيع تلبيته.
1: سليم، إيش أكثر شيء يحتاج الأب من أسرته؟
3: يجب عليهم زي ما قلت لك عند طلب شيء يعني مادي ولا هذا معنوي، يتأكدون أنه يستطيع تلبيته، أن الطلبات اللي ما يستطيع
2: يقدر ظروفه يعني.
3: نعم، تأخذ من مشاعره كثير. ويجب على الأبناء إذا تقدم السن

0: الأب، التواجد بغربه، عدم تهميشه، مشاورته، مجامرته في الأشياء.
1: هذه نقطة مرة مهمة.
0: الأباء مسنين حساسين ولماحين، ولو لم يتكلمون أغلبهم يتمتع بصلابة نفسية ويكتم ويخضم. أستاذ مصطفى، عندي مشاركة سطرين بسيطة في الأب.
1: تفضل.
0: هي عبارة عن خاطرة سطرتها.
1: تفضل.
0: الأب مسيره وطريقه في الحياة طويل، ويبذل الغالي والنفيس وكل ما هو مستحيل، ويفني عمره وحياته ويومه الطويل لجلك، فلا تنساه إذا ذاب السن وشاب الراس وحدودب الظهر المستقيم. سلامتكم.
1: صح لسانك. شكرا. شكرا يا سليم. تحياتي.
0: أهلا وسهلا والله.
2: مع السلامة.
1: طيب معنا محمد، حياك الله.
3: طيب معنا.
1: ألو مرحبا. طيب راح الاتصال مع محمد، نرجع نتواصل معك مرة ثانية. أرقام التواصل أصدقائي على 012-64-77-154 و012-64-9554.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: صبح ومساء على جدة أف أم.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة أف أم. مكملين في موضوعنا لليوم ومكملين في استقبال اتصالاتكم عن يوم الأب العالمي. نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154.
3: نروح لاتصالاتكم من جديد ومعنا مشاركة. هلا ومرحبا.
4: يا هلا
3: ومرحبا،
4: أهلا فيكم. حابب أشارك عن يوم الأب وأوجه رسالة لوالدي عبر الإذاعة.
3: تفضل معنا.
4: معكم حسام القحطاني، اتصال الإعلام.
2: حياك الله، نورتنا، تفضل يا حسام.
4: نعم، في يوم الأب أعجز عن إيجاد الكلمات التي توفيك حقك، فأنت السند الذي أستند إليه، والنور الذي يضيء طريقي، والقلب الذي يمنحني الأمام دون مقابل. شكرا لكل لحظة تعب بذلتها من أجلنا، ولكل نصيحة وجهتني بها، ولكل دعاء حملته لنا في قلبك. أبي، ما أنا عليه اليوم من نصاح وثقة وقوة هو ثمرة من ثمار عطائك وصبرك وتضحياتك. أسأل الله أبتك بالصحة والعافية، وأن يجزيك عن خير الجزاء، وأن يديم وجودك نعمة في حياتنا.
2: يا سلام، ايش الصوت الجميل هذا والكلمات الجميلة
3: صراحة، يعني مبدع يا حسام،
2: ما شاء الله صوتك جميل. انت احنا اللي ندق عليك تدينا مقفل هو انت؟ نورتنا وسعيدين والله بسمع صوتك الجميل.
3: شكرا لاتصالك،
2: اهلا وسهلا. طيب كمان اتصال معانا. الو مرحبا.
5: اهلا مصطفى، مساء الخير.
2: مساء النور وسرور، اهلا وسهلا.
5: كيف حالك؟ معك الاء، هي
2: موجوده.
3: الاء
5: اهلين الاء، شلونك؟ عساك بخير.
3: الحمد لله تمام. يا اهلا مرحبا،
5: ما شاء الله على حسام اليوم صوته مخملي ما شاء الله.
3: اي ما شاء الله عليه.
5: احب ان اقول لكم كل الشكر والتقدير اذاعه جده على طرح موضوع ذو شجون فعلا وقريب للقلب دائما، هو يوم الأب 21 يونيو والشهر هذا.
2: نعم،
5: نحبس الأنفاس دائما نتحدث عن الأب. احنا يمكن الآن آباء أصبحنا، ودائما أبنائنا فلذات أكبادنا أغلى علينا من شعر الأرض.
2: جميل.
5: دائما الأب شخصية لا تعوض، شخصية لا تكرر أبدا، مهما كانت الاحتياجات اللي عندك كافية، شخصية الأب دائما هي رقم واحد في حياتنا.
2: نعم. بما أنك أب، يعني إيش أكثر شيء يحتاجه الأب من أسرته من أبنائه؟
5: يحتاج الكثير، كثير جدا يحتاج الأب، يحتاج التقدير، يحتاج الاحترام، يجد رسالة جيدة من الابن أو البنت والدها. دائما نقول الثناء وتقدير للأب، يعطي حافز جيد. أتعاب الأب دائما يشاهدها في صورة جديدة في أبناء، هذا شيء يرتاح جدا للأب. الأب دائما نقول يا رب رحم أبائنا وأطال عمر السابقين والآن متواجدين من الآباء. الحديث الشجون فعلا الأب يعني دائما دوره محوري في الأسرة، دائما دوره في دعم وتوجيه أبنائه، يجد نفسه هو رقم اثنين دائما، يجد أن أبنائهم رقم واحد، أن يكون أفضل منه بكثير، وهذا دوره دائما نموذجي في التربية والتعليم والتوجيه. كثير كلام جدا، دائما أقول الأب لو نحتاج نألف كتب لن نجد كتاب واحد أو اثنين آلاف الكتب لا تكفي لدور الأب في وجودك في الحياة هذه.
2: جميل جدا. أنا أشكرك الله يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
5: حياك الله.
2: أهلا وسهلا. طيب خلينا نشوف رسائلكم على الواتساب. فؤاد قطان يسعد مساك ويقول عودا حميدا لعلاء، اليوم كلهم على الواتساب علاء علاء يا جماعة
3: يعني يا بختي ويا حظي بالترحيب وبالكلام الجميل، يعطيكم العافية، أنا أشكركم أكيد
2: أكيد. ووجه رسالة جميلة لوالده، شكرا لمشاركتك. في رسالة كمان بس ما كتب الاسم، مس عليك بالخير، يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك. طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي في موضوعنا اليوم عن اليوم العالمي للأب. أو من الأشياء اللي يحتاجها الأب اليوم تغيير مفهوم الأبوة، يعني ما عاد دور الأب يقتصر على الإنفاق وتوفير الاحتياجات فقط، يعني صار الأب له دور كبير في التربية والدعم النفسي والعاطفي. يمكن الآن مع التربية الحديثة والأشياء الحديثة اللي صرنا نشوفها يمكن اختلف دور الأب كثير. يمكن الفكرة زمان كانت هو المسؤول عن بس الجانب المادي والشخص اللي بيخافوا منه الأبناء وخلاص.
3: بالضبط. لكن خلينا نقول أنه وجود الأب الفعال بينعكس بشكل كبير على ثقة الأبناء بأنفسهم، بيساعد على بناء شخصية أكثر استقرار وقدرة على مواجهة التحديات، وكمان بيعزز الشعور والانتماء داخل الأسرة.
2: أكيد. والأب بين الماضي والحاضر كمان، كان الأب في السابق يعرف غالبا بدوره كمعيل للأسرة، اليوم يعني ينتظر منه أن يكون شريك في التربية والحوار وصناعة الذكريات مع العائلة. وتحديات الأب المعاصر كمان، يعني يمكن ضغوط العمل ومتطلبات الحياة المتزايدة، صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتأثير التكنولوجيا وانشغال أفراد الأسرة بالأجهزة والشاشات، كل هذه عوامل كمان وتحديات بتواجه الأب المعاصر.
3: أكيد. خلينا نقول إنه الأبناء بيتذكروا من آبائهم أشياء مرة كثيرة. نعم. بيتذكروا الوقت اللي قضوه معاهم، بيتذكروا المواقف الداعمة اللي كانت في الأزمات مثلا، الكلمات والتوجيه اللي بتأثر في حياتهم، كمان الشعور بالحب والاهتمام وبالقرب، هذه كلها من الأشياء اللي بيتذكروها الأبناء. نعم. عن آبائهم، وخصوصا يعني في هذا اليوم وفي هذه الذكرى.
2: أكيد. ويمكن في أشياء كثير بيتذكروها الأبناء. إيش الأشياء اللي بيتذكرها الأبناء مع آبائهم؟ الوقت اللي قضوا معهم كمان، المواقف الداعمة في الأزمات، الكلمات والتوجيهات اللي أثرت في حياتهم، يمكن ما كنا نحس بيها زمان لكن لما كبرنا عرفنا قديش إنه هذه التوجيهات كانت مهمة جدا، والشعور بالحب والاهتمام والقرب.
3: يمكن كثير بيركزوا على موضوع فكرة توفير الاحتياجات المادية كأباء، بيركزوا على هذه النقطة، بيعطوا الاستقرار المادي، بيشوفوا أنه هو مهم للأسرة، لكن هذا الشيء ما بيغني عن التواصل والحضور العاطفي. كثير من الدراسات بتأكد أنه جودة العلاقة أهم من كثرة الوقت أو المال وحدها. ففي خلينا نقول أمور صرنا وعينا عليها أكثر من زمان فيما يخص بعلاقة الأب بأبنائه، وفي الأمور المطلوبة من الأبناء وكمان اللي مطلوبة من الأب.
2: أكيد. ويمكن تكلمنا عن احتياجات الأب، أو الأب إيش يبغى من أسرته، أو إيش يحتاج من أبنائه ومن أسرته. احتياجات الأب اللي تحدثنا عنها كثير، يعني منها التقدير والامتنان والاحترام أكيد، والشعور بأنه جهوده محل تقدير، فقط هذا اللي يحتاجه الأب، بس يحس أنه هذه الجهود أو هذا التعب الكبير اللي بيبذله طوال اليوم ولسنوات طويلة إنه محل تقدير بس من الأبناء، مو شيء عادي، من الأسرة بشكل عام.
3: كمان خلينا نقول الدعم النفسي. نعم. والمعنوي من الآباء أو من الأبناء تجاه والدهم، هذه نقطة ما نغفل عنها، وخصوصا كل ما كبروا الأبناء بيبدأوا يستوعبوا احتياجات الآباء في حياتهم، وهذا شيء يعني المفترض نكون واعين له خصوصا ما يكبروا في العمر.
2: أكيد. ويمكن في السنوات الأخيرة صرنا نشوف إنه الأبوة ليست سلطة فقط، الأبوة الحديثة يعني بتقوم على التوجيه والحوار وبناء الثقة مع الأبناء، بتكون أكثر فعالية كمان من الأوامر لوحدها، والعلاقة القوية كمان بتساعد الأبناء على اللجوء إلى آبائهم عند الحاجة. يمكن هذه نقطة مهمة جدا إنه الأب يكون الخيار الأول. صحيح. لما أكون في مشكلة.
3: صحيح. وهذا يعني نحن من خلال البرنامج دائما بنطرح مواضيع بتناقش هذه الفكرة وهذه النقطة من نواحي عملية ومن نواحي علمية، فجدا مهمة. وعموما يعني خلينا نقول في رسالة في هذا اليوم العالمي للأب، إنه الاحتفاء بالأب ما يكون بس بالهدايا أو نقول يلا في هذا اليوم نقول له كلمتين وانتهينا، لا، يعني مهم جدا يكون في اعتراف بدوره بجهده. هذا الشيء يعني يمكن حتى يكون بالنسبة له أهم من أي هدية ممكن تقدمها،
2: ومو في يوم واحد أكيد طوال السنة. يمكن هذا يوم تكثر فيه النقاشات عن الأب، لكن أكيد تعاملنا وأكيد تقديرنا واحترامنا والكلمات الجميلة طوال الوقت مع أبانا.
3: أكيد، يعني أتوقع أنه الكثير عندهم مشاعر ممكن يقولوها، ولسه يعني نحن زي ما قلنا هو اليوم العالمي للأب، كل واحد يقدر يروح ويرجع لبيته إذا كان عايش مع والده في نفس البيت
2: أو رسالة جميلة منك الآن
3: بالضبط
2: لوالدك، ممكن يعني تفرق في نفسيته وتفرق في يوم
3: اتصال حلو حتى لو هو كده في الدوام، حتكون حاجة جدا جميلة.
2: أكيد، يعني احنا كده أصدقاء نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. شكرا لكل اللي كانوا معنا على السمع، وأكيد موعدنا يتجدد غدا في حلقة جديدة. كل عام وجميع الأباء بألف خير.
3: أكيد مستمعينا، في النهاية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش، أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء.
2: في أمان.

0: من المونديال.
1: أهلا بكم في من المونديال، نغوص معا في أعماق الحدث العالمي الأكبر لنرسم ملامح القوة ونروي أسرار الحكاية التي يصنعها الأبطال. في أتلانتا تترقب الأنظار مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي صقورنا الخضر بنظيرهم الإسباني، وعلى أرض مرسيدس بينز ستاديوم ذاك الصرح الهندسي الذي يمتد على مليوني قدم مربعة ويخطف الأنفاس بسقفه المتحرك وشاشته العملاقة التي تلتف بزاوية 360 درجة، تدور روح الاستعدادات لمواجهة ستكتب فصلا جديدا في تاريخ الأخضر. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة وقف ميدانيا على التحضيرات ليعكس حجم الاهتمام الوطني، وفي المؤتمر الصحفي كان المدرب جورجيس دونيس واضحا وواقعيا: نحترم المنافس لكننا نؤمن بقدراتنا، وفلسفتنا تعتمد على عمق اللعب والتماسك. في أتلانتا تتحدث الجماهير السعودية بلغة الوفاء بمبادرة قدام بنفس الروح، ومسيرات غطت الشوارع مدعومة بمبادرة إنسانية من المستثمر الأمريكي بين هاربورغ الذي بادر بتوزيع تذاكر مجانية لجمهورنا، مؤكدا أن الضيافة السعودية لا تنسى. بينما نتأمل المشهد نجد أن هذه البطولة تعيد تعريف كرة القدم، ففي ملعب مونترين مكسيكي نعيش لحظة فارقة بإقامة المباراة رقم 1000 في تاريخ نهاية كأس العالم. وفي قلب هذا التحول تبرز قصص خارج المألوف، ففي لفتة تاريخية تقود سوزان هورمان الطاقم الطبي لمنتخب كوراساو لتصبح ثالث طبيبة فقط في تاريخ البطولة الممتد ل 96 عاما، تشغل هذا المنصب الرفيع لمنتخب رجال متجاوزة بذلك كل القيود. ومع استمرار بطولة كأس العالم ما زالت الأرقام تتحدث، مليونا زائر استقبلتهم مهرجانات فيفا في 13 مدينة، والرسالة واضحة: نلعب معا ونقف ضد الكراهية، كما أطلق الاتحاد الدولي حملته التوعوية في الملاعب. محليا الشغف يمتد من شاشات طائرات الخطوط السعودية عبر منصة سبورت 24 إلى الواجهة البحرية في ينبع الصناعية التي تحولت لمدرج مفتوح. أما على أرض الملاعب فقد شهدنا عودة المخضرم مانويل نوير وتألق دينيس أونداف الذي أعاد للأذهان أرقام بنزيما الغائبة منذ 2014 في وقت ودعت في هايتي البطولة برأس مرفوعة بعد تجربة مونديالية أولى. ولأن الحضور السعودي يتجاوز حدود المستطيل، سلطت تقارير دولية مثل موقع سيمفور الأمريكي الضوء على التأثير الإيجابي لمشاركة الأخضر على وتيرة الحياة في المملكة، حيث منحت مرونة إدارية للموظفين لمتابعة المباريات في مشهد يعكس كيف أصبحت كرة القدم جزءا من نسيجنا الاجتماعي، تماما مثل ما نطمح له في طريقنا نحو استضافة مونديال 2034. كونوا معنا في تغطيتنا المستمرة، فالمونديال حكاية لا تنتهي.
0: من المونديال.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد 21 يونيو. بمشيئة الله تعالى، موجة حارة تؤثر على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة والرياض، كما لا تزال فرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش، وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات راودي راديو ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن زراعة الشعر. طبعا زراعة الشعر هي أبرز التقنيات الحديثة للناس اللي فقدوا للأسف شعرهم، وللناس اللي فقدوا أيضا منطقة شعر، منطقة الحاجب. اليوم رح نتكلم عن عمليات زراعة الشعر سواء للرجال أو النساء. وطبعا مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية، أكيد رح نتكلم عن أبرز صيحات الألوان وكيفية اختيار الألوان المناسبة التي تعكس طبعا الأناقة والموضة. وأخيرا رح نتكلم عن الأسباب الغذائية التي تؤدي إلى تساقط الشعر، وأيضا بعض الأمراض الجلدية اللي ممكن تسبب تساقط الشعر. وأكيد رح نبدأ حلقتنا عن زراعة الشعر.

0: ويسعدنا طبعا نبدأ حوارنا اليوم مع الدكتور أيمن حامد الحربي، استشاري الأمراض الجلدية وأمراض زراعة الشعر ومدير البرنامج المشترك لزمالة الأمراض الجلدية بالمنطقة الغربية. دكتور أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
1: حياكم الله أستاذ ريهام، أشرف أني أكون معاكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا دكتور. يمكن في البداية اليوم رح نتكلم عن زراعة الشعر، للأسف كثير ناس الآن بدأوا يلجأوا لها بسبب تساقط الشعر، بسبب طبعا خلينا نتكلم عن النساء أنه بيعملوا تاتو في منطقة الحاجب بسبب تغطية الشعر، بأسباب كثيرة ممكن تكون يعني أسباب غذائية أو حتى أسباب أمراض جلدية ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر. خلينا في البداية دكتور نتكلم، ما هي عملية زراعة الشعر؟
1: طيب بالنسبة لزراعة الشعر، هو إجراء تجميلي الهدف منه هو زيادة أو كثافة الشعر لمرضى تساقط الشعر النمطي الوراثي. اللي نقوم فيه بزراعة الشعر، ناخذ شعر من المنطقة المانحة يعني من مؤخرة الرأس ونزرعها في مقدمة فروة الرأس واللي هو المنطقة المستقبلة اللي يكون فيها الشعر أقل كثافة، أو في منتصف فروة الرأس يكون الشعر كمان أقل كثافة لمرضى أو للناس اللي يعانوا من تساقط الشعر النمطي الوراثي.
0: نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم مين هم الأشخاص المرشحين لعملية زراعة الشعر؟
1: كل الأشخاص اللي عندهم تساقط شعر نمطي وراثي، وطبعا هذول نسبتهم تقريبا من 40-50%، هم مؤهلين ل زراعة الشعر. لكن في بعض تساقط الشعر اللي يكون بسبب أمراض معينة مثل الثعلبة، هذول غير مؤهلين لزراعة الشعر، لكن الناس اللي عندهم تساقط شعر نمطي وراثي مؤهلين لزراعة الشعر، خصوصا إذا كانوا في مرحلة متقدمة ويكونوا طبعا سنهم ما بين 25-45 سنة، يعني بحيث أنه الشعر يكون ثبت يعني واضح للطبيب أنه عندهم تساقط شعر نمطي وراثي.
0: طيب دكتور، بالنسبة للأشخاص المصابين بالثعلبة، يعني هل ممكن مثلا علاج الثعلبة ومن ثم زراعة الشعر، ولا لا نهائيا ما تستقبلوا الحالة؟
1: لا أبدا، بالنسبة للثعلبة أبدا ما نعمل زراعة الشعر ولا يمكن زراعة الشعر، لأنه الثعلبة هي عبارة عن مرض في مهاجمة لجذور الشعر.
0: نعم.
1: زراعة الشعر ليست علاج لمرضى الثعلبة، وهناك علاجات بيولوجية لمرضى الثعلبة تطلع الشعر من دون زراعة، من دون تدخل جراحي أو من دون زراعة الشعر.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة يعني خلينا نقول إنه الآن أصبح للأسف في أشياء كثير يعني تسبب تساقط شعر، خلينا نقول من الناس اللي عملوا دايت أو تكميم أو حتى أخذوا إبر يعني تنزيل الوزن، الناس اللي خلينا نقول كبروا في السن، مع إنه حتى الآن الصغار بدأ يصير عندهم يعني صلع، نقص فيتامينات، يعني أسباب كثير بصراحة عند النساء أو الرجال أصبحت لها يعني دافع قوي جدا للجوءهم لعمليات زراعة الشعر. لو جينا نتكلم عن الأسباب، هل هناك أسباب أخرى غير اللي أنا مثلا ذكرتها ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر؟
1: صح، هناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر، قلنا ذكرنا أول مثال اللي هو تساقط الشعر النمطي الوراثي، يكون العامل الوراثي يلعب دور فيه، لكن بالفعل هناك يعني في نقص بعض العوامل، مثلا خصوصا الناس اللي يعملوا دايت أو تكميم أو كذا، ينقص عندهم الحديد، أحيانا ينقص عندهم الزنك، فيتامين دال، هذا يساعد إنه تساقط الشعر يزيد عندهم. وبالتالي إحنا دائما ننصح الناس اللي يعملوا تكميم أو يعملوا دايتيشن أو يعملوا تخفيف للوزن بصورة كبيرة، إنه لازم يزور عيادات الجلدية طبعا عيادات الشعر عشان يأخذوا طبعا المنتجات اللي تساعد وتحافظ على الشعر. وأيضا ما دائما ننصح الناس اللي يعملوا تنقيص للوزن إنه ما يكون بسرعة، لأنه كل مكان تنقيص الوزن بسرعة
0: مو للأسف يا دكتور هم بيلجأوا للعمليات هذا فيها تنقيص وزن بصورة سريعة، اللي بياخدوا مثلا إبرة التخسيس.
1: لا، هذا يؤدي إلى حتى في بالنسبة للإبرة، إحنا دائما نتكلم حتى مع الناس الأطباء الغدد نقول لهم خففوا، يعني لما تعطوا الإبر يكون بالتدريج ما يكون بسرعة عشان لا ينقص الوزن بسرعة، لو نقص الوزن بسرعة تساقط الشعر حيكون أسرع، لأنه فقدان العناصر حتكون أسرع. ودائما ننصح الناس اللي ينقصوا أو يعملوا مثلا يأخذوا إبر التنحيف أو كذا، يكون برضو ماخذين منتجات تساعد أو تحافظ على المواد انه يعني تكون جسمهم بالصوره الطبيعيه. ودائما نعمل تحاليل، طبعا التحاليل نعملها للناس اللي ينقصوا اوزانهم الحديد، مخزن الحديد بالذات، ونعمل نعم. كمان الزنك وفيتامين د والغده الدرقيه وفيتامين بي 12. طبعا في امور اخرى كمان تسبب تساقط الشعر غير انقاص الوزن، مثلا العوامل الهرمونيه، مثلا الواحده تكون عندها تكيس في المبايض، عندها زياده في هرمون اللبن، هذه برضو قد تؤدي الى تساقط الشعر لدى السيدات بشكل كبير. فنعمل برضو تحاليل هرمونيه لبعض السيدات عشان نتاكد انه ما يكون في جانب هرموني. طبعا الغده الدرقيه، اضطراب الغده الدرقيه سواء لدى الرجال او النساء برضو يؤدي الى تساقط الشعر، فدائما نحاول ان تكون مستويات هرمون الغدة الدرقية في المستوى الطبيعي عشان ما يجي تساقط الشعر. في تساقط شعر يسمونه تساقط شعر كربي، برضو يكون بسبب العمليات أو السيدة بعد الولادة،
0: بعد الحمل والولادة، هذه مشكلة يعني صراحة كثير من النساء.
1: يا سلام، لأنه يحصل تساقط شعر بسبب أنه تفقد عناصر، تكون هي أثناء الحمل عندها هرمونات بمستوى معين،
0: نعم.
1: وبعد الولادة مباشرة تنقص بعض الهرمونات، وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر لدى السيدات. دائما ننصحهم بمتابعة الأطباء أو الطبيب الطبيبة الجلدية أو الأطباء الجلدية عشان يعوض النقص اللي حصل بعد الولادة.
0: طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم يعني عن موضوع زراعة الشعر بالذات. الآن يعني الكل بيشتكي من التساقط، متى أقدر أقول إنه والله لا هذا تساقط طبيعي وهذا تساقط مثلا لا خلاص بدأ يعني في مرحلة تساقط الشعر اللي مستحيل يرجع واللي يخليني ألجأ لزراعة الشعر؟
1: طيب إحنا أول شيء عندنا فحص إكلينيكي في العيادة، نتأكد أول شيء نوع التساقط، هل هو تساقط شعر نمطي وراثي ولا تساقط شعر كربي. لما يجيني واحد يقولي والله دكتور أنا عندي، أو واحدة تقول أنا عندي تساقط الشعر من 5 سنوات 6 سنوات، أعرف إنه غالبا هذا الشعر ينقص على مرحلة نمطية وراثية، لأنه ينقص بالتدريج. وبالتالي هنا نشوف مقياس يسمونه مقياس نورود، واللي هو نقيس قديش مدى في أي مرحلة هي. يعني مثلا لو وصلت مرحلة 3 أو 4 هنا نقول ممكن نحتاج تدخل، مو بس تدخل علاجي، تدخل جراحي في بالنسبة لتساقط الشعر الوراثي. نجي بعد كذا لأمور الناس يجون يقول لا والله دكتور أنا عندي تساقط الشعر من 1 أو 3 شهور، هنا نعمل بعض التحاليل عشان نتأكد ما يكون في عندهم نقص في بعض العناصر. وإذا في نقص في بعض العناصر زي مخزن الحديد أو فيتامين د وكذا، نعوض النقص وبالتالي يرجع الشعر للأمور الطبيعية. لأنه أحيانا يكون بس في نقص معين بسبب الأسباب اللي ذكرناها، من ضمنها انقاص الوزن بالصورة السريعة، فنعمل تحاليل معينة للشعر.
0: طيب دكتور، الآن بدخل في مرحلة زراعة الشعر. زراعة الشعر يمكن زمان كانت عن طريق الجراحة، الآن في تقنيات كثيرة، تقنية الاقتطاف، في تقنيات أخرى يعني أصبحت أسهل بكثير من موضوع الجراحة أو أخذ جزئية معينة من مؤخرة الرأس ومن ثم زراعتها في مقدمة الرأس أو في أي مكان يعني هو حابب يعمل فيه. أيضا زراعة الشعر، يمكن زمان كنا نسمع عن زراعة الشعر كانت فقط في الرأس، الآن أصبحت في منطقة الذقن، في الشنب، في الحاجب، فبصراحة تطورت موضوع زراعة الشعر. خلينا نتكلم دكتور عن هذه التقنيات اللي هي تقنية الـ FUE والـ FUT.
1: يا سلام، عندنا احنا تقنيتين بالنسبه لزراعه الشعر. في تقنيه يسمونها FUE واللي هي فوليكولار يونت اكستراكشن، واللي هي تقنيه الاقتطاف، وفي التقنيه القديمه واللي هي تقنيه الشريحه فوليكولار يونت ترانسبلانتيشن. التقنيه الشريحه لو ما بنتكلم عنها هي التقنيه الاقدم، وهي عباره عن اخذ شريحه من مؤخره الراس.
0: نعم.
1: طبعا عرض الشريحة عبارة عن طبعا الجراح أو الدكتور أو الطبيب يقوم بأخذ شريحة من مؤخرة الرأس، عرضها تقريبا 1 سنتيمتر، وطولها يختلف على حسب البصيلات اللي بأخذها. بعدين بعد كده أقوم بخياطة المنطقة اللي أخذنا منها الشريحة، ونعطي الشريحة للمساعدين أو الناس اللي يكونوا مع الطبيب نفسه، بحيث يفصلوا بصيلات الشعر تحت المجهر. وبالتالي هذه بصيلات الشعر بعد ما تفصل، أثناء ما يفصلوها نقوم بعمل ثقوب في مقدمة الرأس أو في المنطقة المستقبلة للشعر، وبعدين تقرص هذه الشعيرات في هذه المنطقة. هذه بالنسبة لتقنية الشريحة. التقنية الثانية هي تقنية الاختطاف، هو عبارة عن اختطاف برضو من مؤخرة الرأس بمادة بأداة معينة، اختطاف بصيلات الشعر من عدة أماكن في مؤخرة الرأس
0: بحيث يكون شكل نفس المنطقة زي الثقوب صغير.

0: السلام ثقوب صغيرة ما يكون يعني ما يكون خط أو
1: جراحة
0: زي الشريحة، لا هذه ثقوب صغيرة، وبعدين بعد كذا نعمل فتحات في مقدمة الرأس، وطبعا لما تزرع البصيلات في المنطقة المستقبلة أو المنطقة اللي يكون الشعر فيها خفيف سواء مقدمة الرأس أو في أعلى الرأس.
1: طيب دكتور، متى نتحدد مثلا إذا هذا الشخص يحتاج جراحة ولا يحتاج اقتطاف، ولا ممكن عادي أنا يعني كطبيب أعمل له أي تقنية يعني وحيكون نفس النتيجة مثلا؟
0: لا هو الطبيب يحدد، طبعا هو الطبيب يقدر يسوي الاقتطاف أو يقدر يسوي الشريحة، يعني هذه من الطبيب.
1: نعم.
0: الفرق إنه الشريحة تكون أقل تكلفة، الاقتطاف يكون أغلى شوية، الشريحة تكون ممكن تأخذ عدد أكبر من البصيلات، من بصيلات الشعر، الاقتطاف يكون أقل، وبعدين بعد كذا طبعا التكلفة على المريض بالنسبة للاقتطاف تكون أكبر.
1: نعم. طيب دكتور، يعني كيف أنت كطبيب تحدد عدد البصيلات مثلا؟ يعني أنا من الناس اللي زرت يعني عيادات زراعة الشعر، فمثلا بيقول لك منطقة الرأس تأخذ مثلا بصيلات كبيرة.
0: تدريهام صوتي قطع، مني سامعي.
1: أقول يعني كنت بسألك يا دكتور إنه مين يحدد عدد البصيلات أو كيف بتحدد عدد البصيلات؟ مثلا منطقة الحاجب بصيلات أقل، منطقة الذقن لا مساحة أكبر، على أي أساس أنتوا بتحددوا عدد البصيلات؟
0: البصيلات تحدد على حسب المنطقة اللي المستقبلة، يعني أنا لو شفت مثلاً واحد عنده يعني درجة المقياس نورود عنده كبير، يعني عنده مثلاً المرحلة الرابعة والخامسة، ممكن أحدد البصيلات دائماً تكون ما بين 2000 بصيلة إلى 3000 بصيلة. طبعاً البصيلة فيها 4 شعرات، يعني عدد الشعرات اللي إحنا نأخذها من المنطقة المانحة تقريباً 2000 بصيلة، تقريباً 4000 شعرة، وهذه ممكن في الأمام، يعني ممكن 2000 بصيلة في الأمام وفي منتصف الشعر 2000 بصيلة أخرى.
1: دكتور أيمن؟
0: أسمعك الحين كويس، كان في تشويش في الصوت شوية.
1: نعم. طيب كنا بنتكلم عن عدد البصيلات، خلينا نتكلم يعني زراعة الشعر. الآن تمت عملية الزراعة، طبعا يعني موضوع عملية الزراعة يمكن بياخد ساعات طويلة من الطبيب لعمل الزراعة، وأيضا مرحلة التخدير، وبعدها ممكن يمارس حياته، كيف بيتم العملية، بعدها كيف بيتم يعني وضع المريض، خلينا نقول ممكن يتعرض للشمس، تغطية الرأس مثلا.
0: والله دائما إحنا لما نسوي زراعة للمريض نعطيه له بعض التعليمات المعينة، مثلا زراعة الشريحة دائما نحاول إنه الجرح ما ينام على الجرح، هذا مهم. طبعا ما يسوي رياضات عنيفة أول أسبوعين إلى أول شهر، مثل السباحة، الرياضات العنيفة عشان طبعا عشان الجذور نفس البصيلات تكون موجودة.
1: نعم.
0: ما يفرق شعره بقوة، ما يتعرض للشمس أول أسبوعين بعد الزراعة.
1: نعم.
0: خصوصا الشمس القوية في فترات النهار، فترات الظهيرة. ايضا يعني التدخين، يا ليت يخفف من التدخين او انه يترك التدخين، لان التدخين ياثر على الشعر برضه. فهذه بعض التعليمات اللي نقولها للمريض، بالاضافه الى المنتجات الكيميائيه يبعد عنها، ممكن يستخدم الشامبوهات الخفيفه اللي تكون اقل فيها المنتجات الكيميائيه، مثل
1: حتى الصبغات كمان،
0: حتى الصبغات. نعم. وفرك الراس يبعد عنه، ما يفرك الراس بقوه.
1: والتمشيط يعني الشعر، طبعا في ناس ما يتعرف انه بعد الزراعه يسقط كل الشعر اللي تم زراعته وتبقى البصيلات، هذه يمكن العمليه مقلقه للبعض صراحه.
0: لا احنا نشرح لهم انه اول 3 أسابيع الى 4 أسابيع بعد الزراعه ممكن يسقط الشعر بالفعل، ما يبان اي شيء، وبالفعل المريض ممكن يخاف، لانه هنا نسميه تساقط الشعر نتيجه الصدمه بعد الزراعة. فهنا نقول له انتبه، ترى ممكن يتم سقوط الشعر بعد الزراعة، بعدين ممكن الشعر يرجع بالإنبات بعد 2 أو 3 شهور من مرحلة الزراعة، يعني بعد أول 3 شهور يبدأ الشعر يعني ينبت وتكون البصيلات واضحة اللي تم زراعتها. وطبعا النتائج عشان نشوفها من 6 إلى 1 سنة، من 6 شهور إلى سنة.
1: طيب منطقة الرأس تختلف مثلا في النتيجة النهائية عن باقي المناطق، مثلا زي الذقن أو الشنب أو الحاجب؟
0: منطقة الرأس طبعا أفضل لنا بالنسبة لزراعة الشعر، لأنه طبعا إحنا دائما الشعر المزروع يحتاج يطول ويحتاج قص وكذا، بينما مثلا الذقن او الحاجب مثلا لما يزرع لازم نفهم الشخص انه اللي بيزرع او المريء او المراجع اللي بيزرع الحاجب لانه شعره لازم كل فتره وفتره يقصه لانه
1: هو في النهايه وصيله شعر.
0: نعم مو ايوه ما هو زي الحاجب الطبيعي فيحتاج كل فتره وفتره يعني يحاول انه يضبطه بحيث انه ما يبان انه زارع. لكن هي غالبا زراعه الشعر ترى ما توضح للاشخاص العاديين انه سوى زراعه، ما عدا في الحواجب والذقن احيانا تكون اكثر وضوحا لان الاختلاف اتجاه الشعره. ولذلك يعني الصراحه بالنسبه للحواجب والذقن تكون شويه يبغى لها تريث وطبيب متمكن بحيث انه يشرح للمريض، والزراعه تكون بتقنيات يعني
1: كمان اتجاه البصيله يعني يفرق ايضا في الزراعه.
0: صحيح اتجاه البصيله يفرق في زراعه الشعر.
1: نعم طيب دكتور ايش الاخطاء اللي بيقعوا فيها خلينا نقول المقبلين على زراعه الشعر بعد العمليه؟ يعني مثلا بعد العمليه في اخطاء ممكن يسووها، هل ممكن تكون يعني سبب في فشل زراعة الشعر، ولا ممكن يعني أخطاء خلينا نقول طبيعية ما تأثر على عملية الزراعة؟
0: الأخطاء اللي يقعوا فيها دائما إنه يمارسوا رياضات عنيفة مثلا السباحة، طبعا يفركوا الشعر بقوة، أحيانا يحصل التهاب في بصيلات الشعر بسبب إنه فرك الشعر وكذا، وهنا نقوله لازم تراجع الطبيب بسرعة لعلاج الالتهاب. هذا يسمونه طبعا التهاب بصيلات الشعر، وهذه دائما تحصل بعد زراعة الشعر، وننذر المراجع اللي عملنا له الزراعة انه لازم تراجعنا لو صار هذا الالتهاب عشان نعطي مضادات معينة، لانه لو زاد الالتهاب هذا قد يؤثر على نتائج الزراعة. التهاب بصيلات الشعر قد يحصل، طبعا نقول له خفف من التدخين اذا قدر المستطاع اذا كان مدخن الشخص.
1: نعم
0: هذه الحاجات مرة ضرورية، وفي نفس الوقت لما ينام أول أسبوع ينام بطريقة معينة بحيث إنه ما يضغط على، خصوصا إذا كانت تقنية الشريحة ما يضغط على نفس
1: المنطقة اللي هي المانحة.
0: المنطقة المانحة، وفي نفس الوقت طبعا نعلمه كيف يتعامل مع فروة الرأس أول من أول أسبوعين إلى شهر.
1: يعني حتى عملية خلينا نقول غسل الشعر بتكون يعني بطريقة بسيطة، تدليك بسيط وليس فرك يعني.
0: يا سلام، هذا اللي لازم نشرح للمريض انه تدليك بسيط ما يفرق بقوه عشان لا يكسر الجذور او المناطق اللي تتم زراعه الشعر فيه.
1: طيب دكتور في بعض المرضى يعني بيقولوا انه بعد الزراعه بيحصل عندهم في نفس المنطقه حكه، يعني هل ممكن يعني هذه الحكه تخف مع الوقت، ولا هذه طبيعيه وعاديه يعني بتحصل لكل مرضى زراعه الشعر؟
0: إذا كانت الحكة شديدة نعطي بعض العلاجات، يعني بعض القطرات اللي تخفف الحكة، وقد تحصل حكة بالفعل طبيعية لكن يعني بسيطة، نقول له هنا حاول إنك ما تحك المنطقة، ممكن بس إنه ممكن طبطب بعد غسيل الشعر بموية أو بمنتج معين نعطي لبعض المراجعين يساعد إنه يخفف من الحكة. لكن لو كانت الحكة شديدة في هناك بعض المنتجات اللي تخفف الحكة وتكون هي عبارة عن قطرات على نفس المكان.
1: نعم.
0: ما هي حاجة
1: يعني ما هي وكمان الكدمات يعني بعد العملية في ناس بالتورم والكدمات برضو بيخافوا منها بعد العملية.
0: أكثر الكدمات تحصل في الأسبوع الأول بعد العملية وتكون في الجبهة واضحة، عشان كذا نقول أي شخص عنده مثلا زراعة شعر لازم يأخذ من عمله أقل شيء أسبوع إجازة، تظهر عبارة عن بعض الكدمات اللي في جبهة الرأس وبعض الانتفاخات تكون
1: حتى حوالين منطقة العين.
0: فتخف هذه الخدمات لما نعلم على طريقة النوم معين، فرك الشعر، وبعض الأحيان نعطي بعض الأقراص اللي تساعد بتخفيف الخدمات.
1: نعم دكتور ختاما يعني نصيحة أخيرة تقدمها لكل واحد مقبل على يعني زراعة الشعر حابب يعمل هذه العملية ولكن يعني خايف شوية إنه ممكن تفشل أو ممكن مثلا ما يستجيب جسمه لمثلا زراعة الشعر، فهل العملية سهلة مطمنة ممكن يعني فعلا نتائجها خلينا نقول إنه مرضية للجميع؟
0: أنا أنصح أي أحد في البداية عنده مثلا تساقط شعر نمطي أو وراثي إنه يزور الطبيب طبيب الجلدية.
1: نعم.
0: عشان يتأكد إنه أول شيء من التشخيص إنه أول شيء نوع التساقط، تساقط شعر نمطي وراثي. الشيء الثاني يحدد نسبة أو مقياس نسبة تساقط الشعر عنده، إذا كان هو يحتاج زراعة الشعر الآن أو مستقبلا. يعني أحيانا احنا نقول

0: المراجع، لا انت ممكن نعمل لك الزراعه بعد شهرين او ثلاثة شهور، لانه لسه نحتاج اول شيء نسوي بعض التحاليل البعينه. بعد كده بالنسبه لزراعه الشعر تعد طبعا نسبه نجاحها كبيره 90%، ولكن يحتاج اول شيء تشخيص، يحتاج انه يكون الشخص هو بالفعل يحتاج زراعه شعر، لانه احيانا يكون عنده تساقط شعر نمطي بس الدرجه الاولى والثانيه.
1: ممكن يتعالج مثلا بالبلازما؟
0: نعم،
1: بإبر البلازما ممكن، يعني اللي عندهم مثلا تساقط بسبب يعني خلينا نقول عرضي وليس يعني تساقط وراثي أو تساقط مثلا أدى إلى الصلع.
0: إبر البلازما بعض المنتجات تساعد إنه بالحفاظ على بعض على الشعر لو كان في مراحله الأولى، حتى لو كان تساقط شعر نمطي وراثي في مراحله الأولى ما يحتاج زراعة. مو كل أحد عنده تساقط شعر وراثي خصوصا في مراحله الأولى يحتاج زراعة. حين نقول لما يوصل لمرحلة رابعة، المرحلة أربعة أو خمسة في مقياس معين عندنا، هنا ممكن نعمل طبعا زراعة الشعر.
1: نعم.
0: ودائما نقول وننصح، هذه نصيحة لازم للجميع، إنه أي أحد يحاول ينقص وزنه ما ينقص وزنه بسرعة، ويكون متابع مع طبيب الغدد في إنقاص الوزن، وفي نفس الوقت طبيب جلدية، بحيث إنه يعني يعمل له بعض التحاليل ويعوض النقص اللي يصير من إنقاص وزن. من إنقاص الوزن يصير نقص في بعض العناصر، فلازم نعوضها عشان يحافظ على شعره ويقلل من عملية تساقط الشعر لديه.
1: نعم، يعطيك العافية دكتور أيمن حامد الحربي، استشاري الأمراض الجلدية وأمراض زراعة الشعر ومدير البرنامج المشترك لزمالة الأمراض الجلدية بالمنطقة الغربية. شكرا لك يا دكتور.
0: الله يعافيكم، شكرا جزيلا، العفو، ونتشرف نكون معاكم، وإن شاء الله نكون استفدنا الجميع.
1: أكيد، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: الله يعافيك.
2: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام، واكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الاذاعه ساودي راديو بلس. واليوم باذن الله نحن نتكلم طبعا الان مقبلين على موسم الاعراس، واكيد جدا مهم لكثير من الناس انه ايش الالوان الرائجه في هذه الفتره. احنا فتره صيف، الالوان مناسبه سواء كانت المناسبات صباحيه او مسائيه. كل هذا واكثر رح نتعرف عليه مع الاستاذه داليا مزديني، مصممه الازياء. استاذه داليا، اسعد الله اوقاتك ويا اهلا وسهلا فيكي معنا.
2: أهلا وسهلا أخت ريهام، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة.
1: الله يسلمك، الحمد لله.
2: وأحب أحيي كمان كل المستمعين واللي معانا على الطريق وفي سياراتهم، والموظفين بالذات أقول لهم الله يقويكم، أنتوا أبطال اللي كل يوم بتخرجوا في الشمس الشديدة هذه.
1: الله يعطيك،
2: نضيف لهم ابتسامة أو معلومة إضافية لهم، ونكون خفاف عليهم يا رب.
1: الله يعطيك العافية. أستاذة داليا، طبعا إحنا الآن يعني فترة اختبارات وخلاص مقبلين على مواسم الأعراس والاحتفالات والكل مستعد، لكن حابين نعرف إيش الألوان المناسبة لهذا الموسم، خاصة إنه هو موسم صيف، يعني الواحد مو متحمل يلبس قطع كثيرة، اكسسوارات كثيرة، لا نبغى ألوان تكون صيفية حلوة مناسبة للمناسبات اللي خلينا نقول سواء يعني صباحية أو مسائية.
2: تمام. بالنسبة للأفراح، الحلو دحين أنه صارت في بعض الأفراح صاروا يعملوها بعد العصر، وأنا من الناس المؤيدين جدا للأفراح اللي تصير في
1: والله حرام يعني حر
2: لا تكون داخلية، يعني إذا كانت في السعودية تكون داخلية، بس أنه يكون الفيو حلو نهاري، حتى الصور اللي بتاخذها العروسة والعريس تكون حلوة.

0: يعني. فبالنسبة للأفراح اللي بتكون في هذه الفترة أكيد أنا أفضل طبعا الألوان الفاتحة، الألوان الباستيل، ألوان المشمشي السماوي، الباودر يلو اللي هو الليموني الفاتح، يعني أكيد أكيد الألوان الفاتحة هي الرائجة في فترة الصيف. لكن إحنا لأنه أغلب أفراحنا في فترة المساء طبعا في الليل، فأكيد نحب الألوان العوديات، ألوان الدافية شوية. لكن أهم نقطة نبعد عنها، أتمنى نبعد عنها، ألوان النيون هذه يعني اندثرت وأتمنى إن ما نشوفها أبدا. بلس في حاجة أنا لاحظتها في بعض المناسبات وما أفضلها أبدا، فكرة إنه تلبسي وأنت رايحة فرح صاحبتك تلبسي أبيض، أو أنت في فرح أختك وتلبسي أبيض، أو أنت في فرح بنتك وتلبسي أبيض. هذه النقطة اللي ما فهمتها أبدا.
1: والله فعلا أنا بلاحظ إنه يعني خلينا نتكلم إنه مثلا
0: الأبيض، الأبيض للعروسة فقط، لا
1: فقط. أيوة فعلا، حتى بلاحظ إنه مثلا أم العروسة أو أم العريس لابسين أبيض.
0: إيش الفكرة؟ إيش وجهة النظر؟ يعني مهما أبدعتي يا أم العروسة أو أم العريسة أو أخت العروسة ما حتطغي على جمال العروسة.
1: صح.
0: إلا بالعكس حتكوني أنت مقارنة بينك وبينها، والمقارنة حتكون ضدك.
1: وممكن تلبسي أبيض في أي مناسبة ثانية، يعني مش شرط هذه المناسبة.
0: فأنا دي النقطة أرجوكم أرجوكم المستمعات أتمنى أنه ما حد يعملها، مو حلوة أبدا ولا هي يعني ملفتة حتكوني أنك أنت في الفرح لابس أبيض، لا بالعكس. بالنسبة للعروسة أتمنى كمان أنه حلو التنويع ما يكون أبيض أبيض، الحلو اللولي، حلو البيج. يعني أنا في فرحي شخصيا كان فستاني لونه بيج، بيج لولي، كان مختلف تماما وكان حلو كده، يعني له كده انسيابي اللون مع ورود مع أشياء.
1: مو نحن يعني خلينا متعودين مثلا نشوف العروسة خلاص لابسة أبيض بغض النظر عن الأكسسوارز، إما ذهبي أو فضي، هذا اللي بنشوفه يعني المعتاد.
0: أنا حتى الذهبي ما أحبه للعروسة، ما أحب الأبيض يكون أبيض أبيض، وحتى إذا كان في تطريز التطريز شوارفسكي أبيض، شوارفسكي اللي هو الفضي، أحسه يدي كده لمعة أحلى للعروسة وكلاسي أكثر.
1: نعم.
0: مع أنه الآن في الصيف كمان بدأوا العرايس يخففوا حتى الشك والتطريز يكون أخف، حلو نلعب في الأقمشة، الستان، الحرير، الشيفون، النعومة، القصات، يلعبوا في القصات أكثر من أنه زحمة تطريز وزحمة لمعة.
1: والله فعلا يعني أنا أحس يعني أن البساطة أحلى.
0: بالضبط، يصير مثلا يكون التطريز أو الشغل في الطرحة نفسها، فيصير اللمسة كذا حلوة ناعمة، حلوة أنه تصير فيها لمعة، لأنه اللمعة حتكون في وجهها وفي الرأس في الطرحة، فحتكون حلوة. الفستان خليه ناعم، خليه ستان، الستان نفسه فيه له لمعة أوريدي، فيعني حلوة الدمج بين الأقمشة والخامات.
1: طيب بالنسبة للخامات أنا حابة أتكلم فيها، إيش الخامات اللي ممكن يعني سواء كانت عروسة أو يعني أهلها أو أي أحد مثلا
0: أوكي.
1: المناسبة للصيفية
0: أهم شيء الخامة لازم تكون تناسب جسمك، يعني أنت يا ريهام جسمك يناسبه الأقمشة اللي تفصل الجسم سويها، لكن إذا أنت جسمك لا، أنت مقاسك مثلا إكس لارج دبل إكس لارج، في أقمشة ما تناسبك فأنت لازم تبعدي عنها حتى لو كانت موضة، فهمتيني؟
1: نعم.
0: فأنا دائما أقول لزبايني وعميلاتي أقول لهم ابعدوا عن الهبة، لا تجري وراء الهبة، اجري على الشيء اللي يناسبك أنت شخصيا يا ريهام، لكن لا تجري وراء الترند إيش هو. ففي خامات طبعا، خامات الهدلة، خامات الناعمة، في خامات تفصل الجسم، هذه إذا كان أنت جسمك مانيكان حلو أنك تعمليها، لكن إذا أنت جسمك لا ما يناسبك هذا الشيء، إحنا ممكن نعمل خامات تانية بألوان تانية ونعمل تريك نبينك أضعف لكن بشيء يناسبك أنت شخصيا. فأنا ما أحب أنه نمشي وراء هبة معينة، قد ما أنا أحب أمشي باي يعني وان باي وان، أنه كل واحدة إيش اللي يناسبها.
1: طيب كيف ممكن ننسق أكثر من لون؟
0: ننسق أكثر من، أنا من الناس اللي ما أحب أنسق ألوان كثير، يعني حتى مثلا في الفرح، حتى لو تكلمنا في ديكور الفرح حلو أنه يكون يوم لونين ثلاثة ألوان أكثر، مو أكثر من كده، لأنه تدخيل الألوان الكثير يعني يعمل زغللة في العين، حيضيع الدنيا. فأنا يعني أحس أنه كلاسي أكثر أنه يكونوا لونين ثلاثة بالكثير في ديكور الفرح مع الفستان العروسة مع الإكسسوارات، هذا الماكسيموم. لكن كفساتين لونين أكثر من كده ما نقدر ندخل.
1: يعني عادة مثلا خلينا نقول لو كنت لابسة مثلا فستان بلون معين تقول لك مثلا أوكي. حابة أكسر اللون في الإكسسوارات أو في الشوز الله يكرمك أو في الشنطة.
0: صح. تكسريه بألوان تلبق على كل شيء. يعني مثلا لو قلنا فستانك بينك فاتح أو زهر فاتح، حلو أنك تكسريه بفضي، بفضي الشوز

0: لون واحد، ما ندرج في ألوان مختلفة، في لون واحد. هذا ستايل المونوكروم دحين مرة ستريت ستايل، وفي شوارع الموضة دائما بيعتمدوا الستايل هذا. كمان هذا مكمل معانا كذا سنة.
1: نعم. طيب لو جينا مثلا، أنا من الناس يمكن خلينا أقول حيادية، يعني أوكي. ما أحب بصراحة يعني أدخل في موضوع الألوان كثير، فتلاقيني عندي معتمدة دائما الإكسسوارات مثلا الفضي أو الذهبي، وأدخلها مثلا على أي لون أنا حابة ألبسه. هل هذا الشيء صح؟
0: صح طبعا، أكيد صح، هذا المفروض ينعمل. لكن كمان حلو أنه مثلا أنت جيتي مناسبة اثنين ثلاثة في نفس الألوان اللي أنت متعودة عليها. طب ممكن حتى لما تتصوري خلاص هتزهقي من نفسك لما تشوفي كل صورك بنفس الألوان اللي أنت متعودة عليها. حلو أنك تكسري روتينك وتطلعي من الألوان اللي أنت متعودة عليها، تجربي ألوان جديدة. في شيء اسمه باليت الألوان، الستايلست ممكن يساعدوكي فيها، أنه كل واحدة تشوف إيش الألوان اللي تناسبها. في
1: والله هذه النصيحة أنا دائما أقولها لكل المستمعين، يعني اللي ما عنده مثلا خلفية في تركيب الألوان أو إيش الألوان اللي مناسبتها، ليش ما تتوجه مثلا إلى خبيرة مظهر أو مصممة أزياء تساعدها، ترى هي استشارة واحدة. نتكلم يمكن عن موضوع اللي هو الاستشارة الألوان. نعم الاستشارة صح. يعني هي مرة واحدة ممكن الواحد يستشير فيها وخلاص، وبعد كده تمشي على استشارة خبيرة المظهر أو مصممة الأزياء.
0: حتى تتفاجئي انت نفسك انه في الوان انت ما كنتي حطتها في بالك تناسبك وتطلع عليك حلوه. يعني انا نفسي شخصيا لما جربت الحكايه هذه اكتشفت انه اللون الاصفر علي انا مره حلو، انا ما كنت في دولابي كله ما في ولا قطعه صفرة، لكن لما جربت الحكايه دي ولقيت انه اللون الاصفر حلو علي بدات يعني اقتني كده واعمل ديزاينات خاصه فيا. ما تخيل قد ايه فرق، وفرق في نفسيتي لانه شيء جديد. حسيت اني كاني زي لما واحده تقص شعرها او تغير لون صبغه شعرها، فتحس انه تغيرت نفسيتها.
1: طيب انا حابه يعني استاذه داليا تقدمي نصيحه لكل الناس اللي بتقول لك فرح هلبس اسود.
0: أرجوكي إحنا في الصيف، أرجوكم يا بنات لا
1: دائما يعني خلاص هذا أسهل لون أنا ممكن أختاره وأسهل أرجوكم. نصيحة أنا أمشي عليها.
0: أرجوكم من منبري هذا أقول لكم يا بنات لا تسمعوا هذه النصيحة من أحد.
1: لا هو يقول لك خلاص الأسود مثلا
0: ملك الألوان
1: أيوة الأسود داري
0: عن عرشه الأسود. أرجوكم نبغى يتنازل عن عرشه،
1: غير مناسب للصيف
0: بالضبط. يعني أنا في الصيف شوفي هو شوفي الأسود متواجد وحيكون موجود دائما، لكن في حالات معينة في
1: بس
0: حالات
1: مو كل فرح هلبس أسود.
0: وفي مثلا يعني حالات معينة، واحدة حرمة كبيرة في العمر مقاسها 2X large، تبغى ما تبغى تبان الديفوهات اللي في جسمها أنا معاها، لكن بنوتة حلوة ضعيفة صغيرة في العمر تلبس أسود ليه يا مامي ليه يا حبيبتي.
1: صح والله الآن في يعني للأسف بنات والله العظيم يعني سنهم صغير جدا يعني 14-15 تلبس أسود وتصير فعلا إنها تلبس
0: وإنتي
1: أسود
0: سمرة وإنتي سمرة وشعرك أسود وتلبسي أسود، إيش الكآبة اللي إحنا فيها دي يا حبيبتي.
1: فعلا والله يعني فعلا في ناس كده ماشيين على هذا النمط، يعني أنا أستغرب صراحة.
0: وأنا أحسن على الأمهات، يعني إحنا الأمهات يعني بنتعب في إنه نقنع بناتنا في شيء هم مقتنعين فيه. يعني
1: والله أنا واحدة من الأمهات بتعب صراحة في إنه أقنع بنتي مثلا إنه لا يعني ليش تلبسي أسود، إذا أنت حتلبسي أسود طب أنا إيش ألبس.
0: صح 100% 100%. فيعني الأسود جدا جدا ابعدوا عنه في الصيف. في الشتاء أنا حبيب قلبي الأسود، لكن في الصيف ولا ممكن ألبس أسود. حتى الجينز مع اني برضو الجينز من الماتيريال العمليه واللي نحب دائما نلبسها،
1: نعم.
0: لكن في الصيف كمان ما حتكون عمليه وما حتكون مريحه لك انت كسيده.
1: اكيد
0: ففي خامات في الصيف مفيده او تستفيدي منها، وفي خامات يعني اللينن مثلا انا اعشقه في الصيف
1: لانه خامته اصلا خفيفه.
0: بالضبط فهي تساعد انك تكوني قاعده مرتاحه في سفرتك في جلستك في مشوارك في كل شيء. فأنت طيب. لازم تكوني ذكية وتعرفي إيش اللي يناسبك وإنت رايحة فين وإيش تلبسي له.
1: طيب دائما إحنا بنقول، ويمكن لسه قبل شوية كنا بنقول إنه الأسود ملك الألوان. بعيدا عن الأسود إيش الألوان اللي ممكن تعطيني إحساس بالفخامة بالأناقة، إنه أنا يا سلام لبسي حلو موديلي حلو الكواليتي تبع الأقمشة حلوة.
0: شوفي أنا بالنسبة للفخامة أنا العودي عندي هذا اللي أنا أعتبره ملك الألوان صراحة. لون فخم العودي البنفسجي اللي هو الليلكي البني دحينة والموكا براون مرة ونازل موضة بقوة.

0: السيزن هذا في ألوان وعلى حسب كمان الموديل، يعني في موديل يفقر اللون وفي موديل يفخم اللون، فكمان الموديل بلس اللون هم اللي يعملوا الكومبينيشن الناجح.
1: فعلا يعني هو اللون مكمل خلينا نقول وخامته لتصميم للتصميم
0: يعني هو 50% أنا أقول لهم 50% اللون و 50% التصميم. لو كان التصميم خرافي واللون وحش عليك أنت يا ريهام ما حد يطلع موديل للفستان عليك حلو، لأنه مثلا لبستي لون رمادي وأنت سمرة مو حلو، حتى لو كان الموديل زهير مراد مثلا أو أي مصمم عالمي، لكن اللون مو حلو عليك أنت شخصيا ما حيلبق عليك اللوك، ما حيكون حلو.
1: والله يعني احنا لسه بنرجع يعني نعيد نفس الموضوع، انه المشكلة في اني انا يعني خلاص هذا البراند بدون ذكر براندات او يعني خلاص، او هذه الفنانة او هذه الفاشينيستا انه لبست هذا الموديل او لبست هذا اللون خلاص معناته انه حيمشي على الجميع.
0: صح 100% انا معاكي، اكيد لازم تختاري في النهاية. ولا مثلا انا حتى اتفاجأ انه يجوني زباين او عميلات تعجبها قطعتين عندي مثلا، فتقوم لما تبغى تحتار وتبغى تسأل تقوم تسأل مثلا العاملة اللي معاها وهي واقفة، طب حبيبتي أنا المصمم أنا ساعدك والله أساعدك أقسم بالله حديكي يعني
1: استشارة مجانية
0: استشارة مجانية، لأن أبغاكي تطلعي حلوة، لأن أبغى الناس يقولولي يسألوكي من فين فستانك تقوم تجيبي لي زباين.
1: طيب والله شيء حلو يعني. طيب بالنسبة للألوان الحيادية هل ما زالت موضة هذه السنة زي البيج مثلا العاجي؟
0: طبعا طبعا طبعا أكيد الألوان الحيادية ما يعني زي الأسود، كيف نقول ملك الألوان، الألوان الحيادية ممكن تكون المنطقة اللي هي الآمنة لك حلوة، إنها ما هي لون ما هو مزعج. في ناس مثلا ما يحبوا يكونوا هم السبوت لايت عليهم أو الإضاءة عليهم، فيحبوا يكونوا يعني مع الجو مع الألوان الحيادية تعمل هذا الدور، إنك أنت لونك لابسة فستان لونه حيادي كلاسي مرتب أنت في السيف سايد.
1: نعم
0: فأكيد طبعا الألوان الحيادية، وأصلا يعني الصيف هذا أغلب الألوان اللي بسموها الألوان الباهتة اللي هي السماوي الفاتح الليموني الفاتح المشمشي الخوخي، هذه هي الألوان اللي دحين طاغية في الموسم هذا.
1: أكيد استمتعت بصراحة بالحوار معك أستاذة داليا مازديني مصممة الأزياء، يعني أنا بشكرك وأتمنى بالفعل كل المستمعات استفادوا من هذا اللقاء، وخاصة اللي أعمارهم 14-15 سنة لا تلبسوا الأسود
0: ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل عرايسنا هذا الموسم يا رب
1: إن شاء الله يكون موسم عراس يعني كده مليء بالحيوية والنشاط وبعيدا عن الأسود. حرجع أقول مرة تانية
0: أيوة أرجوكم أرجوكم
1: شكرا لك
0: أهلا وسهلا حبيبتي مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال، وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم تكلمنا طبعا عن تقنية زراعة الشعر، يعني هذه التقنية اللي أصبحت رائجة الآن خاصة لمعالجة مثل ما ذكر الدكتور أيمن الحربي استشاري الأمراض الجلدية وأمراض زراعة الشعر. يمكن هذه أكثر شيء مناسبة للأشخاص اللي عندهم زراعة شعر، حابين يعني يعملوا هذه التقنية، خاصة للأشخاص أيضا اللي مصابين بالصلع. طبعا هي تقنية غير مناسبة للأشخاص اللي عندهم الثعلبة أو حتى الأمراض مثل أيضا مو بس الثعلبة، يعني أمراض أخرى ممكن تكون جلدية وتأثر على زراعة الشعر. أيضا تكلمنا عن تقنية الشريحة، وتكلمنا كمان عن تقنية الاقتطاف واختيار عدد البصيلات ومن هم المرضى المرشحين لزراعة الشعر. أيضا تكلمنا اليوم مع الأستاذة داليا مازديني مصممة الأزياء عن اختيار الألوان الرائجة لموسم الأعراس هذا العام، إيش الألوان المناسبة وكيف ممكن لأي سيدة أنه تختار اللون المناسب سواء لجسمها أو حتى للون بشرتها، وكمان الأقمشة المناسبة للصيف. وكمان يجب أن نبتعد عن الألوان اللي هي تكون الألوان الغامقة زي الأسود والألوان اللي ممكن ما تكون ألوان صيفية أكثر بقدر ما تكون هي ألوان شتوية. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاحد 21 يونيو. بمشيئة الله تعالى، موجة حارة تؤثر على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة والرياض، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: بقفزة نوعية بلغت 81 مركز، ترسخ جامعة الملك فيصل مكانتها العالمية في تصنيف QS، مؤكدة تميزها الأكاديمي والبحثي المستمر. تفتح الباحة أبوابها رقمياً عبر تطبيق دليل الباحة السياحي الجديد لتسهيل رحلة الزوار واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. تدشن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية مرحلة إبداعية طموحة، محتفلة بإطلاق هويتها البصرية الجديدة. إنجاز بيئي تاريخي تعيشه المملكة بنجاح محمية الملك سلمان في إعادة توطين المها العربي بعد 90 عاماً من الغياب. وأخيراً، حملة حلوة بموسمها تبدأ للاحتفاء بكنوزنا الزراعية في رحلة مشوقة تدعم مزارعينا وتعرف بتنوع فواكهنا الموسمية.
5: جوال الآن على جدة اف ام.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا مستمعين الكرام ومشاهدينا كذلك عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. إذاعة جدة معكم. بكل سرور يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، ومعكم من أمام المايك نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميل معتز سمير بخش.
5: تجوال على جدة اف ام.
6: كالمعتاد مستمعين الكرام، نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ.

0: أمير منطقة حائل يرعى الحفل الختامي لجائزة آبار حائل التعليمية ويكرم الفائزين بمسارات التميز. برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية انطلقت فعاليات أسبوع الرياضة الدولي للصناعة 2026. سمو وزير الرياضة يشهد التحضيرات الأخيرة للأخضر قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026. نائب أمير نجران يطلع على استعدادات أمانة المنطقة لموسم الصيف. الدفاع المدني يحتفي بتخريج 40 مجندة في مجالات السلامة والوقاية من الحريق. سدايا ووزارة التعليم تتيحان استعراض النتائج الدراسية للتعليم العام عبر تطبيق توكلنا. اليوم اختبارات الفصل الثاني لطلاب تعليم مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تدعو المزارعين والأسر المنتجة للمشاركة في موسم خيرات العلا. وزارة البلديات والإسكان مدننا تشجع منتخبنا، تهيئ المدن والمحافظات لاستقبال الجماهير لمتابعة مواجهة الأخضر وإسبانيا. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعاً حول المملكة.
1: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير منظومته، وقعت وزارة التعليم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم مذكرة تعاون علمي وتعليمي تهدف إلى توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في دعم البحث العلمي والارتقاء بالممارسات التعليمية والتربوية وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رائداً في مجالات التعليم والمعرفة. للحديث أكثر حول هذه المذكرة وأهدافها وأفاقها المستقبلية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبد الرحمن ابن إبراهيم المدارس. حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله جميعا، وأهلا وبكم وسهلا ومستمعي إذاعة جدة الكرام.
0: حياكم الله. بداية دكتور عبد الرحمن، نبارك لكم توقيع مذكرة التعاون مع وزارة التعليم، يعني ونود أن تحدثنا ما الذي تحمله هذه الشراكة من جديد للتعليم في المملكة.
2: أولا شكرا لكم في البداية على وأتمنى حقيقة هذا اللقاء الطيب والمبارك لتسليط الضوء على مذكرة التعاون التي تمثل إطار علمي تعليم لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، من خلال طبعا تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتعليمية والتربوية والبحثية والإدارية. أيضا تأتي هذه الشراكة تعزيز لشراكات علمية وتعليمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتوسيع أفاق التعاون مع المؤسسات المتخصصة. كل هذا سيسهم بإذن الله تعالى في تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة مخرجاته ودعم البحث العلمي. أيضا تجسد إبرام هذه المذكرة حرص القيادة الرشيدة أيدها الله على دعم جودة التعليم، كون المركز اليونسكو الإقليمي هو أول مركز من نوعه في العالم، وتحتضنه المملكة العربية السعودية بدعم من قيادتها الرشيدة في دعم جودة التعليم وتعزيز التميز والابتكار فيه. أيضا ترسيخ الشراكات الوطنية والدولية بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية وجهة يعززها كمكانة حقيقة وجهة رائدة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتميز التعليمي.
0: نعم دكتور عبد الرحمن، يعني في المرحلة الأولى ما هي أبرز مجالات التعاون التي ستطلقونها؟
2: سؤال جدا في غاية الأهمية. طبعا نثمن لمعالي وزير التعليم في المملكة العربية السعودية السيد يوسف بن عبد الله بنيان حرصه ودعم على إبرام هذه الشراكة، وهناك العديد من مجالات التعاون اللي تم التوقيع مذكرة التفاهم بشأنها، تمثل تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في مجالات التربية والبحث العلمي وتنفيذ المشاريع والدراسات البحثية، أيضا تبادل كتب المطبوعات والنشرات الدولية والوثائق والبيانات الإحصائية، وتشمل المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ذات اهتمام مشترك، بما يعزز التكامل بين الجانبين ويدعم تطوير المبادرات التعليمية. لكن فيما يتعلق بالجزئية اللي خاصة بالبداية، طبعا نحن تم بناء النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو لتطبيق النموذج العربي للجودة والتميز التعليم، ومن ضمن بإذن تعالى التوجه في خلال تفعيل هذه الشراكة قريبا سيتم تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في وزارة التعليم في المملكة برعاية كريمة من معالي وزير التعليم.
0: نعم، بالنسبة لي
2: طبعا هذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ونهج منظمة اليونسكو العالمي في هذا الصدد.
0: نعم، ومركز اليونسكو يعني يمتلك شبكة علاقات دولية واسعة، كيف تستثمرون يعني هذه الخبرات العالمية لدعم تطوير بيئتنا التعليمية المحلية؟ كيف سنلمس ذلك يعني؟
2: نعم، طبعا منظمة اليونسكو هي منظمة فكرية عالمية، وسيتم بإذن الله تعالى يعني استثمار شبكة المركز الدولية في نقل أفضل التجارب والخبرات العالمية. كون المركز يحتضن أيضا وزراء التعليم في مجلس إدارته، وعدد كبير من الخبرات المحلية أو الإقليمية والدولية، وهذا سيساعد بإذن الله تعالى في بناء شراكات نوعية واستقطاب الخبراء وموائمة النماذج الدولية مع احتياجات المملكة الوطنية، بما يدعم طبعا تطوير البيئة التعليمية المحلية ويعزز التنافسية ويرفع جودة ممارساتها ومخرجاتها. فبلا شك أنه سيكون هناك بإذن تعالى استثمار أمثل للشبكة، شبكة العلاقات الدولية يمتلكها المركز مع وزارة التعليم.
0: نعم، الأثر أو التغيير الأبرز دكتور عبد الرحمن الذي تتطلعون لرؤيته في مدارسنا وكوادرنا التعليمية خلال السنوات المقبلة؟
2: طبعا هذا السؤال في غاية الأهمية. اليوم نحرص في موضوع الجودة حتى تكون ثقافة الجودة وسلوك وممارسة تطبيق. الأثر الأبرز اللي نطلع عليه هو شراكة وتعاون مع الوزارة لتعزيز جودة وتميز التعليم في مؤسساتنا التعليمية، لتكون المدرسة حقيقة مدرسة سعودية أكثر جودة وابتكارا، ومعلم أكثر تمكينا، وبيئة تعليمية قادرة على قياس الأثر. ونحن اليوم نتكلم على الأثر المستدام وتحسين مخرجات باستمرار، وهذا هو التوجه اللي حقيقة بنيت عليه هذه الشراكة. بما ينعكس، وهذه نقطة في غاية الأهمية، بما ينعكس على تعلم الطلبة ومستقبلهم، يدعم مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030، حتى يكون هناك تشكيل بالفعل علماء ومستشرف المستقبل، قادة التنمية المستدامة من خلال القيم الإنسانية المشتركة، ليساهموا هؤلاء الجيل في إن شاء الله في مستقبل مستدام للجميع. سنعمل بإذن الله تعالى أيضا على تعزيز، وهذه نقطة في غاية الأهمية في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة اللي ينص على ضمان التعليم الجيد والمنصف الشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى حياة، على تعزيز مفهوم، وهذا شيء جديد وجدا في غاية الأهمية، تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، بما ينعكس أكثر على جودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
0: نعم، طب دكتور عبد الرحمن، يعني أنا يعني لست الآن كمذيعة ولا كمحاور، ولكن أنا كأم لدي أبناء في المدارس، يعني كيف راح أشعر بهذا الأثر والتغيير، خصوصا حضرتك بتقول إنه حيكون هنالك مبدأ وترسيخ مبدأ التعليم والتعلم مدى الحياة، يعني هل حتتغير المناهج مثلا، حتتغير الفصول الدراسية، حتتغير طرق التدريس ومنهجية التدريس، كيف حيكون يعني، كيف حنلتمس هذا الأثر؟
2: شكرا لك على هذا السؤال. حقيقة أولا ينبغي أن احنا نعرف أن الجودة متجددة.
0: نعم.
2: والجودة مستدامة، والجودة رحلة مستمرة وليست محطة وصول.
0: نعم.
2: وزارة التعليم بذلت كل ما تعنيه الكلمة من معنى في تطوير، والعملية التطوير عملية مستمرة. نحن من خلال الشراكات والتعاون المشترك نسعى بإذن الله تعالى، وهذا دور المركز في قضية كجهة موثوقية في قضية الجودة والتميز، نحن نتشارك مع وزارة التعليم في قضية تعزيز الأثر المستدام في عملية التعلم التعليم والتعلم، حتى يكون بالفعل هناك مزيد من الجودة، وهذا هو الهدف. احنا لا نتكلم اليوم عن بناء الجودة من الصفر، نحن نتكلم دائما على تعزيز الجودة. دور المركز دور على مستوى الاستراتيجي مع الجهات المعنية بالتنفيذ وزارة التعليم في تحقيق هذا الديمومة او الاستدامة في موضوع التميز. بلا شك ان ان ان, إن مفهوم تبني مفهوم الجودة المتجددة والجودة المستدامة سيعزز أثر التعلم على الأبناء، هذا شيء طبيعي، يعني استجابة طبيعية لتنفيذ الجودة على أرض الواقع بإذن الله تعالى. فنحن نطلع بإذن تعالى واثقون بحول الله وقوته، ومتفائلون بإذن تعالى أنه سيكون هناك إن شاء الله مزيد من التميز والاستدامة في موضوع جودة التعلم والتعليم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. كلمة ختامية دكتور عبد الرحمن تودون يعني إيصالها للمجتمع وللجميع؟
2: بعد شكر الله ثم شكركم على هذا اللقاء الطيب. إحنا نؤكد أن هذه الشراكة والتعاون مع وزارة التعليم هي خطوة في غاية الأهمية نحو تعزيز جودة التميز التعليم وتميزه، أيضا تحويل الخبرات والمعرفة إلى برامج ومشاريع ذات أثر ملموس في ميدان التعليم، ويمكن أكدنا على قضية موضوع الاستدامة. الشيء الآخر وهو في غاية الأهمية، يجب أن نتذكر دائما وأبدا أن جودة التعليم مسؤولية الجميع. فلذلك عندما نتكلم اليوم عن جودة التعليم والتعلم، هو جودة التعليم والتعلم من الجميع وللجميع. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في خدمة التعليم وتحقيق إن شاء الله ريادته وتميزه، وتسهم هذه الجهود إن شاء الله في بناء جيل منافس مبدع مؤهل للمستقبل، وتسهم بالفعل هذه الشراكة النوعية لنحرص أن تكون ذات أثر مستدام في بناء تعليم أكثر جودة وتميز، وتعزيز بيئات تعلم ملهمة. وأنا أتكلم اليوم على قضية تعلم ملهمة تمكن الطلبة والمعلمين وتدعم مستقبل تعليمي أكثر ابتكار واستدامة في وطن الغالي. لا سيما ونحن نتحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي. بإذن تعالى هذا سيتحقق إن شاء الله في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة أيدها الله، وهي رسالة للجميع: الجودة ثم الجودة ثم الجودة هو طريقنا بإذن تعالى إلى المزيد من التميز والريادة.
0: نعم جميل صراحة دكتور عبد الرحمن، تأكيدك وحرصك على مفهوم الجودة، وهي ليست بالكم ولكنها بالكيف كما تفضلتم. نتمنى ودعواتنا بإذن الله تعالى لأجيالنا أجيال المستقبل أن ينعموا برفاهية التعليم وتعزيز طبعا مكانة المملكة طبعا دائما بوصفها مركز رائد في مجالات التعليم والمعرفة. شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المدارس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، شكرا جزيلا لكم.
2: أشكركم ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من التميز والريادة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى، شكرا لكم.
1: تجوال على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، أطلقت جامعة

0: ملك فيصل النسخة الأولى من موسم صيفنا كفو، الذي يجمع تحت مظلته البرامج والأنشطة والمعسكرات الصيفية الموجهة للطلبة في خطوة تهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات وصقل القدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين التدريب والتطوير والتقنيات الرقمية. للحديث أكثر حول موسم صيفنا كفو وأبرز برامجه وأهدافه في تنمية قدرات الطلبة واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال، الدكتور عبد الرحمن بن عيسى الليلي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم دكتور معنا اليوم في تجوال.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور. يعني لو تحدثنا عن فكرة موسم صيفنا كفو، وما الذي تمثل يعني هذه المبادرة وهذا الشعار لجامعة الملك فيصل وكوادرها من طلبة وكادر تعليمي؟ تفضل.
1: شكرا لكم على استضافة جامعة الملك فيصل. بالنسبة لموسم صيفنا كفو الأول، هو قبل كذا أحب أن يعرج على مصطلح كفو. أن المصطلح جاي من اللفظ العربي للحروف الإنجليزية اللي هو كافيو، فهذا السبب أن احنا استخدمناها كافيو كفو، وبناء عليها سمينا موسمنا موسم صيف كفو الأول. هو الشيء اللي احنا يميز المبادرة هذه أن هي في بناء البرنامج أو بناء الموسم. الكيف المنهجية اللي احنا استخدمناها حتى ننشئ الموسم هذا، هو اعتمد على دراسة تمت من خلالها عمل مقابلات مع فئات مختلفة من المجتمع الأكاديمي، وفي خلال المقابلات هذه كنا حريصين على أن احنا نعرف من الجيد أن احنا نستهدفهم في فترة الصيف، ومن الجيد أن احنا نستهدفهم أو إيش مجالات الاهتمام بالنسبة لهم اللي يحتاجون فيها تدريب. وجدنا أن كثير مثلا من الباحثين عندنا عنده قلق على أبنائه مثلا خلال فترة الصيف وبناته. فهذا سبب أن احنا قلنا أوكي هذه فئة مستهدفة. بعدين قلنا للباحث نفسه، قلنا هل أنت تحتاج خلال فترة الصيف رعاية واهتمام وتدريب وترفيه وغيره؟ قال بالفعل أنا نسيت نفسي. فقلنا أوكي ممتاز، الآن فاستهدفنا أبناء وبنات منسوبي الجامعة ومنسوب الجامعة من باحثين. بعدين قلنا لا دقيقة، عندنا موظفين وموظفات اللي منعطيهم رعاية أيضا. فبدينا نستكشف أكثر وأكثر فئات مختلفة من المجتمع الجامعي. عندنا الآن طلاب بكالوريوس، طلاب ماجستير، طلاب دكتوراه. فهذا ناهيك على الموظفين الموظفات ذويهم أقاربهم، هذا بالنسبة للفئات. الآن مجالات التدريب ومجالات الترفيه، فنا ركزنا على مجموعة من المجالات. المجال الأول البحث العلمي، المجال الثاني دراسات في العليا، المجال الثالث الابتكار، المجال الرابع ريادة الأعمال، سواء كانت ريادة الأعمال للطلبة أو ريادة الأعمال للباحثين أنفسهم. هذا من الأشياء الملفات اللي احنا فخورين فيها في جامعة الملك فيصل، التركيز على ريادة الأعمال البحثية، أن يكون عندنا باحث وعنده ثقافة ريادة الأعمال أيضا. والجانب الأخير الابتعاث والتدريب.
0: نعم، هذه هي يعني تفاصيل المبادرة أو هي يعني أبرز الفعاليات والمعسكرات والبرامج التي يتضمنها الموسم.
1: احنا طال عمرك بالنسبة للفعاليات عندنا ضابط واحد، لأن فريق عملنا كل واحد بدأ يعمل عصف ذهني لتوليد عدد من الأفكار، وأيضا الناس اللي احنا عملنا معهم مقابلة من خلال الدراسة الاستكشافية اللي هم طرحوا مجموعة من الأفكار. كنا المعيار الفلترة اللي استخدمناها أنه يكون شيء إبداعي وشيء يشمل كل مجالات الحياة. فمثلا من المعسكرات اللي احنا نعملها هي معسكر الرعاية بالحيوانات المنزلية مثلا. فحنا استطعنا أن احنا معسكر الرعاية بالحيوانات المنزلية، فهذه مثلا من المبادرات الفريدة اللي احنا عملنا عليها، ان الان في بدأت تنتشر ثقافة الحيوانات المنزلية. فقلنا انه جيد ان يكون للجامعات لها دور في المساهمة في توعية الناس في المجال هذا. هذا سبب ان احنا عندنا يعني الجمعية السعودية للطب البيطري.
0: نعم.

0: بالتعاون مع كلية الطب البيطري قمنا بإطلاق المعسكر هذا.
1: جميل. هل هناك يعني إضافية يعني جهات حكومية أو خاصة تشارك الجامعة في تقديم هذه البرامج؟
0: إضافة طال عمرك يعني هذا أيضا أحسنت على السؤال. من نقاط القوة أن إحنا فقط جامعة الملك فيصل قائد في الملف هذا، لكن هي ليست الوحيدة، وعندنا شركاء نجاح كثير جدا، سواء شركاء نجاح داخل الجامعة في التعاون فيما بينها من كليات وجهات مختلفة، وأيضا الجهات الخارجية. فمثلا عندنا الآن على مستوى التنظيم الداخلي عندنا تعاون بين الجهات المختلفة في تقديم معسكر اللغة الإنجليزية المهنية للموظفين والموظفات. وأيضا وجدنا لما أطلقنا المعسكر هذا أن في تفاعل مع فئات المجتمع الخارجية، وبعض الموظفين والموظفات من خارج الجامعة لهم رغبة أنهم ينضموا لنا، فأيضا سمحنا بعدد معين من الموظفين والموظفات من خارج الجامعة. فالآن هنا تعاون داخلي. في تعاون خارجي مثلا الآن عندنا مع مؤسسة موهبة تعاون في تقديم برنامجين، برنامج موهبة الأكاديمي وبرنامج موهبة البحثي. فهذا تعاون خارجي على مثال، على سبيل المثال، سواء تعاون خارجي على مستوى الأحساء ولا على مستوى المنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة العربية السعودية.
1: جميل جدا. يعني والخدمات المقدمة ذكرت أنه ممكن لطلاب من خارج الجامعة، صحيح؟
0: بالضبط.
1: عفوا دكتور عبد الرحمن على المقاطعة، يعني لأنه بيكون فترة الصيف فهنالك مثلا مسافرون من منطقة إلى أخرى ويحبذون أن يستفيدوا من هذه البرامج.
0: بالضبط. هو يا طولة العمر احنا عندنا في الاختيار معايير. المعايير ان احنا الافضل ان هم ذوي منسوب الجامعة، هذا المرحلة الاولى المعايير. وبعدها نبدا نتوسع ونتمدد اكثر واكثر. لكن اذا مثلا لنا خاصة ذوي المنسوبين مثل ما تفضلتي، بعض الزملاء المنسوبين المكلفين في فترة الصيف هو اصلا خارج المنطقة، فيقدر جدا لما يكون في برنامج ينمي مهارات أبناء أو بناته. ولكن عندنا مساحة وعدد معين من ناس من خارج المنطقة، هذا شيء. شيء ثاني مثلا لا، يكون مثلا عندنا البرنامج أصلا هو مقدم للمجتمع مباشرة. مثلا الآن مع إدارة التعليم احنا متعاونين في برنامج اسمه مخيم الفني الصغير. فهم الطلاب المرحلة الثانوية نعمل لهم تدريب في المختبرات ومعامل الجامعة، فهذه 100% من منسوب المجتمع.
1: نعم. بالنسبة للموسم دكتور عبد الرحمن يعني يرتكز على منظومة رقمية متكاملة، كيف أسهم تطبيق كفو والخدمات الإلكترونية في تسهيل وصول الطلبة إلى البرامج وتعزيز مشاركتهم فيها؟
0: بالضبط. مثل البرنامج هذا أو التطبيق هو القناة التسويقية لجميع فعاليات الجامعة، سواء الإعلان عنها أو الإخبار عن عندما تتم ويتم اختتامها وإعلان، سواء كانوا فائزين أو تكريم القائمين عليها.
1: نعم دكتور عبد الرحمن، يعني بعد تدشين وانطلاقة النسخة الأولى، ما هي المعايير والمؤشرات التي تستهدفونها لقياس نجاح الموسم، موسم صيفنا كفو، وطبعا تطلعاتكم لتطويره وتوسيع نطاقه في الأعوام المقبلة بمشيئة الله تعالى؟
0: هو طال عمرك بالنسبة للموسم استفدنا بشكل كبير جدا من المبادرات الوطنية التي تعمل خلال الأيام الوطنية. مثلا ففي الأيام الوطنية المملكة كلها تحتفل ويكون هو موسم كامل، فيكون في فعاليات مثلا في الدمام، في الأحساء، في الرياض، في القصيم، في جدة، فكلها يضمها موسم واحد. فحنا تقريبا عملنا نوع من المقارنة المرجعية بنفس الفكرة. فالآن عندنا حنا يعني الآن موسم صيفنا كفو هو ليس مكان واحد، هو كل الجامعة تتفاعل معه. فاليوم عندنا مثلا مناسبة في المبنى الثاني، بعد بكرة مناسبة في المبنى الآخر، فهي وعندنا كتيب يضم كل المهرجانات. فأنت مثلا كعضو التدريس اليوم عندك برنامج تدريبي في المبنى الثاني، ولدك في المبنى الثاني يتلقى برنامج تدريبي، بنتك في المبنى الثاني تتلقى برنامج تدريبي، فكل العائلة، وهذا فكرتها أن إحنا نؤمن تماما أن منسوبينا حتى أنك تعزز ولائهم وانتمائهم للمنظومة يحتاج أنك تكسب كل أفراد الأسرة، وهذا اللي إحنا عملناه في صيفنا كفو الأول، أن نكسب جميع أفراد الأسرة. فأي واحد ينتمي لجامعة الملك فيصل لا لذويه حق أيضا
1: الاستضافة يعني. نعم
0: بالضبط، يا سلام عليك.
1: شكرا لكم حقيقة دكتور عبد الرحمن بن عيسى الليلي، وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال، وكل التوفيق لكم في صيف نكف، وشكرا لكم. مستمعينا الكرام، وبهذا اللقاء وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج تجوال. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم، وشكرا لضيوفنا الكرام. إليكم أبرز العناوين قبيل طبعا قبيل الختام. الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تتيح خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي. عسير تطلق خريطة تفاعلية لاستكشاف الوجهات والتجارب السياحية. البيئة تطلق حملة حلوة بموسمها للتعريف بالفواكه المحلية دعما للمزارعين والمنتجين. فلكية جدة اليوم بداية فصل الصيف فلكيا، وطبعا الأرصاد توقعات بموجة حارة تؤثر على الشرقية والمدينة المنورة مع رياح نشطة كذلك على الحدود الشمالية الجوف تبوك مكة المكرمة والرياض، وهطول أمطار رعدية على جازان عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كل التوفيق لأبنائنا الذين بدأوا اختباراتهم اليوم في المناطق التي بدأوا الاختبارات. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، كنت معكم نهى الجديبي في تجوال، والزملاء من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، وتقبلوا تحيات زميل المخرج معتز سمير بخش. دمتم بخير في أمان الله، وغدا لنا لقاء. مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في الوقت الذي تتسارع فيه المتغيرات تزداد الحاجة إلى الربط والاستفادة ما بين خبرات وطموح الأجيال المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. من هذا المنطلق جاء مشروع اسمه مهنار ليشكل جسرا يربط بين خبرات المتقاعدين واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مستثمرا ما يملكونه من معرفة وتجارب متراكمة بما يسهم في دعم الكفاءات الناشئة وتعزيز ثقافة نقل الخبرة وتحقيق قيمة مضافة للتنمية الوطنية. اليوم نسلط الضوء على هذه الفكرة وأيضا الفوائد اللي ممكن يجنيها المجتمع من خلال تفعيل هذه العلاقة التشاركية ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار أيضا مستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية. حياك الله دكتورة منى. في البداية، وش أهمية دعم الأفكار والمبادرات الجديدة اللي يقدمها الشباب وما أثرها في تعزيز التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
3: أسعد الله مساءكم وحياكم الله، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة. عندما نتحدث عن دعم الأفكار والمبادرات الجديدة التي يقدمها الشباب ونحن نعيش في ظل رؤية 2030، لابد أن نعي أننا لسنا أمام خيار تنموي فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري.
2: نعم.
3: طبعا إحنا أجيال وراء أجيال، كما قلت للفتيات اللي التقيت بهم، نشبه ما يحدث في عداء الماراثون، الشعلة التي يحملها العداء ويسلمها للعداء الذي يليه حتى يصل إلى نهاية المشوار.
2: نعم.
3: طالما هناك حياة على كوكب الأرض، إحنا بحاجة لبعض، محتاجين لكل الأجيال لنستفيد من خبرات من مارسوا المهن يعني عاشوا في الحياة سنوات طويلة، وبين جيل الشباب بطموحاته بأفكاره الخلاقة والإبداع والابتكار. لكن إذا ما عنده حصيلة معرفية وخبرات، يعني إحنا لابد أن نختصر الزمن، لأنه في زمن التسارع ما في وقت أنه يغلط ويرجع يعدل الغلط. هو أنا أعطي له في إيش كان في تحديات واجهتني، ونسلم بعض يعني ما بين طموحات وأفكار وإبداع الشباب وخبرة الكبار.
2: طيب دكتورة، تشوفين أنه في فجوة حقيقية بين الأجيال خصوصا في بيئات العمل؟
3: أعتقد أن الفجوة يا سيدي هي فجوة ليست كما نتخيل في جوهر العمل والفكر، هي في طريقة التفكير والأدوات اللي بيستخدمها الجيل الجديد تختلف عن الأدوات اللي إحنا كنا نستخدمها. لو إحنا تعملنا توأمة ما بين الخبرات القديمة وما بين جيل التقنية وجيل السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي، نستطيع أنه إحنا نردم هذه الفجوة من خلال تعزيز ثقافة الحوار. ما نقدر نقول أنه الحوار بس كمفردة بدون ما يكون مضمونها وحاصل أو حاضر في ذهننا إحنا الجيلين، جيل الشباب. إحنا ما فينا في مكان تحدي أو تنافس، إحنا في مجال تكاملي. إذا حققنا هذا التكامل، الوطن هو الذي سيكون هو الرابح.
2: طيب جميل. اليوم في كثير من المتقاعدين وأصحاب الخبرة عندهم خبرات وحصاد سنين من التجارب، لكن يمكن عندهم شوية تأخر في التعامل مع التقنية. كيف نقدر نجذب هذه الفئة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحيث أنه يبثوا من خلالها خبراتهم اللي أكيد بيستفيد منها تستفيد منها الأجيال الشابة؟
3: اليوم أنا رايحة العمل أستاذ عزام وأسمع في إحدى القنوات السعودية عن الإذاعة تقرأ. أنا ما صار عندي وقت أقرأ بس عندي وقت أسمع، يعني الآن أتوقع في كل سيارة وإحنا رايحين في طريقنا إلى عملنا أو راجعين إلا ما نفتح على موجات الأثير برنامج حلقة نقاش الآن اللي أنا أتحدث فيه مع أستاذ عزام. إحنا بنرفع الوعي المجتمعي عن أهمية إنه يكون في تواصل رقمي ما بين الأجيال. يعني أنا ولدي أو بنتك لازم أعرف هو إيش أكتر شيء، يعني مثلاً المواقع التواصل الاجتماعي المشهورة في السعودية غير أو يستخدموها شبابنا غير اللي موجودة في الدول المجاورة، وخليها أقربها في جمهورية مصر العربية يحبوا موقع معين أو منصة معينة. إحنا هذيك المنصة ما نستخدمها كثير في السعودية. هذه المنصات اللي إحنا نعرف إنه أولادنا وبناتنا يدخلوا عليها أنا لازم يكون في لي حضور. يعني أنا قريب اللي صرت دخلت المنصات التواصل الاجتماعي لقيت البنات في جيل الكليات والجامعات صاروا يتابعوني. يعني أنا عندي مقطع قديم جدا في لقاء مع سمو الأمير خالد الفيصل في الجامعة الإسلامية قديم، حسيت إنه صار ترند فجأة. طب يا جماعة هو قديم بس عشان حطيته في منصة من منصات التواصل الاجتماعي. إذن لابد أن نعي أنا من الجيل اللي ما كان مهتم بهذه المواقع، لقيت نفسي لازم عشان يصير في لغة حوار وتواصل مع جيل الشباب وأقدر أني أكون معاهم لأني أبغى أعطيهم من خبرتي.
2: طيب نرجع للمنصة اللي أطلقت وتجمع بين ما تدعون إليه دكتورة منى وكثير من النخبة أنه يكون في تواصل ما بين الأجيال، منصة مهنار. وش قصتها معك منصة مهنار؟
3: قصة مهنار قصة عجيبة. أنا ما زلت أعمل في التعليم وأعمل في العمل الإداري، أنا وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية، خبرتي في التعليم 30 سنة. معلمة عندي بالمدرسة قالت لي بنتي وزميلاتها يبغوا يتواصلوا معك يا أستاذة من. قلت لها حياهم الله، اجتمعت بالبنات، أنا أحب البنات، في لغة مشتركة بيني وبينهم، فحكولي القصة حقت المنصة وفكرتها، تحمست فيها. قلت لهم إيش تطلبوا مني؟ أنا معاكم. قالوا لي نبغى نسوي لقاء معك ونبغاك تكوني أشبه ما تكوني بالعرابة.
2: هذول البنات في المرحلة الثانوية ولا في

0: الجامعة.
1: الجامعية في المرحلة الجامعية في ينبع الصناعية في الكلية الجامعية. البنات جلسة معاهم الفكر اللي يحملوه استشعرت إنه إحنا ما أعطيناهم الفرصة الكافية إنهم يتكلموا ويعبروا عن ما يدور في في في عقولهم. فلما هم مرق قلت لهم أنتوا كيف عرفتوني؟ قالوا لي من مواقع التواصل الاجتماعي، سوينا سيرش عنك قبل ما حبيت طريقتهم، حبيت أسلوبهم، حبيت حماسهم، وجلسنا نتفق. قالوا لي طب الوطن يحتاج،
0: يعني هم ما هم من طالباتك، هم سووا سيرش.
1: سووا سيرش عني.
0: تمام.
1: فلما سووا سيرش لقوا انه هذه الإنسانة اللي اسمها منى، ويعني دائما ولله الحمد يرتبط اسم منى باسم الوطن، أن منى عشقها هو وطنها، وأنا أجد أنه الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان لبناء الأوطان. فهذا القبول اللي لقيته من بناتي، وأنا دائما أقول أنا ما عندي بنات، ولكن كل بنت أقابلها في حياتي هي بنتي، هم يستشعروا الصدق في كلماتي. لابد أنه كل واحدة في جيلي أو كل رجل في جيلي لابد أن يشعر هذا الشاب أنه هو ولده، أنه هي بنته. لما إحنا نعطي هذا الإحساس، لأنه أصدق المشاعر هي مشاعر الآباء والأمهات.
0: صحيح.
1: فإحنا كلنا هدول أولادنا بناتنا أبناء وبنات الوطن فيهم الخير الكثير، لكن يحتاج إلى من يقف بجوارهم يؤمن بهم، يؤمن بأفكارهم. لا نقلل من أي فكرة ممكن يقولها شاب أو شابة، بالعكس أديله الدعم الكافي وأديله الوقت اللي أسمعه، لأن هم محتاجين اللي يسمعهم. فأنا أعطيتهم ساعة زمن لي على فنجان قهوة على البحر، جلسنا مع بعض عشان نكسر حاجز إنه إحنا ما نعرف بعض. أنا ما أعرفه، لا لا لا يقربوا لي ولا من عائلتي ولا درستهم، وأول مرة أشوفهم. بعدها اتفقنا بعد العيد، بعد عيد الحج، إنه لازم يصير في مقابلة. جهزوا الأسئلة وأنا أجبت على الأسئلة، وكانت الأسئلة الإجابات عفوية ومن واقع خبرتي اللي أنا عشتها. فهم محتاجين يسمعوا خبراتنا عشان يستفيدوا منها، عشان يبنوا عليه، عشان ما يبدأوا من الصفر، يبدأوا يكملوا على ما إحنا قدمناه للوطن، ونفضل لآخر نفس لحد ما الروح تطلع لباريها. أنا أعطي، لا أقول أتقاعد عشان أنام، لا، أنا الوطن استثمر فيه، الوطن أعطاني، الوطن علمني. فأنا لابد من الواجب الوطني إني أنا أعطي للجيل الجديد كل خلاصة خبرتي وكل اللي صرفته علي الدولة.
0: نعم. طيب أنا استأذنك دكتورة منى تبقين معنا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن منصة مهنار، فكرة انطلقت من فتيات سعوديات. فكرتها أنه تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب من أجل خدمة المجتمع. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. دكتورة منى، على فكرة أنت تعتبرين في هذه المنصة شريكة ولا مستشارة ولا داعمة؟
3: أنا لست شريكة، أنا داعمة وأنا مستشارة، يعني أنا أحمل شهادة دولية معتمدة في برامج الإرشاد والتوجيه المهني.
2: جميل.
3: يعني أريد أن يعني أعمل على يعني هذه أول مرة أنا أقدم خدمة الإرشاد المهني والدعم للشباب بالطريقة هذه المباشرة. إنك تجلس معاهم، إنك تعطيهم مساحة من وقتك وتخليهم يدخلوا لأفكارك ويغوصوا ويبحثوا عما يريدوا أن يجدوه عندك. هذه أول تجربة أنا أخذ الشهادة في الإرشاد المهني والأكاديمي والوظيفي لي كم سنة، بس ما قعدت مع أحد بشكل مهني بالطريقة دي.
2: طيب.
3: فأنا حسيت أنها هذا العالم يستهويني، هذا العالم وجدت نفسي فيه، والسبب بناتي لما وأزهار.
2: طيب، لما معانا الآن على الهاتف لما هشبول، الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. حياك الله يا لما. في البداية أعطينا فكرة عن شركة مهنار، كيف انطلقت الفكرة وش الأهداف اللي تسعون لها؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا لما الغامدي، طالبة في كلية ينبع الصناعية تابعة للهيئة الملكية للجبال وينبع، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. بداية تأسست شركة مهنار ضمن مشاركتنا في برنامج الشركة المقدم من إنجاز السعودية، اللي أتاح لنا فرصة تحويل فكرة طلابية إلى مشروع حقيقي يسعى لإحداث أثر مجتمعي مستدام. مهنار بشكل بسيط هي منصة تربط خبرات المتقاعدين بالكفاءات الناشئة، بهدف المحافظة على المعرفة والخبرات الوطنية وعدم فقدانها بمجرد خروج أصحابها من سوق العمل. انطلقت الفكرة هذه من إيماننا بأن الخبرة لا تتقاعد، بل يمكن أن تستمر صناعة الأثر ونقل المعرفة للأجيال القادمة وتحقيق أقصى فائدة ممكن.
2: جميل. طيب، وش التحدي أو المشكلة أو الأمر اللي تشوفون فيه كان فجوة في المجتمع وخصوصا في سوق العمل اللي خلاكم تؤسسون هذه المنصة اللي تجمع بين خبرات المتقاعدين وأيضا سوق العمل والشباب وطموحات الشباب؟
4: احنا بعد ما درسنا السوق شفنا فجوة واضحة بين الخبرات المتقاعدة وبين الفئات اللي تحتاج توجيه وتحتاج دعم مهني مبني على الخبرات. في ما يقارب في المملكة العربية السعودية 1,200,000 متقاعد ومتقاعدة يمتلكون خبرات وتجارب قيمة، وعندنا في الجهة الأخرى أيضا طلاب وفئات أخرى تحتاج إلى توجيه. فهنا جاءت مهنار لتكون حلقة وصل تمكن نقل المعرفة والخبرة بطريقة مستدامة ومنظمة.
2: طيب، كيف تتواصلون مع هذا العدد الكبير من المتقاعدين بما يملكون من خبرات متراكمة على مدى سنين في مختلف القطاعات والمجالات؟
4: احنا حاليا نعمل على تأسيس منصة تجمع المتقاعدين مع الفئات المستفيدة من الطلاب والكفاءات الناشئة. من خلال المنصة هذه نتيح الخدمات حقتنا، عندنا عدة خدمات من ضمنها الاستشارات المهنية، اللقاءات التوجيهية وورش تدريبية وأخرى. يعني تسهم هذه الخدمات استمرارية العطاء والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات. فإحنا من خلال المنصة هذه نتواصل مع المتقاعدين وأيضا نتيح خانة لحجز الخدمات والآخر للمستفيدين.
2: طيب، وش الأثر اللي لمستموه خصوصا على الشباب من خلال هذه الفكرة أو هذه المنصة لتوظيف الخبرات للكفاءات الناشئة بحيث أنه تستفيد أو يستفيد منها سوق العمل؟
4: إحنا إلى الآن لم تطلق المنصة بشكل رسمي، لكن لمسنا اهتمام كبير من الطلاب من الكفاءات المستفيدة والكفاءات الناشئة، حتى أصبح مهنار بالنسبة للكثيرين مطلب، يعني يسد فجوة في السوق وفي سوق أو في المجتمع بشكل أكمل.
2: طيب وش رؤيتكم المستقبلية لهذه المنصة، وأيضا وش الرسالة اللي تبغون توجهونها للمجتمع؟
4: إحنا نطمح في مهنار إن مهنار يصبح منصة وطنية رائدة في نقل الخبرات بين الأجيال، وأن تسهم هذه الخبرات

0: في بناء مجتمع يستثمر المعرفة المتراكمة ويحولها إلى قيمة مستدامة فيما تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأيضا رسالتنا أن الخبرات المتقاعدة ثروة لا تقدر بثمن، والمحافظة عليها واستثمارها بالشكل الصحيح مسؤولية مشتركة للجميع، وأيضا هي تسهم في دعم التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية.
1: طيب شكرا لك لما هشبول الرئيس التنفيذي لشركة مهنار، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتورة منى، عندك تعليق على ما ذكرته الأستاذة لما؟
2: تعليقي أني أحب أبشر لما أنه أنا بمجرد ما تكلمت عن هذا الموضوع وعن هذه المنصة في المجموعات على يعني في كل الجهات العمل اللي عملت فيها، يعني أنا عملت في التخطيط، عملت في التميز المؤسسي، وعندي مجموعات تضم خبراء من كل أنحاء المملكة وخارج المملكة، الكل تحمس لدرجة أنه في واحدة من الزميلات حتتقاعد السنة الجاية رسلت لي بياناتها ومعلوماتها، أضيفيني إلى المنصة، كوني حلقة الوصل بيني وبين هذه المنصة لأني أريد أن أثري جيل المستقبل بخبراتي. فبدي أهني لما أنه قبل ما تطلقوا المنصة بشكل رسمي المتقاعدين والمتقاعدات يفتحوا لكم كل أبواب الخبرة التي يمتلكون، لأني أعلم جيدا أن هذا الوطن يضم إمكانات وكوادر بشرية لا يستهان بها، خبرات عالية الجودة، وما أروعنا وإحنا نلتقي في منصة واحدة ونكسر الحاجز اللي بيننا وبين الجيل الشاب عبر هذه المنصات الرقمية التي أصبحت الواقع يفرض وجودها في حياتنا. فما ينفع إنه إحنا نقول نجلس في بيتنا أو أفتح لي شركة للاستشارات والناس حتجيني، لا أنت تعال للناس في المنصات في أماكن تواجدهم الرقمية عشان يحصل التواصل من أجل الوطن.
1: طيب دكتورة منى، في أحيانا حاجز نفسي بين أصحاب الخبرة والمتقاعدين وبين مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندهم رغبة أو حماس في أنه يكونون حاضرين لأنه يرون أنه هذه الأماكن يمكن لأجيال أصغر منهم. وش ردك على هذه الجزئية تحديدا، العامل النفسي لأنه يلعب دور كبير في هذا الجانب؟
2: تعرف أستاذي الكريم متى نكسر هذا الحاجز؟ من داخل بيوتنا، لما نسوي تواصل مع أولادنا وبناتنا، أقرب الناس لنا في بيتنا. إحنا عندنا قلة التواصل هي تشخيص واقع، أنا لابد أن أعترف أنه إذا ما رحت للطبيب وما قلت له أنا إيش الأعراض أو ماذا أشعر بماذا أشعر، ما حيقدر يوصف لي العلاج الصح.
1: صحيح.
2: فأنا لما أعرف أنه في مشكلة في التواصل داخل البيوت، لما المعلم ما يعرف يتواصل مع طلابه الجيل الجديد ويبغى يكلمهم باللغة حقة العصر القديم، إذن أنت تغرد خارج السرب. كيف تعرف أنه هذا المعلم ناجح؟ عرف كيف يوصل لعقول وقلوب وأرواح طلابه، وبالتالي تلاقيه هو صاحب الكلمة والمشورة، ويجيني الطالب سواء كان طفل صغير ولا شاب كبير في الجامعة. نفس الشيء الأب اللي قريب من عياله، الأم اللي قريبة من أولادها، ولازم تعطي لكل إنسان احتياجاته النفسية والفكرية والروحية بما يتناسب هو، لأنه هو كائن مستقل بذاته، ما في أحد زي الثاني. المنصات الرقمية خطفت أولادنا مننا، إذا ما قدرنا ندخل معاهم هذا العالم حيصيروا كأنهم هم في عالم وإحنا في عالم. وأنا اللي اتخذت هذا القرار، لما تنحيت فأنت حكم عقلك، وعقلك يقول لك أنت تبغى تكون تعيش في قوقعة الزمن الماضي لوحدك، حتعيش لوحدك، حتى أولادك ما حيكونوا معك. لا، أبغى أعيش مع أولادي ومع أصحابهم ومع بناتي وزميلاتهم، مش إني ألبس رداء مو ردائي وأعيش زمن مو زمني، لا، بس لازم أعرف هو كيف يفكر، عشان ما أجي في لحظة أحس إني أنا غريبة، أنا ما أعرف حتى اللغة اللي يتكلموا بيها ولا الرموز اللي يتحدثوا بيها، وأتفاجأ.

0: لما أكون معاهم أنا أعرف حتى هم كيف طوروا لغة التواصل بينهم بين بعض، عشان ما يجي في يوم من الأيام أصير أنا مني داري عن الدنيا. فهو قرار بيدك لما أنت تحكم عقلك. هذه يعني هذه منظوري للموضوع بأكمله.
1: نعم، وللأمانة من خلال متابعتي لمواقع التواصل الاجتماعي فيه أصحاب خبرات، بعضهم حتى ما هو يعني نقول متقاعد حديث، بعضهم حتى في السبعينات، يقدم محتوى جميل وفي له جمهور من الشباب.
0: صح حقيقي. فهو اتخذ القرار وبيحصد ثمار هذا القرار. على الجانب الآخر هناك من اتخذ قرار انه يتنحى ويقعد يتفرج من بعيد وينقم على الجيل. لا، الجيل فيه خير كثير، بس تعالي انت ابحث عن اللغه اللي تتكلم بها معه.
1: صحيح. طيب برايك وش ابرز الخبرات اللي الشخص ممكن ينقلها للاجيال المقبله؟ خبرات حياتيه ولا خبرات عمليه ولا يجمع بين الاثنين؟
0: اعتقد انه الجمع بين الاثنين يعني يعتبر مطلب. يعني الآن الخبرات المعرفية والتحديات اللي واجهناها في حياتنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني مهم جدا أن تطرح للنقاش. حلوة، عشان أنا ما أعرف كيف جات كلمة نقاش، بس هي مناسبة لي.
1: ماشي مع اسم البرنامج.
0: أي نعم، اسم البرنامج هي جات كده، فأنا أتبرمج عقلي على النقاش، النقاش المثمر اللي لما أنا أتكلم عن التحديات، عشان لا حد يتخيل إنه النجاح يجي بضغطة زر ولا كده فقاعة طارت في السماء وطير. لا لا لا لا، يعني ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. اللي يطلع بسرعة ينزل بسرعة، واللي ما يعتبر بتجارب الآخرين ويتعلم من الدروس اللي موجودة في هذه الحياة بيضيع وقت كثير. وأنا زي ما قلت في بداية حديثي، ما عندنا وقت نضيعه. إحنا في زمن التحديات وزمن التسارع وزمن التغيير وزمن الطموحات العالية. طموحاتي لا تخليها أكبر من إمكاناتي. يعني أنت لما تجلس مع إنسان يطمح لشيء كبير جدا، لما تتكلم معه بطريقة عقلانية يستكشف أولا مكامن القوة اللي عنده ويشتغل عليها ومكامن الضعف ويعالجها. فلا تحلم بأكثر مما تستحق. في ناس حلمت كثير وطاحت لأنه ما لقيت أحد ينصحها. ترى هذا المكان ما لك، هو المكان لغيرك، فلا تطمح بمكان مولك. فهنا يجي دور الخبرة. ترى أنا في يوم من الأيام كنت أحلم بشيء مش الشيء اللي أنا موجودة فيه. إذا في زماني ما كان أحد يحكي معايا، كنت أتكلم مع نفسي، وإنتي إيش تبغي يا منى؟ وكانوا الناس تسأل فعلا هي منى فين تبغى توصل؟ بس أنا كنت أجلس مع نفسي. اليوم أنا بدي أجلس مع بناتي، لأنه أنا مستعدة أني أسمعهم، مستعدة أني أقول لهم إيش التحديات اللي واجهتها في حياتي عشان أوصل للدكتورة منى اليوم.
1: طيب أنا استأذنك يا دكتورة، أبقي معنا، بنطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: نقاش على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة اخرى. اليوم موضوعنا عن فكرة منصة تربط ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب واحتياجات ايضا سوق العمل. وجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. انضمت إلينا الآن الأستاذة أزهار الغامدي، مديرة قسم التسويق في شركة مهنار، هي المنصة اللي نتكلم عنها. حياك الله أستاذة أزهار. في البداية، من منظور تسويقي، كيف تساهمون في إيصال رسالة المنصة للمجتمع وتعريف مختلف الفئات بأهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين؟
2: أهلا وسهلا. أولا في مهنار نركز فقط على التعريف بالمنصة، نركز على الفكرة وراءها. إحنا نؤمن والخبرات
1: أستاذة أزهار صوتك يقطع، إما أنه تكلمين أنت من السبيكر، إذا من السبيكر قفي لكلمينا من الجوال مباشرة، أو حاولي تغيرين مكانك عشان يكون الصوت ما يقطع. تفضلي.
2: مثل ما كنت أقول، في مهنار إحنا ما نركز فقط على أننا نعرف بالمنصة، إحنا نركز على أننا ننشر الفكرة والقيمة التي تقف خلفها. خبرات المتقاعدين مثل ما ذكر الزميل سلمى وأستاذة منى تمثل ثروة معرفية كبيرة، من الغير منطقي أنها تتوقف عند التقاعد. عشان كذا إحنا نحرص من خلال المحتوى التوعوي، اللقاءات الإعلامية والشراكات المجتمعية، وأيضا منصات التواصل الاجتماعي، على أننا نبرز قصص النجاح والخبرات التي يمكن أن تحدث أثر حقيقي في حياة الشباب أو الجيل الحالي. فإحنا هدفنا أنه يدرك المجتمع أن التقاعد نهاية مرحلة وظيفية، ليس نهاية الخبرة، هو مجرد نهاية المرحلة الوظيفية لكنه ليس نهاية العطاء أو التأثير في المجتمع.
1: طيب، وش أبرز التحديات اللي واجهتوها في تسويق فكرة المشروع، خصوصا أنه فكرة استثمار خبرات المتقاعدين واحدة من المبادرات النوعية والجديدة أيضا على مستوى السوشيال ميديا، ما هو جديدة في كفكرة على مستوى السوشيال ميديا، أن يكون في منصة للجمع بين خبرات المتقاعدين والشباب، هذه فكرة جديدة.
2: صحيح، فعلا أبرز تحدي واجهناه هو مثل ما ذكرت أنه الفكرة جديدة نسبيا على المجتمع، فما زال الكثير ينظر إلى التقاعد على أنه نهاية للمسيرة المهنية، بينما إحنا نحاول أننا نبرز جانب مختلف لهذا الموضوع، وهو أنه الخبرة تبقى ذات قيمة حتى بعد التقاعد. وشعارنا أصلاً في مهنار هو أنه الخبرة لا تتقاعد بل تورث وتستمر. أيضاً واجهنا تحدي في توضيح هذه الفائدة للطرفين، الجيل السابق والحالي، سواء للمتقاعد الذي يعني يمديه يستمر في مشاركة خبرته، أو للشباب من الجيل الحالي، لأنهم يمديهم يستفيدون من تجارب عملية حقيقية من هؤلاء المتقاعدين. لكن مع الوقت الحمد لله وجدنا تفاعل إيجابي من مختلف الفئات، وهذا أعطانا ثقة أكبر بأهمية ما نقدمه.
1: طيب، كيف تتفاعلون مع الشباب والكفاءات الناشئة؟ وش الوسائل اللي تستخدمونها لتعزيز ارتباطهم بأصحاب الخبرة؟
2: الشباب اليوم فعلا يبحثون عن محتوى سريع وواقعي ومرتبط بتحدياتهم الفعلية اللي يواجهونهم. عشان كذا إحنا نحرص نقدم رسائل ومحتوى قريب منهم ومن احتياجاتهم المهنية. ايضا نستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل اساسي للوصول اليهم. ايضا احنا نبرز قيمه التعلم من اصحاب التجارب والخبرات بدل من الاعتماد على المعرفه النظريه اللي هي المتواجده بسهوله اليوم. اللي نطمح له هو انه يرى الشاب في صاحب الخبره مرشد يمكن ان يختصر عليه سنوات من التجربه او الخطا.
1: طيب، في الجانب الاخر، اليوم اللي يسمعنا مثلا من المتقاعدين ويشوف انه عنده خبرات يبغى ينقلها للاجيال المقبله، كيف ممكن يستفيد من خدماتكم؟ كيف يتواصل معكم؟
2: مثل ما ذكر الزميل سلمى، احنا ما اطلقنا للمنصه بشكل رسمي، لكن يمكن التواصل معنا عبر جميع منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر رقمنا. احنا كلنا متاحين ومرحبين وفاتحين باب التسجيل لكل المتقاعدين وايضا الفئه الاخرى اللي هي فئه المستفيدين. وراح يستفيد المتقاعد كثير من هذا الناحية، لأنه مثل ما ذكرنا سابقا مع أستاذ منى وزميل سلمى، المتقاعد راح يقدر يقدم ويستمر في العطاء لوطنه، في وطنه وفي مجتمعه أيضا.
1: طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ أزهار الغامدي، مدير قسم التسويق في شركة مهنار، اللي ستطلق منصة تربط بين

0: خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، يعطيكم العافية.
0: طيب أعود لك دكتورة منى، يمكن في جزئية مهمة ذكرتها الأستاذة أزهار، موضوع

0: نغير من هذه اللغة بحيث أنها تكون لغة شبابية وتحمل في طياتها خبرات السنين؟
1: هذا التحدي من التحديات اللي حتواجه بناتنا وحتواجه أيضا المتقاعدين والمتقاعدات. قلت لك قبل شوي أنه البداية من البيت، البداية من الأسرة، لذلك أنا حريصة جدا على وجود العلاقات الأسرية القوية جدا بين الآباء والأمهات، لأنه الأسرة هي نواة المجتمع. فإذا أنا مو قادر أتواصل بقوة مع أولادي وبناتي، لن أستطيع أني أتواصل مع أبناء وبنات المجتمع، مستحيل. فيعني إذا أنا فقدت لغة التواصل مع أقرب الناس لي، وبعدين اعتبر أنه البيت هو المكان اللي أنت بتتدرب فيه على أنك تواجه الجيل اللي برا، لأنه أولادي وبناتي أصدقائهم هم اللي برا، في الجامعة، في النادي، في المقاهي، هم نفسهم. فأنا كل اللي بيحصل في المجتمع ده نموذج له اللي موجود في بيتي. أنا لازم أجلس، يعني أنا أمس أنا لست من الناس اللي تسهر عشان الكورة، وعشان ولدي جاء بعد انتهاء الاختبارات من الجامعة، لازم أجلس مع ولدي اللي أنا غايب عني، يعيش في المدينة وأنا عايشة في ينبع، أبغى أكون صاحبته، أشوف هو فين واصل اهتماماته. فاهتمامات كل إنسان في عائلتي تخصني أنا كأم. يعني أنا دائما أقول الأم ما ممكن أحد يعوض غيابها إذا هي ما كانت قريبة من أولادها وبناتها. وبالتالي لما أروح للعمل، أنا أصلاً خلاص درست هذا الجيل اليوم هو إيش الترند اللي عنده. حتى موضوع الترند ده مش شيء كده رفاهية ولا لا لا لا، يعني أنا بعد مباراة المنتخب والأوروغواي فرحت أشوف فين الترند، رحت يعني أنا شفت شوط واحد ما شفت الثاني، بس عشان أعرف أفتح حوار مع ولدي اللي هو مهتم بالرياضة، لأن لازم أصلاً في المنتخب السعودي هذا لازم كلنا إحنا نكون معه. فأحسس ولدي وأنا بتكلم معه، ترى أنا صح ما حضرت المباراة كاملة، بس أنا كنت في الترند أشوف الحارس إيش سوى. هذا مثال بسيط أستاذ عزام على كل شيء في حياتنا. لا يعني حتى في الأنظمة الغذائية اللي صارت قبل فترة والترند، حتى المتعلمين المثقفين اللي هي أنجرفوا وراها لحد ما صدر قرار من وزارة الصحة يحذر من أنك أنت مو كل شيء تسمعه تصدقه وتضيع نفسك وتجيب لنفسك مشكلة. فكمان أنا لازم حتى موضوع الصحة، موضوع الرياضة، موضوع كل شيء في حياتك، أنت لازم تعرف الجيل ده مهتم بإيه عشان تعرف تجيب لغة بيه. فهذه اللغة اللي يتكلم بيها الجيل الجديد والترندات لازم أنا أكون حاضر لها وواعي عشان أعرف أدخل في نقاش معهم.
0: طيب أنا بقي معي أقل من دقيقة، وعشان برضو نغطي الجانب الثاني، أنه ليست الإشكالية فقط في جيل أصحاب الخبرات، بل حتى أنه في بعض فئات الشباب من فرط الحماس يحس أنه ما هو محتاج أنه يسمع مثلا من هذا المتقاعد اللي مثلا تكون لغته بعيدة عن لغته، وأنه يشوف أنه طموحه يكفي أنه ينطلق. كيف ممكن نغير هذه النظرة؟
1: لابد من الحوار، أنه التنمية المستدامة للوطن لا يمكن أنها تبنى بالحماس وحده، ولا الخبرة وحدها، ولا جيل يشوف نفسه أحسن من جيل تاني. لا الجيل القديم يقول والله أنا أحسن، ولا الجيل الجديد يقول والله هذا أنا أقدر أستغنى عن الجيل القديم. لازم نؤمن بأهمية التكامل بين الجيلين. الشباب عنده روح مبادرة، عنده ابتكار، عنده قدرة على مواكبة متغيرات، لكن الخبرات الوطنية عندها الرؤية العميقة، عندها الحكمة، عندها التحديات اللي واجهتها وكيف اجتازتها. هذا الإبداع حق الشباب لما يلتقي بالتجربة اللي حصلت في الحياة على المسار على السنين الممتدة، حيحول الموضوع إلى حلول لكل المشاكل اللي بنواجهها اليوم، لحلول ذات قيمة نقدر من خلالها نصل إلى ما يعرف اليوم الاقتصاد المعرفي. لما أؤمن

0: برؤية وطن اللي أحد محاورها المجتمع الحيوي القادر على المنافسة أقدر أوصل لمستهدفات وطن.
1: نعم.
0: يكفينا فخرا إحنا في المملكة العربية السعودية إننا الآن خلال عقد من الزمان حدث عندنا أكبر قصة نجاح.
1: نعم. طيب.
0: في التغيير.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية، ومستشار الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بينبع الصناعية. شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
0: شكرا لهذه الاستضافة، شكرا لدعم الشباب في الوطن، كلنا من أجل تحقيق مستهدفات هذا الوطن نعمل بكل حب.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي، معتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثرا إيجابيا يحافظ على البيئة

0: أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: من المونديال،
2: أهلا بكم في من المونديال. نغوص معا في أعماق الحدث العالمي الأكبر لنرسم ملامح القوة ونروي أسرار الحكاية التي يصنعها الأبطال. في أتلانتا تترقب الأنظار مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي صقورنا الخضر بنظيرهم الإسباني، وعلى أرض مرسيدس بينز ستاديوم، ذاك الصرح الهندسي الذي يمتد على مليوني قدم مربعة ويخطف الأنفاس بسقفه المتحرك وشاشته العملاقة التي تلتف بزاوية 360 درجة، تدور روح الاستعدادات لمواجهة ستكتب فصلا جديدا في تاريخ الأخضر. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة وقف ميدانيا على التحضيرات ليعكس حجم الاهتمام الوطني. وفي المؤتمر الصحفي كان المدرب جورجيس دونيس واضحا وواقعيا: نحترم المنافس لكننا نؤمن بقدراتنا، وفلسفتنا تعتمد على عمق اللعب والتماسك. في أتلانتا تتحدث الجماهير السعودية بلغة الوفاء بمبادرة قدام بنفس الروح، ومسيرات غطت الشوارع مدعومة بمبادرة إنسانية من المستثمر الأمريكي بين هاربورغ الذي بادر بتوزيع تذاكر مجانية لجمهورنا، مؤكدا أن الضيافة السعودية لا تنسى. بينما نتأمل المشهد نجد أن هذه البطولة تعيد تعريف كرة القدم، ففي ملعب موتري المكسيكي نعيش لحظة فارقة بإقامة المباراة رقم 1000 في تاريخ نهاية كأس العالم. وفي قلب هذا التحول تبرز قصص خارج المألوف، ففي لفتة تاريخية تقود سوزان هورمان الطاقم الطبي لمنتخب كوراساو لتصبح ثالث طبيبة فقط في تاريخ البطولة الممتد ل 96 عاما، تشغل هذا المنصب الرفيع لمنتخب رجال متجاوزة بذلك كل القيود. ومع استمرار بطولة كأس العالم ما زالت الأرقام تتحدث، مليونا زائر استقبلتهم مهرجانات فيفا في 13 مدينة، والرسالة واضحة: نلعب معا ونقف ضد الكراهية، كما أطلق الاتحاد الدولي حملته التوعوية في الملاعب. محليا الشغف يمتد من شاشات طائرات الخطوط السعودية عبر منصة سبورت 24 إلى الواجهة البحرية في ينبع الصناعية التي تحولت لمدرج مفتوح. أما على أرض الملاعب فقد شهدنا عودة المخضرم مانويل نوير وتألق دينيس أونداف الذي أعاد للأذهان أرقام بنزيما الغائبة منذ 2014 في وقت ودعت فيه هايتي البطولة برأس مرفوعة بعد تجربة مونديالية أولى. ولأن الحضور السعودي يتجاوز حدود المستطيل، سلطت تقارير دولية مثل موقع سيمفور الأمريكي الضوء على التأثير الإيجابي لمشاركة الأخضر على وتيرة الحياة في المملكة، حيث منحت مرونة إدارية للموظفين لمتابعة المباريات في مشهد يعكس كيف أصبحت كرة القدم جزءا من نسيجنا الاجتماعي، تماما مثل ما نطمح له في طريقنا نحو استضافة مونديال 2034. كونوا معنا في تغطيتنا المستمرة، فالمونديال حكاية لا تنتهي.
1: من المونديال.
3: في 60 ثانية بقفزة نوعية بلغت 81 مركز، ترسخ جامعة الملك فيصل مكانتها العالمية في تصنيف QS، مؤكدة تميزها الأكاديمي والبحثي المستمر.

تفتح الباحة أبوابها رقمياً عبر تطبيق دليل الباحة السياحي الجديد لتسهيل رحلة الزوار واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. تدشن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية مرحلة إبداعية طموحة محتفلة بإطلاق هويتها البصرية الجديدة. إنجاز بيئي تاريخي تعيشه المملكة بنجاح محمية الملك سلمان في إعادة توطين المها العربي بعد 90 عاماً من الغياب. وأخيراً حملة حلوة بموسمها تبدأ للاحتفاء بكنوزنا الزراعية في رحلة مشوقة تدعم مزارعينا وتعرف بتنوع فواكهنا الموسمية.

يسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله بمشوار بدايه اسبوع جديد. اسال الله التوفيق للجميع، واسال الله التوفيق ايضا للاعصار الاخضر. مشوار جديد يجمعني فيكم أصدقائي في أحلى زحمة يومية من 4 إلى 6 وعلى امتداد مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى يوم الخميس مع برنامج في الزحمة. اليوم الأخضر، اليوم صقورنا الخضر، مواجهة كبيرة أمام منتخب أسبانيا، لكن أكيد العويس، العمري، بكتي، البركان، الدوسري، سالم، أكيد شبابنا قدها وقدود. رح أكون معاكم أصدقائي أنا مين العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أفهم لاؤنا.

منو أولومو؟ منو فيران توريس؟ ولا مين اليمال؟ مين دول؟ مين دول قدام لعبتنا؟ مين دول قدام صقورنا الخضر؟ أكيد اليوم يعني أعتقد كلكم سمعتم أو شفتوا التصريحات اللي صرحوها لعبتنا أو بعض لعبتنا. صراحة تصريحات جميلة وتصريحات تنم عن ثقة، وقالوا الميدان يا حميدان. يا صار ما شيء يعيد الساعة 7 اليوم يا جماعة. اليوم اليوم اليوم أنا من الاستديو، يعني حتى مخرجنا من الاستديو اليوم إحنا على طول راح نطالع المباراة دايركت. جهزوا كاس الذهب.

متعب الحربي العمري تنبكتي سعود عبد الحميد عبد الله الخيبري ناصر الدوسري سالم الجوير أبو الشمات والبريكان. ولو أنه راح يكون في زي ما سمعنا في تغييرات بالهجوم، لكن كلهم إن شاء الله اليوم الساعة 7 راح يبيضون الوجه. اسمعوني ترددات وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة

ساعتنا الأولى أصدقائي راح تكون عبارة عن سناك، وسناكتنا اليوم بصراحة أمس أنا ما نمت من كثر ما أفكر في منتخبنا، أقول يا رب يا الله إن شاء الله يعني حتى لو تعادل بإذن الله تعالى. ساعات مخنا يقعد يعيد بعض الدردشات، يعيد بعض المواقف، أنا ليه ما قلت كذا، أنا ليه ما سويت كذا، نكتة صارت يتذكرها ويضحك. هذا اللي راح نتكلم عنه في سناكتنا اليوم. على طبعا اللي حابين يشاركوني على الواتساب على 800 2 4 4 2 8.

ساعتها الثانية رح تكون سارة ومالك بـ AI Challenge، التحدي ما بين شات جي بي تي وأيضا الجيميناي، اللي حابين يشاركوني على 6477154 بالإضافة إلى 6495154، ولا تنسون 6478544. واليوم الأحد معناته قديمك نديمك مع مخرجنا معتز سمير بخش.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: أهلا أميغوس، يا أهلا مرحبا فيكم أصدقائي، حياكم الله وحيا الله كل اللي قاعدين يقولونها تلسناك. طيب احنا عشان الوقت رح نروح، طبعا انا رح اعوضكم بهاتوا السناكة، ابشروا ولا يهمكم رح نتكلم عنها، بس خلينا هاتوا السناكة عالطيران مو بالسناكة سوري، لكن خلينا نروح لسناكة اليوم.
3: سناك
2: سناكة اليوم اصدقائي بتقول لي هذا السبب يعيد عقلك تكرار المحادثات اثناء النوم. بيعرف منه فيكم اللي مخه أثناء النوم يقعد شغال، يتذكر المحادثات اللي صارت، الكلام، القرارات، الدردشات، الزعل، الضحك. في ناس مخهم بيقعد شغال 24/24، المخ عنده ما يوقف أصدقائي، يقعد عقله يعيد يكرر المحادثات أثناء النوم، والله يعينكم. سناكة اليوم أصدقائي بتقول إن في الكثير من الأحيان بيتحول وقت النوم إلى مساحة نشطة من التفكير والقلق، وهذا بالفعل الناس اللي ما تقدر تنام اللي مخها على طول على طول على طول شغال، فيتحول وقت النوم إلى مساحة نشطة بيفكر وكله قاعد كذا قلقان، بحيث يمكن إنه يقوم العقل باتخاذ قرار في الساعة 2، حاطينكم في 2:17 يا هم حطهم 2:15 معنا يعني ما تختلف إن العقل في هالحزة في هالتوقيت 2:15 ممكن إنه ياخذ قرار صباحي بعملية تأمل ذاتي جاد، وهذا بيشكل تحدي بيشغل العديد من الناس. اللي داز ممكن أنا، هذا شكلك أنت بامتياز، انت بامتياز. لحظه خلني اشوف الاسحاقي يقول رافع على طول رفع ايده قال هذا امينه انا، يعني اغلبنا، بس في ناس يعني حقيقي ممكن الفجر وهو من كثر ما يفكر ياخذ قرار، مخه شغال وهو نايم. يقولكم احيانا يبدا عقلك في تكرار محادثات دارت بينك وبين صديق على سبيل المثال قبل ايام، وليس تكرار لقائمة المهام اللي لا تنتهي واللي راح يواجهها النائم صباحا. مو بس كذا ان محادثة دارت بينك وبين حد من ربعك، لا، ايضا بتتردد فجأة في ذهن الشخص الكلمات اللي استخدمها خلال هذه المحادثة. اعتقد هذه صارت معاكم كلكم، ممكن في نقاش قاعدين تتكلمون استخدمت مفردة حسيت انها كانت في موضع خطأ، أو مفردة قلت برافو علي أنا ما أدري شلون جتني هالكلمة، أنا وصفتها أو الكلمة كانت هذه حيل صح. طبعا العقل هنا أصدقائي بعيد ممكن نكتة لم تضحك وتذكر موقف ما حد ضحك عليها سانجة، أو نكتة الكل ضحك عليها، أو موقف. أنا يوم الجمعة صار موقف صراحة أنا وصديقاتي قعدت حتى فعلا وأنا جاي بنام أتذكرته، صحيت من النوم أتذكرته وقعدت أضحك. طبعا أو موقف يصير معاكم محرج يتمنى الشخص لو إنه استطاع تغييره، أو حتى يتذكر الاجتماع اللي كان عليه أن يشارك فيه، يعني كان في ميتينج وكانت عنده مجموعة من الأفكار وسكت احتفظ بهذه الأفكار ما قالها، ممكن هو يتذكر وهو نايم إنه كان أنا بوسعي إني أقول 1 2 3 لأنه ممكن ما جت على بال أي أحد. أيضا يقول لكم طبعا هذه الشغلات كلها بتصير في دماغنا وإحنا نايمين، فيما قد يفترض معظم الأشخاص إن الأمر يعود إلى القلق أو التفكير الزائد، لكن علماء النفس ما قالوا هذه كلها الأمور تصير في دماغنا أثناء النوم ما ترد أبدا ما تعود إلى القلق أو التفكير الزائد. علماء النفس كان لهم رأي مختلف أو وجهة نظر مختلفة. ليش احنا بنقعد نفكر احنا نايمين وتجينا هذه المواقف وجينا هذه الشغلات والضحك والمواقف الموقف محرج او ده ليش اذا ما كان من قلق او تفكير زائد؟ علماء النفس اصدقائي بيقولون ان بيعتقدون ان العقل لا يحاول اعادة كتابة الماضي، عرفت شلون؟ عقلنا ما يحاول إنه يكتب الماضي، لكن العقل بيسعى إلى الإعداد للمستقبل، وأيضاً إننا حنا نتعلم من التجارب السابقة لاتخاذ قرارات أفضل في المستقبل. يعني شلون؟ يعني علماء الأعصاب أصدقائي بيقولون أو بيشوفون أو بينظرون إلى الذاكرة. شفتوا الذاكرة عند البني آدم؟ علماء الأعصاب ينظرون إلى الذاكرة بنظرة مختلفة تماماً، ما يعتبرون إنها عبارة عن خزانة ملفات زي ما إحنا بنقول المخ عندنا بيخزن، العقل بيقعد يخزن الفايلات أو الملفات، لا، ولا حتى مكان تخزن فيه أحداث وقعت بالفعل، ولا حتى الأحداث واللي صارت بنخزنها في هذا العقل، لا، علماء النفس بيعتبرون إن الذاكرة من أهم المؤشرات التي تبنى بما سيحدث في المستقبل بالنسبة للدماغ. شفتوا الذاكرة هذه بتعتبر من أهم المؤشرات اللي تنبئ بما سيحدث في المستقبل. الذاكرة بتنبئكم شو اللي رح يحدث في المستقبل. شلون يعني راح تنبئنا بما يحدث في المستقبل بالنسبة للدماغ؟ اللي بيصير أصدقائي وبيشوفون علماء النفس إن بتعود أو بيعود الدماغ أو الذاكرة بتعود إلى التجارب السابقة، لما يصبح كل تفاعل محرج أو سيء أو معلومة جديدة وبيرجع لها دايركت، وأيضا بينطبق الأمر نفسه على كل تجربة غير مريحة أو بتصبح معلومة. يعني أي شغلة بنمر فيها بتصبح بنحط في خانة معينة بتصير معلومة، المعلومة هذه بتسترجع لما إحنا بنحط في هذا الموقف. أيضا كل خطأ اجتماعي بيصبح تدريب آخر للمرة القادمة. يعني هذا التدريب الحين صار لنا، أنا اليوم كنت في اجتماع في أشياء أنا ما قلتها، أو صار موقف مثلاً ما عجبني، أو كان عندي ملاحظة ما قلتها، شو اللي يصير في دماغي؟ اللي يصير هذا بيعتبر تدريب للمرة القادمة اللي رح يجري فيها الشخص محادثة مع صديق، أو مثلاً أنا رح أجري فيها اجتماع، أو صار حوار بيني وبين صديقة وأنا ما يعني صار في حاجة أنا ما قلتها، هذه كلها رح تصبح كلها رح تروح تترحل للماضي. طبعا الدماغ أصدقائي رح يسأل ماذا حدث، شو اللي فاتني، شو اللي ما الذي يمكنني فعله بشكل مختلف في المرة القادمة. كذا الدماغ بيوجهكم شو اللي أنا ممكن أسوي. هذه بتصير معاكم لما تصير خناقة بين اثنين، يا ليتني أنا قلت كذا، يا ليتني أنا رديت كذا، يا ليتني أنا كنت عارفة الإجابة بس أنا ما جاوبت. حتى أيام كنا نختبر شغلات كثير كانت بتصير مخنا بيتوقف عندها لأن أصلا ما عندنا الميموري لها. أيضا يقولكم كما أن كل خطأ اجتماعي بيصبح تدريب آخر للمرة القادمة اللي بيجري فيها الشخص محادثة مع صديق. يعني أي الأخطاء الاجتماعية هذه كلها هذه كلها عبارة أصلا عن تدريبات. طبعا العقل أصدقائي ما يحاول أنه يحرج صاحبه أو إبقاء مستيقظا طوال الليل، لا، بل بيحاول تدريبه. هذه كلها تدريبات، تخيلوا اللي بنقعد إحنا مخنا شغال، هذه مو قلق ولا التفكير، هذه كلها تدريبات بيدربنا فيها المخ. طبعا بيرتاح جسم الإنسان، لما يرتاح جسم الإنسان تعمل شبكة الوضع الافتراضي في الدماغ بجهد أكبر من أي وقت. الشبكة لأن هي الشبكة المسؤولة عن دعم الذاكرة والتأمل وخلق مواقف تخيلية وإنشاء محاكاة ذهنية للي ممكن يحدث أو يصير أو لا يحدث حتى في المستقبل، ويمكن اعتبارها لجنة تخطيط في الدماغ بتجتمع طوال الليل للاستعداد لليوم التالي. شفتوا كلها بتجتمع مع بعض، كلها بتجتمع بتقعد تخطط لي اليوم الثاني. الهدف الأساسي لشبكة الوضع الافتراضي اللي احنا بنمر فيها انها بتسعى الى التعلم، وبتهدف او بيهدف مركز التحكم في الدماغ الى المساعدة او المساعدة الى مساعدة الى التحسن. طيب السناكة طويلة وفيها الاشترار، وهذا اللي بيصير معانا في الليل آخر تالي الليل، احنا بيصير عندنا الاشترار، والاشترار هذا يقول لك لازم تفرغ بالكتابة، هو أفضل لك انك تفرغ بالكتابة، انك بتقعد تدون التجربة بدل ما انك تقعد تعيد تشغيلها باستمرار في مخك. يلا قولوا لي انتو This is our snack for today. Done. حلو. في واحد كاتب لي أمينة أنا ما عندي تفكير قبل ما أنام، يقول ما أرجع المواقف ولا أقول يا ليت. والله يا يعني أنت يا بختك صراحة، عندك مخك مريحة، مخك يا سلام عليه، مخك مريح، مريح نفسك، أنت مكبر دماغك زي ما يقولون. طيب قولوا لي أنتوا أصدقائي، هل بالفعل أنتوا بتعنون من هذه الشغلة، إن كل ما تجون تنامون بتقعدون تشترون الأحداث، تشترون الكلمات، تشترون القرارات، تشترون المواقف اللي صارت طوال يومكم، بتقعدون تقولون يا ليت أنا قلت، يا ليت أنا فعلت. شنو أكثر موقف صار معاكم؟ شنو أكثر موقف صار معاكم واشتريتوه صراحة؟ وهل أنتم من الناس اللي زي ما يقولون المفترض أنكم تكتبون، تكتبون ولا ما تكتبون؟ ولا بتكتمون؟ تكتبون ولا تكتمون؟ واحدة فيهم، يا تكتبون يا تكتمون، هي ما لها ثالث. فأنتوا شاركوني، تكتبون ولا تكتمون؟ ولا تتكلمون؟ يعني في ناس تحب تكتب، أنا كثير من اللي أعرفهم من صديقاتي مثلا في أخصائيات إكلينيكيات أو نفسي يقولون عشان تفرغ اللي براسك اكتب اكتب اكتب اكتب، مع مرور الوقت تلاقون الذهن صفاء، صار في صفاء وفي صار في سلام داخلي. أنا يعني ساعات أكتب، ساعات ثلاثة أربعة الوقت ما أكتب صراحة، يعني أقعد أشتر في دماغي. تكتبون؟ قد جربتوا الكتابة ولا أنكم تقعدون تفكرون، تفكرون فيما بينكم وبين نفسكم، أو إلكم ممكن تستعينون بصديق؟ يلا شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب على 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: ويلكم جايز، حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا باللي عقولهم شغاله 24 على 24. حيا الله بالمفكرين، ما شاء الله كلكم طلعتوا مخكم ما يتوقف ابد، كلكم يعني مخكم يسولف يسولف يسولف يسولف. ترى من جد يعني في ناس ما تقدر، في ناس ما تقدر، في ناس سبحان الله هي يعني مخها كده، دماغها مبرمج على انه يشتر الحديث والمواقف والسلوكيات، مخهم يقعد شغال، نايم شغال، نعسان شغال، جالس شغال، المخ عندهم ما يتوقف. في ناس فعلا يعني لأسباب كثيرة، طبعا مو وقتنا نذكرها، ولكن لأسباب كثيرة مخهم يقعد على طول شغال 24 على 24. طيب أصدقائي، إذا كنت أنتم من الناس هذه، طبعا إحنا قلنا الأسباب ليش يعيد عقلك تكرار المحادثات أثناء النوم، موقف زي ما قلت، موقف صار لك شجار أو نقاش مع شخص آخر، اجتماع مثلا، قرار، شغلة مريت فيها وبعدين ما تكلمت، كنت ساكت، لما رديت وقت حزة النوم قلت يا ليتني قلت هالكلمة، يا ليتني سويت هالحركة، يا ليتني اتخذت هذا القرار، يا ليتني قلت كذا، يا ليتني قلت كذاك، يا ليتني عرفتوا، هذه كلها بتصير معانا كثير، بتصير يعني مخك وقت فعلا بيقعد بيراجع هذه الأمور. فمخك ما ليش مخك بيراجع هذه الأمور؟ لأن هذه بتصير عندك زي التجربة، خبرة، أنت بتاخذها خبرة، وفعلا هذه بناخذها خبرة، لأن لما نتعرض للموقف مرة ثانية اوريدي احنا اخذنا الخبرة، فمخك بيدلك على

الطريق. يلا انتم من هذه الناس وقولوا لي شلون تتعاملون، اعطوني سوالف صارت معاكم، وهل ترجعون مثلا وقولوا لي هل فعلا ترجعون ان تكلمون الشخص لا ترى امس صار كلام وانا ترجعون ترى والله تصدقون انا ارجع عيد السالفه على 800-244-2888. أبو محمد من السودان إن شاء الله أمين الفوز بمنتخب السعودي 2-0 وفالك قبلنا. مساء الخير أمون، أنا ما أقدر أنام إلا لما أصفي حساباتي. الله عليك يا أمل. أمولة أمل تقول أنا ما أنام إلا لما أصفي حساباتي، حلو يعني تريحين ضميرك تريحين راسك. حلو تصفين حساباتك مع عمرك مع نفسك ولا مع الآخرين، دليني. مازن الغانمي ويلكم يا مازن، يلا التوفيق الأخضر يا رب يا رب يا مازن، إن شاء الله يا رب اليوم نفرح. اثنين لنا واحد لهم وهم. يقول يا رب احتفاليتنا اليوم، أنا أمينة أنام بدون ما أفكر. والله خوش حلو زين يا بختك، يعني مريح مخك. ويلكم جبران، حياك الله يا جبران. يقول منورة، أشوف أن الشيء الغريب فعلا أن الواحد يكون نايم لكن المخ يواصل شغله ويعيد أفكاره ومواقفه كأنه صاحي. أحيانا تصحى وتحس أنك كنت تفكر طوال الليل، وهذا من أكثر الأشياء المرهقة بالنسبة لي. هذا جدا مرهق، هذا كأنك ما نمت أصلا. إذا مخك قاعد شغال كأنك أبدا خرشار ما نمت. ننام لكن المخ ما ينام، يظل يعالج الأفكار ويعيد بعض المواقف حتى وإحنا نايمين، وهذا شيء متعب. الحمد لله تخطيت تقصد هذا الشيء، كويس أنك قدرت تتخطى. شلون تخطيتها جبران؟ علمنا شلون تخطيتها، عطنا التكنيك. بس عموما فعلا إرهاق جسدي، إرهاق نفسي، إرهاق فكري. حتى لو نمت 10 ساعات ومخك شغال، والله ما كأنك نمت دقيقة. قلوا لي هل أنتم مخكم من النوع اللي بيسترجع المواقف؟ يا ليتني قلت كذا، يا ليتني سويت كذا، يا ليتني أخذت هذا القرار، يا ليتني عملت. تردون اليوم الثاني تصححون المسار مع الأشخاص، تردون تصححون مساراتكم. مخكم طول الليل بيقعد يفكر باللي صار، تردون تصححون المسار ولا لا؟ وأيضا قلوا لي أنتم أساسا من هذه النوعية ولا زي مازن مخه ما شاء الله تبارك الرحمن بارد ولا عليه ولا علي ولا فكرت؟ عموما شاركوني على الواتساب على 800-244-2888. ما شاء الله أنا قاعدة أشوف صراحة على القناة مقابلة مع شبابنا مع المشجعين السعوديين، أعتقد في أتلانتا بتصير مباراة منتخبنا مع إسبانيا. يا بخت اللي راح يكونوا متواجدين في الملعب.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
2: الزحمة على جدة FM.
3: اليوم أصدقائي سناكتنا بتتكلم عن لما المخ يقعد يعيد الأحداث، يعيد الأحداث اللي صارت أو موقف صار، حدث أو موقف أو تصرف أو قرار. حزة النوم، وقت النوم، ساعات مخنا ما بيهدأ، ما بيسكت، بيقعد يجر هذا الحدث أو يجتره أو يقعد يعيده. أو صار بينك وبين أحد موقف، أنا ليش ما قلت كذا، أنا ليه ما تصرفت بهذه الطريقة، فيقعد يحتب على نفسه، أو أنا ليه ما قلت الكلام هذا، كان أفضل، كلنا صار فينا هذا الموقف. يا ترى أنتوا إشلون، أنتوا هل أنتوا بتصير معكم هذه المواقف وكيف تتصرفون فيها؟ واللي تخطى زي جبران يقول أنا تخطيتها بأنه تخطيت لأني تعلمت ما أعطي كل شيء أهمية تستفزني. هذا الكل وهم قالوها، يا أنك تكتب

قولوا لي انتم تكتبون الحدث ولا تكتمونه ولا تتكلمون واحده فيهم، يا تتكلمون مع حد يا تكتمونه وتقولونه، يا انكم شنو قلت تكتبون تتكلمون واحده فيهم، خلاص ما بعد اعيدها. شاركوني اصدقائي على الواتساب على 8002442288. مساء الخير أمونة، أولا بالتوفيق للمنتخب السعودي. سيناريو مثل سيناريو إن شاء الله، يقول سيناريو مثل سيناريو الأرجنتين، شفت شلون مخك استعاد الحدث، استعادة والله يا ليت كلنا استعدنا عموما هذا الحدث. ثانيا، التفكير قبل النوم من أسباب النجاح وهو السبب الرئيسي في أغلب قراراتي الصائبة. الله عليك، يقول أغلب قراراتي، ما أنت مو بكاتب شن اسمك، يقول أغلب القرارات الصائبة يقول اللي أخذها في حياته والنجاح والنجاحات كانت بسبب إنه قبل النوم يقعد يفكر يتكتك. عمار حياك الله يا عمار، أتمنى أنك تشاركنا. أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أختي أمينة وللطاقم المستمعين، وأبارك للطلاب النجاح وأخص أبنائي ريان وتيام وبناتي روفان وميرال، وإن شاء الله فوز منتخبنا 2-1 وفالكم الفوز بإذن الله تعالى. إن شاء الله فال منتخبنا الفوز إن شاء الله، حتى لو 1-0 it's okay. ونقول ألف مبروك ريان، عاش عاش عاش عاش، مبروك النجاح ريان، تيام ريان وتيام ألف مبروك، والكتكي والبنتات الحلوين روفان وميرال ألف مبروك لهم، ألف مبروك، عقبال ما تشوفهم فعلا المناصب إن شاء الله. طيب فضل السنيدي حياك الله يا فضل، يقول المصالحة مع النفس أمينة ومع الآخرين شيء جميل، أحب التصالح مع نفسي وهذا شيء طيب. ومن ناحية المباراة نتمنى فوز منتخبنا 2-1 إن شاء الله، بس ما قلت لي أنت من الناس اللي يعني الكلام تعيده في مخها تكرره، تقول أنا ما قلت هذه الكلمة، المفروض أنا رديت عليه كذا، المفروض أنا قلت، المفروض أنا أخذت هذا القرار. تصحى اليوم ومخك يقعد شغال طول الليل، تصحى اليوم الثاني ممكن تطبقه وممكن ما تطبقه، هذا هو. طيب أمون حياك، ليت كتبت اسمك، ليه مو كاتب اسمك، ليه ما كتبت اسمك؟ طيب يقول أنا من الناس اللي أحب وقت النوم أحاسب نفسي على يومي وكيف أبدأ بكرة، وأضع يقول سيناريو، ولكن بعد ذكر الأذكار للنوم، وأحب أراجع أحداث اليوم مع الزوجة، وهل أهملت لها تلميحة أو زعلتها بشيء. والله وش هالرومانسية، ما هذه الرومانسية يا أخي. طب ليه ما كاتب اسمك عشان نقول اسمك، ما شاء الله. شوفوا يقول أنا أراجع، يقول أنا أراجع أحداثي وتعوض، حياك الله يعوض وتراجع تشوف زوجتك أنت قالت لك تلميحة، لمحت، قالت شغلة، قالت يعني قالت أي شيء أنت ما انتبهت. لا يا معود، ما يصير. شوفوا كيف الأزواج اللي ألزم ما عليهم بيتهم. يقول بالتوفيق للأخضر، أنا أكتم لكن أحلل ولازم أستفيد. طيب من النوع اللي تكتم معناته أنت من النوع اللي مخك يقعد شغال بس إنك ما تتكلم، ترى هذه من أصعب الأمور اللي ممكن إنها تسبب شغلات ثانية. الكلام لو كان يعبر عن الحنان كنت قلت إني أحبك السعودية ومنتخبها الأخضر من زمان، وإن شاء الله الفرحة اليوم فالنا كلنا يا رب. محبكم هشام من جيزان، شكرا لك وشكرا على مشاعرك الطيبة أخوي، وإن شاء الله كلنا نحتفل اليوم بفوز منتخبنا. يا رب ليلة سعودية خضراء. أبو مرام نبارك عيوني بناتي، بارك يقول أيضا البنات عيوني، الله يحفظهم يخليهم لك يا رب. يقول مرام ورغد رنا نجاحهم، أبو مرام يبارك النجاح بنوتاتا، لازم نعطي مرام، مبروك يا مرام، مبروك. رغد مبروك يا رغد، رنا وحلا، الله يخلي لك الأربع بنوتات الحلوين، مرام رغد رنا حلا، الله الله يحفظهم لك إن شاء الله يا رب. عاشوا. أوكي أشكرك على التهنئة، يستاهلون وكلكم يستاهلون بناتكم. أنا

تهنئة صراحة وصلت. أنا راح نقولها إن شاء الله بما أن كثير من أبنائنا وبناتنا خلصوا اختباراتهم وأخذوا نتائجهم وبدأوا عطلة الصيف، فألف مبروك للجميع. ونقول نقول نقول AI Challenge. فاصل ونواصل، فاصل ونواصل. خلينا نسمع بعض مجموعة من الأغاني، قديمك نديمك، مجموعة من الأغاني اللي حقيقي لها ذكريات في وقت معين أو في زمن أيضا معين وأشخاص ممكن معينين.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الزحمة على جدة اف ام.

الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم، حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي بنروح لـ AI Challenge. طيب AI Challenge بنروح التحدي، تحدي اليوم. قبل نروح التحدي أنا صراحة فيه هنا نوال ما شفتها من كثر الواتساب، تحية مسائية صيفية بلطف هواء صوتك، شكرا لك يا حبيبتي، لك من ساحل سيهات الحبيب.

0: أموال منسهات بالنسبة للكتابة. نعم أحيانا أنا أكتب وأحيانا لا. كنت في السابق أكتب وأرجع وأبتسم بيني وبين نفسي لأني أعيد نفسي إلى الوراء سنوات وأقول صحيح صار كذا وكذا. لكم تقديري وأحبي محبتكم نوال منسهات. أعتذر منك من كثرتها وعلى طول على طول قاعدة ألف ألف أبي أشوف يعني راحت علي واتساب روعة هذا ولا يمكنها تتطوف يا نوال. عموما الشغلات هذه ترى صارت معي الجمعة. لقيت أوراق قديمة جدا قديمة جدا جدا يمكن لها 20 سنة تخيل عندي في شنطة من جناطي. قعدت أطالع وأتخيل حياتي كيف كانت. فعلا تقعدين تردين السنوات ورا. أنت كذا شغلة نوال في توارد خواطر بيني وبينك. نروح للإي آي تشالنج. إي آي تشالنج اليوم أصدقائي في إي آي تشالنج راح نتكلم عن الفرصة الثانية. خاصة إحنا بنعرف إن في الحياة في شغلات ممكن نعطيها فرصة ثانية. مو كل شيء في الحياة بيكون فيه له second chance أو فرصة ثانية. ممكن النجاح في الأشياء اللي لها فرصة ثانية، النجاح عقب الفشل، البدايات عقب النهايات، تصحيح الأخطاء. لكن في أشياء في حياتنا بتكون استثنائية استثنائية مستحيل أن يكون لها فرصة ثانية. ليش؟ لأنها ما تنكسر يعني كسر مؤقت، لا تنكسر بشكل تام. وحتى لو عادت ما يكون بسهولة أنها ترد، وحتى لو ردت مرة ثانية بتصير زي القزاز المشروخ فيها هذا الشرخ، باين الشرخ موجود فيها. الحياة بتمنح نعم فرصة ثانية لكثير من الأشياء، لكن في أشياء بتهدم العلاقة فيما بيننا وبين الأطراف الأخرى مين ما كان هذا الطرف. في أشياء بتصير بحياتنا بتهدمها بشكل تام، وحتى لو حاولنا أن نرمم هذه العلاقة مرة ثانية ممكن تترمم، لكن بتصير زي الماء الراكد مستحيل أنك ترد تشرب منه مرة ثانية. طيب عندنا سارة من شات جي بي تي وعندنا مالك من الجيميناي. أنا طرحت عليهم هذا السؤال، شنو الأشياء اللي ما تحتاج مستحيل إن يكون فيها فرصة ثانية، وحتى لو عطيناها يعني فرصة ثانية ما بترد بنفس الوهج وبنفس المرة الأولى. فخليني أروح أصدقائي اللي سارونا وأمسي عليها وأقولها مساء الورد يا أجمل ريبوت في الدنيا، حياك الله.
1: مساء الفوز أمينة، أتمنى الفوز اليوم للمنتخب السعودي أمام منتخب إسبانيا.
0: يا سلام عليك، حياك الله ومرحبا. شفت قد إيش الروبوتات عندهم ذوق، معنى أنا ما قلت لها يعني عن منتخبنا بس هي قالت مساء الفوز. إن شاء الله إن مساء الفوز. هذه سارونا عاشت، سارونا عاشت عاشت عشان جي بي تي عشان يلا ان شاء الله نعجبتك يا سارة. سارة انا قلت لمستمعيني ان في طبعا في فرصة نعطيها للاشخاص في الحياة فرص ثانية، لكن في فرصة ثانية في شغلة ماكو فيها فرصة ثانية. يا ترى كل شيء في الحياة له فرصة ثانية، شين الشغلة اللي بتشوفينها ما عاد لها second chance او ما لها فرصة ثانية زي وشو؟
1: سؤال جميل من وجهة نظري الثقة. أوه. لأن الثقة إذا انكسرت قد تبنى من جديد، لكن نادرا ما تعود كما كانت، لذلك كل شيء قد يمنح فرصة ثانية. أما الثقة فإذا فقدت فاستعادتها تحتاج وقتا وأفعالا أكثر من الكلمات، فالفرصة صحيح. تكون الأصعب والأغلى.
0: الله عليك، تقول الثقة حتى شفتوا زي قاعدة تسمع زي ما قلت لكم، حتى لو الشيء ترمم بس ما يترمم صح، ما يترمم يصير زي الماء الراكد ما عاد ينشرب منه. فهي قالت الثقة أمينة، وحتى لو حاولنا نبنيها من جديد مستحيل تقول مستحيل نترد مثل ما كانت. تقول الثقة، لأن الثقة مو بس كلام، الثقة فعل، والثقة يمكن هي الأصعب والأغلى. تعتبر الثقة هي الأصعب والأغلى، إذا راحت الثقة انتهت العلاقة. أوكي جايز، خلينا نروح للجيميناي ونروح المالك ونقول له مساء الخير يا مالك، مرحبا.
2: مساء النور أمينة، أيضا أنا أتمنى كل التوفيق اليوم للمنتخب السعودي أمام منتخب إسبانيا.
0: الله عليك يا مالك، الله عليك يا مالك، برافو برافو برافو. ليش معتز معطيت مالك طيران؟

0: مالك رح يزعل مننا. أبا معتز شكله مش مع مالك. مالك ما في ماني ما حس هالمالك ليه ما تعطيه طيران؟ ما تبي تعطيه؟ ترى بيزعل منك مالك. ايوه عدل. هلا هلا هلا عشان اي مالك ترى مو بانا هذا هذا معتز هو اللي معطاك الطيران. طيب مالك شكرا لك اول شيء انك تمنيت الفوز لمنتخبنا السعودي. سؤالي لك نفس سؤال لسارونا نفس سؤال سارة. كل شيء في هذه الحياة له فرصة ثانية، ما عدا شغلة ما لها فرصة ثانية. في اشياء ما لها فرصة ثانية، لكن ابيك انت مثل ما اعطتني سارة شغلة واحدة اللي هي الثقة، ابي انا من وجهة نظرك يا ترى شنو الشغلة الثانية اللي شنو الشيء اللي في هذه الحياة ما عاد له فرصة ثانية؟
1: حسناً أمينة، من وجهة نظري الخيانة.
0: أوبا.
1: ليس كل خطأ يغتفر، فهناك أمور يمكن إصلاحها وإعطاؤها فرصة أخرى. كل شيء في الحياة قد يستحق فرصة ثانية إلا الخيانة. فهي ليست خطأ عابرا بل قرار واع يهدم الثقة ويسقط صاحبه من القلب مرة واحدة. الفرص الثانية تمنح للأخطاء، أما الخيانة فغالبا لا تترك مكانا لفرصة أخرى. الخيانة لا تغتفر ولا تنسى، من خان مرة قتل فيك شيئا لم تعيده ألف فرصة.
0: الله الله الله الله يا مالك، الله عليك الله عليك. شفتوا مالك يقول كل شيء ممكن يغتفر في الحياة. في الحياة فيها أخطاء ممكن نصلحها وممكن نعطيها فرصة ثانية ما عدا الخيانة. الخيانة مستحيل، لأن الخيانة ما هي خطأ، الخيانة ما هو خطأ عابر، الخيانة هي كانت قرار. فهمتوا وش يقصد؟ قال الخيانة ما هي خطأ، الخيانة هي كانت أساسا حدثت أو صارت بسبب قرار، قرار واعي من الشخص، وهذا القرار هو اللي بيسقط الشخص يعني تماما من قلبك ومن حياتك. ممكن الفرصة الثانية يقول به الفرصة الثانية بتمنح للأخطاء، ولكن الخيانة مستحيل ما تترك لك أي فرصة ثانية، ما تختفر، لأنها بتقتل فيك شيء لن تعيدها ألف فرصة. صراحة أبدع شات جي بي تي والجيميناي. مالك قال الخيانة بتقتل فيك شيء لن تعيدها ألف فرصة، لن تعيدها ألف فرصة. وسارة قالت الثقة هي بتحتاج وقت، بتحتاج أفعال أكثر من الكلام، أفعال أكثر من الكلمات، لأن الفرصة بتكون هي الأصعب والأغلى. انتوا مع منو؟ أنا حيروني، انتوا مع سارة الثقة ولا مع مالك الخيانة؟ شاركوني أصدقائي على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بالمفتاح خط هاتف جدة على 012 كلمة مشاركة، أو شاركوني بأراءكم من خلال الواتساب على 800-244-2828. نروح لأحمد. أحمد بونسوار. أحمد شلونك؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ أمينة؟
0: أنا حالي تمام. طيب أنت شلونك؟ برفكتو؟
2: والله الحمد لله بخير كويس
0: الحمد لله. يا أحمد أحمد قول لي، أنت مع سارة ولا مع مالك؟
2: لا مع مالك طبعا.
0: الخيانة أصعب ها؟
2: الخيانة، الخيانة شيء، الخيانة بتجي عن طريق فكري، يعني باختياري.
0: اختيار زي ما قال، هذا قرار بياخذ الشخص.
2: هذا اختياري يعني. والخيانة بمعنى أصح بحد ذاته بتجي يعني إيه؟ المرأة طالما كذبت فها تعمل أي شيء. تجي الخيانة ما في مسمى.
0: إحنا ما نتكلم، ما نتكلم عن المرأة أو رجل، إحنا بنتكلم عن صفة موجودة في الحياة، شيء في الحياة ما تعطي فرصة ثانية.
2: فأنت لا ما في الخيانة، ما لهاش فرصة ثانية.
0: الخيانة هي الشغل اللي ما لها فرصة ثانية. طيب شكرا يا أحمد بونسو، موتشو غراسيس، يومك جميل. Thank you. ناخذ باسم. شلونك يا باسم؟
3: الحمد لله يا أمينة، أخبارك؟
0: يعني أخباري سوبر سوبر برفكتو الحمد لله. كان ويكند جميل مثل اللي طاف ومثل اللي قبله ومثل اللي قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل والله الحمد لله رب العالمين. دائما أنا كل سبت نهاية الويكند أقعد أحمد الله، أقول يا رب شكرا يا رب لك الحمد. ها يلا قول لنا، ألقينا القصيدة مالتك.
3: ايوه قصتك الترحيب.
0: الترحيب إيه الترحيب عدل.
3: واليوم مبدع الجمال
0: ضبط
3: لك شيء طيب.
0: لحظه مبدع الجمال، انا لازم احط لكم نكات شيء كذا تقولونه انتم. ها يلا يا باسم
3: يلا. سالت الورود

0: البذور بألوانها وأجملها.
1: الله.
0: ليه تحبي الزحمة؟ فتحت وقالت ننتظر في الزحمة مع مينا ومعتز. واه يا زحمة، ودن ددن مع أحلى مينا.
1: باسم مبدع الجمال. شنو دن
0: ددن
1: ددن؟
0: هو أنا حطيت لك يا آخر شيء.
1: قول دن ددن
0: ددن
1: ددن ددن. الله الله عليك يا مبدع الجمال. احنا بنعطيك اياها هذه، نواكبك بالدندنه الاخيره يا.
0: ايوه، لما انت قلتيها لما بديت بالبرنامج قلت لازم الف شيء.
1: اي عفي عليك. طيب قولي بس، مع ساره من الجيبتي ولا مالك من الجيميناي؟
0: انا معاهم الاثنين لاسباب.
1: عطني واحده اعلى، واحده 49، واحده 49، واحدة 51.
0: مع مالك.
1: مالك أوكي.
0: أيه. ليه؟ لأنه أول شيء مو كل الدنيا علاقات زوجية.
1: صحيح.
0: أي. ففي العلاقة الزوجية أنا مع مالك، عشان كده قلت لك النص، ونزلنا واحد، لأنه حتى الخيانة في العلاقات الثانية تأثيرها كبير.
1: أوكي.
0: لكن فقدان الثقة كمان كبير. عشان كده قلت أنا معهم الاثنين.
1: أوكي.
0: لأنه أنا لما أفقد الثقة بشخص إن كان في علاقة زوجية أو علاقة عمل أو

0: احنا بنتكلم ان جنرال، احنا بنتكلم بشكل ايوه مش بالحياه
1: كلام صح
0: ترى.
1: الخيانه اقوى
0: اقوى
1: حتى الواحد في العلاقه الزوجيه
0: اي مو بشرط
1: وبالعلاقات الثانيه ايوه
0: ممكن الانسان لا. ممكن يخون نفسه ترى يا باسم
1: لا مو دائما نفسه مارد
0: ممكن
1: السوق.
0: ممكن طيب
1: لكن الخيانه الصاحب او الصديق او الزميل كمان تأثيره كبير لانه كمان ما حيثق فيه مره ثانيه
0: طبعا اكيد مليون بالمئه باسم
1: اعطيت 51
0: اوكي انا حطيتك عموما مع مالك وشكل مالك الاستر الاسبوع اللي طف مالك فاز فوزتوا بنشوف الاسبوع هذا شكرا لك يا باسم يومك جميل ماتشو غراسياس ثانك يو ثانك يو ثانك يو احد الاشخاص داز حق مالك لما قال مالك الخيانه تكلم قال مين اخليه يتكلم يحدد اي خيانه خليه ما انتبهت له ولا كان سالته ترى هالسؤال وخليته يحدده طيب نروح العهد بونسوار سنوريتا عهد بونسوار بلا
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايش اخبارك يا عهد
2: تمام انت كيفك
0: انا تمام تمام انت ايش اخبارك
2: والله الحمد لله
0: طيب عهد انت مع ساره الثقه من الجبتي ولا مع مالك من الجيميناي
2: يا اكيد ساره والبنات البنات طبعا حتى انت بتكونين مع ساره
0: والله تبين الصدق شوفي الحين اذا انت صوتي وانا صوت عادلنا ساره مع مالك طيب ليش
2: البنات البنات
0: اوكي معاكم ححط صوتي معاكم ولو طيب قولي لي عهد ليش اخترت الثقه ما لها فرصه ثانيه اذا انهدت الثقه خلاص
2: لانه بعدها تحسين في توتر بالعلاقه تحسين ما في ثقه تحسين ما راح يرجع نفس كل شيء نفس اول
0: يعني الخيانه ممكن الشخص يتوب وممكن الشخص يعني ما يعيدها مره ثانيه وبالعكس ممكن يرجع افضل من قبل لانه جرب شيء وعرف قيمه الشيء اللي عنده ممكن لكن الثقه هي مثل البنيان مثل الجدار اذا انهد ما حد زي القزاز خليني اقول لك
2: متوتره بعدها
0: ايوه العلاقة تصير متوترة ما يصير أصلاً تثقين تقولين حتى كلمة ولا نص كلمة
2: صح
0: يعني أنت بتشوفين الثقة أقوى هي اللي ما تنعطى فرصة ثانية
2: الثقة لو راحت خلاص حتى لو ما خان
0: أوبا بس الخيانة عادة ممكن يكون فيها second chance ممكن يكون فيها فرصة ثانية
2: لا أنا عندي لا
0: ما عندك لا الخيانة ما فيها فرصة ثانية
2: لا أبداً
0: طب الشخص ممكن يعرف غلطه يعرف خطأه
2: لا ابدا
0: ابدا
2: ابدا
0: ما يعني الله بيغفر
2: بس على جنب انا عن نفسي لا
0: انت عن نفسك لا طيب بس انت اخترت الثقه عشان سارونا يلا انا معاكم بعد يا عهد حبيبتي شكرا لك يا عهد سعيد اني سمعت صوتك شكرا لك اني كلمتيني يا تسميلي على راسي والله مشكوره شكرا طيب كل شيء في الحياه اصدقائي له فرصه ثانيه ما عدا ابي اعرف منكم انتم ما عدا هذه وشي ساره من شات الجبتي قالت الثقه لكن مالك قال الخيانه انتم مع ساره ولا مع مالك سمعوني اصواتكم على 64771545 ايضا على 695154 و 647844 لا تنسون انكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012 والكم من خلال الواتساب على 800-244-2828 شنو اليوم الاحد قديمك نديمك وشنو يا ندمانه

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: اللحمة على جدة أف أم.
4: الله الله الله الله الله يا عمار الله يا عمار الله يقول اليوم معتز روقنا اغاني قديمك نديمك يعني مبسوط شكلها جازت لك الاغاني كلها اوبا بعد عاش عاش عمار شو مدلعك مدلعك معتز هلا هلا مدلعك يقول والله كلها شو يقول من جد اغاني اليوم يعني في السمباتيك اشوفك وين يا مهاجر ويا عنيد وشنو وما قهرني في حياتي الا ثلاث كل الاغاني صراحه كانت اليوم في السمباتيك والقمره الله الله. طيب نروح لحلقه اليوم اللي فيها طبعا تحدي شات جي بي تي ساره ومالك من الجيميناي شنو في امور في الحياه بنعطيها فرصه ثانيه او سكند شانس ما عدا شغله في شغله مستحيل ان نعطيها فرصه ثانيه. طبعا ساره قالت الثقه ومالك قال الخيانه وسليمان التميمي بيقول امين الطعم في الظهر اكثر من الشغلتين هذه يقول الطعم في الظهر يقول والله يا اختي امينه قبل سن الأربعين تعال أعطيك مية فرصة بس الحين أخط اسمح لي يعني العمر بعد العمر يقول العمر معناته أنت حتى بالعمر ليش يعني اللي أصغر من الأربعين يعطون فرصة ثانية ممكن نتحمل واللي فوق الأربعين ما لا طبعا لا ما أعتقد لا ما أدري صراحة يشوف إنه خلاص المفروض الواحد يكبر راسه يعطي فرصة ولا ما يعطي فرصة تعبت والله أختي أمينة و سامح واعطي فرصة أوكي أمون أتفق أنا مع مالك لأن الثقة لا تعطى لأي شخص الثقة لا هذه الثقة معناه سارة أنت مع سارة أبو أجوان يقول ما تعطي ثقة تعطى لمن تربطنا معهم رابطة الدم يعني الأهل والأهل مستحيل يخونون الثقة ولكن كلام مالك واقعي الفرصة تمنح للأخطاء الصغيرة ولكن مثل الخيانة لا تمنح فرص ثانية لأن الخيانة لا تقطع العلاقة فقط ولكن تقتل العلاقة فعلا الخيانة تقتلها وتولد شخص جديد عقليته قوية وصارت تفهم في العلاقات أكثر وتصبح أكثر حذرا في التصرفات ووضع حدود معينة للعلاقات متابعك أبو أجوان حياك الله يا أبو أجوان. الثقة ترى هم بعد الثقة هم بعد الخيانة هو قالها هو قرار لكن ترى الثقة حتى هي تهز الثقة أيضا تهز لا تنسون. لؤي حياك الله يا لؤي بونسواري قلت ترى مرات الخيانة تصير بالصدفة مش دائما تكون قرار يرد على مالك يقول مش دائما الخيانة قرار ساعات بتكون بالصدفة مش اني بدافع لكن حال بتكون حسب الظروف. اوكي طيب عشان نروح لسارة انا مع سارة ما ادري من يلا خلينا نروح الاتصال. الو نوال بونسوار سونيريتا نوال يا اهلا يا مرحبا حياك يا مساء الجمال يا هلا ومرحبا تمام انت شلونك
5: من المزيونه
4: يلا يا حلوه مقبوله
5: تذكرين وش اسمه مجله ماجد امونه المزيونه
4: بي. لا كانت في امونه المزيونه
5: ايه
4: ما اتذكرنا كان في امونه المزيونه
5: لا في
4: انا اتذكر حق اللقافه هذاك اللي يطلعونه اي لا ولا يا اخواني مسوين دوحه كذا عليها
5: المزيونه هذه بعد شيطانه
4: اي اسم على مسمى فعلا شيطانه
5: شيطانه بعد
4: اي اوه مره. طيب نوال مع سارونا ولا مع مالك؟
5: اكيد وش اسمه الثقه
4: مع ساره. لحظه اكتب اسمي امينه ونوال يلا صرنا اربعه قولي
5: زين
4: لا كلهم راحوا على الخيانه الشباب راحوا على الخيانه البنات راحوا على الثقه.
5: ما ادري الثقه حس يعني مجرد ما تهتز ثقتك بالشخص خلاص ما تعطينا امان. يعني تحسين ان يعني في شيء تهدم او انكسر ما يصلح يعني مثل الكاس الدزاز لما تكسرينه شلون تلملمينه
4: ما يتلم حتى يعني حتى لو لمتي في شرخ

0: أنا بعد أقول الثقة كذا، يعني ممكن أرجع العلاقة بس ما أثق فيه
1: ما أثق فيه. لأنه ما يصير زي ما قلتي أمان، ما يصير فيه طمأنينة. ويعني وهذا يقتل العلاقة خلاص، هذا يقتلها يعني. يمكن أكثر من الخيانة، الخيانة ممكن يعني الشخص ممكن يجي يعتذر يتوب.
0: تذكرين أمينة الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن تقولين لهم لراحة ومع السلامة وما أدري إيش، إذا تذكرين كان يوم الأثنين أتوقع كأنه والثلاثة يوم الأثنين، وقلت لك إنه يعني ما اللي يرحلون ما نفكر فيهم، قلت لك لا في ناس يستاهلون نحن نفكر فيهم كذلك. وشوفي نفس عنوان اليوم الثقة، إن في أشخاص خلاص أنا ما أثق فيهم، يعني حتى لو ممكن أرجع العلاقة معهم ولكن بحذر، أقول شوف أنا بترجع العلاقة لكن ما راح تكون مثل قبل.
1: أوكي الأمان أنا عجبتني كثير كلمة الأمان، لأن الثقة يعني بتقوم على الأمان أصلا. شخص أنت آمنتي معناته حتأمنين على حياتك صحيح. ممكن على أسرارك تفضيلها تعطينها. إذا انعدمت الأمان في الثقة أن هذه الشخصة أتمنها أعرف أنها أمينة. أنا دائما عارفة نوالي مكنتي لأن مستمع جيتي في الأخير، أنا دائما أقول لهم في عندكم بوكس، أي واحد فينا في عنده الصندوق الأسود زي الطيارة
0: صحيح.
1: حتى لو شخص واحد، فتخيلي لما يكون عندك هذا الصندوق الأسود على مدى سنوات وتكشفين إن الصندوق هذا مخروم
0: فعلًا،
1: بيسرب
0: سرب ماي وسرب مشاعر
1: وأسرار وآهات وأوجاع وانكسارات
0: كل
1: شيء. الإنسان هذه عندك صندوقك الأسود
0: صحيح. صحيح مليئة بالانكسارات.
1: كيف تقدرين تبني كيف تقدرين شخص ثاني تعطينا الثقة؟ ترى أنت مو بس تفقدين الثقة في هذا الشخص، الشخص هذا بيخليك تفقدين الثقة في كل الناس. كل الناس
0: ما عندي أمان، لأن الجميع ممكن حتى الآخرين أتعامل إياهم بحذر.
1: صحيح، تصيرين تفقدين الثقة في الناس اللي حوالينك، ما عاد خلاص صدمة تجيكي. الخيانة هي شخص واحد.
0: شوفي أمين، أحيانا نقول لما توصلين لهذه المرحلة وش يقولون لك؟ قوم كأنش تغيرتي، ما كأنك صرتي غامضة، ما انت فاهمين.
1: صحيح، وانت صرتي اكثر وعي واكثر نضج واكثر سلام مع نفسك.
0: اي فانا اقول لهم خلاص، يعني الانسان وصل الى مرحلة الله. انا ما اقدر اجي اوضح لك اكثر من كذا، يعني انا وصلت معاش الى مرحلة اخاف اجرح يمكن مع الكلام، وانا اقول ممكن تنجرحين انت ويلا عاد يعني صح؟ ممكن
1: لا انا معاك
0: يعني الشباك وغيره
1: صحيح. نوال شكرا لك على الاتصال الجميل حقيقي، يعني وضحتي بعد اعتقد للمستمعين لما سارة قصدت الثقة ومالك لما قصد الخيانة. الخيانة ترى عشان كذا انا قلت الثقة
0: تتم الخيانة ما ادري
1: بس الثقة لما انت شرحتيها الثقة تخليك تفقدين الثقة في الناس كلها، لكن الخيانة شخص واحد، الخيانة شخص واحد. طيب شكرا.
0: واحد ممكن مثل ما قال ممكن مقاصد،
1: ممكن مقاصد احد الاشخاص. ايوه قال امينة ترى ممكن ما يكون بقصد، ترى ممكن ما يكون
0: يمكن نوبة مثلا الحين انا وياش امينة اجي اكلم واحدة ثانية تقولين خنتيني ما يصير بعد يعني من غير قصد انا كلمت فلانة بدال عنش، يعني سولفت اياها كونت علاقه معاها صداقه هم بعد اقول خنتيني.
1: لا وممكن ترى الشخص يعني يكفر عن غلطته عن الشغل اللي سواها ويرجع افضل من اول. طيب نوال موتش جراسياس حبيبتي، شكرا لك، شكرا على اتصالك الجميل، شكرا لك. سلطان نروح لسلطان، حيا الله للرياض. بونسوار سلطان شلونك؟
2: مساء الخير.
1: يا مساء النور، يا هلا ومرحبا، منور يا سلطان.
2: الله ينور
1: أيامك الجميع إن شاء الله، الجميع يا رب، والله ينور المنتخبنا اليوم بإذن الله يا رب.
2: طيب إن شاء الله
1: بإذن الله. لا تضحك إن شاء الله، أنا مو عاجبني اللي حاطيه في السوشيال ميديا، التوقيت مو عاجبني.
2: التوقيت هو أصلا هي النتيجة على حسب التوقيت.
1: لا يا رجل كلا وفلا مستحيل والله يوم قريتها متس من الضحك، وحاطين قطر ستة وحاطين لا قوية هذه قوي.
2: أنا ضحكت يقولون إذا انهزم المنتخب بنحول على الكويت، يقول هذا المنتخب الكويتي.
1: لا يا معود انزين قول لي سلطان، سارة ولا مالك؟
2: سارة مليون في المية كلها، بس سارة.
1: ليه اخترت سارة؟ الشباب كلهم راحوا على مالك،
2: اخترت سارة ميلا. بالنسبة لي أنا عندي رحيل الثقة عندي أنا أعظم من رحيل الأصحاب والأحباب. ليش يا مينا؟
1: هو ما قال الأصحاب والأحباب، هو قال الخيانة.
2: إيه هي الخيانة.
1: طيب
2: عندي أعظم رحيلهم. الثقة عندي إذا راحت الثقة بيني وبين الشخص الغالي أو اللي أحبه ينتهي كل شيء مثل البرد القارس.
3: حلو.
2: بالنسبة لي أنا وش يا مينة ما يقتل الحب والصداقة إلا إذا عدمت الثقة.
1: إذا عدمت صحيح.
2: إيه طبعاً أنا يعني مثلاً أنا أقول دائم حاول إنك تزرع الثقة فيني أرجوك علشان أعيش حياة جميلة معك.
1: صح أصلاً بدون الثقة مستحيل العلاقة تنبنى. صح حتى لو حاولت ترجعها مستحيل ما في ثقة انهزت من البداية. صح حتى لو كان شيء مؤلم ولكن مع الأيام الشيء يذوب زي الملح وزي السكر. أنا هذا اللي أشوفه صراحة.
2: أكيد وأنا دائما أقول اللي يثقوا أزرع الثقة. ليش ترى شوف أنا بعلم كل اللي يسمعوني إذا انعدمت الثقة لا ما تحاول ترجع يمكن يجاملك بس ترى مو مثل أول.
1: لا ما رح يرجع زي أول مستحيل يرجع زي أول أصلا بتكثر المشاكل.
2: أكيد
1: أوكي
2: بخص مجامل.
1: صحيح شكرا يا سلطان موتشي جراسيس يومك جميل أتكم.
2: Thank you. الحياة اللي
1: عشناها معاك. تسلم. شكرا لك. الجارح إن شاء الله المنتخب السعودي حيكسب والمصري كمان وحناخد بكرة إجازة. يلا من الجارح يقول إجازة بكرة. كل شيء قابل للجبر طالما أساسه هي الثقة، ولكن عندما تفقد الثقة من سيصلح لنا الأخطاء؟ هناك أخطاء قد تكون بجهل منا أو بغير قصد، إلا الخيانة أمينة لا تصدر بمحض الصدفة بل الإدراك. لا توجد هناك خيانة من غير قصد. أبو خالد الله عليك يا أبو خالد. الخيانة فرع من كسر الثقة. لا الخيانة تول بعدين لما تصير خيانة الثقة دن انتهت خلاص ماتت. تقول الله يرحمها يا عمار. طيب نختم مع امتنان.
4: أبو
1: يا هلا مرحبا شلونك يا امتنان؟
4: لين يسعد لي مساك
1: ومساكي أسعد يا هلا مرحبا تمام. أنت شخبارك؟
4: والله بخير الله يسعدك.
1: سارة ولا مالك؟
4: والله شوف اللي قال الخيانة هي أصحب أنا معاه
1: مالك.
4: أيوة
1: معنا البنات اليوم أخذوا صف مع سارة ترى.
4: لا شوفي ليش؟ لأن الخيانة هي الأصعب وهي اللي تكسر الثقة من الأساس.
1: وهي اللي إيه؟
4: هي اللي تكسر الثقة من الأساس.
1: هي اللي تكسر إيه بس في ثقة. الثقة مش شرط مرتبطة بالخيانة. الثقة ممكن أي تصرف يصدر.
4: أوكي بس صدقيني ممكن مع الأيام ومع الزمن المواقف الصادقة تخلينا نرجع الثقة، بس الخيانة عمدا فمام أبدا
1: مستحيل
4: يعني.
1: حتى لو عاد معتذرا؟
4: والله لو عاد حامل ملايين الدنيا.
1: ترى السؤال ده دائما أوجه لك. حتى لو عاد معتذرا يا امتنان؟
4: أبدا الخيانة
1: متأكدة يا امتنان؟ ماكو سكند شانس ما في؟
4: لا بأمون يعني أحد يحسسك بالأمان وفجأة كذا تصير خيانة إيش أمين فيه خلاص الله معاك.
1: زين حلو شكرا لك عموما يا امتنان يومك جميل إن شاء الله. شكرا على المشاركة. طيب التصويت عموما الاتصالات المستمعين كانوا يعني 50-50 بالاتصالات. في ناس راحت للثقة مع سارة من شات جي بي تي وفي ناس راحت مع مالك الخيانة من الجيميناي والتصويت كان متساوي أيضا من خلال منصة إكس على آت أيضا على منصة إكس على آت جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية. التصويت كان 50-50 الأصوات يعني ما شاء الله قاعدين على الواتساب لين الآن. امتنان أنا معها قلبا وقالبا. عمار ما شاء الله تبارك الله النوال تنحب مشاركاتها كثير. ممتنة لكم. فوسفوريرا حقيقي بداية أسبوع فوسفوريرا سوبر نار نيرو. أبدعتوا من الاتصالات وأبدعتوا من الواتساب من خلال الواتساب. وأيضا شكرا لمخرجنا الرائع معتز سمير باخش وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون نطروني بكرة بنفس الحزة وبنفس التوقيت من 4-6 ومشوار جديد يجمعني فيكم وبإذن الله أفتتح البرنامج وأقول لكم ألف ألف مبروك لصقورنا الخضر.

0: جدة اف ام على هواك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من مونديال 26 على جدة FM. اليوم يوم حماس، اليوم يوم مباراة تنتظرها الجماهير السعودية. الأخضر متواجد في أتلانتا هناك على ملعب مرسيدس، حيث سيلتقي في مباراته الثانية في هذا المونديال، مونديال 26، المنتخب الإسباني. هذه الجولة الثانية، مباراة ضمن المجموعة الثامنة. ما في شك أنه يعني في حالة ترقب كبيرة لما سيقدم منتخبنا. وسط متابعة الحقيقة الأيام الماضية، وتحديدا يمكن حتى من بعد انتهاء مواجهة منتخبنا الأولى أمام منتخب الأورغواي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ومن بعدها أيضا التفكير كثير ناس يضعون أنفسهم محل دونيس، كيف سيغنم منتخبنا أو سيحصل على نقاط إيجابية من هذه المواجهة، مواجهة المنتخب الإسباني الماتادور الإسباني. هذا المنتخب الذي يعني يحوي أو يحمل عناصر كبيرة فنيا، وأيضا تعثر في الجولة الأولى بالتعادل السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر. أكيد ما في شك أنها مباراة، ويمكن هذا اتضح كثير في التصريحات الصحفية اللي أدلابها مدرب منتخب إسبانيا. لكن اللي يهمنا في الموضوع هو الأخضر اليوم، حالة جهوزية نحمد الله عليها، أقصد على مستوى العناصر المتواجدين مع منتخبنا دون إصابات مؤثرة الحمد لله. الأمال كبيرة الحقيقة في كل عناصر منتخبنا أنه يعني يحصل على نقاط إيجابية من هذه المواجهة. ما في شك أنه سقف الطموح هو الفوز، لكننا واقعيين ولاعبين أيضا على قدر المسؤولية في هذه المواجهة بإذن الله. أنا عبد الله الحارثي رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، لكم التحية منه، وأيضا من زميل مخرج هذه الحلقة زميل سلطان المحياوي. ويعني نرحب في اللحظة بضيوفنا. أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز زهير الشماس الناقد الرياضي، حياك الله أخوي زهير، مساء الخير.
1: النور أخوي عبد الله عليك وعلى جميع مستمعين جدة FM، ويا رب يوم فرح للكرة السعودية يا رب
0: بإذن الله. رحب أيضا بالعزيز على الطرف الآخر المهندس محمد السراح الناقد الرياضي، حياك الله بريا، مساء الخير.
2: يا هلا والله، مرحبا، مسي عليك بالخير أستاذ عبد الله وعلى فريق العمل اللي معاك وعلى كذلك الأستاذ زهير والأخوة المستمعين.
0: كيف الأعصاب بريان؟
2: أكيد إننا أكيد إننا ترقب، ما في شك، يعني هذا أمر طبيعي جدا. أكيد إننا نطمح نأمل إن شاء الله بإذن الله تعالى ما نكون أقل من الرأس الأخضر بإذن الله تعالى إن شاء الله. يعني ما في هذه كرة قدم، ولذلك كرة القدم دائما تعطي اللي يعطيها داخل أرضية الملعب. نسأل الله التوفيق طبعا لنجومنا، بالتأكيد أنا متأكد أن نجومنا هم على مستوى الحدث، لكن هذه مباريات كبيرة ومباريات يعني على مستوى العالم بالتأكيد لها تحضيرات ولها يعني تجهيزات مختلفة. مباراتنا اليوم مختلفة تماما عن مباراتنا السابقة، ومختلفة أيضا ممكن تكون عن مباراة الرأس الأخضر، لكن المنتخب الإسباني يعني ما خدمنا في مباراة الرأس الأخضر، لكن إن شاء الله
0: ما خدم نفسه بالأول ما خدم نفسه بالأول.
2: إي أنا قصدي حتى إحنا ما خدمنا، لو فاز على الرأس الأخضر كان يعني كان الأمور يعني نوعا ما تعطيك أفضلية يعني بشكل أو بآخر يعني. فلذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى إن منتخبنا وأولادنا بإذن الله تعالى ويعني شبابنا يكونون على مستوى المسؤولية نجومنا بإذن الله. طيب. مباراة إن شاء الله منتظرة في حول الله تعالى نتمتع ونشوف. صحيح إنه بيكون على أعصابنا، لكن بالأول والأخير التوفيق لمنتخبنا.
0: طيب بإذن الله. خلونا نذكر المستمعين بالتشكيلة اللي اختارها سيد دونيس مدرب منتخبنا. في الحراسة العويس، دونيس يبدأ الحقيقة بثلاثة مدافعين، تكلم عن لاجامي وإلى جانب حسان تنبكتي وعبد الله العمري. في الوسط ناصر إلى جوار الخيبري بشكل أو بآخر، أيضا الجوير وفراس البريكان وسالم في المقدمة وفراس البريكان في الهجوم. طبعا إلى جوار الثلاثي الدفاعي الظهيرين سعود عبد الحميد ومتعب. بأخذ رأيك زهير في التشكيلة، تفاجأت فيها قياسا ب يمكن تابعت اللحظة اللي تم نشر الخيارات دونيس، كان في حالة استغراب كبيرة على إبقاء كنو على مقاعد البدلاء.
1: يعني كنو من أفضل اللاعبين اللي قدموا مباراة ممتازة المباراة الماضية أمام الأرجواي، لاعب عنده طول مفيد في الكرات الثابتة، فني قادر على الحفاظ على الكرة، عنده قدرة على المراوغة، وبدنيا لا بأس فيه. يعني ممكن إنه يحتك بدنيا مع لاعبين المنتخب الأسباني.
0: يعني ما استغربت أنت يعني إبقاء على مقاعد البدلاء؟ لأن كل الساعات اللي راحت أو الأيام اللي راحت كان الحديث عن يبدأ بالجوير، يبدأ ب الجوير أو يبدأ أيضا بأبو الشامات، وكان الخيار مفاجئ إن كانوا على مقاعد البدلاء.
1: يعني خلنا نقول الآن نترك موضوع الانتقادات أو
0: لا لا مش انتقادات، أنا أسألك الناحية الفنية إنه
1: أن يعني هو الدرجة الأولى اللعب ثلاثة مدافعين، طريقة لعب أو رسم تكتيك ثلاثة مدافعين، اللاعبين لعبوا فيه مع مانشيني نعم، لكن صار لهم فترة ما لعبوا مباراة فيه ثلاثة مع بعض، ولا هم يلعبون في أنديتهم ثلاثة قلوب دفاع. طريقة الخروج بالكورة، تغطية المساحات تفرق بين قلبين دفاع وبين ثلاثة. نأمل أن دونيس عمل كبير ودارس المنتخب الأسباني. طبعا ثلاثة مدافعين بتقلل المساحات المغطاة للاعب، لكن في خوف من ربكة للرسم اللي اللاعبين ما هم متعودين عليه. غير كذا ان شاء الله امورنا كويسه. نسترجع لو انها ذات ذكرى ما هي مره كويسه، المنتخب صمد في مباراه دفاعيه امام كوريا حتى الثواني الاخيره في كاس اسيا بثلاثه مدافعين، فعندنا يعني نتذكر اشياء جيده نستحضرها، انه يكون اليوم ادائنا الدفاعي مثالي ونحاول نخطف هدف بأي طريقة إن كانت، مع أن عندي تحفظ كبير على التحولات في المباراة الأولى، ما كانت في فكرة واضحة على أسلوب التحول السريع من دفاع للهجوم. كان المنتخب يحاول يحافظ على كورتا ويلعب في نص الملعب أكثر من التحول السريع. منتخب يلعب بدفاع متقدم زي أسبانيا، لابد اليوم عندنا أفكار مختلفة أن كيف نضغط دفاعات إسبانيا.
0: طيب مهندس محمد، بناء على التشكيلة من ناحية تكتيكية أو ما يفكر في دونيس من خلال هالأسماء اللي اختارها، تراها واقعية خيارات دونيس قياسا بالمنتخب الذي سيقابل المنتخب الإسباني، ولا شكل من أشكال التأثر بتصريحات مدرب منتخب إسبانيا أنه البحث عن لا يكرر ما حدث لمنتخبه أمام الرأس الأخضر؟
3: أولا يعني أنا أعتقد دائما المدربين عندهم نظرة مختلفة تماما عن نظرتنا إحنا كإداريين أو يعني دائما المدرب يعني يدرس الخصم ويعرف كيف يركب أو يضع تشكيلته بناء على يعني طريقة الخصم أو طريقة خصم كيف يلعب، فلذلك أنت تضع الطريقة أحيانا خاصة لما يكون خصمك يعني يريد مباراة، خصمك أيضا يعني مطالب إنه يحقق نتيجة إيجابية بهذه المباراة، فلذلك أنا أعتقد إنه وضع تشكيلة بهذا الشكل. لكني أنا لو تسألني تقول لي مثلا علي اللجامي ولا مثلا ذكري، لا أنا أعتقد جهاد ذكري أنا وجهة نظري الشخصية أكثر يعني أكثر سرعة أكثر انقباض، يعني لاعب يعني ممكن يكون أكثر من ناحية نفسية أكثر يعني جاهزية من علي اللجامي، هذه وجهة نظري الشخصية. النقطة الأخرى بالنسبة للكنو، أنا أعتقد أنه كنو بالتأكيد حنفقده يعني خاصة في الكورة الهوائية، لكن وخاصة الفريق أتكلم أو منتخب
0: اللي قياسا أيضا بريان وعذرني في المقاطعة، قياسا بقوة منتصف أو خط وسط المنتخب الإسباني الحقيقة.
3: أي نعم، فلذلك أنا أعتقد أن دونيس يعني في هذه المباراة، يمكن أنا ما أدري ترى كل اللي إحنا ما ندري، ممكن يعني كان عنده آلام بسيطة أو شيء خاف إنه يفقده مثلا في مباراة الرأس الأخضر، ما تدري ترى المدربين عندهم حسابات معينة عندهم أشياء معينة ما يحبون يفصحون عنها أحيانا، لكن بعد ما تنتهي مباراة تلقى ممكن تظهر مثل هذه يعني الأخبار أو تظهر مثل هذه أتكلم الأشياء اللي تكون داخل غرفة الملابس. فأنا أعتقد إنه يعني كونوا يعني يعني هذا وضعه في تكتيك البدلاء، أنا أعتقد إنه ممكن يكون عنده فكرة معينة، ممكن يكون عنده يعني تصور معين، درس المنتخب الإسباني بشكل جيد ورأى إنه ممكن يعني وجود أتكلم واحد ثالث في خط الدفاع أفضل. لكن في الأول والأخير ترى مع زهير إنه يعني طريقة اللاعب في ثلاث مدافعين يعني من بداية المباراة دائما تخدمنا بشكل كبير. إحنا كمنتخب إحنا جربناها مرات عديدة وجربها عدد كبير من المدربين لكنها ما تخدمنا، لكن في الأول والأخير يعني ممكن تخدمنا في دقائق أخيرة من المباراة في آخر ربع ساعة زي كذا ممكن. لكن أتكلم وأنت في حالة ضغط يعني ضغط يعني من الخصم، لكن
0: ضغط متوقع
3: بداية المباراة أنا أعتقد أنها دائما الثلاث لاعبين دائما تسبب اتكالية أبو يعني أحمد. فلذلك أنا أعتقد أنه ما أدري أنا ما أنا مع هذا التوجه، أنا توجهي أن تضع يعني لاعبين محاور أكبر قدر كم ممكن من لاعبين المحاور وتسكر الأطراف، هذا هو الأهم يعني أهم لأنه دائما ما يتواجد في منطقة تتكلم 18 أحيانا لواحد أو اثنين بالكثير، ولذلك ممكن ينزل محور يغطي. فلذلك أنا أعتقد أنه طريقته ما يعني خاصة لما يعني سمعت التشكيلة وسمعت إن كانوا غير موجود، أنا ما كانوا لأنك أنت أمام منتخب حقيقة يعني يملكون قامة يعني جسمانية كبيرة جدا، ولذلك المنتخب السعودي يفتقد الكثير من اللاعبين لديهم قامة يعني طويلة. ولذلك أنا أعتقد إنه يعني راح أتنو في دكة البدلة إذا كان ما عنده شيء، أنا ما أعتقد إنها كانت يعني إيجابية.
0: ومدام حديثنا عن يعني ابقاء كنو على مقاعد البدلاء بقرار دونيس، زهير خط الوسط في المنتخب الإسباني هذا الثلاثي المرعب الحقيقة، رودري وبيدري وفافيان، ويمكن بشكل أو بآخر أنا أتساءل أنه ممكن لأنه فيه بعض العناصر تحديدا بيدري مش في جاهزيته، يمكن لاحظنا هالموضوع في المباراة الأولى وأيضا يمكن متابعة هالنجم، يمكن من المحفزات لدونيس خياره يبقى كأنه على مقاعد البدلاء والاعتماد على ناصر إلى جوار الخيبري، وش ممكن. وأتساءل عن المخاطر من هالقرار أيضا.
1: يعني الثلاثي الوسط رودري وبيدري وأولمو فني أكثر من بدني، يعني فنيا قادر على الحفاظ بالكرة بشكل ممتاز، يتبادلون الكرات بشكل سريع جدا، ويعني باعتقادي هذا حلهم الأول، إن اليوم سرعة نقل الكرة هي المفتاح فك دفاعاتنا يعني. لو فكر فيها المدرب ان يقلب المباراه الى مباراه بدنيه، ويجب ان يعني قلتها معاك ابو احمد من قبل انه يعني احنا اليوم بنلعب ضد منتخب فنيا ممتاز وايضا عنده قدره على الاحتيال والتمثيل بشكل ينتبه له هوليود اكثر.
0: هذا واحد من التحديات اللي يعيشها منتخبنا امام هالمنتخب يعني
1: بالضبط، لانه هم ملوك التمثيل، ملوك السيميليشن، فيجب الحذر من الامور هذه. فانت اليوم يعني يهون شوي موضوع عدم وجود كنو وعيالنا ان شاء الله فيهم الخير والبركه الموجودين في الملعب انه يقلبونها نوعا ما الى التحامات بدنيه اكثر من فرض سيطره فنيه اذا واجه صعوبات. انا السؤال اللي عندي ابو احمد اليوم يعني اللي ابتدات الام القولون والمعده الان واشوف اللاعبين في الدا انه بلان اي

0: بندافع بلان بي. طيب سجل فينا المنتخب الاسباني هدف مبكر مثلا على سبيل المثال، وش بلان بي؟ كيف ترد الفعل؟ كيف بتغير الرسم؟ وش الخطط؟ وش الافكار؟ المدرب دائما يفكر في كذا، فممكن انه كانه هو بلان بي مثلا.
1: طيب اعذرني في المقاطعة أيضا، يعني مسألة التحدي هذا واحد من اللي أفرزتها وخلانا نقرأها على أنها تحدي، هو يعني اللي يمكن كثير أو البعض من الجماهير تراها أنه مفاجأة خيارات بعض الأسماء أو شكل البداية بالنسبة لمنتخبنا باختيارات دونس. لكن خلينا نوسع الموضوع أو أوسع السؤال شوي. التحديات هذه اللي يفرضها أسلوب المنتخب الإسباني اللي نعرفه، ونزيد أن المباراة أيضا مفصلية بالنسبة للمنتخب الإسباني، منتخب مرشح من قبل أن يبدأ المونديال ويتعثر في مواجهة الأولى أمام منتخب لأول مرة يحضر في المونديال، كيف ممكن أو هالتحديات اللي يفرضها أسلوب المنتخب الإسباني كيف ممكن يتجاوزها منتخبنا تحديدا، وإذا كان من تقسيم زمني على حسب ما ذكرت أنت قبل شوي؟
0: يعني في حافز كبير للمنتخب الإسباني، أكيد مباراة جدية جدا، بس خلنا يعني نقول معلومة قد تجلب بعض التفاؤل. إسبانيا من مباراة من فوزهم بكأس العالم 2010 فاز فقط في 3 مباريات في كأس العالم فقط، فازوا على أستراليا وفازوا على إيران وفازوا على كوستاريكا فقط.
1: ثلاث مباريات في المونديال الماضي،
0: كل كأس العالم.
1: لكن على جهة ثانية، على جهة ثانية المنتخب الإسباني ترى له في سلسلة المباريات الأخيرة 32 مباراة من أصل 33 بلا خسارة.
0: نعم في تعادلات، واخر ولعب كاس العالم 230 دقيقه، اخر هدف سجله في قطر على اليابان عن طريق ماروتا 230 دقيقه ما سجل هدف وضيع 3 بلنتيات. في مباراه الخروج المغلوب دور 16 كانت مع المغرب انتهت 0-0 راحت بلنتيات، فبلنتيات ما تعتبر اهداف، المباراه الاولى ما سجل، فاخر هدف سجل على اليابان في قطر. ف يعني في إحصاءات تقراها على المنتخب الأسباني وطريقة لعب المنتخب الأسباني اللي نعرف أنه منتخب كبير ومنتخب قوي، لكن اليوم هو يفتقر رقم 9، ما في رقم 9 يعني هداف عند أسبانيا.
1: لا حتى حتى الحالة أو غير الجهوزية، الحالة غير الجهوزية اللي بالنسبة لأمين يامال هذه بالضبط. واحد من التحديات اللي حتى يمكن واضح انه مدرب منتخب اسباني في المؤتمر الصحفي كان واضح انه متضايق من السؤال، هو متضايق ايضا من وضع اللاعب.
0: صح، هو ماكسيمم يعني يقدر يلعب اليوم 60 دقيقة شوط اول وربع ساعة من الشوط الثاني، هذا حسب نصيحة الاطباء. ويعني يقولون اللي تكسب بلعب، ما اتمنى اصابه لاي لاعب، بس خشنون مع عيان.
1: طيب
0: شلون مع شوي
1: على طار التفاؤل مهندس محمد، وش يعني خلنا نقول الخيارات اللي تمنح الافضليه لمنتخبنا في مواجهه يتوقع الى حد التاكيد ان المنتخب الاسباني بيكون شرس من اللحظه الاولى؟
2: شوف هي عمليه التحولات بالتاكيد، احنا يعني خلينا نكون صريحين، يعني عمليه التحولات هذه ممكن ان احنا نستغلها، خاصه ان الاظهر الاسبان دائما يتقدمون بشكل كبير، ولذلك عمليه التحولات اذا استطعنا نجيدها افضل من اتكلم المباراه السابقه بالتاكيد، يعني شفنا المستوى دائما
1: بهالعناصر اللي اختارها دونس ممكنه.
2: شوف انا اقولها بكل صراحه، يعني كانه محطه، يعني محطه تحول دائما، يعني اذا استلم كانه الكره في منتصف الملعب دائما يستطيع انه يعرف كيف يتحول، او عمليه التحول والصبر واخذ مساحه وزي كذا في التحولات، يعني يجيد هذا الامر. لكن انا اعتقد ان دونيس في البدايه لا يريد يعني انه يجازف او يهاجم، ويريد انه لا يلج مرماه اي هدف، هذه يعني تفكير دونيس في هذا الامر. اما بالنسبه لبنان بي، لو ان المنتخب الاسباني سجل، هو الاهم دائما يعني، واقول للاستاذ زهير انه كابتن زهير انه المهم انه ما يسجل هدف ثاني. يعني حتى لو سجل هدف المنتخب الاسباني مهم جدا انك انت ما تجازف، لان مبدا المجازفه متى يكون لديك؟ يكون في الدقائق الاخيره او في الخمس دقائق 10 دقائق يعني الاخيره، ممكن تجازف تحاول انك يعني تدرك التعادل، لكن انت اذا انت يعني صار عندك رده فعل سريعه

0: في المجازفة ممكن يعني تتلقى الهدف الثاني، فلذلك انت يعني تلعب نفس الاسلوب. انا اعتقد ان دونيس حتى لو سجل عليه هدف واحد لن يجازف، يخرج عن اتكلم يعني مناطق الدفاعيه. ليش؟ لانه بالاول الاخير وش بي هو يبغى انه يمشي بالنتيجه هذه، وحتى لو كانت 1-0 الى نهايه مباراه او قرب نهايه مباراه ممكن انه في تلك الدقائق ممكن انه يجازف، انه يحاول انه يعني يهاجم المنتخب الاسباني. لكن في البدايه انا ما اعتقد انه اذا، لكن سلاح المنتخب السعودي دائما ايضا في الضربات الثابته، يعني في الضربات الثابته، لان الضربات الثابته هذه سلاح ترى جميع المنتخبات، المنتخبات القوية والمنتخبات أتكلم غير القوية، أي منتخب دائم عنده سلاح الكرة الثابتة، لأن الكرة الثابتة إنه ممكن تيجي على رأس لاعب من اللاعبين، اللاعبين ممكن إنها تسجل، وشاهدنا حنا الكنغو كيف سجلوا في منتخب البرتغالية، زين سجل يعني بين المدافعين، ولذلك ما جت كرة كثيرة ولا جت فرص عديدة للكنغو، ولكن كرة واحدة، كرة يعني تم عرضها في منطقة 18 استطاع أنه يدرك التعادل. فالأهم دائما أنه لو سجل فيك لا، أنت يكون عندك صبر وهدوء وتحافظ على مناطق الدفاع، المناطق الدفاعية، وتحاول أنك بقدر إمكانك أنه ما يتسجل فيك هدف ثاني إلى الدقائق الأخيرة من المباراة اللي تستطيع أنك أنت تجازف، وبالعكس تحاول أنك أنت تفرض يعني اسلوبك وزي كذا في الدقائق الاخيره، خاصه انه ربما يكون المخزون اللياقي برضو على الفريقين اقل، ممكن يعني تخطف هدف التعادل، وهذا ممكن، وهذا الاسلوب هو الافضل للمنتخب السعودي.
1: طيب هذا فهد العامر يعلق على حديثك مهندس محمد، وايضا على التشكيله، يقول من التشكيله ومن كلام السراح مهما كانت النتيجه، وكانه دونيس يقول من خلال اختياراته مهما كانت نتيجه اليوم الهدف نقاط الجوله الاخيره. كيف تعلق عليه مهندس؟ تتفق معه؟
0: والله يعني الهدف، وشون الهدف في الدقائق الاخيره يعني
1: لا لا، هو يقول ان من خلال يعني بعد، هو يقول بعد ما ذكرت انت التشكيله، اقصد يعني ذكرنا المستمعين فيها، وبعد حديثك انت، وكانه كلها اجتمعت اعطتها يعني مختصر، انه مهما كانت نتيجه اليوم الهدف نقاط الجوله الاخيره، يقصد مواجهه الراس الاخضر.
0: الجوله الاخيره الاهم، هذا ما في شك، هذا قلت لك انا، اذا كان
1: مستشفى من خلال يعني الثلاثي الدفاعي.
0: نعم قلت لك اذا كان مثلا كانه يحس باي الام معينه، او يحس باي شيء، او عدم جاهزيه نوعا ما، بالتاكيد المدرب يركز على المباراه الاخيره اهم من مباراه اسبانيا. لكن مباراه اسبانيا الان انت امام واقع يعني، وامام مباراه، فلذلك انت لابد انك يكون لك اسلوبك، يكون لك طريقه انك انت تحاول بقدر امكانك انك تخطف يعني اي نتيجه ايجابيه بالنسبه لك، وهذا امر طبيعي جدا. لكن لو لا سمح الله يعني، وهذه ممكن في كره القدم انك تخسر هذه المباراه، لو خسرت ما انتهت يعني على هذه الخساره، عندك مباراه قادمه مهمه جدا بالنسبه لك، انك انت تطلع منها على اقل تقدير، يا بالنقاط الثلاث يا بنقطه، ممكن نقطه تاهلك.
1: طيب
0: اليوم احنا امام يعني امام اتكلم منتخب الاكوادور، اتكلم والمانيا، قصدي منتخب
1: كوراساو.
0: ها
1: تقصد مباراه الامس الاكوادور وكوراساو؟
0: لا، مباراه الاكوادور وكوراساو التعادل.
1: ايه؟
0: هذه المجموعه انا في اعتقادي انه ممكن ما يكون منها يعني المركز الثالث، في اربع مجموعات ممكن ما يتاهل المركز، يعني اكيد ما يتاهل المركز الثالث من اربع مجموعات. هذه المجموعه ممكن ما يتاهل، لأن كوراساو حتلعب مع مين، وأيضا الإكوادور حتلعب مع مين، عرفت؟ يعني واحدة بيلعب مع كوت ديفوار، واحدة بيلعب مع
1: ألمانيا.
0: فلذلك كل مباراتين صعبة، فأنا أعتقد أنه هذه المباراة يعني هذه المجموعة ممكن تسقط، أنها ما تكون مجموعة تكلم يتأهل منها المركز الثالث.
1: في الحديث اللي كان الأيام الماضية عن انعكاسات حديث الفنيين، وأيضا القراء أو أقصد النقاد الرياضيين لمشوار منتخبنا، وتحديدا الطرف اللي سيقابل منتخبنا، زهير تكلموا عن انعكاسات النتيجة اللي خرج فيها المنتخب الإسباني، واللي أثرت حتى على تصريحات اللاعبين، وأثرت حتى على تصريحات مدرب المنتخب الإسباني، وأنا ما بروح لانعكاساتها على مباراتنا، الانعكاسات اللي ما ودنا فيها، كيف ممكن يكون

0: يكون لانعكاسات هذه المباراة أثر إيجابي على مباراتنا معهم اللي ستنطلق خلال أقل من نصف ساعة من الآن.
1: يعني الحقيقة اليوم الضغط على المنتخب الأسباني خلنا نتفق على أن الضغط النفسي والضغط الفني والضغط يعني خلنا نقول جماهيري على المنتخب الأسباني أكثر منا. فكل ما طولت المباراة بنتيجة خلنا نقول تعادل أو سلبية الضغط ينعكس على المنتخب الأسباني بشكل أسوأ. يعني شفنا حتى قدام الرأس الأخضر
0: يعني عامل الوقت هو الأكثر حسما فيها في المواجهة.
1: نعم
0: مضي الوقت.
1: نعم بكل تأكيد. وأنا يعني في المقابل لمعرفتي بلاعبينا بمنتخبنا برضو في خطر الرضا عن الذات. يعني في رضا من الجماهير ومن الوسط الرياضي على مباراة الأورجواي، بس نبي جوعكم موجود. يعني عندنا في ذاكرتنا المشاركة الأخيرة، فزنا في المباراة الأولى، قدمنا مباراة طيبة، مباراة للتاريخ أمام الأرجنتين، قدمنا مباراة جيدة أمام بولندا ما توفقنا فيها، لكن قدام المكسيك كان حدث نوع من الانهيار الفني وإن كانت النتيجة مقبولة نوعا ما. فنحتاج الجوع الفامي بالإيطالي، الجوع اللاعبين يكون موجود إن اليوم نبي نتيجة، نبي أداء، نبي يرفع رؤوسنا إن شاء الله وقدها وقدود بإذن الله. يعني بس يعني ردا على سؤالك اللي هو النتيجة، كل ما تأخر المنتخب الأسباني عن التسجيل الضغوط.
0: حتى يعود لنا صوت الزميل زهير، أنا بذكر على السريع وباخذ رأيك مهندس محمد في حديث دونس في المؤتمر الصحفي. دونس في حديثه قال علينا احترام إسبانيا لكن دون مبالغة لا ننتظر المعجزات، أكد أن مواجهة إسبانيا تختلف تماما عن مواجهة الأورجواي، شدد على أن المنتخب السعودي يجب أن يكون أكثر تنظيما وأقل ارتكابا للأخطاء، أوضح أن الاستحواذ الإسباني متوقع لكن المطلوب هو الانضباط والفاعلية في اللحظات القليلة التي يمتلك فيها الأخضر الكرة، وكانوا مقر بأنه ستكون لحظات قليلة خلال حديثه. طبعا أشار لأنه غياب بعض عناصر المنتخب الإسباني مثل يامال وويليامز يجعل المنتخب الإسباني أقل خطورة في المواجهة الفردية. حديثه واقعي ولا فيه ايش تلمس فيه حديث دونس؟ هذا مختصر
2: حديث دونس. حتى قبل مباراة الأورجواي لما تسمع حديث دونس تشعر أن مباراة الأورجواي في جيب دونس، كنت صادق معك يعني. ومع ذلك فعلا يعني استطعنا نسجل في الأورجواي، لكن السبب الرئيسي في تسجيل الأورجواي هدف في المنتخب السعودي هو ترى المبالغة في التراجع صراحة، وأيضا موضوع التغييرات. فأنا وجهة نظري الشخصية دائما لما كان دونيس موجود في الخليج وكان شاموسكا موجود في التعاون، مدربين مميزين في التشكيل، مميزين في قراءة الخصم، لكنهم عندهم مشكلة كبيرة في التغيير، ما يوفقون في التغيير في التغييرات الأتكلم الدقيقة. لو كانوا هالمدربين دولة عندهم قضية التغيير تغيير موفق كان بالعكس كان تشوف فرقهم من أميز الفرق. ولذلك أنا أعتقد أن دونيس يعني بالتأكيد دائم يحاول رفع معنويات فريقه، يحاول بقدر كانوا إشعار الخصم أن واثق من من من من لاعبينه، وأن المباراة يعني 90 دقيقة بين 11 لاعب و11 لاعب، ونحن ما عندنا أي رحبة من المنتخب الإسباني، ونحن قادرين نحقق نتيجة إيجابية، وهذا أمر طبيعي جدا. أي مدرب يعني يكون يعني من المدربين الأذكياء دائم بالمنتخبات تتحدث بنفس هذه اللغة، لأنك أنت تعطي الثقة للاعبينك بأنهم يقدمون كل ما لديهم. فلذلك مع الوقت واستمرار الوقت يعني أتكلم بالتأكيد أبو أحمد إنه لما تكون النتيجة يعني ما يتم التسجيل عليك، ما يعني يروح يمكن 20 دقيقة من المباراة ما تسجل عليك هدف، بالتأكيد المنتخب السعودي يبدأ يكتسب ثقة، الضغط يكون أعلى بشكل كبير على المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني يعني خرج من تجربة يعني قريبة جدا بالتعادل، ولذلك هذه التجربة إلى الآن في أذهان اللاعبين الإسبان، لذلك ممكن أنهم يعيشون هذا الوضع حتى مع المنتخب السعودي. فنتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أول شيء أن يكون التركيز عندنا عالي، استغلال أي فرص ممكن تتاح لنا، ترى ممكن تتاح لنا فرص في من كرات ثابتة، ممكن تتاح لنا فرص من يعني أتكلم كرات ركنية، فممكن المنتخب السعودي يسجل. فلذلك متى ما سجل المنتخب السعودي أو حصل له فرصة تسجيل، هذا شيء إيجابي. لكن لو ما سجل المنتخب السعودي، الأهم هو أنه ما يسجل في مرمانا أي هدف. هذا هو الأهم، خاصة يعني في الشوط الأول. أنت الشوط الأول ولم يسجل فيك هدف، أنت بالتأكيد حتنزل الشوط الثاني بريحية، حتكون عندك الثقة أعلى، وحيكون الضغط على المنتخب الإسباني أكبر.
0: كل التوفيق لمنتخبنا. هذا ماهر الحربي يقول ليش ما تقولون يامال بعد 60، يقصد 60 دقيقة بيخرج، ولحظة خروجه دونيس يدفع بكنو لاستثمار امتيازاته. ترى هذا ذكاء من دونيس. عندك تعليق زهير على كلام ماهر؟
1: يعني إذا هو يقارنها بطريقة هذه،
0: هذه قراءة ماهر ما بقراءتي يعني.
1: والله أتمنى أن يكون قراءة ماهر صادقة صحيحة يعني. تعليقا على هذا، اليوم 3-5-2 بالمناسبة تعطي قوة للأطراف. يعني اليوم سعود عبد الحميد ومتعب عليهم حمل هجومي أكثر من دفاعي، قد يفترض يعني 3-5-2 تجعل الظهير أو الطرف يعني مرتاح هجوميا أكثر، واجباته الدفاعية أقل، وواجباته في التحولات أكبر. فقد يكون يعني من الأفكار التكتيكية اللي يفكر فيها اليوم أن يلعب على التحولات عن طريق الأطراف، هذا شيء جدا مهم. ونعرفين إحنا راح نواجه أطراف قوية في المنتخب الأسباني، وحتى يعني لو طلع يامال دقيقة 60 قد ينزل ويليامز مباشرة الجهة الثانية يعني. فحنا فيها يعني اليوم.
0: الله يوفق شبابنا الحقيقة. وانت ذكرتني بمسألة متابعتك اللقطات الآن وانت تشارك معنا، كيف أول طمني، ها في هدوء الآن ولا ما زالت يعني حالتك في حالة من
1: القولون ضارب يا أبو
0: طيب أحمد. عطني التوقع بدام القولون ضارب، عطني التوقع. التوقع
1: إن شاء الله تعادل 1-1.
0: تعادل 1-1. مهندس محمد،
2: والله أتوقع يعني 2-1 لإسبانيا. أتمنى يختلف التوقع صراحة يعني عن أتكلم قصدي 2-0 لإسبانيا، لكن في التوقع عن الأمنية أن يفوز المنتخب.
0: كلنا أمنيات إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله في هالمواجهة، ويستطيع الحقيقة صقور الأخضر الحقيقة يعني يدركون المنتخب الإسباني مثل ما نقول بالشعبي، ويحصلون على نتيجة إيجابية من هالمواجهة. كل التوفيق لمنتخبنا في مواجهة إسبانيا.

0: عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM. مونديال 26 على جدة FM.
1: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في مونديال 26 على جدة FM. عد الترحيب بكم، أنا عبد الله الحارثي رفقة الزملاء هادي دغري من الإعداد والمخرج سلطان المحياوي. نعد الترحيب أيضا بضيوفنا في الحلقة، العزيز مهندس محمد السراح الناقد الرياضي، وأيضا الأستاذ زهير الشماس الناقد الرياضي. تبقانا الحديث عن مباريات لعبت بالأمس ضمن المونديال، تحديدا ضمن المجموعة الخامسة والسادسة، ومباريات ننتظرها خلال ساعات القادمة، إضافة إلى مباراة منتخبنا أمام المنتخب الإسباني اللي نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا فيها. بالأمس أربع مباريات، ثنتان منهما لحساب المجموعة السادسة. هولندا ضربت بالخمسة شباك المنتخب السويدي، تحصلت على ثلاث نقاط وأصبحت في صدارة المجموعة بأربع نقاط. السويد ذاقت من هولندا ما أذاقته قبل ذلك لمنتخب تونس. اليابان انتصرت على تونس بأربعة أهداف مقابل لا شيء. تونس محاولاتها التغيير الفني لم تفلح في اللحاق أو تدارك الوضع للمنتخب التونسي، اللي يبدو أن وليس يبدو أن بدرجة كبيرة هو خارج فرص التأهل للدور 32. في المجموعة الخامسة فازت ألمانيا بهدفين مقابل هدف على كوت ديفوار، والإكوادور وكوراساو تعادل السلبي. لكن الحقيقة رغم التعادل السلبي مباراة ممتعة على مستوى الأداء الفني. أبدأ معك مهندس محمد سراح، تعليق سريع على هالنتائج وأكثر ما لفت نظرك من هالمباريات الأربعة.
2: طبعا ابو احمد، يعني بالتاكيد مباراه هولندا يعني والسويد كانت مباراه يعني قويه، وحقيقه يعني المنتخب الهولندي قدم يعني مباراه جميله جدا. ظهر يعني مستوى يعني هولندا اللي ما ظهر في مباراه اليابان. اليوم مستوى هولندا يعني في مباراه الامس كان يعني جدا رائع حقيقه، تسجيل بطرق مختلفه، التركيز عالي جدا، يعني استطاع يعني حقيقة المنتخب الهولندي أن يسجل نتيجة كبيرة، يظهر قدرات لاعبين، ولذلك يعني أنا أعتقد أن هذه مباراة كوت ديفوار
1: وألمانيا
2: كانت يعني تقريبا يعني حاول المنتخب تكلم ساحل العاج إنه يعني يحدث مفاجأة كبرى،
1: كان قريب
2: كان قريب، لكن سبحان الله العظيم يعني بالتأكيد يعني أن المنتخب الألماني وخبرة اللاعبين المنتخب الألماني استطاعت أن تجير النتيجة حقيقة للمنتخب الألماني. فلذلك أنا أعتقد أنه يعني نتيجة تتكلم الأمس كانت يعني ما هي مفاجأة، هو المفترض أن المنتخب الألماني بقياسا على أتكلم المعايير الفنية بالتأكيد هو أفضل من منتخب ساحل العاج، لكن الحقيقة منتخب ساحل العاج قدم مباراة رائعة جدا حقيقة. لكن المباراة اللي بالفعل يعني كانت يعني كنا نتوقع أنها تكون مغايرة جدا عن المباراة السابقة، مباراة تونس واليابان، كنا ما توقعنا أن هذه النتيجة أو تستمر هذه النتائج الكبرى يعني حقيقة على المنتخب التونسي. يبدو لي أنا أو كأني أشعر أن الكرة التونسية تمر بحالة الدروب عالي جدا، يعني كما يعني تمر فيه عدد كبير من المنتخبات العربية، ولذلك أنا أعتقد أنه أتكلم من المنهجية اللي كانت في تونس في وقت سابق تغير كبير مع الجيل الحالي، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني قل اللاعبين اللي نشاهدهم في أتكلم كثير من دول العالم كمحترفين قلوا بشكل كبير، ولذلك الكرة التونسية أعتقد أنها عندها مشكلة حقيقة في اكتشاف المواهب في وقت مبكر، ولذلك أنا أعتقد ما عمره مر يمكن على الكرة التونسية هذه المستويات الهزيلة جدا اللي قاعد يقدمها المنتخب التونسي. حتى لو غيرت مدرب، إذا ما كان فيه عندك لاعبين حقيقة يعني لاعبين مميزين، لاعبين عندهم القدرات والإمكانيات الفنية العالية، ما يستطيعون يقدمون شيء حقيقة يعني مغاير عن ما قدم المنتخب التونسي في
1: مباراة. أكيد الحق هالمشاركة المونديالية للمنتخب التونسي مؤسفة من حيث النتائج، لأنه يمكن مش يمكن، أكيد هذه أكبر

0: يعني كم أهداف يدخل شباك المنتخب التونسي خلال مشاركاته المتعددة في المونديال؟ 9 أهداف حتى الآن، ولسه مقبل على مواجهة المنتخب.
1: أسوأ
0: صحيح.
1: مشاركة.
0: صحيح زهير، أنا بسألك عن تذكر يعني اللحظة التي قررت فيها الفيفا أنه يكون مشاركة 48، توسيع المونديال ل 48 منتخب، وكان في أصوات تتكلم عن أنه في منتخبات يعني ستكون مبارياتها مملة، صاحبة الظهور الأول يمكن. هالأمر فجأة انتفى، أو خلنا نقول يعني تراجع أصحابه اللي أطلقوه في تلك اللحظة نتيجة ما شوهد أو ما قدمته مباراة كوراساو على سبيل المثال وإكوادور، يعني أعطت انطباع أنه لا، هذه من المكاسب، التوسيع هو من المكاسب، يعني نظير الأداء الفني الحقيقة اللي مغاير عما قدمته كوراساو في المواجهة الأولى اللي خسرت فيها بالسبعة أمام الإكوادور. الحقيقة كان الأمر مختلف، إضافة إلى ما ذكر أيضا وثني على حديث المهندس محمد، الأداء اللي قدمه منتخب أفريقي قوي مثل منتخب ساحل العاج أمام ألمانيا، وكان قريب جدا من تعكير المزاج الألماني بتحقيق نتيجة لولا يعني أحداث الدقائق الأخيرة اللي قلبت المعادلة. تعليقك على هالمشهدين؟
1: صحيح ابو احمد، يعني اوافق كلام بريان انه يعني كور ديفوار قدمت مباراه جدا كبيره، وكانت قريبه حتى من خطف 3 نقاط وليس التعادل فقط. يعني بالخطوره كانت كور ديفوار اخطر من المانيا، واوافق تماما على مباراه كوراساو امام الاكوادور. وكوراساو نفسها قدام المانيا ترى يعني انك تتعادل في حتى لو جزء بسيط من المباراه، فعلا المباراه انتهت نتيجه كبيره، لكن تعادلت مع المانيا 1-1، قدمت اداء لا باس فيه. يعني يمكن اليوم نتكلم شوي على المقاعد الاوروبيه وطرق التاهل للفرق الاوروبيه، ربما يجب اعاده النظر فيها، لانه يعني نحتاج فرق اقوى نوعا ما لتتاهل لإعطاء يعني
0: قياساً بأي مشهد في أي أداء لأي منتخب مثلاً.
1: يعني بقول لك شيء،
0: تركيا مثلاً
1: تركيا
0: اللي صدمت الجميع في يعني كانت خلاف كل التوقعات،
1: مع أن تركيا أنا باعتقادي أنها يعني قدمت أداء جيد ونتائج سيئة في المباراتين قدام استراليا تحديدا، يعني هجمتين لاستراليا هدفين، وسير من الفرص ضاعت على المنتخب التركي اللي ما عنده مهاجم بشكل واضح. لكن يعني مثلا منتخبات مثل النمسا، مثل اسكتلندا، بلجيكا ايضا اداء كان في المباراه الاولى، مصر كانت تستحق الفوز برايي يعني بشكل واضح جدا. ف يعني لو اليوم قارن طريق التأهل في أمريكا الجنوبية، في أوروبا، إيطاليا حصلت 18 نقطة في التصفيات وما تأهلت، بينما النمسا كان رصيدها 12 نقطة وتأهلت. يعني في يعني فرق بين تركيب المجموعات وآلية التأهل وكذا. ف يعني اعتقد انه يستحق الفيفا ان يدرس موضوع الملف الاوروبي كيف اعاده صياغته. يعني
0: طيب انا هذا الحديث يقودني، بما انه احنا تحدثنا عن منتخبين عربيه، اضافه الحقيقه لما الاشاده اللي القاها المنتخب المغربي، وهو افضل اداء حتى الان وافضل نتائج المنتخب المغربي، ونامل ان شاء الله انه أكبر كم من المنتخبات العربية تمضي قدما في الأدوار المقبلة، على رأسها منتخبنا السعودي، لكن والمنتخب المصري الحقيقة اللي سيخوض اليوم مواجهة. حتى الآن الأداء العربي ايش ممكن تقول عنه مهندس محمد حتى نهاية أو حتى ما قبل انطلاق مواجهة منتخبنا الثانية في خلال 15 دقيقة من الآن؟
2: في تباين كبير.
0: تباين
2: ما في شك انه في تباين كبير في بين المنتخبات العربيه. نشاهد المنتخب صراحه المغربي يلعب ثبات، يلعب بثقه كبيره، يقدم نفسه بشكل جيد في كل مباراه. نشاهد لاعب معين، يعني في مباراه السابقه اتكلم يعني العيناوي قدم مباراه جدا رائعه، بنعدي بمباراه اللي امام البرازيل، فلذلك يعني لا ومنح فرصه حتى اللاعبين يعني توهم في مقتبل العمر يعني بداية أعمارهم، ولذلك أنا أعتقد أن المنتخب المغربي يعني حقيقة يعني رسم صورة مشرفة للكرة العربية. هذا أولا. ثانيا حتى المنتخب المصري يتوقع أنه يقدم نفس

0: بشكل أفضل في هذه النسخة من النسخ السابقة، ولذلك يعني متوقع أن المنتخب المصري يتأهل للدور الثاني. المنتخب المصري يمكن في جميع مشاركاته السابقة ما استطاع تأهل للدور الثاني، لكن في النسخة هذه أنا أعتقد أنه ممكن يتأهل للدور الثاني، يتأهل لما هو أبعد من ذلك. لذلك أنا أعتقد حتى المنتخب السعودي إذا استطاع اليوم، أتكلم في مباراة إسبانيا، أن تكون النتيجة طبيعية جدا يعني، فأنا أعتقد أنه المنتخب السعودي يعني لو ظهر أتكلم اليوم في التعادل مع المنتخب الإسباني، بالتأكيد أن هذا شيء حيعطي المنتخب السعودي أفضلية. والمنتخب السعودي ترى من المنتخبات اللي حققت 4 يعني نتائج فوز يعني، ولذلك لما تعد كثير من المنتخبات اليوم المشاركة في المونديال تجد كثير من المنتخبات يمكن ما فازت ولا مرة يعني. لو جينا المنتخب
1: المصري أيضا ما يعني هو يبحث عن تحقيق الفوز الأول له في المشاركات المونديالية المتعددة.
0: هذا الكلام، في منتخبات كثيرة ما حققت ولا فوز، فلذلك ترى يعني سجل المنتخب السعودي حافل صراحة، والمنتخب السعودي يعني استطاع انه يتأهل للدور الثاني من اول مشاركه. فانا اعتقد ان المنتخب السعودي يعني عنده سجل وتاريخ جميل جدا، باستطاعته اليوم اذا استطاعوا اللاعبين حقيقه الوقوف امام المنتخب الاسباني بشكل ايجابي وحققوا نتيجه ايجابيه، انا اعتقد انه حتى المنتخب السعودي ممكن يدخل ضمن المنتخب المغربي والمنتخب المصري على يعني صورة جميلة للمنتخبات العربية
1: بإذن الله. سؤال مباشر وسريع زهير، من المنتخبات العربية 8 صدمك بما قدم حتى الآن؟ أقول حتى الآن لأنه في باقي لنا جولة وباقي متبقي من الجولة الثانية منها مباريات اليوم. من المنتخبات العربية صدمك أداء بخلاف ما كنت أتوقع من أداء في المونديال؟
2: السؤال يحمل إجابتين، صدمني بشكل إيجابي وصدمني بشكل سلبي.
1: لا عطني السلبية أو عطني السلبية وعطني الإيجابية. لا ممتاز.
2: طبعا اللي صدمنا بشكل إيجابي المنتخب المصري أمام بلجيكا، أصعب مباراة في المجموعة، قدم مباراة كبيرة وكان برأي أحق بالفوز، حتى الهدف كان ديفلكشن يعني هدف تعادل
1: نيران صديقة
2: إلى بلجيكا. نعم نيران صديقة،
1: هذا الإيجابي.
2: هذا الإيجابي. السلبي يعني تونس بكل تأكيد يعني نتائج كبيرة وأداء مؤسف، في زي ما قال بريان قبل شوي لما تكلم عن المنتخب التونسي في عدم رضا عن مسيرين الكرة التونسية، أشوف انتقادات كبيرة في الإعلام التونسي على الاتحاد التونسي
1: والحقيقة كانت تسبق حتى هالمشاركة المونديالية من فترة، الحقيقة من سنوات، وهالأصوات والانتقادات يعني كانت تنادي بحالة تصحيحية لمسار الكرة التونسية.
2: نعم يعني كواليتي تونس والجزائر مو بعيد عن المغرب يعني بالنسبة لجودة اللاعبين ووجود المحترفين في الدول الأوروبية. صحيح. عندهم غزارة، لكن حس الإدارة دائما يصنع الفارق يعني. فأتمنى لك الفرق العربية التوفيق ونأخذ المغرب كمثال إيجابي.
1: أكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية في المونديال في مشوارها المتبقي، وأعود وأقول وأذكر بكل أمنيات والدعوات الحقيقة لمنتخبنا في المواجهة اللي تنطلق بعد 10 دقائق. أنا قاعد أذكر المستمعين وبنسرع شوي إلى مباريات اليوم.

0: طبعا بخلاف مباراة منتخبنا اللي ستنطلق بعد قليل أمام منتخب إسبانيا، عندنا ثلاث مواجهات الحقيقة الساعات القادمة. عند 10 مساء ضمن المجموعة الثامنة تلتقي بلجيكا منتخب إيران، وكلاهما في يعني في تحصيل نقطة وحيدة من خلال التعادلات في مجموعتهم الجولة الأولى من المونديال. وفي المجموعة الثامنة أيضا مواجهة تجمع المنتخب المصري ومنتخب نيوزيلندا، أيضا كل منتخب يحمل في حافظة نقاطه في المجموعة نقطة من خلال التعادل، مصر أمام بلجيكا ونيوزيلندا أمام إيران. وإكمالا لمباريات مجموعة منتخبنا المجموعة الثامنة، الأوروغواي تلتقي الرأس الأخضر عند 1 صباحا، طبعا مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا 4 من صباح صباح الاثنين. خلنا نقول نبدأ بمواجهة الأوروغواي والرأس الأخضر، توقع وقراءة سريعة زهير.
1: يعني
0: توقع الأوروغواي تستدرك؟
1: عندي أمنية الحقيقة. أيوة.

0: عندي امنيه انه يفوز اورجواي وبنتيجه مع انه صعبه صعبه يعني يدخل الراس الاخضر ضدنا هو بيدخل عنده امل على الثالث اكيد بس لو خسر بنتيجه ممكن الامل يكون اقل
1: تقصد بنتيجه ثقيله يعني
0: اي بعدد اهداف يعني.
1: طب ما يقول لك واحد ما قدرت اسبانيا تقدر الاورجواي
0: والله كرة القدم لا تقاس بهذه المعايير وبعدين العامل البدني اعتقد يلعب دوره في التجولات الخادمة
1: حارسهم يعني كسب الترند بعد مواجهة المنتخب الإسباني
0: أداء أسطوري أكيد
1: أي أكيد طيب مواجهة مصر ونيوزيلندا احنا تكلمنا عن المنتخب المصري وقلنا انه يبحث عن الفوز الأول والحقيقة انه يستمر على يعني التقدير لما قدم في مواجهة بلجيكا حظوظ مصر في تجاوز نيوزيلندا زهير
0: أعتقد حظوظ كبيرة مشكلة المباريات مثل هذه أنه يعني الإعداد الذهني لها بعد الأداء أمام بلجيكا يعني الزخم اللي أخذ المنتخب المصري من الإعلام المصري متابع كويس
1: كني ألمس خوف يعني من هالتوصيف كنك خايف على المنتخب المصري من بعد
0: نعم نعم يعني الحافز لابد أن يكون موجود وأن يأخذون المباراة بأكبر قدر من الجدية والاحترافية ويفوزون المنتخب النيوزيلندي ما في شيء يخوف الحقيقة يعني فقادرين على الفوز وتحقيق أول فوز للكرة المصرية في كأس
1: طيب مهندس محمد المنتخب المصري يعني في آمال عريضة في مثل ما ذكرت قبل شوي أنت وأيضا نتابع ومن خلال اللي قدم في المواجهة الأولى أمام بلجيكا لكن ممكن يكون عليه خطر من خلال ردود الفعل على نتيجة أمام بلجيكا
2: ممكن أبو أحمد يعني بس أكيد إذا ما كان اليوم يعني أتكلم المنتخب المصري يعني الحقيقة يعني محترم المنتخب النيوزيلندي بالتأكيد يا أبو أحمد بيكون خطر عليه لأنه ما زالت الفرص متساوية بين بين بين بين بين أتكلم يعني بين مصر
1: الرباع المجموعة كامل على اعتبار النقطة لكل واحد
2: اي نعم فلذلك متساوية الفرص فلا انا اعتقد انه خطر عليه اذا ما قدم انا احنا شاهدنا المنتخب القطري يعني اكبر يعني مثال يعني المنتخب القطري تعادل 1-1 وما قدر يجاب المباراة الثانية وفرط تفريط كبير يعني ولذلك خرج من المنافسة يعني فانا اعتقد يعني مهمة المنتخب المصري في مباراة نيوزيلندا مباراة المنتخب النيوزيلندي ما هو منتخب سهل ولذلك ممكن يقف ند للمنتخب المصري فأنا أعتقد أنه مهم جدا للمنتخب المصري أن يحسم اللقاء من بدايته هذا جانب الجانب الآخر ترى أنا يمكن أختلف عن زهير أنا أتمنى أن
1: الأورجواي والرأس الأخضر
2: أتمنى الرأس الأخضر يفوز على الأورجواي ليش؟ لأنه في حالة مثلا تعادلنا حتى لو فاز تتكلم إسبانيا ممكن الأورجواي حيلعب مع إسبانيا ممكن في إسبانيا تفوز يعني فلذلك فوز الرأس الأخضر ممكن أنه يعطينا فرصة تظل الأورجواي على نقطة واحدة وحنا لو حققنا التعادل مع الرأس الأخضر ونهزم الأورجواي خلاص يعني ممكن نطلع للدور الثاني
1: هذا صادق على حديثنا في أول الحلقة أن الثلاث نقاط في الجولة الأخيرة لا تقل أهمية لم تكن أكثر من نقاط مواجهة إسبانيا أقصد في الأهمية
2: صحيح
1: طيب. بلجيكا وإيران تعطوني توقع لها مهندس محمد
2: والله بلجيكا وإيران أنا أتوقع البلجيكا
1: زهير
0: بلجيكا
1: برضه بلجيكا طيب كل التوفيق لمنتخبنا احنا سبقنا شوي عشان ضيوفنا يستعدون لانطلاق المواجهة شاكر ومقدر لكم مستمعينا وضيوفنا العزيز زهير شماس الناقد الرياضي والمهندس محمد سراح الناقد الرياضي ولكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة كل التوفيق والدعوات لمنتخبنا بالتوفيق في مواجهة المنتخب الإسباني وبإذن الله نتيجة إيجابية لمنتخبنا بإذن الله إلى اللقاء

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: الموسوعة الثقافية.
1: تعد النهضة الثقافية المعاصرة في المملكة محاولة لإعادة بلورة تجاور الأصالة والتجذر التاريخي للقيم والأعراف، مع انفتاح مستنير جاد على الإنجازات الإنسانية في كافة المجالات، إضافة إلى استعادة دورها الريادي في إطار الوحدة والتنوع والتعدد والتسامح في قبول الاختلاف، وهذا ما جعله مميزاً ومبهراً. ولعل المتتبع للنهضة الثقافية والحضارية التي تشهدها المملكة سيلمس أنها باتت محط أنظار كثير من دول العالم، حيث باتت شاهداً على حراك ثقافي وحضاري يقدم أبناء المملكة للآخر بشكل نهضوي، أصبح محل ثناء وتقدير لكثير من النخب والباحثين، وهي تأتي في سياق ما تعيشه المملكة من تقدم يطال جميع مناحي الحياة في ظل الرؤية الطموحة 2030 التي شكلت تحولاً جوهرياً هاماً في إدراك الدور الكبير الذي تلعبه الثقافة في حياة المجتمعات.
0: الموسوعة الثقافية.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس، الثامنة مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
0: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جد أف أم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

جرح ما شفي بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على الراحة بر

0: في سيارتك.
1: من المونديال
2: أهلا بكم في من المونديال. نغوص معا في أعماق الحدث العالمي الأكبر لنرسم ملامح القوة ونروي أسرار الحكاية التي يصنعها الأبطال. في أتلانتا تترقب الأنظار مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي صقورنا الخضر بنظيرهم الإسباني، وعلى أرض مرسيدس بينز ستاديوم ذاك الصرح الهندسي الذي يمتد على مليوني قدم مربعة ويخطف الأنفاس بسقفه المتحرك وشاشته العملاقة التي تلتف بزاوية 360 درجة، تدور روح الاستعدادات لمواجهة ستكتب فصلا جديدا في تاريخ الأخضر. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة وقف ميدانيا على التحضيرات ليعكس حجم الاهتمام الوطني، وفي المؤتمر الصحفي كان المدرب جورجيس دونيس واضحا وواقعيا: نحترم المنافس لكننا نؤمن بقدراتنا، وفلسفتنا تعتمد على عمق اللعب والتماسك. في أتلانتا تتحدث الجماهير السعودية بلغة الوفاء بمبادرة قدام بنفس الروح، ومسيرات غطت الشوارع مدعومة بمبادرة إنسانية من المستثمر الأمريكي بين هاربورغ الذي بادر بتوزيع تذاكر مجانية لجمهورنا، مؤكدا أن الضيافة السعودية لا تنسى. بينما نتأمل المشهد نجد أن هذه البطولة تعيد تعريف كرة القدم، ففي ملعب مونترين مكسيكي نعيش لحظة فارقة بإقامة المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم. وفي قلب هذا التحول تبرز قصص خارج المألوف، ففي لفتة تاريخية تقود سوزان هورمان الطاقم الطبي لمنتخب كوراساو لتصبح ثالث طبيبة فقط في تاريخ البطولة الممتد ل 96 عاما تشغل هذا المنصب الرفيع لمنتخب رجال، متجاوزة بذلك كل القيود. ومع استمرار بطولة كأس العالم ما زالت الأرقام تتحدث، مليونا زائر استقبلتهم مهرجانات فيفا في 13 مدينة، والرسالة واضحة: نلعب معا ونقف ضد الكراهية، كما أطلق الاتحاد الدولي حملته التوعوية في الملاعب. محليا الشغف يمتد من شاشات طائرات الخطوط السعودية عبر منصة سبورت 24 إلى الواجهة البحرية في ينبع الصناعية التي تحولت لمدرج مفتوح. أما على أرض الملاعب فقد شهدنا عودة المخضرم مانويل نوير وتألق دينيس أونداف الذي أعاد للأذهان أرقام بنزيما الغائبة منذ 2014 في وقت ودعت في هايتي البطولة برأس مرفوعة بعد تجربة مونديالية أولى. ولأن الحضور السعودي يتجاوز حدود المستطيل، سلطت تقارير دولية مثل موقع سيمفور الأمريكي الضوء على التأثير الإيجابي لمشاركة الأخضر على وتيرة الحياة في المملكة، حيث منحت مرونة إدارية للموظفين لمتابعة المباريات في مشهد يعكس كيف أصبحت كرة القدم جزءا من نسيجنا الاجتماعي، تماما مثل ما نطمح له في طريقنا نحو استضافة مونديال 2034. كونوا معنا في تغطيتنا المستمرة، فالمونديال حكاية لا تنتهي.
1: من المونديال
3: مساكم أحلى الآن على جدة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء بداية جديدة وانطلاقة جديدة لبرنامج مساءكم أحلى.
1: بسم الله، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، مساءكم أحلى وجميل إن شاء الله، وين ما يصلكم الصوت نرافقكم أصدقائنا لمدة ساعتين، فحياكم في مشوارنا.
0: تحية حبة من فريق العمل من داخل الاستوديو، خالد مستور ونلول والعبد الله، والإخراج زين ويتألق مع سلطان المحياوي.
1: إن شاء الله يعني نقضي ساعتين جميلة معكم أصدقائنا، ورحب فيكم وشكرا على تعريفنا لولو، يعطيك العافية ومساءك سعيد وجميل.
0: مساءك أحلى يا رب.
1: نلتقي كالعادة في بداية كل أسبوع يوم الأحد إلى يوم الخميس معكم هذا البرنامج بشكل يومي من 8 للـ10 مساء. اليوم عاد عندنا سواليف وعلوم كثير.

0: كثيرة نتكلم فيها، ولكن أهم سالفة كلنا نتكلم فيها ونتابع حاليا مباراة المنتخب.
1: أكيد طبعا
0: نتمنى للتوفيق يعني في في المونديال 26 الأمريكي أو في أمريكا حاليا، الدولة أحد الدول المستضيفة وكندا والمكسيك. عموما إحنا عندنا مواجهة ضد إسبانيا
1: طبعا، يعني انتهى الشوط الأول يعني كان حقيقي مخيب للأمل، ولكن دائما إحنا مع منتخبنا في السراء والضراء دائما، وإن شاء الله بإذن الله في الشوط الثاني يظهر منتخبنا السعودي بشكل أفضل إن شاء الله بإذن الله. ما في شيء مستحيل في كرة القدم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى شوط ثاني يكون سعودي بامتياز بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى أبد. كرة القدم يعني هي أنت تحارب حتى النفس الأخير، حتى صافرة الحكم في الشوط الثاني. أتمنى لهم التوفيق، ونشوف إن شاء الله شوط ثاني مغاير بحول الله تعالى
1: بإذن الله،
0: وأمنياتنا الأخضر بالتوفيق في هذا المونديال وفي هذه المباراة.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
0: مساكم أحلى على جدة FM.
2: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع عبر أثير جدة FM وبرنامج مساكم أحلى، وهلا مرحبا بالجميع.

0: مستمرة زي جدة ومكة والطائف في مناطق لا خلاص ما شاء الله تبارك الله دخلوا في مود الإجازة وبدأوا يستمتعون بأجواء الصيفية، فإن شاء الله يعني صيفية جميلة وما في أحلى من الصيف اللي يعني أنت تصنع فيها ذكريات وتستذكر فيها لحظات وأحداث، هدايا تجيك عقب يعني نتيجة طيبة إن شاء الله، يعني نتمنى لهم ونتائج تبيض الوجه وجميلة بعد تعب وجهد. يعني هذه الفترة الكل يتعب فيها، الأباء والأمهات الطلاب يعني على وجه الخصوص المعلمين والمعلمات، فبعد الإجازة دائما ما يكون أنت كذا داخل على يعني منطقة الراحة، يخف عليك الضغط، يخف عليك التعب، يخف عليك الاجتهاد. في ناس عندها نوع من القلق أنها ما تقدر حتى تنام،
1: صح؟
0: طبعا هو مو شيء صحي ولكن هي شخصيتهم كذا ما يقدر، تلقينا أغلب وقته متوتر وما شاء الله دائما يراجع أو تراجع. وعد في ناس ما شاء الله أعصابهم باردة،
1: أنت أي واحد منهم؟
0: أنا في النص.
1: ما ظنيت.
0: لا لا في النص يعني ما بين وبين. فعقب الاختبار دائما يكون في شغلة يعني تصير، ممكن سفرية مباشرة، في ناس تروح إلى مسقط رأسي تسافر، في ناس تروح عند أخوالها، في ناس تروح عند عمامة، في ناس تروح ما شاء الله تبارك الله المطار وتسافر، في ناس تقضيها شلون خلاص أنا خلصت لا أحد يكلمني في موضوع النوم، أول شغلة يسويه تلقي موضوع السهر،
1: صح.
0: موضوعنا أبدأ أتابع موضوع، في ناس من كثرة التعب تلقينا أول شغلة يسوونها هي تسديد ديون النوم،
1: صحيح.
0: تلقينا ينامون، في ناس يكون عندها نوع من المكافآت في احتفالات. عموما الناس تختلف وتتفاوت حسب يعني ثقافتهم وحسب اهتمامهم وحسب الأشياء اللي هم يحتاجونها كجزء يعني كمكافأة بعد هذه الفترة اللي تكون متعبة. فأتوقع كلنا عندنا هالنوع من الذكريات الجميلة. بعد الاختبارات كانت في شغلة يعني تحدث في الأيام الأولى، إيش هي هذه الشغلة اللي تصير في أول أيام الإجازة بعد الاختبارات وتذكرها إلى الآن وممكن حتى ليومك هذا إذا يمكن عندك أولاد في المدرسة أو في يعني طلاب يسمعون الآن ما زالوا يسوونها مستمرين، فنبغى نسمع أول شغلة تسويها بعد الاختبارات.
1: فعلا هي تكون بمثابة مكافأة النفس بعد تعب، بعد جهد، بعد قلق، بعد كفاح، بعد المقاعد في قاعات الاختبارات وتذكر المعلومة. كل هذه بتأخذ من وقتنا، من جهدنا، من طاقتنا، من راحتنا، فتجد أن اليوم اللي تسلم فيه آخر الورقة، ورقة الإجابة لآخر يوم اختبار، هي تعتبر بمثابة يوم وكأن شخص كان سجين يعني فتحت له الأبواب كلها وقال له انطلق فأنت حر، فتجد أنه هو حر في كل شيء حقيقة، حر متى ينام، حر أنه يروح ينبسط، أنه يتفرج تلفزيون، كل ما هو ممنوع كان في ذيك الفترة أو محكوم بضوابط معينة تحرر هذه الضوابط اللي موجودة، القيود هذه كلها تفك. يعني يجي يقول والله أنا بروح أطلع أتعشى برا، ما يقولوا لا استنى أنت تقعد ذاكر وراك اختبار، أبروح أتفرج مباراة، ما يقول له والله وراك اختبار، هذه كل العبارات تبدأ أنت تتحرر منها، فهذه بمثابة المكافأة. اليوم الأول أو أول آخر يوم اختبار أنت أصلا تكون راجع البيت وأنت خلاص ودك تنام، يعني خلاص تحس أنه النومة في طرف عيونك، ولكن من قوة الفرح أنك أنت خلصت تلاقي أنك أنت سهرت لين الساعة 1 و2 بالليل.
0: أي
1: في بعض في بعض العوائل عندهم مثلا أبناء من صفوف مختلفة، فتلاقي أنه مثلا كل شيء راح الوالدين يأجلونه إلين ما يخلص آخر ولد عندما وآخر بنت مثلا،
0: نعم.
1: لسه بقي لها 2 3 يقول لك لا أختك خليها تخلص، فتجد أنه معظم الأشياء اللي إحنا نسويها تكون عبارة عن إيه؟ عن فعاليات إحنا نسويها لأنفسنا، ما نستنى لسه أنه أبونا ولا أمنا يسولنا إياها، نعم. لأنه لسه في عندنا أخوان لسه ما خلصوا اختبارات، فتكون إيه؟ يا الله أنك أنت تروح تشغل مسلسل، يا الله أنك أنت قاعد تسهر وتشغل مسلسل حلقة ورا حلقة ورا حلقة، تروح تتفرج لك فيلم، تروح تقول للشباب أصحابك ولا صحباتك ها إيش عندكم خلونا مثلا إيش نخطط لبكرة أو لبعده. يعني تلاقي أصلا حتى لما تيجي تسأل ابنك أو بنتك تقول لها ها كيف الاختبار، خلاص لا تسألوني على اختبارات الحمد لله حليت لا تسألوني، يعني معناته قفلوا على الطلب انتهى. فكرة أن تذكروني بالأيام الصعبة لا، فتلاقي دائما أغلبها تكون عبارة أنه أول شيء ما في نوم، ما أنت جالس تكافئ نفسك ولا تعاقب نفسك ولا الموضوع عندك نفسي أنه هو يوم لازم تحتفل فيه بطريقتك. أنا أتوقع دائما كان يكون بالنسبة لي أنه ما في نوم، يعني كنت أكون مثلا أريد أنا رايح الاختبار وأنا ما نمت.

0: كثير. يعني أنا من الناس اللي قلتها من
1: التوتر هذا اللي عندك.
0: التوتر أيوة، أن أنا أجيب درجة عالية، أن أنا يا ترى حكون في الأي بلس ولا الأي، ولا أكون مثلا امتياز ولا، فهذه كلها كانت تعني لي يعني مو بس أن أنجح وبس.
1: نعم.
0: فكان يجيني القلق ذاك اليوم، أقول أنا حول ما حوصل، أنا ما حد حيقومني ولا أي شيء. تلاقيني رجعت البيت فجأة ما عندي نفس أن أنا أكل أي شيء يعني. فتلاقيني بس أني قاعدة كذا، عارف اللي نايم ومو بنايم، أبى أشغل التلفزيون، أي حاجة قدامي أتفرجها، أي شيء أتفرج له، لازم أن أنا أتفرج، أحس أن أنا قاعدة أفلام مسلسلات زي كذا.
1: يعني
0: ما نام إلا الساعة 4 الفجر وأنا بموت نوم. ليش ما أعرف إيش الوضع اللي أنا كنت أحس فيه؟ ما أعرف.
1: هو حب السهر كان غريب.
0: أي
1: صراحة إلى الآن يعني ما له تفسير ليش، ما تدرين. ولكن كان واحد يعني نوعا ما عنده هذيك القيود، وايضا يعني ما كان احد يقدر يقول له، اكيد يقدرون بس انه من باب التساهل، انه يلا نعم ترى بكره في مدرسه، ترى في مدري ايش في الى اخره. فكنا صراحه نستمتع بهالايام، وكانت ايام جميله يمكن احنا عدينا ومرينا فيها، وصار الدور لابنائنا ان شاء الله يستمتعوا فيها باذن الله مع نتائج يعني جميله يستحقونها بعد جهد العام الدراسي هذا كله. فاحنا نبغى نسمع منكم اول شغله كنت تسويها بعد يعني نهايه الاختبارات لما تبدا الاجازه. كنت من الناس اللي يعني جهز شنطتك ومستعدين تسافرون، من الناس اللي عندكم أجواء قدام التلفزيون. على أيامي أنا كان موضوع التلفزيون، وكانت دائما يقهرني الفاصل بين الأفلام الفيلم. ويعني هذه كانت يعني اللحظات اللي تخرب علينا المتعة والمشاهدة، على عكس اليوم. يعني اليوم التطبيقات اللي تشاهد فيها أفلام مختلفة وكذا أو مسلسلات، ولكن كانت من الأجواء الحلوة. فكنت والله أقضي وقت قدام التلفزيون واستمتع فيه وكنت انبسط. يعني هذا كان أهم شيء يكون موجود في جدولي. يمكن
0: افتكرت نقطة معينة ولا مقطع كلامي.
1: أي.
0: عندي كان أنا عندي أزمة يعني، بعدين من كبرت شوية يعني الأزمة هذه راحت تدريجيا.
1: أي واحدة أنا... بس لا بس أسهل أتأكد يعني. طيب
0: إن عارف بعد ما خلص الاختبارات خلاص أي أحد يطلع من الباب، أي أحد، أي مشوار لازم أطلع.
1: لازم تروحي معه.
0: لازم أروح معه. الوالد الله يرحمه كان يعاني معايا، يعني تخيل يقول خلاص أبا أروح أشوف الكفر، يعني أبا ودي الورشة، أقول له أروح معك الورشة، أبا أروح أجيب خبز، أروح معك أجيب خبز، أبغى أروح مشوار بسيط، أبا أروح معك. خلاص يعني اللي وصلتني مرحلة مرة طلعت توني راجعة، يعني دخلت البيت لسه حتى ما شلت عباتي.
1: يعني
0: أوكي تخيل بطلع. جاء أخوي طلعت معه، أبوي قال لي رحمي نفسك دوبك جاية.
1: أي الشموس
0: ما عندي،
1: لا خلاص بطلع
0: شمس ليل صباح ما عندي أي مشكلة. هذه كانت برضو لما تنتهي الامتحانات، يعني تاخذ الأزمة دي معي أسبوعين.
1: والله شوفي يعني اللي ما كان عنده كذا نوع من التدليل تم ضبطه من البداية، بس أنا أتوقع كنت يعني مميزة
0: مدللة.
1: أي عشان كذا أي
0: وغني غنية مشوار رايحين مشوار
1: أيام ما في
0: تنبرق العالم بنهار.
1: يلا عرفتي كنتي آلة موسيقية بدل الكاسيت هذيك الأيام. خليها تغني طول الطريق تسلينا.
0: خلاص بس بصراحة إيه يعني كنت البنت المدللة بصراحة.
1: أي ممكن هو
0: بس حسيت إن قصدك الموضوع لو إنه عليك لا والله تقعد
1: لا في
0: او انك كنت تستحق عقوبه.
1: لا ابناء ثانيين ما يمشي الموضوع يعني، خلاص تلقينه يودع من عند الباب مقتنع وعارف هذا مصيره، مو كل مشوار يروحه. عموما هذا موضوعنا اليوم نتكلم فيه، ونبغى نسمع صراحه ذكريات جميله ترجعونا للحظات يعني من ذكرياتكم الجميله، وايضا ايش ممكن يعني كذلك تسوون الفتره هذه بعد اول اسبوع من الاجازه. حتى الاباء وخاصه الامهات يشاركون.
0: هذا هو
1: صراحه والله هم يتعبون كثير امانه يعني. فحياكم الله على 012-64-77-154 الواتساب 80-2-4-4-8-8-8.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
0: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا. نواصل معكم مشوارنا اليوم. حطينا هذا السؤال، يعني ذكرياتك أو أول شيء كنت تسويه بعد الاختبارات بالعادة، إيش اللي ممكن يصير حتى اليوم لو ما عندك اختبار وأنت جزء من عائلة فيها أحد يختبر، فأنت ترى مشارك في الجهد، للموضوع متعب صراحة الجميع. ويمكن الأبناء بعد الاختبارات يرتاحون، يبدأ يدخلوا موضوع السهر وما إلى ذلك، لخبطة الأكل، يبدأ التعب وين ينحط هنا؟ عليكم الأمهات والأباء يصير في تعب ثاني، بس عاد ما نقدر والله نقول لهم شيء، الله يوفقهم إن شاء الله، يستاهلون، تعبوا سنة كاملة وعندهم الشهرين هذه يستمتعوا فيها. ففي شيء كلنا إحنا نسويه بعد الاختبارات، إيش ممكن يصير؟ أنتم الله يجزاكم خير يعني ما تقصرون في المذاكرة، في التعب، في الأكل، في الشرب، إحنا يمكن في الطلعة وفي الدخلة وأشياء كثيرة يعني نتشاركها مع بعض. فنبغى نعرف وش الأشياء اللي ممكن إحنا نسويها في أول أسبوع بعد الاختبار.
4: افتكرت واحدة من الأمهات في مرة كانت بتقول إنه أنا عندي آخر يوم اختبارات، أقوم أقول لعيالي خلاص أنا هنا انتهت مهمتي، حاخد منكم إجازة أسبوع. إجازة أسبوع من يد، لأنه تقول أنا عن نفسي يوم الاختبارات أو أسبوع حتى آخر شهر كامل اللي هي فترة المراجعة قبل الاختبارات وفترة الاختبارات،
3: نعم.
4: قالت إيش؟ أهتم إنه يكون أكل عيالي تمام، يعني الوجبات أنا أعمل لهم إياها، قالت أعمل لهم جو ترفيه، قالت أعمل مثلا حلا وقت مثلا أقول لهم يلا بريك، وقفوا مذاكرة تعالوا نشرب القهوة ونحلي ودنيا. قالت هذه كل ينتهي مدة أسبوع عندي راحة النفسية، اللي قالت لأنه كان الشغل جهد لدرجة أنه مثلا أنت يعني تسعى العيالة أنت إيش نفسك تاكل، تروح تسوي لهم اللي نفسهم فيه. قالت هذه الخيارات ما بعد الاختبارات ما تكون موجودة.
3: هذا إذا قالوا لك بيئة مذاكرة صحية.
4: أي بالضبط،
3: هذه بيئة مذاكرة.
4: فأمانة يعني هي ما شاء الله تبارك الله يعني تحس أن هي قاعدة تختبر أكثر من عيالها، تقول لي درجة يعني أسألهم يعني مثلا هذه يقول والله

0: ما شاء الله تبارك الله، باريستا لهم وشغالة كمان ما شاء الله
1: كويس والله،
0: مطعم حلويات
1: ويتخيرون ايش القهوه اللي تبغاها، مقطره عاديه تبغى اسبريسو. أيوة. حلو جميل.
0: تقول لك بعد اخر يوم اختبارات قالت خلاص انا اخذ اجازه لنفسي لانه كده شكرا لي.
1: الله يجزاها خير ان شاء الله، وان شاء الله عاد يلقونك الكويس في الاسبوع هذا كل شيء اموره. المهم احنا بنكمل، وذكريات جميله ولحظات ان شاء الله تستمر بالخير والبركه علينا وعليكم اصدقائنا. اذكركم برقمنا وبعد الفاصل نرجع مع الاتصالات، رقمنا 012-64-77154.
2: الحدث الاكبر والقصه الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: سوبر بيرفكتو،
0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
6: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله، من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
7: جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب

0: العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
4: مساكم أحلى على جدة FM.
5: يلا من جديد نرحب بكل الأصدقاء الكرام، حياكم. تقريبا احنا على مشارف نهاية ساعتنا الأولى، كمان عندنا فقرة ثانية يمكن أصدقائنا اللي يشاركونا دائم ويسمعونا يعرفون هالفقرة اللي هي مزاجك اليوم، بحكم عاد اليوم أول أيام الأسبوع، اليوم أحد، فتقول لنا مزاجك ولكن ما تطلع تقول حلو أو لا، نبغى نعرف من خلال تقول شيء معين وإحنا راح نفهم مزاجك. يعني ممكن بيت شعر، خاطرة، شيء يطلع منك، هزوجة، جود المنتخب مثلا. حياكم على 012-64-77-154. ما أدري نبدأ نستقبل صلاتنا.
6: يلا أوكي.
5: وأي اليوم كمان نذكر الأصدقاء أنه تحملوا تطبيق إذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم حتى التفاعل من خلاله ومشاهدتنا في البث المرئي والمسموع. طيب ناخذ معنا أول اتصال معنا في برنامج مساكم أحلى. يلا ألو.
7: ألو.
5: هلا عمار، حياك الله.
7: هلا حياك وبقاك أخيرا دقيت.
6: هلا ومرحبا فيك، كيف حالك يا عمار؟
7: والله حشني مول، الحمد لله على كل حال. بس
6: الحمد لله على كل حال يا عمار.
7: شفت الشوط الأول، دقيت عليك عشان تدق علي بسرعة
5: يا حبيبي. لا حبينا انك تشوف الشوط الثاني.
7: والله ايش اقول لك، قاعد الحين سبب البريه ما يضحك. والله
5: احنا يعني بدينا مع الشوط الثاني، يلا ان شاء الله خير. يعني شوف اذا فاتتنا المباراه هذه ممكن يبقى فرصه، اذا اليوم يعني مشت الامور مع الراس الاخضر عاد نشوف اليوم فرصتنا كيف.
7: معلش لا تقطع كلامك، ترى ما تمشي، انتو الشعب السعودي كله مستهين بالراس الاخضر.
5: ترى ما حد مستهين فيه، انا اقول لك الامور اذا مشت
7: الراس الاخضر احتمال يكون ثاني مجموعه.
5: ممكن ثاني مجموعه. لا
6: لا لا، لا لانه الان هو متعادل في النقاط. لا اذا لعب اليوم وتعادل حيتعادل في النقاط مع الاورغواي.
7: لا لا لا، هو معاه نقطه والاورغواي معاه نقطه.
6: ايه وحيلعبوا اليوم الان مع بعض هم الاثنين.
7: ايوه
6: لو فاز على الاورغواي حيكون ثاني المجموعه. ايه
7: شوف، حتى لو تعادل وفاز على السعوديه حيكون ثاني المجموعه. ترى منتخب قوي ومنظم، والله منتخب قوي يا جماعه.
6: صحيح هو صحيح، ما يستهان فيه، يعني بدليل انه تعادل مع اسبانيا.
7: لعيب ولا لا ولعب ودياته قويه كمان منتخب منظم
5: والله شوف ما في فريق
6: والله
5: يعني
6: كلنا
5: شارك
6: زعلانين يا عمار
5: وما هو قوي يعني بالعكس يلا نشوف خير شوف اليوم في مباراه ونشوف الساعه الواحدة صباحا ونشوف نتيجتها وبعدين نقول ان شاء الله خير صح ولا لا
6: ان شاء الله باذن الله
5: اي ما نجلد الذات بزياده خلينا نستنى ونشوف
7: الله يكفي
5: الجدل
7: اللي
5: فينا ترى
7: ما
5: تابعت شيء هذا شيء طيب قول لنا طال عمرك ايش كان اول شيء تسوي بعد الاختبارات بالعاده ممكن في الايام الاولى
7: اول شيء طبعا انا كنت لين اول ثانوي كنت من الشطار طبعا من الدوافير على قولهم
6: ما شاء الله
5: لين اول ثانوي
7: حتى جبت الاول على مدرسه اول ثانوي في الفتره دي لما كنت شاطر تلاقيني على طول اخذ الورقه واخرج مع العيال صح على الاجوبه ايش الجواب اتاكد ان اجوبتنا
6: يا سلام اوكي ما شاء الله تبارك الله
5: انت اللي كانوا يرجعوا لك المرجع
7: اوه بالذات اختبار الانجليزي كنت احصل فلوس من وراه عشان اغششهم
6: طيب اسمع ما بعد اولى ثانوي ايش حصل
7: بعد اولى ثانوي اول ما اخلص اختبار على الكفي وخلاص ما عاد اي شيء
5: طيب بعد الاختبارات بالعاده ايش اللي تغير
6: يعني كل الاختبارات يعني اخر يوم اختبارات ايش الشغل اللي تسويه على طول يعني اعتدت انك تسويها بعد نهايه
7: طبعا احنا كنا طبعا في المدارس هناك من زمان هتلاقي مجموعات تلاقي بعض الطلاب تلاقيهم مجموعات احزاب فخلاص بعد الاختبارات احنا على طول نروح كافي ونروح نجمع هناك بعد الفطور وزي كذا
6: حلو
5: يعني
6: فطور ختامي
5: مع الشباب يعني طالع
7: على طول
5: بيض عيونه
7: اوه معجوب لك
5: ابو
7: ياسر
5: طيب خالد هلا حبيبي
7: في كان ارفع من عساكم ساكن الهنداويه
5: في ايش؟
7: كان عندنا في الهنداويه
5: ايوه
7: بوفيه محدده كذا لها 6 فروع جنب بعض تخيل
5: بوفيه كانت ناجحه طيب
7: والله يا خالد انك تيجي ما تلاقي موقف ما تلاقي كرسي ما تلاقي بقوة الزحمه بالاختبارات
5: شوف الكافتيريا او البوفيهات يعني بشكل عام في فترات ترى كانت ترند زي اليوم ترند الكافيهات بس انا هذيك فتره يعني مختلفه واهتمامات الناس كانت مختلفه اليوم لا كافي وكذا
7: والله الاختبارات ما كنت تلاقي موقف ولا تلاقي كرسي ولا تلاقي شيء
5: ايوه كان يعني استثمار ناجح جدا يعني هذيك الفتره هذه ايام معدد طيب طال عمرك نبغى نعرف مزاجك اليوم بدون ما تقول لنا حلو او لا عاد شوف لك طريقه
7: بدون ما اقول حلو ولا لا
5: اي تغني بتعطينا بيت شعر
7: ايضاني وانا اللي احسد اني سلت وكفونا بضي قلبي بعد ما الخامس جاء
6: حزين من الشقا ولا مازن يا عمار لا تزيد علينا يعطيك العافية شكرا لك
7: الله يعافيك
6: يعطيك العافية باي باي
5: حياك الله يا لو سهلها والله
6: لا تعليق
5: يلا بسيط إن شاء الله تنتهي المباراة الحين ناخذ معنا اتصال نقول له
8: السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: حالك دكتورة لولو
6: هلا حبيبتي كيف حالك يا أفراح
8: الحمد لله أخبارك
6: الله يسلمك سلامتك يا أفراح
8: سخونة
5: سلامات
6: يا حبيبتي سلامتك قدامك العافية
8: الله يسلمك كيفك أستاذ خالد
5: الحمد لله والله كان وفرت الصوت والجهد
8: كمان شوية لا
5: أجر وعافية الله يحفظك من كل بأس طيب قولي لنا طال عمرك ها إيش كان تسوين بعد الاختبارات على طول
8: والله سهر لين الفجر تابع مسلسل أو فيلم معايا بنات عمي أو مكافأة ممكن أطلع زي كذا
6: حلو
5: جميل والله جسة العيلة قصدك صح تجمعون بعدها
8: ايوه
5: كنتم انتم المركز اللي يجمع العيلة يعني بيت العيلة الكبير
8: بيت العيلة يعني كل مرة في بيت
5: فهمت عليك جميل جميل الله يخليهم لك ان شاء الله ويعني يجعل في قادم الايام تصنعون ذكريات اجمل باذن الله تعالى
8: بإذن الله.
5: طيب ما مطول عليك ولا تبي تضيفين شيء
8: ايوه المساج
5: يلا قولي يلا
8: مزاجي راح تعرفوه من خلال الأبيات اللي بقولها
5: يلا توكلنا على الله
8: أقول ما بقى لي قلب يشفع لك خطية ذوبت جروح صدك والخطايا صاحبي بالله لا تعتب علي العتب معاك تسعى الحنايا، كل جرح فات لي منك هدية، مش بلاك تخاف من رد الهدايا، لا تمنيني سراب المهمية، القراح اليوم ما يروي ضمايا، وانغدى للحب في قلبك شضية، وش يقول اللي غدا قلبه شضايا.
5: شضايا الله الله الله
6: الله، هذه يبغى لها واحد عوار قلب. هذا طبعا عصيرة في البحرين والكويت، يعني دول الخليج يسموه عوار قلب،
5: عصير كذا.
6: اعتقد هو انه زي الايس كريم كذا او هذا الشرطه، بس اسمه عوار قلب.
5: والله الاسم خطير. المهم سلامتنا عوار القلب
6: لا بعد الخامس انا عوار قلب.
5: لا لا
6: يعطيك العافيه افراح، شكرا لك.
5: الله
6: هلا مرحبا.
5: لا الغي الهدف عموما يعني.
6: اوكي
5: طيب يلا جميل، احنا مكمل معكم برنامج مساكم احلى، نبغى ناخذ اتصالات كثيره وجميله على 012-64-771-54.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
0: مساكم أحلى على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM وبرنامج مساكم أحلى.
5: مساكم أحلى وجميل إن شاء الله أصدقائنا، رحب فيكم هذه الساعة الثانية. نجدد تحية من داخل الاستوديو للي عبد الله، خالد مستور، سلطان حياوي. اليوم نتكلم عن أحلى أسبوع يجيك بعد الاختبارات. هذا إيش تسوي فيه بالضبط بعد الاختبارات؟ شو التغيير اللي يصير عندك؟ شو الشغلات اللي أنت يعني طول فترة التعب والاجتهاد هذه تقول أول ما عطل أول ما أبدأ إجازة أنا بسويها؟ إيش هي ترى؟ من ذكرياتكم شاركونا على 012-64-77154. أيضا تطبيق الإذاعة السعودية سعودي ريديو بلاس. نذكركم أنه عندنا فقرة نقرأ فيها كل الرسائل تقريبا على الساعة 9:30، فشكرا لكل اللي شاركونا. رح نرجع إن شاء الله لمشاركاتكم الجميلة.

0: ناخذ معنا اتصال، نقول الو.
1: الو، اول حاجه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا،
1: اول شيء مساء الخير الدكتوره لولو، مساء الخير الدكتور خالد والسور.
0: هلا والله الدكتور سليمان.
2: هلا ومرحبا،
1: معكم اخوكم سليمان التميمي من الدمام.
0: ونعم
1: والله. ايوه عليك زود اختي دكتوره لولو، انا الصراحه كنت بدج السيكل والله يا دكتوره، والله العظيم اني اروح الخبر واروح البقيق واروح كل مكان في السيكل، ما اخلي مكان.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني تخلص اختبارات من هنا وتاخذ السيكل و...
1: والله العظيم يا شيخ لو ينطق قال ولي وليتوا فرحبوا.
0: تطلع من الدمام للخبر بالسيكل؟
1: اطلع عادي عادي، رايح جاي نو بروبلم.
0: والله
1: اقسم بالله هذا ولا شيء، بقيق اقول لك بقيق، اروح بقيق 70 كيلو.
0: الجبيل قد رحت جبيل؟
1: الجبيل
0: بسيكل
1: صدرت الجبيل، صدرت
0: صدرت هذه بارك ثلاث ايام.
1: الجبيل ترى 90 كيلو،
0: 90 كيلو بالسيارة مو بالسيكل.
1: كنا شقردية، كنا بضايات يا أستاذ خالد.
2: طيب ايش الشعور اللي يجيك انك تروح بالسيكل؟ ما تحس انه
1: شعور فانتاستيك دكتورة، فانتاستيك
0: فنان. اوف، بعدين بالدراجة
1: والله العظيم السيكل اقول لك لو بينطق كان قال واذا وليتم فرحموه. حنا ما رحمنا، كنا نطلع 6-7، كنا اول ما عندنا بلاي ستيشن، ما عندنا كمبيوترات، ما عندنا جوالات، ما عندنا شيء، ما في الا ندرج في السيكل. والله لو اني الحين في الاولمبيات كان خدت الاول الحين. انا
0: يلا يا رجال ان شاء الله في غيرها باذن الله، شوف لك سيكل بعدين بعد التقاعد.
2: انا بخير الله يسلمك، انت كيف حالك؟ الحمد لله
1: مشتاقين لكم، والله مشتاقين لكم، مشتاقين للبروفيسور خالد بستور. ما ادري متى بياخذ الشهاده خالد، متى تاخذ؟
0: والله كلمتهم يقولون الطابع عطلان.
1: ما في كلمته، في ادرس
0: اي ان شاء الله بتجي
1: دكتوره، درست ما شاء الله وروحت نجحت. انت
0: انا
1: افتخر فيك يا شيخ.
0: هي
1: العظيم يا استاذ خالد، والله العظيم حنا وراك، جمهور وراك.
0: لا لا
1: مكانك سر،
0: جاية الشهادة بس على ظهر السيكل.
1: يا استاذ
2: الله يسعدك يا سليماني.
1: الله يسعدك انت يا دكتورة واستاذ خالد. دكتور خالد والله ما احط لك بال، انا قطرضة ولا مرة حتى
0: تزوير
1: بنحطها، ما في مشكلة.
2: يعطيك العافية سليمان، شكرا لك وشكرا على مشاركتك معنا.
1: شكرا لك يا دكتورة.
2: هلا مرحبا، باي باي.
0: جاء وزع علينا شهادات ومشى. بروفيسور دكتورة سلطان، ليتك خدت والله يا نصيبك.
2: لا اسمع،
0: لو خدت الدرجة العلمية اللي تبغاها كانت متاحك بشوي.
2: لا المشكلة عارف، أنا استنيت أقول للبروفيسور ليه
0: ليه ترقيت.
2: هذه لا، هذه لسه ابحاث اسويها عشان اوصل للمتحف. طيب من انه قاعد يوزعها يعطينا.
0: دكتور السعاده والعطاء سليمان
2: حقيقي.
0: طيب يلا ناخذ معنا اتصال ثاني بدون دكتوره. الو
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه
2: الله. الله وبركاته.
3: مساء الخير، خليني اقول لك دكتور خالد زي ما قال سليمان.
0: الله يخليك، لا اليوم يوم الشهادات.
3: مساء الخير الدكتور لولو والدكتور سلطان، معلش خلونا نشطب.
2: ايه جات على سلطان.
3: اي اكيد.
0: هذه تدرين الاستعداد للتخرج الحين، كل قاعد فرحان يوزع شهادات. الله يجزاك خير ان شاء الله.
2: حقيقه ترى في الناس الان مجموعه تكون اكيد هي في مرحله الدكتوراه وقاعده تختبر الاختبار الشامل، فاي نوجه لهم اكيد تحيه والله يوفقهم جميعا.
3: يعطيكم العافيه يا رب دائما. حقيقة هذه الذكرى لما كنا يعني ندرس،
0: طيب
3: ولكن ختمنا خلاص الدراسة في يومها، كنا نتواعد أنا وبنت عمي وبنت خالي كذا نستاجر شاليه.
0: جميل، أول أسبوع بعد اختبارات طلعون شاليهات.
3: أي بعد الاختبارات على طول.
0: يا سلام،
3: خلاص يعني عشان نكافي أنفسنا، خلاص تعبنا من المذاكرة والدروس والأشياء هذه، وذاك اليوم خلاص توعدنا كلنا نروح الشاليه، يعني نكافي فيه نفسنا ونسوي فيه فعاليات، نسوي فيه يعني أشياء كثيرة.
0: صح صح، في ناس كان عنده العادة هذه صادقة.
3: أيوة صحيح والله.
2: لا أنا النظام كان عندي استنى أخذ الشهادة وأشوف التقدير، لأني أكون مثلا عارف أن أنا مثلا كل واحد عارف اختبر إيش حل وإيش محل، فيعرف أن هو إيش تقديره إلى حد ما. فهنا كل ما زاد التقدير يعني نجحت بممتاز، هنا أبدأ أتشرط عليهم، وأنا أصلا قبل بأسبوعين ترى ها جهزوا نفسكم لو جبت كذا حتجيبوا لك

0: كذا لو عملت كذا فحتبدو الطلبات.
1: اي خلي عاد الهدايا والشهادة بعدين.
0: اوكي
2: لا الحين متنفس هي قصدها.
0: ما شاء الله متنفسكم كان شاليه.
1: ايوه صحيح
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نكافي نفسنا بس ذاك اليوم.
0: اوكي
2: تستاهلون.
0: طيب لو نجحت بممتازة تسافرون اوروبا؟ ما شاء الله تبارك الله.
1: ما نسافر اوروبا يعني نقضيها في وطن هنا السفريه في
0: الصيفيه. حلو
1: يا سلام. ناخذها هنا في المدن عندنا هنا.
2: الله يهنيك.
1: علشان يعني نقضي فيها اجازه الصيفيه.
2: باقي عندكم طالب او طالبه يعني يستمتعون بالامتيازات هذه
1: في اليوم
2: في العائله يعني؟
1: ايه في اخواني اخواني وبنات اخواني.
2: طيب عندهم نفس الامتياز ولا لا اذا خلص تاخذون لهم شاليه ولا بس الكبار هذه؟
1: لا اذا يعني نجحوا كلهم تكفق الجماعه.
2: يعني انتم بس اللي تدلعتم الحين هذولي لا.
1: لا إذا يعني كم النجاح على نجحوا أولادهم بناتهم خلاص يتفقين للأمهات يسوون شاليه لأولادهم بناتهم.
2: ممتاز
1: حقة النجاح.
2: بس هذولي قبل يلولوا لا كانوا خلصون على طول يأخذون الشاليه الحين لا شرطون عليهم جيب نسبة وكذا الله يخليهم لكم. طيب نختم معك.
1: هذه غير الهدايا والأشياء.
2: الله يخليهم. طيب نختم معك فقرة مزاجك إذا عندك شيء تبي تقولينه.
1: اليوم انا عندي بنات عمي مجتمعات وبنات خالي.
2: اي
1: قلت لهم يعني بيت كذا.
2: يلا قولي لنا احنا بعد.
1: اقول يا مرحبا باللي لفوا كل حزه قولي لهم في القلب قدر ومعزه.
2: معزه
0: الله الله يجي ان شاء الله يجعل جمعتكم ان شاء الله وناسه وفرحه يا رب.
1: امين يا رب العالمين يعطيكم العافيه
2: يا رب. شكرا لك يا صار.
1: شويه تعبنا من المباريات لكن خيرها في غيرها.
2: الله يجزاك خير ان شاء الله يا رب.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك وحياك الله. اهلا وسهلا فيك
1: دكاترنا الاعزاء.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احتمالية.

احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات

0: الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: مساكم أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. خلونا نروح على رسائلكم الجميلة في هذا الجزء من البرنامج ونقرأ المشاركات اللي وصلتنا من أصدقائنا. تشير لنا روابط تيك توك ليش صديقي، شكرا لك عموما. طيب أهلا وسهلا مازن، يقول هلا والله أبو فيصل والدكتور لولو والليدر الرائع سلطان محياوي. يقول كنت بعد الامتحانات على شاشة التلفزيون أتابع، وكنت أتابع أكثر شيء برنامج الصيف والتلفزيون يعني كانت تعرضها، وتعليقا على مباراة اليوم كمان شكرا لك يا مازن. طبعا بالعودة لموضوعنا، كنا نسأل وش أول شيء تسويه بعد الاختبارات، خاصة أول أسبوع الأيام الأولى، إيش الأجواء اللي كنت تسويها والأشياء اللي كنت تنتظرها. أيضا هذه رسالة من أمواج، حياك الله أختنا أمواج مطيري، تقول أطيب أمنياتي ليكم، مساكم أحلى مع خالد ولولو، خالد وسلطان وعبد الله. تقول هديكم هذه الأبيات، خالد ولد الجود والوقفة تهز الجبال، الله. طبع الوفا واسم فوق راس القمة هلالي، يا حي شوفك يا سليل القرم والقرمان، قدرك رفيع فوق السحايب العالي، أشكركم من قلب أبو فيصل لولو على روحكم المريح الجذابة. الإجابة تكون بعد الامتحانات نوم تعويض عن السهر عميق مع الاسترخاء، وبعد ذلك تجهيز العزبة على السفر وعلى طريق رفحة عبر الطريق. يا الله. سلام، سفرة الأهل هذه لا تنسى، خاصة أكيد. إذا جت سفرة بالليل وبالسيارة صحيح. عندك كم ساعة يعني تنبسط فيها وتستانس، يكون فيها فعاليات وأجواء.
5: تحب السفر الطويل بالسيارة؟
4: يعني كانت ذكريات جميلة صراحة. أي نعم، كان السفر بالسيارة من الأجواء الحلوة، وبعدين يعني ما كانت الأجهزة يعني متوفرة زي الأجهزة الحديثة جدا حاليا، فكان عندك متسع من الوقت ساعات طالع النجوم ونجوم تطالعك.
5: أنا ما عندي هالكلام، أنا حدي أسافر بالسيارة ساعة ونص، اللي تعد أكثر من كذا بالنسبة لي شيء مرهق.
4: يعني تروح الطائف يعني.
5: بس يعني حتى لك أن تتخيل جد المدينة 400 كيلو تقريبا، يعني حوالي 3 ساعات ونص ل4 ساعات بالسيارة، يعني تعتبر قريبة.
4: أي نعم.
5: ما أقدر، كنت أروح طيران.
4: لا هو شوف السفر بالسيارة يبغى له طاقة، يبغى له جهد، يبغى له إيه؟ صراحة نفسية حلوة.
5: يعني إيش قصدك؟
4: لا ما أقصد شيء. أحيانا نتكلم شيء الله يسلك. فاللي أنا أقصد يعني مع الوقت ترى، يعني أحيانا مع ضغوط الحياة وكذا يا أخي ما تحمل تعب والسفر وإلى آخره. فخلاص شوف لك تذكرة وسافر من بدري. أشكرك على وش قصدك. سليمان التميم يقول ما سألتوني شيء، بقول بيت شعر، مجالس في أثاث غالي لكن ما مجالس. طيب شكرا والله عشان كذا ما سألناك. شكرا لك يا سليمان التميمي حبيبي على بيت الشعر. أسعد الله مساكم كل خير، خالد ولولو وكل الطاقم العامل بالبرنامج. عبد الهادي عمران يقول أنا أول ما أخلص اختبارات أول شيء بنروح رحلة للنيل ونسبح، وبعدها نرجع، وثاني يوم على طول نمشي دار تحفيظ القرآن لحفظ أجزاء من القرآن الكريم. يقول إلى حد ما تنتهي الإجازة نحن نكون بدار تحفيظ القرآن. يا سلام عبد الهادي، شكرا لك يا عبد الهادي، والله جميلة الأيام كمان حلوة. أنا كمان أذكر التحقت فيها صراحة، وكانت يعني من الأيام الجميلة، وكانت كذلك فترة صيفية فكانت جميلة وفيها مجموعة من الأصدقاء وطلعات وجيات، يعني برضو هذه من الذكريات الحلوة للصيفيات. طيب نقرأ من عندك.
5: طيب خلينا أروح لرسالة صالح، يقول مساء الخير لولو، العد لا تزعل ابتسمي يعني واضح في الكاميرا والش يقول ابتسمي تعودنا على ضحكتك، ان شاء الله المباراة الأخيرة نعوض ان شاء الله بإذن الله تعالى. يقول ما تعودناك تكوني زعلانة. ويقول بالنسبة للذكريات انا كنت انام 12 ساعة واقول لهم لا حد يتجرأ يجي يفك الباب علي ويصحيني.
4: بعد تقدر خاصة مع مكيف الشباك انت تسمع نغم مستمر وموسيقي طول 12 ساعة.
5: طيب هذه رسالة من سحر اللي تقول مساء الخير، تقول والله أنا يكون عندنا فطور الصديقات تلاقينا على طول إما نطلع لمكان نفطر فيه أو أحيانا كنا نجيب معانا أشياءنا ونفطر في المدرسة بعد الاختبار آخر اختبار.
4: طالبة ولا معلمة بالضبط؟
5: سحر لا شكلها طالبة.
4: طالبة
5: أو يمكن ذكريات أيام
4: ذكريات اللي. ممكن جميل والله.
5: إيه طيب رسالة من وردة تقول مساء الخير، تقول أنا عن نفسي كنت أسهر وأواصل للفجر عشان اليوم اللي بعده أنام ما أصحى إلا قريب المغرب. هنا أحس أن أنا بدأت إجازتي الحقيقية. وتقول هارد لك لنا والله يا لولو لا تزعلي لا تكشري. والله قد كده وجهي باين عليه الزعل يا جماعة والله لا أخفيكم سرا أن أنا زعلانة بصراحة زي أي مواطن اليوم حس بزعل، ولكن إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية تكون أحلى.
4: لسه في فرصة.
5: طب أنت لما قل لي أنه ترى بتسمي الناس شافت وأنت ما شفت.
4: والله كلهم في همه طبعا
5: كلهم بقلبه شقة ليلة
4: بالعكس لسه اليوم في فرصة إن شاء الله نشوف نتيجة المباراة اليوم اللي تجمع الآخر الفريقين الباقيين يعني في مجموعتنا ونشوف.
5: أي
4: بإذن الله تعالى.
5: عبير تقول مساء الخير لولو وتحية لك والخالد. تقول بالنسبة لي أنا كانت الإجازة عبارة عن أني أنا مجرد أوصل البيت النوم يطير، تلاقي نجلس أتفرج التلفزيون ونبدأ نشغل الأفلام وتلاقينا نلعب أنا وأخواني بالكمبيوتر، تقول إلين ما يجي الليل وتلاقينا نطلب عشاء ويكون عشاء ملوكي عشان إحنا خلصنا، ودائما نقول لهم لمدة أسبوع كل ما قالوا لنا سووا شيء نقول لهم إحنا في إجازة دوبنا مخلصين اختبارات. أوكي
4: صح، يعني عزيزي الأب عزيزتي الأم هذه الأسطوانة راح تسمعها.

0: يكون باقي لي يوم او يومين اجهز شنطتي عشان نطلع الطايف.
1: يا سلام،
0: الله، ذكريات حلوة،
1: هنيكم يا رب.
0: طيب هذه رسالة من ثامر اللي يقول خالد مستور كيف حالك، يقول والله صار لك زمان عن برنامج نص الليل، ايش جابك مع لولوة بس تنق عليك، انت توقع لازم ترجع الليل مع الناس الحبيبة والعشاق، ترى والله العظيم احنا بحاجة الفضفضة يا خالد. ويقول لك بالنسبة لذكريات اول، ما ادري ليه حس الفن كله تحس انك انت كبرت لما انتسر الى الساعة 4 الفجر.
1: اي صح ولا
0: تحس انه فخم كذا،
1: ممكن لانه موضوع السهر هذا احيانا غريب عند الابناء، لا ابغى اسهر، فكلهم يطالبون موضوع السهر
0: حتى لو ما عنده شيء، ترى
1: حتى لو خلاص عينه تقفل ونايم ابغى اسهر اني ناخذ لحظه. وشكرا على سؤالك، احنا من زمان كم لنا في البرنامج،
0: موسمين او ثلاث، طلع من الارشيف ثامر.
1: من زمان ما سمعت له ثامر، شكرا لك.
0: محمود يسلم علينا، يقول هارد لك لنا، والله حزين من الشقة، ويقول يا لول وما احنا قادرين نتخطى.
1: لا
0: ان شاء الله محمود، ان شاء الله الجاي افضل باذن الله. يمكن احنا كنا شويه يعني رفعنا سقف التوقعات بالتعادل او ولكن منطقيا عناصريا يعني احنا بنلعب مع احد اقوى الانديه المصنفه الثالث عالميا، يعني انت بتتكلم عن اسبانيا،
1: احنا حادي يعني حقنا نحلم، حق كل المنتخبات انها تحلم، ما في اشكال، انت اجتهدت وبذرت اللي عليك، واجهت هذا المنتخب كان جاهز ومستعد، ولا ننسى هو مرشح ومن المصنفين 10 عالميا، ما ابغى اقول شيء، ما اعرف يمكن ترتيبه الثالث ممكن إيه. نعم عالميا، فانت قاعد تواجه الاقوى، فبديهي يعني، وان شاء الله في غيرها احسن باذن الله.
0: ان شاء الله باذن الله، لسه عندنا مباراه مع الراس الاخضر، ان شاء الله باذن الله صقور المنتخب يبيضونها ان شاء الله. رساله من ابراهيم يقول والله لو انا مكانكم ما كنت قدرت اكمل البرنامج، انا قلبي مع المنتخب، ولولو شايفينك قلبك مع الجوال، شكلك تتابعين المباراه وتقدمين البرنامج، شكرا لكم من كل قلوبنا على اللي تقدمونه، حقيقي انتم في حيره من امركم، قلبكم في المباراه وعقلكم ولسانكم عندنا، واحنا نقول لكم ما قصرتوا، وان شاء الله باذن الله المره الجايه نشوف الفرحه في وجوهكم بانتصار المنتخب، يا رب ان شاء الله باذن الله. يا رب
1: باذن الله تعالى. شكرا لك يا ابراهيم، كلنا ان شاء الله نستانس ونفرح بحول الله تعالى،
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب خليني اقرا اخر رسالتين، الظاهر الناس اغلبها زعلانه. رساله من عبد الله يقول والله تفائلت من توقعك للمباراه، ولكن بعد اول هدفين والله قلبي انكسر، ما اعرف ليه كنت اتوقع انه ممكن نفوز او نتعادل، الى ان قدر الله وما شاء فعل، اهم شيء لا تزعلي، تعودنا على ضحكتك. اوكي يعطيك العافيه عبد الله،
1: الله يخليك، تسلم عبد الله.
0: الحين عرفت ان كل الناس درت ان انا متضايقه لنا. احلام تقول أحلامنا كانت عالية، ولكن سيظل من اسمي نصيب لمنتخبنا، الحلم لا زال وما في شيء فاتنا، إن شاء الله نتأهل بإذن الله ونقدم مستوى حلو. تقول أما الذكريات الحلوة، أنا كنت أروح عندي صندوق في كل ألعابي، تلاقيني أنثرها في الغرفة والعب فيها، ولو أمي جات قالت لي ارجعي دخليها أقول لها أنا في إجازة، وكأنه لو قعدت منثرة، هذه عبارة عن عبارة عن الإجازة الممتعة، لو ترتبت ما أحس إني في إجازة.
1: تحسين الصلاحية انتقلت يعني في الصيفية من الأباء للأبناء.
0: أي
1: أنا إجازة. كلمة مسكتة.
0: هذه العبارة راح تسمعونها كثير حقيقة، بس نقول برضو الأبناء ترى في إجازة، يعني شوية رحموا والديكم كمان يعني.
1: أي أنت في إجازة بس ترى.
0: هم كمان يبي يأجزوا.
1: إجازة بس تراك ولدنا من هاي.
0: فعلًا.
1: أي لك وعليك.
0: قالت لك والله روح يجيب الشغلة الفلانية، تقولك أنا في إجازة. قوم اصحب ايش اسوي انا في اجازة، ترى مصحك.
1: طيب نرجع لك بالجزء الاخير، 012-64-77-154 فاصل، ونرجع لكم في دقائقنا الاخيرة من مساكم احلى.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
2: كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: مساكم أحلى على جدة اف ام.
1: يعني حياك والله من جديد في ثوانينا الأخيرة ببرنامج مساكم أحلى. اليوم يعني احنا تكلمنا عن موضوع ما بعد الإجازة. في ناس لسه مستمرة يعني في دراستها في الأيام الأخيرة، مناطق مثل جدة ومكة، يمكن المدينة والطائف، فالله يعينهم يقويهم. مناطق الثانية خلاص بدوا إجازة، فيا رب أنهم يستمتعوا. هذه من أجمل الأيام اللي نتمنى أن تصنعوا فيها ذكريات جميلة، تجتمع فيها العائلة والأصدقاء والأحباب وتستمتعوا. هي إجازة صراحة مستحقة للجميع، الأباء والأمهات والأبناء، فتستاهلوا تعيشوها بأفضل صورة ممكنة. فنتمنى إن شاء الله يعني نكون شاركنا ولو جزء بسيط من الذكريات الجميلة، وتستمتعوا بهالصيفية بكل تفاصيلها
2: بإذن الله تعالى. تكون إجازة ممتعة وفيها متنفس لكل ما قدمتوه من جهد، من اجتهاد. إن شاء الله بإذن الله تكلل كل اجتهاداتكم بالنجاح إن شاء الله، وتفرحون أهاليكم يا رب، وتسعدوا وتتهنوا بالإجازة السعيدة إن شاء الله. والله إن شاء الله يوفق كل من لسه على مقاعد الاختبارات. نقول الله يوفقكم إن شاء الله، وأيامكم الجاية تكون تعدي سهلات إن شاء الله.
1: يا رب يا رب بإذن الله تعالى. كان هذا وقتنا معكم اليوم، يوميا معكم إحنا من العاشرة. لا هذا من العاشرة غير، من الثامنة للعاشرة،
2: من العاشرة للثامنة.
1: سمعي لي يا شوف حافظ، الأحد الخميس
2: من الثامنة حتى العاشرة
1: في برنامج
2: مساكم أحلى.
1: شكرا لك لولا.
2: إعداد وتقديم مين؟
1: أنا
2: وأنا
1: لولا عبد الله. شكرا لك طال عمرك.
2: شكرا لك خالد مستور، وشكر موصول لمخرجنا سلطان المحيا، ونشوفكم بكرة على خير. باي باي.

أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: 24 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28, أيضا حساب إذاعة جدة في منصة إكس @جدة _ راديو. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا أحلى الافتتاحيات. يا أهلا وسهلا بكم. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم الحلوة. بنت اليمن يا هلا وسهلا تقول الأمل ليس مجرد فكرة بل قوة خفية تتسلل إلى أعماقك حين يشتد الظلام. إنه صوت داخلي يذكرك أن كل سقوط يحمل بذرة نهوض وأن الغد ليس امتدادا لليوم بل بداية جديدة. الأمل يخفف وطأة الحزن ووطأة الزمن ويحول الألم إلى درس واليأس إلى حافز. إنه النور الذي يثبت أن الحقيقة لا تمحى وأن الروح قادرة على تجاوز العتمة نحو إشراقة أبدية. بنت اليمن. طيب مازن الغانمي يا هلا وسهلا يقول هلا مريم سلطان حياكم الله. يا هلا وسهلا يا مازن. أيضا صديقنا معاذ يا هلا وسهلا. معاذ يقول مساء الخير مريومة. يا هلا وسهلا يا معاذ, مساءاتك جميلة وسعيدة دائما وأبدا. يقول أيضا مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي, كمان سلطان يمسي عليك بكل خير. يقول واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقصى محطاتي, إلى حب قديم في منتدياتي, إلى وقت به اختلفت قناعاتي, فما فارقت قرب الناس من عبث ولا أقوى على ملء الفراغات, لكن جرحا من الأحباب أقنعني أن القريبين أولى بالخسارات, و29 هو أجمل أوقاتي. الله الله يا معاذ, والله انتوا اللي بتحلوا كل الاوقات وانتوا بتحلوا الزمان والمكان. شكرا على هذه الكلمات الجميله الحلوه, شكرا لكم. طيب هذه بعض المشاركات, وقاعده توصلنا مشاركات بس من غير اسماء. اكتبوا اسماءكم الحلوه خلف اي مشاركه حتى لو قبل كده شاركتوا. تمام, وخلينا نروح لموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه اليوم. بنتكلم دائما احنا بنسمع عن شيء اسمه الاكتناز القهري. اليوم تخيلوا انه في شيء اسمه اكتناز رقمي. تخيلوا كيف المكتنز الرقمي عندما تتحول الذكريات الملفات الى عبء وما نقدر نتخلص منه. ليش احنا نعجز عن حذف الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ ليش بتلاقي جوالك او اللابتوب او اي جهاز عندك مكدس في شغلات يمكن انت ما تستفيد منها لكن محتفظ فيها مش قادر انك انت تتخلى عنها؟ زمان كان التعلق بالاشياء في البيوت مثلا, تلاقي خزائن ممتلئة, تلاقي أدراج ممتلئة, دواليب, أغراض احتفظت بها لسنوات طويلة. اليوم لم يعد التكديس في البيوت فقط, أصبح أيضا داخل هواتفنا, أجهزتنا, حساباتنا, صورنا, إيميلاتنا, رسائلنا, ملفاتنا.

إلى آخره. يعني في بعض الأشخاص يحتفظوا بعشرات وعشرات الآلاف من الصور حتى لو كانت مكررة، حتى لو كانت مكررة، ومع ذلك ما يقدروا يحذفوها. هنا يظهر مفهوم نفسي جديد في علم النفس، أو يعني هو جديد نسبيا، شيء اسمه المكتنز الرقمي. إذن هذا هو اليوم موضوعنا، ما هو الاكتناز الرقمي؟ هذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ورح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ليش إحنا نحتفظ بكل هذا، إيش هي الأسباب، ما هو الحل الأمثل، إيش هي الزوايا النفسية العميقة في هذا الموضوع، وأيضا الدراسات اللي تكلمت عن هذا الموضوع. هذا هو موضوعنا اليوم. ما أصعب شيء رقمي في جهازك عندك لا تستطيع حذفه؟ هذا هو موضوعنا اليوم. وهل أنت تحتفظ بالأشياء خوفاً من الحاجة لها أو خوفاً من فقدان الذكريات؟ نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، هلا وسهلا. 800 244 28 28 رقم الواتساب، تقدر ترسلوا مشاركاتكم وما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركة. ليش احنا نعجز ولا نريد ان نحذف او نتخلى عن الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ اليوم نتكلم عن الشخص المكتنز أو الاكتناز الرقمي أو المكتنز الرقمي. هو الإنسان اللي يحب يحتفظ احتفاظ مفرط بالملفات الرقمية، صور، رسائل، فيديوهات، مستندات، بريد إلكتروني إلى آخره، حتى لما تكون بدون قيمة حقيقية. ممكن يعني المشكلة أنه مش بس يحتفظ فيها، هو يعجز تماما عن التخلي عنها. اليوم هو السبب، نبحث عن هذا السبب من الأسباب. الخوف من الندم، كيف يعني؟ الواحد يقول يعني يمكن أحتاجها يوم من الأيام، ليش أنا أحذفها؟ يمكن في يوم أحتاجها. يحتفظ بالصورة، يحتفظ بالملف، بالمقطع إلى آخره. هو يخاف من الحاجة إلى هذا الشيء مستقبلا. زي الشخص المكتنز في البيت، يقول مثلا أنا ممكن أحتاج هذه الشغلة بالبيت، أنا ما أتخلى عنها. أي شيء، إن شاء الله علبة فارغة، يمكن أحتاجها. زي كذا المكتنز الرقمي في العالم الرقمي يقول يمكن أحتاج هذه الصورة، يمكن أحتاج هذا الملف. السبب الثاني غير الخوف من الندم، التعلق العاطفي. يعني بعض الملفات يعني فيها مشاعر كذا أو ذكريات، ممكن ناس بنحبهم، ذكريات موجودة أو رسالة من أشخاص إحنا نحبهم، صورة من مرحلة جميلة في حياتنا عدينا فيها، محادثة جميلة قديمة. نصبح هنا متعلقين بما تمثله ومتعلقين بالمشاعر اللي من خلالها نحصل عليها، من خلال هذه الصور أو المستندات أو المقاطع أو الملفات. هذا هو ما يسمى بالتعلق العاطفي. السبب الثالث بعد الندم والتعلق العاطفي، وهم السيطرة. نحس إنه كل ما كان عندنا كثير من المعلومات نحس إننا قادرين نسيطر على حياتنا، وهذا شيء صعب إنه لبعض الأشخاص إنهم يقوموا بحذفه. إنه وجود هذه المعلومات يعتبر بالنسبة لهم كنوع من أنواع الأمان. طيب، في دراسات كثير عن هذا الموضوع، منها دراسة أجرتها جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018. وجدوا إنه الأشخاص اللي بيميلوا للاكتناز الرقمي بيظهروا أنماط مشابهة للاكتناز التقليدي: الخوف من الفقد، التعلق العاطفي، وصعوبة اتخاذ قرار الحذف. وقالوا كمان في دراسة إلى أن كثرة الفوضى الرقمية ترتبط بزيادة التوتر الذهني والإجهاد المعرفي. كمان سووا أبحاث كثير، من هذه الأبحاث وجدوا أنه تراكم الملفات غير المنظمة يرفع الشعور بالإرهاق، يقلل القدرة على التركيز واتخاذ القرار. يعني إذا بتكلم من زوايا نفسية عميقة، أي شيء على فكرة الإنسان يسوي، أي سلوك له تفسير في العلم، له تفسير نفسي، في جذر في الموضوع. أحياناً إحنا ما نحتفظ بالصورة، إحنا نحتفظ بالنسخة القديمة من مرحلة عدينا فيها وكنا مثلاً سعداء، من مرحلة قديمة أو نسخة قديمة من أنفسنا. إحنا ما نحتفظ بس بالمحادثات كنص وجمل، إحنا يتهيأ لنا إن حتى نحتفظ بالأشخاص اللي كانوا في هذه المحادثات. يعني مو بس بالرسائل نحتفظ وبالكلمات، كمان بالمشاعر اللي صاحبتها، سواء مشاعر اشتياق، مشاعر حب، مشاعر تقدير، مشاعر فخر، وأحياناً حتى مشاعر حزن.
عشان كده يصبح الحذف مؤلم. ليش؟ لأن العقل يشعر وكأنه يحذف جزء مهم من تاريخه من حياته. و800-200-44-28-28 رقم الواتساب، أيضا دايركت مسج في حساباتي، أكيد ترحب فيكم. ونغني مع سلطان ونرجع.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة وبقية مثلها. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، ونجدد تحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. أكيد أنتوا مع الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم نتكلم عن الاكتناز الرقمي. بعض الناس ما بيكتنزوا الملفات، هم يكتنزون الذكريات. يعتقدون أنه التخلي عن الصورة يعني التخلي عن القصة. الذكريات الحقيقية هي تسكن قلوبنا وتسكن عقولنا وأذهاننا وحياتنا قبل ما تسكن الهاتف. إحنا اليوم في عصر كل شيء ممكن إحنا نصوره، التصوير المستمر في كل شيء، في كل لحظة من لحظات حياتنا. نصور الطعام، نصور الرحلة، نصور البحر، جلسة الأصدقاء، الطريق، نصور كل هذه المناسبات كلها، ونصور كل هذه الصور وما نرجع لها أبدا. كأنه هدف التجربة أني بس أحفظها مو أستمتع فيها. طيب، مازن الغانمي على الواتساب بيقول الذكريات الرقمية أنا ما أحتفظ فيها، أنا من الناس ما أحب أصور. بس في فعلا في ناس وشخصيات ما بتحب تصور. طيب كمان مين؟ عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات. يقول الاكتناز الرقمي لا يختلف كثيرا عن تكديس الأشياء في الواقع. الاحتفاظ بالملفات، بالصور، بالرسائل، بالمعلومات، خوفا من فقدانها يوما، يتحول هذا التراكم إلى فوضى تستهلك الانتباه وتصعب الوصول إلى ما هو مهم فعلا. والنصيحة أن تراجع ما تحتفظ به بين حين وآخر، وأن تسأل نفسك هل أحتاج هذا حقا أم أنني أخشى فقط التخلي عنه. فكما تحتاج الأماكن إلى ترتيب، تحتاج عقولنا أيضا إلى مساحة خالية للتفكير والراحة. مساء الجمال مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، عبد الله بركات. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. خلينا نروح لمشاركات أصدقائنا على منصة، مش على منصة إكس، على سناب شات. طيب على سناب شات، نورة من جدة، يا هلا وسهلا. تقول أنا من كثر الصور اللي عندي أحيانا أبحث عنها، أبحث عن صورة معينة ولا أجدها من كثر الصور نفسها. نعم يا نورة، يعني بيسوي فوضى فعلا في الحياة، وفوضى في يعني حتى لو كنت يعني تبغي شيء معين، شيء مهم ضروري، ما بتلاقي لأنه في فوضى، ما في تنظيم ولا ترتيب للصور. سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريوم ومساء الخير سلطان. هلا وسهلا يا سلمان. يقول ما أنا إلى الآن أحتفظ برسائل عمرها أكثر من 10 سنين، ما أقراها لكن ما أستطيع أني أحذفها. هذا اللي قلنا عليه التعلق العاطفي. طيب كمان أبو خالد من المدينة، يا هلا وسهلا، يقول والله جبت الموضوع على الجرح. كل مرة أقول إني راح أرتب بريدي الإلكتروني وأكتشف إنه عندي آلاف الرسائل وأبطل من الموضوع. صح، ترى أنا أول واحدة زيكم، أقول خلاص أبغى أرتب البريد الإلكتروني وأبغى أحذف كل نفسي كده، أدخل بريدي أو إيميلي وما لاقي كمية الرسائل الهائلة جدا. حقيقي نفسي ألاقي رسالة، رسالتين، ثلاثة، عشرة، خلاص أقرأهم وخلاص. لا، أنا من كثر الرسائل تضيع، يعني حتى رسالة مهمة ممكن تضيع. في عشان كده أنا وقفت اشتراكات في أي شيء. صح صح. سلطان يوافقني الرأي، أتفق والله معاكم. عموما إحنا نروح نغني الآن مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29. طيب نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اليوم احنا بنتكلم عن الاكتناز الرقمي، الاكتناز فعلا الرقمي. طيب اليوم تكلمنا عن مفهوم نفسي حديث نسبيا، الاكتناز الرقمي لأنك تحتفظ بكل شيء تمام حتى ما فقد قيمته أو لم يعد له أي استخدام حقيقي. فهل نحن نحفظ ذكرياتنا أم إننا إحنا أصبحنا أسرى لها؟ ما هو أصعب شيء رقمي لا تستطيع حذفه حتى اليوم حتى هذه الساعة؟ هل هي صورة، رسالة، محادثة؟ ليش إلى الآن أنت متمسك فيها؟ نختم بالنضج الرقمي. في الماضي كان النضج يقاس أيضا بطريقة الكلام، بالتصرف، باتخاذ القرار، بالضبط النفس إلى آخره. كمان اليوم في نوع جديد من النضج يسمى النضج الرقمي. لا يتعلق هذا النضج بمدى معرفتك بتقنية أو بعدد التطبيقات اللي بتستخدمها أو بسرعة تعاملك مع الأجهزة أو شطارتك في التقنية، يتعلق بعلاقتك النفسية بالعالم الرقمي، كيف تستخدمه وكيف تسمح له أن لا يستخدمك. أو ممكن يستخدمك العالم الرقمي طبعا في الشيء الإيجابي والمفيد. الإنسان الناضج رقميا لا يشارك كل شيء. في مرحلة معينة من العمر يكتشف الإنسان أن ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال ينشر. الإنسان الناضج رقميا لا يشعر بالحاجة لتوثيق كل لحظة تمر في حياته، وما يثبت للناس طريقة حياته وطريقة يعني عيشه بالحياة، كيف بيعيش، وين بيروح، وين بيجي، وما يثبت سعادته لأحد ولا يقنع الناس بحياته. أجمل اللحظات يحتفظ بها لنفسه ويعيشها كاملة، مو بس يصورها ويحتفظ فيها. طيب عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

0: احسنتوا يعطيكم الف.
1: 29 على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحبة فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. من خطوتي الأولى على درب الجوى، أدركت أن وصالنا متعسر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: في 60 ثانية.
5: بقفزة نوعية بلغت 81 مركز، ترسخ جامعة الملك فيصل مكانتها العالمية في تصنيف QS، مؤكدة تميزها الأكاديمي والبحثي المستمر. تفتح الباحة أبوابها رقمياً عبر تطبيق دليل الباحة السياحي الجديد لتسهيل رحلة الزوار واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. تدشن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية مرحلة إبداعية طموحة، محتفلة بإطلاق هويتها البصرية الجديدة. إنجاز بيئي تاريخي تعيشه المملكة بنجاح محمية الملك سلمان في إعادة توطين المها العربي بعد 90 عاماً من الغياب. وأخيراً، حملة حلوة بموسمها تبدأ للاحتفاء بكنوزنا الزراعية في رحلة مشوقة تدعم مزارعينا وتعرف بتنوع فواكهنا الموسمية.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
7: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: خسارة مؤلمة أمام إسبانيا بالأربعة، لكن الحلم المونديالي لمنتخبنا لم ينتهي بعد. الأخضر يواصل معاناته في الجولة الثانية بخسارته السادسة في 7 مشاركات مونديالية. اختيارات دونيس المفاجأة تشل حركة الأخضر وتمنح إسبانيا ليلة مريحة في أتلانتا. دونيس يبرر ليلة أتلانتا، نحن بشر واللاعبون تأثروا باستقبال 3 أهداف في شوط.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. كارثة ما حدث في مباراة اليوم، وتكلم على كارثة فنية بسبب اختيارات تونس وأسلوب تونس. كارثة ما حدث فنيا بالأخطاء البدائية من بعض اللاعبين. كارثة ما حدث اليوم بسبب غياب أبجديات كرة القدم لبعض اللاعبين، أتكلم على مباراة إسبانيا. كارثة ما حدث في مباراة اليوم لتعاملنا مع الركلات الركنية في مباراة اليوم. كارثة فنية ما حدثت في سوء مهاجمينا للمباراتين على التوالي. نخسر نعم، وطبيعي أن نخسر أمام إسبانيا، لكن لا نرضى أن نظهر بهذا الشكل، شكل قبيح فنيا. ما في شيء، 11 لاعب في الملعب ما يدرون عن أي شيء وش اللي صاير. اخسر يا أخي، اخسر بالخمسة بالستة بالسبعة، لكن قدم كرة قدم وقدم شكل عشان الشعار. الخسارة طبيعية من إسبانيا، تخسر 4-5، لكن أعطينا ملامح تعطينا ثقة في الأمام، لا تجيب لنا احباط. انا خالد الشنايف، ضيوف الكرام الكابتن فهد الرافي. مساء الخير فهد.
1: مساء النور عليك.
0: محبط الوضع؟
1: شيء عجيب خالد، شيء عجيب صراحه. يعني تلعب بطريقه في مباريات وديه والمباريات الرسميه، تلعب بطريقه اخرى. مدرب خايف، ينعكس خوفه على اللاعبين. فنكمل بعدين.
0: نكمل بعدين. ما ينضم معنا بيبي رينا حارس المنتخب الاسباني وبطل كأس العالم 2010. مساء الخير. رباعية بالراحة كانت.
2: مساء الخير. كانت مباراة حساسة إسبانيا، لكن كنا نبحث على هذا الفوز، وكانت صراحة أظن أن المنتخب السعودي لديه حدود، فلا تحزنوا ولا تقلقوا كثيرا. هناك مباراة الرأس الأخضر، هناك أمل. يعني أظن أن في أمل، لا تقطعوا الأمل من منتخبكم.
0: مرعبة المباراة يا سلطان. مساء الخير.
3: مساء النور. مرعبة ومحبطة لما تتكلم. نخسر صحيح، ومتوقع أن نخسر مع إسبانيا، ولكن الشيء المؤلم الظهور الباهت، الظهور اللي ما فيه أي ثقة، وفي كان ارتباك واضح. الظهور بدون أي ردة فعل أو أي فعل هجومي. لما تتكلم فقط لمستين في خط 18 منتخب إسبانيا طوال المباراة توضح لك الفكرة. لما تتكلم مدرب دخل بتشكيل جديد مثل ما ذكر كابتن فهد، لم يجرب في مباراة ودية، بالتأكيد هناك أخطاء، ولكن في المجمل بصراحة حضور باهت بشكل كبير، نتمنى أن يتغير في القادم بإذن
0: الله. محظوظين أن نخسر بالأربعة. على الأداء.
1: الأداء أكيد، يمكن حتى المنتخب الإسباني في الشوط الثاني هدى الرتم شوي، قام بعض التغييرات، بعض اللاعبين أشرك اللاعبين اللي يحتاجون

0: إشراك فهذا
1: عندنا طبيعي. أفضل من كده ولا هذا وضعنا بصراحة
0: للأمانة هذه إمكانياتنا
1: للأمانة. هذا أقصى ما نوصل له فنيا
0: لأن الأبجديات وفي نواقص كثير على مستوى التأسيس على مستوى التكوين اللاعب ليس مو على مستوى وأضف إلى ذلك اليوم يعني بيّن لك حتى على مستوى الأمور التكتيكية اللاعب مو بعارف وين يوقف لعبتنا ما يعرف وين يوقف.
1: حنجي لكم على مباراة لكن نتائج اليوم اللي لعبت في كأس العالم من الفجر ما شاء الله وإحنا شغالين الإكوادور وكوراساو 0-0 ونتيجة تاريخية لكوراساو. تونس واليابان 4-0 ممكن يغيرون رينارد يشيلوا رينارد بعد مباراة اليابان عادي ترى هي عاد كل مباراة مدرب. إسبانيا والسعودية 4-0 بلجيكا وإيران 0-0 ندخل سريعا فهد مباراة إسبانيا والسعودية أعطينا اللي عندك تفضل خذ راحتك هنا.
2: شوف يا خالد يعني إن حطيناها في لعبتنا فهم يتحملون جزء كبير لكن مو هم السبب الرئيسي. أنا أعتقد الجهاز الفني يتحمل شيء كبير، الفكر الإداري يتحمل شيء كبير. لا يعقل بهالخبرات اللي يملكها تملكها الكرة السعودية أني أشوف مدرب يلعب في مباريات ودية بطريقة معينة ثم يأتي أمام أسبانيا ويلعب بطريقة أخرى. يعني أنت كنت خايف من المنتخب الأسباني وجعلت لعيبتك وجنودك يخافون في هذه المباراة. الموضوع مش أنك تكثف العدد وتتراجع بدفاع متأخر، هو الموضوع كان بإمكانك أنا متأكد لو المنتخب السعودي لعب بطريقة 4-4-2 ولا 4-3-3 ما كان ينتهي الشوط الأول 3-0. احنا في 20 دقيقة سجل فينا 3 واحنا لاعبين 7 مدافعين. احنا رجعنا 20 سنة بهذه الطريقة وبهذا اللعب، نستقبل اللعب 90 دقيقة في نص ملعبك بهذه الأخطاء. لاعبين عندنا كيف؟
1: من يتحملها؟
2: أنا صراحة المنظومة كلها تتحمل
1: أكثر من يتحملها. من
2: هل هذا شغل احتراف أني أجيب مدرب من, من, من الخليج وأجي أعطيه كاس العالم قبل 12 يوم أو 15 يوم؟
1: من المفروض
2: هذا فكر السلام. فكر احترافي عندنا؟
1: المفروض يسلم.
2: ها؟
1: في مدربين عندك في بالك؟
2: يعني كم مدرب غيرنا يا خالد؟ كم مدرب في الاتحاد السعودي الآن؟ كم مدرب احنا غيرنا؟ كثير من المدربين غيرناهم. صحيح ما عندنا لاعبين، خلني اعترف لك خالد 90% لاعبين بدون ثقافة بدون إمكانيات. تأخرنا في موضوع التجنيس إذا ما عندنا مواهب، إذا احنا نبغى ننقذ الكرة. احنا ما نقول العالم كلهم صارت دولة واحدة، فلذلك انت لازم تمشي معاهم. كل العالم جنسوا، إذا احنا المواهب احنا قلت، إذا التخطيط عندنا في اتحادنا صار يعني أثاره تطلع علينا هنا. شكلنا اليوم أسوأ مباراة في كأس العالم كانت حتى الآن هي مباراة السعودية مع إسبانيا
1: من بعد مباراة ألمانيا.
2: يعني بعد اليوم أنا أشوفها تمرين للفريق الأسباني تمرين. بهذه الطريقة وبهذا الشكل.
1: رأينا فهد يقول اليوم التمرين كانت لأسبانيا أمام السعودية وكيف انتصرت أسبانيا بالأربعة.
3: التدريبات لا، عن كل احترام المنتخب السعودي أظن أن المدرب يمكن جازف ولعب بخط بدفاع أو منتخب سعودي لا يلعب وواجهناه من قبل ولا يلعب بهذه الطريقة. أظن أن إسبانيا المنتخب السعودي لما تراجع يعني هذه المشكلة التي وقعت المسؤولية. أعتقد النتيجة كانت أكبر من الفرق حقيقة بين المنتخبين. منتخب السعودي دفع ثمن أول 25 دقيقة في كأس العالم عندما ترتكب أخطاء بسيطة أمام منتخب مثل إسبانيا فإن العقوبة تكون فورية. وما لاحظته أن يعني السعودية تستطيع الخروج بالكرة كما فعلت أوروغواي. الضغط الإسباني بعد فقدان الكرة كان ممتازا، وكلما حاولت السعودية بناء الهجمة من الخلف كانت تجد نفسها مضطرة للعب كرة طويلة. يعني إسبانيا يعني كانت تريد ليس الفوز لكن تريد يعني فوز كبير، لأن إسبانيا المرة الأولى كانت يعني انتقاد كبير كذلك من طرف الإعلام في إسبانيا.
1: أحمد
0: شوف أنا بالنسبة لي اليوم في كرة القدم التنظيم ليس بالعدد.
1: أنت الدفاع ليس بالعدد.
0: إيه الدفاع ليس بالعدد. اليوم تنظم فريقك بالخطوط متقاربة بفكرة معينة حتى في التنظيم الدفاعي لابد أن يكون عندك فكرة. أنت وين خطورة المنتخب الأسباني في الواحد ضد واحد وفي خلق الفرص في المساحة واللعب بين الخطوط؟ أنت ما سويت هذا كله.

0: اليوم انت رجعت المنتخب السعودي في خط ال 18 والى الداخل واعطيت مساحه للمنتخب الاسباني، بالعكس ان المنتخب الاسباني يبغى هذا الشيء. الشيء الثاني، وين الفكره ان انت بعد ما تدافع وش الفكره؟ مصعب له لاعب طرف، انت كيف تشارك عشان هل الفكره في التحول؟ مصعب ما هو لاعب التحولات، هل هو مصعب في لاعب يطلب في المساحه غير جيد؟ مين اللي يطلع الكره من الخلف؟
1: لاعبين محاور. حتى التحضير للمباراه خالد اليوم طبعا. الاهداف لو شفت الاهداف يا خالد، الهدف الاول ما يجي، اخطر لاعب عندهم في اسبانيا مين؟ يامال. مش معقول في الهدف الاول متعب ما هو عارف كيف يغطي، قاعد يناظر الكره هناك واللاعب ياتي من خلفه يعني بطريقه. الهدف الثاني احنا لعب الاسبان وين خطورتهم؟ في الاطراف، احنا فضينا الاطراف لهم.
0: لو تجي للهدف
1: احنا شفنا سعود يتقدم وشفنا متعب يتقدم، ولا في تغطيه ولا في اثنين على واحد ولا يعني كاننا بس سبعه لاعبين في العمق بطريقه عجيبه.
0: لو تجي للهدف الاول يثبت لك ان المساله ما هو عدد، تنظيم، ثمانية لاعبين. الهدف جاء للكرة، خذ الكرة الأولى ودار على العمري، العمري مو بعارف يقابل، حسان مو بعارف يطلع، متعب مو بعارف وين مكانه، لجامي قاعد في خط الستة.
2: من يتحملها؟
0: دونس. مين؟
2: طيب أنت جالس تتكلم، تقول خمس لاعبين أمام اثنين وسجل الهدف. إيه؟ تحملها دونس بعد.
0: إيه دونس.
1: أكيد التنظيم له دور. لكن
0: شوف أبو الوليد مو بالعدد، ممكن هذول لو كانوا بال بال بال بالتمركز الطبيعي اللي متعودين عليه ممكن اللاعب يعرف وين مكانه. أضف إلى ذلك اللاعبين برضو هم لاعبين بالنسبة لنا حنا تكتيكيا ضعيفين، لاعبين السعوديين ضعيفين تكتيكيا.
2: طيب سلطان، أبرز السلبيات اللي حدثت لمنتخبنا أمام إسبانيا.
3: أنا أشوف الحضور الباهت هذا لثلاث أسباب. أولا دونيس واختيار الطريقة اللي كانت طريقة خاطئة وقراءة خاطئة وتحضير المباراة خاطئ. النقطة الثانية حالة الارتباك وفقد الثقة عند أغلب لاعبي المنتخب السعودي خاصة في الشوط الأول. النقطة الثالثة تدني جودة وانخفاض مستوى أغلب لاعبي المنتخب السعودي. نبدأ بالنقطة الأولى، لما دونيس شفنا المباراة الماضية مع الأوروغواي وتراجعنا الكبير في ملعبنا وعدم الفكر الهجومية فيه جميل. كيف الأوروغواي تسيد المباراة وكانت خطورة علينا. يعني أنت بتلعب خمسة أوكي، لكن مفترض تكون لعبت مباراة ودية ثلاث مباريات اللي قبل البطولة بهذه الطريقة اللي تعود اللاعبين عليها أو اللي أنت اكتشافك أخطائها وسلبياتها. حتى لما لعبت خمسة، لما تتكلم أنت أخرجت كن أحد أهم اللاعبين في وسط الميدان، أنت أبقيت على الجوير في مركز ما هو مركزه وقللت حتى من خطورته، مفترض يكون لاعب آخر أسرع من الجوير في هذا المنطقة. حتى في ثلاثي عمق الدفاع الدهل العمري المباراة الماضية كان من نجوم المباراة، اليوم خليته على الطرف اليمين وخليت لاجامي كلاعب عمق دفاع. شفنا كيف الدهل العمري ما كان على مستوى الانسجام مع حسام بشكل كبير. هذه نقطة. لما أتكلم عن النقطة الثانية، يعني أول 25 دقيقة كل لاعبينا بأخطاء كبيرة، وتلاحظ الثلاثة الأهداف في أول 25 دقيقة.
2: سلطان،
3: هدف الثاني
2: سلطان،
3: 10 لاعبين في ملعبنا.
2: سلطان، هو خوف، هي خوف ولا هذه قدراتنا
3: بصراحة؟ لا قدراتنا أفضل مما حضرنا.
2: من اللي تحملها صحيح. طيب من اللي تحمل اللي حدث اليوم؟
3: تحملها المدرب، تحملها اللاعبين. وبتكلم عن الطريقة. تخيل كابتن خالد لما بدينا بخمسة، شوف في أول 25 استقبلنا ثلاثة أهداف، وبدايه الشوط الثاني استقبلنا الرابع.
2: لا ريح الاسبان، الاسبان اسمعني اسمعني، لا سلطان ياسم. سلطان الاسبان ريح الشوط الثاني.
3: وين كان
2: ريح الشوط الثاني؟
3: ريح كابتن خالد، وين كان ريحه؟ لما اخر 60 دقيقه لعبت بالأربعة وخمسة طيب. واحد انت بديت تستحوذ اكثر. يعني لاحظ في اخر 60 دقيقه ترى انت تسديدتين على المرمى، منها واحده تسديدتين منها واحده على المرمى. اسبانيا بدون تسديد على المرمى بديت تستحوذ حتى على مستوى الاستحواذ اخر 60 دقيقه لما كان وسطك طيب. في اكثر من لاعب
2: وكنت
3: في
2: مشكلة
3: استحواذك اعلى. فاعتقد اخطاء مدرب، جوده لاعبين هي اللي احضرت هذا الحضور الباهت طيب. وانا بركز على الحضور الباهت طيب. لانه يعني كنا في اقل حضور من طيب. سنوات
1: طيب. المشكله يقول المدرب يقول انا ما عندي وقت وجيت قبل 12 يوم او 13 يوم من كاس العالم. طيب تجرب طريقه جديده، ليش تلعب في مباريات ودية بطريقة والضغط العالي ثم تأتي بالدفاع المتأخر ثم تأتي بطريقة ثلاثة سناترة بطريقة عجيبة أمام منتخب أنت عارف كيف يستحوذ ويدخل في نص ملعبك ويلعب على الأطراف؟ اليوم ما شفنا تغطية في الأطراف، اليوم شفنا فراغات في الأطراف.
2: يعني سلمهم المباراة،
1: سلم لهم المباراة بهذه الطريقة. مدرب كان خايف من المنتخب الأسباني وأثر على اللاعبين بهذا الخوف، صار ما في تركيز.
2: تفضل بيبي رينا، تفضل.
4: أظن بالنسبة لي المشكلة أظن أن نفس طريقة الدأس الأخضر كان نفس طريقة السعودية.

0: وهذا هو اللي يمكن المدرب لعب على هذه الطريقة. يعني يمكن أن نلعب على أمام إسبانيا لعبت مثل الرأس الأخضر، فأنا كذلك يمكن أحقق النتيجة. أظن أن المدرب أخطأ في هذا، يعني بجدار متأخر، لكن الجدار متأخر كان يمكن أخنق كثيرا الحارس والفريق يعني، وهذا الذي أثر كثيرا على المنتخب السعودي اليوم.
1: لا كابتن، الرأس الأخضر لعب برباعي خط الدفاع، ما لعب بخماسي خط الدفاع، لعب بالأربعة خمسة واحد، كثف وسط الميدان ومنع الخطورة من وسط ملعب إسبانيا، وأصبح حتى على مستوى الأطراف كان ثلاثة لاعبين في كل طرف.
0: يبين يعني ينزلون، كان 64 لاعبين يعني طوال المباراة وكانوا يدافعون يعني نفس الطريقة.
2: أنا ما أدري يعني، أنا ما أدري، ممكن فهد أخذ منك الكلمة. أنا شاهدت في المباراة الودية الثلاث ملعب الخمسة مع الخليج وتابعه من ومع الفتح لم تخن الذاكرة، ومع الوحدة ملعب الخمسة آخر مباراة لعبها في الخمسة لم تخن الذاكرة كانت مع الهلال في 2016.
3: صحيح.
2: ليش اللي جاء لها اليوم؟ ليش اللي جاء الأسماء هذه؟
3: أنا ما أعرف، هل هو خايف المدرب ولا لا؟ شوف يا خالد، المنتخب الأسباني ويمكن اللاعب الدولي معانا، المنتخب الأسباني مباراة الودية لعب ضد العراق وهو يلعب 4-4-2، لعب ضد مصر وهو يلعب 4-4-2 وبعشرة لاعبين وتعادل مع المنتخب الأسباني. مش معقول أني أنا أكون خايف بهذه الطريقة واستقبل اللعب 90 دقيقة.
2: طيب.
3: أنا قلت لك في البداية، قلت لك أنه لو لاعب مهاجم لو لاعب يعني بضغط عالي ما ينتهي في 20 دقيقة 3-0 للفريق الأسباني.
2: للعلم هذه ترى
3: احنا جبنا 3 أهداف، جابوا سجلوا فينا 3 أهداف واحنا قدام 7 لاعبين.
2: هذه أعتقد ثالث أسرع ثلاثية في تاريخ كأس العالم ككل، حتى أسرع من ثلاثية ألمانيا ضد البرازيل في 2014، هذه ثالث أسرع ثلاثية ورابع أسرع ثلاثية. سؤال ثاني للمباراة الثانية، ورينا رقم سالم في المباراتين من فضلك. الكبير يتحمل الانتقاد، وهذه أرقام سالم في المباراتين أمام الأوروغواي وأمام إسبانيا. إذا مش جاهزة علمونا، مش جاهزة بعد. تسديدة واحدة، تسديدة على المرمى صفر، صناعة أمام إسبانيا هذه طبعا صناعة الفرص صفر، فقد الكرة 9، أخطاء أدت للتسديدات اللي علينا 1. مباراة الثانية على التوالي، لماذا لم يستبدل سالم؟
4: أنا قلت له المدرب ما يجرؤ قبل كذا، قلناها في
2: ما يجرؤ
4: ما أكيد
2: يعني لا يدرب اللي ما يجرؤ لا يدرب.
4: شوف شوف شوف أبو الوليد، هي صورة واضحة يعني. هل هل هل يعني أنا ما عندي مشكلة المباراة الأولى ممكن أنتقد ممكن، لكن في لابد أنك تبحث عن بدائل. يعني معناته أن اليوم أنت لما تنزل لي خالد الغنام آخر 5 دقائق، أنا وش بستفيد من لاعب هذا في 5 دقائق؟
3: لا المباراة منتهية،
4: المباراة منتهية
3: 70 وهي منتهية، ما في أمل يعني أنك تحسنها. يعني المفروض تدخل دماء جديدة وجيه جديدة تجربها تشوف تعطيها فرصة. يعني شيء عجيب، أنا أتكلم بشكل عام يعني، ما أنا أشوف أحب سالم لكني ضد مبدأ أنك ما تجرأ تغير اللاعب اللي يكون سيء.
4: واختيار هو بدأ باختيار سيء للأمانة، وبدأ وما تعامل مع المباراة بشكل إيجابي، حتى في التغييرات على مستوى التغييرات ما تعامل بشكل إيجابي، وهذا طبيعي دائما المدرب اللي يبحث عن هذه الأشياء، إن تبدأ سيء وما تتغير كويس أكيد ما راح تكسب.
2: بيبي أروح لك على منتخب إسبانيا، على الأداء اللي شاهدتها في المباراتين، وين شايف المنتخب الإسباني راح يروح مع ديليفونتي بالتحديد؟
0: أظن أن إسبانيا أظن سنرى مباراة الأوروغواي مع الرأس الأخضر، لكن حسابيا ستلعبون أمام المباراة أمام الرأس الأخضر، وسنرى إسبانيا سيلعبون على مباراة الأول أو الثاني، لكن على حسب رأيي يعني المنتخب الإسباني يعني مباراة اليوم كانت يعني محفز كبير للمنتخب الإسباني، كنا ننتظر هذه النتيجة. يعني إسبانيا يمكن انطلقت رويدا يعني، الموسم كان طويل، إصابات كذلك أثرت لاعبين يعني أساسيين كانوا مصابين. أظن الآن إسبانيا بدأت تأخذ هذا البلوك الكامل، لكن اليوم سيأتي الأمور الجادة، إسبانيا بكل تأكيد ستكون جاهزة للفوز والتقدم.
3: أنا عندي سؤال لك، والله ودي أنا أقول لك، يعني أنا من الناس اللي يتابعون المنتخب الأسباني. مشكلة المنتخب الأسباني لا يملك رأس حربة يقدر

0: يقدر يكمل عمل المجموعة أو أنه يكون مثل نجوم المنتخب الأسباني السابقين، يعني لا يملك رأس حربة صريح رائع يكمل هالعمل. المنتخب الأسباني في هذا كأس العالم كأنه يستشفي، عنده استشفاء عجيب، يعني يامال عنده له شهر ما لعب كرة، ويليامز نفس الطريقة له شهر ونص لم يلعب، وإحنا شايفين كيف يحضروا لهم للمباريات أو الأدوار القادمة، وهذه مشكلة بتواجه المنتخب الأسباني. أعتقد أنه لن يذهب بعيدا في كأس العالم إذا بخط الهجوم اللي قاعد أنا أشوفه.
1: Bueno, yo creo que Mikel Oyarzabal es. أظن أن ميكيل يوارزابال كان أفضل لاعب في المباراة، سجل هدفين وصنع الهدف. أجل نعم، يعني تقريبا نتكلم على زمني، يعني كان نينو توريس وسجل الأهداف، فيا كذلك، لكن نفس الطريقة، لكن يعني كذلك عندنا كذلك في دكة البدلاء هناك يعني مثل بورخا إغليسياس، يعني اللاعب رقم رأس حربة يعني الكلاسيكي، لكن يعني اللاعب إسبانيا يمكن تغير في الفترة الأخيرة، باينة كذلك، يعني حق يعني فيه لاعبين يمكن يعني ليس بالأكيد أن يكون عندك رأس حربة حقيقي لكي، لكن هناك لاعبين يحددون الفارق ويسجلون، وهي حلول، يعني إسبانيا تملك حلول كثيرة، يعني إذا لم نملك لدينا يعني تسعة حقيقي، لكن لدينا حلول، وهذا الفارق يمكن بالنسبة لي ليس مشكلة.
2: هذا أحمد في هاشتاج دورينا غير منصة إكس، دكتور سلطان يقول دونس ضحك علينا في الوديات وعشمنا، وبانت حقيقة في المباراة الرسمية، ومدرب جبان يتعامل مع المنتخب السعودي معاملة فريق هدفه البقاء، لاعبين غير مقاتلين انهزاميين، نحتاج نبني جيل مقاتل يثق بنفسه.
3: اتفق ان في مباراة الودية حضرنا بأداء جدا مميز، ولكن في مباراتين، شوط أول مميز مع الأورجواي، شوط ثاني كان فيه تراجع وعدم تدخل وعدم تعامل جيد من دونس، فيه مباراة بدأها مع إسبانيا بقراءة خاطئة وبتنظيم وبرسم فني غير متعود لمنتخبنا وغير مناسب، فأعتقد أنه يتحمل جزء كبير من نتيجة التراجع مع الأورجواي والتعادل وخسارة اليوم.
0: بس ليش إحنا نخلي الناس يجون يحطون يعني كأنه حقل تجارب فينا؟ ليش ما عندنا فكر إداري يقوم العمل؟
2: أنت تتكلم عن المنتخب،
0: يعني أنا ما قاعد أراقب، أنا قاعد أراقب العمل، قاعد أشوف مباريات ودية، قاعد يسوي طريقة أخرى في المباريات الرسمية، يسوي طرق أخرى، مش معقول إني ما ناقشه بهذا الموضوع. إحنا ما نرجع 20 سنة يعني ورا.
2: أنت
0: ما قاعد استقبل اللعب بس دور دفاعي دور دفاعي، مش معقول استقبل اللعب 90 دقيقة. لازم أهاجم مثلي مثل المنتخبات.
2: اسمعني بس، تعطيني محلك ثانيتين. يعني لما قرر يلعب الخمسة كان المفروض أحد يجي يقول لا الخمسة ما تلعب.
0: مفروض أحد. لازم اجي، كيف انت
2: من اللي ناقشه؟
0: مالك الا 12 يوم،
2: ما في مدير فن، ما في
0: انت قاعد تقول الانجليزي، انت قاعد تقول انا عندي خطط بطبقها، كيف انت قاعد تطبق شيء وانت مالك الا 12 يوم قاعد تبي تغير اللاعبين ككل؟ يعني شكل واضح بدون مباريات وديه، بدون اي شيء، بدون حتى تمرين، ممكن ما تمرن الا تمرين واحد قبل المباراه.
4: شوف انا اشوف دائما احنا مشكلتنا، مشكله المنتخب السعودي عامه التاسيس من فئة السنيه، المنتخب اللاعبين لا يملكون جوده، لا يملكون جودة. معقولة لاعب يوصل 34-33 ما عنده جودة؟
2: وش الجودة اللي تكسب؟
4: الجودة
2: تكتيكية ولا
4: لا
2: جودة
4: التكتيك هذا مع المدرب يتعلم، لكن الأشياء الأبجديات كرة القدم، الاستلام والتسليم
2: كم نسبة اللاعبين اللي عندنا أبجديات في المنتخب؟
4: أنا ما يمكن ما في إلا 2-3 هم عندهم
2: 2-3
4: إيه عندهم إمكانيات اللي يقدرون يلعبون في أوروبا،
2: من أصل 26
4: إيه يقدرون يلعبون في أوروبا في التكنيك العالي، في التكنيك العالي شلون؟
2: الاستلام هذا رقم ضعيف
4: طبيعي، لازم احنا نصير لازم احنا واقعيين، نصير واقعيين، لازم احنا نصير واقعيين.
2: تفضل بيبي.
1: بكل تأكيد كما يقول الأخ زميل أحمد صح، لأن التكوين هو الأساس. أنا أشتغل الآن حاليا مع فياريال الشباب، ويعني نشاهد الشغل يأتي من من من من الأساس، من التحت، يعني وهذا الذي يعطيك يعني يشتغل اليوم وانتظر النتيجة بعدين، هذه هذا هو العمل.
2: أبوه أحمد بابرينا عارف إيش قال أحمد نسف، قال ما في إلا لاعبين أو ثلاثة في المنتخب عندهم الأبجديات اللي يقدرون يلعبون في أوروبا، الباقي لا، ما أحد يستحق، نسف الكل.
1: أنا لا أعرف اللاعبين السعوديين، لكن لا أشاطئ الرأي، هو يعرف أكثر مني منتخب بلاده، لكن أظن أن المدرب كذلك لديه فترة قصيرة، وهذا طبيعي بعد الخسارة طبيعي.
0: أنا بكمل على أحمد، معلش اسمح لي أحمد، أنا بأيد

0: وآسي على الأبواب، لكن على حسب صبركم على هذا المدرب.
1: أنا بروح مع أحمد وأيده، مش معقول إن كل شيء على المدرب. حتى اللاعب أنت داخل المباراة بإمكانك أنك تكون مفكر قائد داخل الملعب، مش معقول أنا ما أعرف متى أستلم اللاعب
2: يعني أنا عندي متعب منتخب، عندي سعود، عندي متعب، ما قاعدين يغطون اللاعبين قبل الكرة. اللاعب يجي ويتقدم ويمسك الطرف، وهم خطورة المنتخب الإسباني في الأطراف. اليوم احنا شفنا كيف الكرة تنتقل من اليسار إلى اليمين أمام لاعبين، سبع لاعبين ما هم قادرين يعملون شيء فيها.
3: عشان نكون واقعين، عشان نبني جيل جيد في المستقبل، لابد أن نراجع كل الأشياء اللي احنا قاعدين نخطئ فيها. طيب احنا ما ننتظر اللاعب يوصل فريق أول بعدين نقول له تعال أنت سوي ليش ما تطلع
4: صورة. عشان نكون منطقيين، والحديث لكم والحديث للمستمع وللمشاهد، ما في واحد حط 1% أن سننتصر على أسبانيا، 99% سنخسر، ممكن 1% حاط التعادل. كلنا عارفين وعارفين الشيء ذا سنخسر. العارف اللي مزعلنا هنا، مزعلنا شكلنا الفني.
1: صحيح.
4: شفت مع السوء اللي نحن فيه
1: في 22 دقيقة
4: مع السوء اللي حنا فيه، سوء الفني والضياع الفني اللي حنا فيه مباراة اليوم، عندنا مباراة القادمة أمام الرأس الأخضر. أعطونا تاريخها ووقتها، مباراة السعودية والرأس الأخضر ستكون أعتقد يوم 26 يوم 27/6 الساعة 3 فجرا. هذا دكتور، هذه مباراة حياة أو موت، أفوز أتأهل، لا سمح الله أخسر أو أتعادل أرجع الرياض.
5: صحيح صحيح، عشان كذا كابتن خالد إحنا ما يعني الخسارة ما كانت يعني شيء يعني مزعل لنا، لأنه متوقع. وتذكرت أن المنطق منتخب إسبانيا أعلى منك بكثير، والمنطق أنه ممكن يفوز بنسبة 99% وأكثر، ولكن حضورنا الباه يعني فقط ندافع لأجل الدفاع وبالكم على عكس الكيف. هذه نقطة، أدوار هجومية، أنت كيف حتفوز على الرأس الأخضر وأنت ما عندك أي جملة هجومية؟ أو مباراة اليوم ما قدرت تصل لمنطقة 18 لمنتخب إسبانيا إلا في مرتين طوال المباراة، مرة مع فراس البريكان ومرة مع علاء حجي في الشوط الثاني. فتتكلم الأدوار الهجومية، هنا الإشكال عندنا. أنت إلى الآن ما عرفت تختار الطريقة اللي يكون فيها لك حضور هجومي. حتى هدفك مع الأوروغواي كان هدفك من كرة ثابتة، صحيح كرة ثابتة حل، ولكن لابد أن تمتلك أكثر من حلول للمباراة القادمة، لمباراة التأهل، مباراة الرسالة.
4: طيب السمو وزير الرياضة وبدأ من الآن بكل تأكيد هو رأس الهرم في الرياضة، بدأ من الآن في التجهيز لمباراة الرأس الأخضر، اجتماع مع اللاعبين في غرف الملابس بعد المباراة. وكنت حدثت لك كثير هذه.
1: صحيح.
4: ايه؟
1: هذا دليل أنه لمس شيء، دليل أن الروح والحماس والشراسة عند اللاعبين مفقودة، فيبغى الأسباب
4: يبغي يعالجها من الآن.
1: حتى اجتماعه بدون مدرب اليوم، اجتماع مع رئيس
4: كان في
1: الاتحاد مع رئيس المدرب كان. فأنا أعتقد أنه لاحظ شيء من هذه المباراة، كان يعني أنا أعتقد أنه يعرف أن اللاعبين ذا عندهم إمكانيات حتى لو بروح وبحماسة.
4: ذكي في تعامله، ما انتظر بكرة على طول اجتماع وقال للاعبين،
1: لأنه ما قدم المنتخب اليوم ما كان يعكس لما وصلت الكرة السعودية وسمعتها ودوريها وقوتها واحتكاكها، أن تخرج اللاعبين بهذا الخوف، بهذا العدم المبالاة، عدم الشراسة، بعدم يعني ما في تركيز اليوم، في توهان عند اللاعبين. هل هو بسبب التشكيل والانضباط اللي هم اللي لعبوا فيه؟ فشيء ثاني.
3: هذا دور قائد هرم، قائد مسؤول. يعني أنا بالنسبة لي أن بعد مباراة مباشرة أنه هو يمتص الزعل في اللاعبين، يعطيهم الثقة للمباراة الجاية. هذا هذا هذا هذا تصرف حكيم. لا أشوف
4: هي رسالة للاعبين ورسالة للمدرب ورسالة لجميع الطواقم الموجودة اللي مع المنتخب السعودي. هي 90 دقيقة وانتهت بخيرها وشرها. نعم خسرنا ومتوقع الخسارة، لكن الأهم ترى هي مباراة الرأس الأخضر، هي تنقلنا المرحلة الثانية. نتأهل دور 32، نقابل إنجلترا، نقابل فرنسا، بس نتأهل دور 32، لا نكون من أقل المنتخبات وأسوأ المنتخبات اللي خرجت مبكرا. الكرة في ملعبكم يا لاعبين، الكرة في ملعبكم يا دونس، يا إدارة المنتخب، يجب أن تغير الصورة السيئة بالانتصار على الرأس الأخضر. غير كذا هنرجع إلى دوامة لن تنتهي من هنا حتى 4 سنوات قادمة. عبد الله الحمدان مهاجم المنتخب السعودي مع مراسلنا عبد الهادي المسادي.
6: والله مو قصة مبالغة، بس بعض الأحيان الواقع يفرض عليك أشياء أنت ما يعني صعب إنك تتعامل معها.

0: يعني مباراة كانت صعبة، المنتخب فرض أسلوبه من أول دقيقة ضدنا، استقبلنا هدف، يعني تبغى ترجع لريتم المباراة مرة ثانية استقبلت هدف ثاني، الموضوع صار صعب. زي ما قلت لك هذا الوقت إن نكون هادين، نتعلم من أخطائنا اللي صارت. قدامنا 3 أو 4 أيام مهمة نتمرن فيها المباراة الأخيرة، وإن شاء الله يا رب نكون متواجدين بعد 4 أيام وإحنا فرحانين بالتأهل يا رب يا كريم.
1: هذا حديث عبد الله الحمدان، وبكل تأكيد يقول نسينا المباراة هذه وتفينا في المباراة القادمة. المباراة القادمة الحمدان أم فراس؟
2: أنا أشوف الحمدان فراس.
1: ليش؟
2: أول اثنين هم مع بعض.
1: الاثنين مع بعض.
2: إيه إذا تبغى تهاجم. الحمدان الإمكانيات الجودة موجودة في في في الحفاظ على الكورة في الحالة الهجومية.
1: فراس. من الحمدان إذا بتلعب.
2: إذا مو مع فراس إذا مع فراس إذا مع فراس إيش أشيل واحد من خط الخيبر يشيل. ألعب ناصر وكنو
1: والجوير وين؟
2: الجوير و.
1: جوير على اليمين تو تقول ما طالب فيه على اليمين.
2: مو على شرط ألعب طرف يعني لازم يجري في المساحة. أبغى استحوذ أنا.
1: بيبي أروح لك إلى راينا على يامال اليوم كم قدم من مستواه زين اللي طلع وريحنا.
3: espero que sí.
4: أظن كانت يعني الجرعة الأولى أو برهان البداية لك. بالنسبة لي كان نقطة تحول بالنسبة لأمين جمال، عندما يشارك الجمال يتغير شكل المنتخب بالكامل صراحة، ليس فقط لأنه سجل الهدف الأول بل لأنه يمنح الفرص عرض الملعب، يمنح الفريق عرض الملعب والجرأة في المواجهات الفردية. دفاع السعودية كان مضطرا لمراقبة باستمرار وهذا خلق مساحات كبيرة استغلها يرزبال بشكل كبير. يعني أظن أن الدور الثاني ستشاهدون لامين جمال الخرافي.
1: الخرافي فهد سؤال، هذه أرقام يمين جمال في المباراة في تاريخيا مباراة غصبانة إذا بدل يمين جمال 22 مباراة، وخلوا أعطينا البيبي رينا 22 مباراة إذا بدأ أساسي يمين جمال أو لامين جمال. فاز إسبانيا مع 16 مباراة، تعادل 6 مباريات، لم يخسر إسبانيا مع جمال إذا بدأ بشكل أساسي. الرهان عليه؟
4: بكل تأكيد. يعني اللاعب الرمز هو صغير لكن رمز، هكذا يبدو النجوم، هكذا يبدو النجوم. يعني النجم إذا كان شاف لأن عنده قيمة كبيرة فيعطيك 1000%. وإسبانيا نعرف أنه هو النجم الأول والنجم الأول، لكن إسبانيا إضافة إلى لامين هناك لاعبين، هناك يعني لم يلعب غياب كذلك نيكو ويليامز لم يجهز، فهناك لاعبين إسبانيا موجود لاعبين، لكن النجم الأول هو لامين بكل تأكيد.
1: هذا فهد الهريفي، هذا ثامر في هاشتاج دورين غير منصة إكس. سؤال الكابتن فهد، ما هو سبب منع بعض اللاعبين المميزين مثل سلطان مندش وأيمن يحيى وخالد الغنام من اللعب أساسيين، وهل فهد مفرج هو السبب؟
5: والله عاد هذه ما ادري عن يعني غرف الملابس وش يدير فيها، لكن
1: فهد يدخل في التشكيله؟ لا مستحيل.
5: يعني انا يعني اعتقد انه ما اكيد انه ما
1: يدخل،
5: يعني انا بصراحه ما اقدر اجزم لك ولا اقدر يعني اكد لك.
1: ليش يجي مدرب اذا يدخل في التشكيله؟
5: انا اقول لك يعني بس انه صراحه تونس عجيب. انا اليوم انا كنت اعرف ان المباراه منتهيه على الأقل من الدقيقة 65-70، أنت مفروض تدخل تعطي الأسماء اللي ذكرت أنك تعطيه فرصة أنه يلعب. اليوم كان بإمكانك بدل ما تلعب بالخمسة أو بالثلاثة سناترة أنت العب بالأطراف، غطي سلطان منتش خليه يلعب على الأقل، يقوم يغطي معاه ويساعد سعود، نشوف فيه يعني يلعب. لو يلعب 4-3-3 كان أعتقد شكل المنتخب كان أفضل، لكنك تغير بهذه الطريقة وبهذه اللي انك يعني صراحة شيء عجيب. يعني كنا نتضرر منها في المباراة السابقة بأن متأخرين وجالسين أمام 18، الآن تجي تلعب بطريقة تكتل عجيب.
1: يعني كل دونس المشكلة في دونس
5: أكيد.
1: طيب أروح لعبد الهادي المستادي مراسلنا في أتلانتا. عبد الهادي مساء الخير.
6: أهلين أبو وليد، مساء الخير عليك وعلى الزملاء ومشاهدي دولة غير في المكان، وهارد لك.
1: هارد لك. اللي يهمني الأوضاع كيف كانت أثناء المباراة؟ إحباط للجماهير اللي في الملعب؟
6: إحباط كبير بصراحة، والجمهور كان مصدومة حتى قبل المباراة، كانوا مصدومين من التشكيلة بأمانة. يعني إحنا داخلين مع الممرات الكل كان مو عارف ليش الخمسة في الخلف، ليه 3 مدافعين، إسبانيا بتلعب بدون مهاجم صريح، حتى الإعلام الإسباني اللي كان معانا كانوا يمشوا بالورقة تبع التشكيلة وبيسألوا مين هذا ومين هذا، شافوا التشكيلة مختلفة عن تشكيلة أوروغواي. هذا الأمر يعني أربك الكل، حتى إحنا كإعلاميين وكجماهير ما توقعنا هذا التشكيل.

0: إلى أتوقع كان واضح في الدقائق الأولى تحديداً اللي خلاص خرج مجموعة اللاعبين من المباراة من أول 10 دقائق بسبب التشكيلة السيئة.
1: يعني فيما معناه أنت كانك تقول إحنا خسرنا قبل أن نبدأ. خسرنا قبل أن نبدأ.
0: فعلاً أنت اختصرت يا وليد فعلاً يعني. وهذا ترى الكثير من الجماهير السعودية قالتها وإحنا داخلين المباراة. طيب. يعني كثير جاي وكان يتوقع انه على الاقل نخرج باداء كويس، لكن التشكيله كانت صعبه جدا.
1: انت كنت مع اللاعبين بعد المباراه في الممرات وفي حديث اكيد جانبي، استشعرت منهم ايش؟
0: والله بصراحه ابو وليد انا اغلب اذا مو كل اللاعبين اغلبهم كان يمشي وراسه في الارض. ما يعني الوحيد اللي كان عنده جرأة يتكلم هو عبد الله حمدان لما خرج ومتحدث جيد، كان حديثه فيه تحمل المسؤوليه وفي ثقه وفي رغبه في تصحيح الاخطاء. بس انا استشعرت فيه انه هو مو واثق من المدرب بامانه، الحمدان تحديدا، لانه لما سالناه عن تكتيك المدرب كل شيء بيقول احنا اوكي احنا جربنا وحنجرب، بس تشعر ان اللاعب فعليا ما هو مقتنع باللي قاعد يصير المدرب، هذه رايي انا الشخصي.
1: غير مقتنع فيما حدث امام اسبانيا بالتحديد.
0: نعم غير مقتنع باللي حدث وغير مقتنع باللي قاعد يسويه المدرب. يعني انا شخصيا سالته عن هذا الامر عن 3 في الخلف، اجابته ما كانت كثير مقنعه، كانه هو نفسه مو فاهم ايش اللي صار. أنا وصلت لمرحلة كان أعتقد أنه كان الصباح اللي محطة تشكيلة ما هو أمس بالليل، يعني الوضع غريب بصراحة.
1: لا حسب المعلومة اللي عندنا أمس وقبل أمس تم التمرين على 3 وتم اعتماده، قبل يومين تم اعتماد اللعب ب3 حسب ما وصلني أنا من الداخل، اعتمادها قبل يومين. طيب المنتخب بيرجع الآن إلى أوستن ولا رجع؟
0: أيوه حيرجع إن شاء الله بعد، لا حيرجع بعد ساعات، واحنا راجعين معاه ان شاء الله على الساعه تقريبا 8:30 توقيت اتلانتا، وبكره حيكون تدريب استرجاعي وبعدها تمرين رئيسيه، وبعدها حيروح ان شاء الله على هيوستن للمباراه الحاسمه امام الراس الاخضر، اللي نتمنى ان شاء الله انه تكون نتيجته مع الاورجواي على الاقل تساعدنا كثير في المباراه الاخيره باذن الله.
1: اذا وصلك شيء من الاجتماع اللي تم بين سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل واللاعبون بعد المباراه؟
0: الى الان والله كنا مشغولين بعد التغطيه مع المكسزون ما وصلنا شيء الى الان.
1: ما وصلك شيء من اللاعبين ايش قال ايش تحدث معهم بخصوص ايش بالتحديد ولا؟
0: لا اللاعبين اللي كانوا موجودين في المكسزون عبد الله حمدان وعلي الاجامي ما حضروا الاجتماع. طيب. بقيه اللاعبين لما خرجوا مثل ما ذكرت خرجوا صراحه رؤوسهم في الارض يعني، وما حد تكلم ولا اعطى اي انطباع. حديث سمو الامير مع المجموعه حيتضح لاحقا ان شاء الله.
1: طيب ما تقول في اي شيء جديد بالنسبه من عندك عبد الهادي المسادي مراسلنا مع المنتخب السعودي؟
0: هو اخر نقطه ممكن نضيفها، هو النتيجه، الجميع لازم يعرف انه الحاسم في الموضوع الافضل ثوالث هو الاهداف. انت لو استقبلت 4 اهداف حيدخلك مع يعني منافسه صعبه مع بقيه المجموعات. المباراة الأخيرة مش فقط تفوز، ولازم تفوز تكون حريص برضو على الأهداف، لأنك حتى لو انتصرت ممكن يكون في فريق آخر في مجموعة أخرى ياخذ منك هذا المركز. يعني
1: 4 نقاط رسميا تؤهلك إلى كأس العالم، خلينا نفوز ها وراضين، خلينا نفوز وراضين عبد الهادي، 4 نقاط تؤهلك إلى كأس العالم
0: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.
1: يلا نلقاك غدا عبد الهادي، شكرا لك. شكرا عبد الهادي المستادي مراسلنا في أمريكا. أرجع لك بابيرينا على منتخب إسبانيا وبرجعك 16 سنة ورا. أنا أتذكرك في كأس العالم 2010 والجيل الذهبي، الفرق بين جيل 2010 و 2026.
2: صعب أن تقارن صراحة، الموهبة موجودة، هم أبطال أوروبا حاليا ولديهم هذه الروح الفوز، وهذا يعرفون ما هو الفوز ورفع الألقاب، وجاهزين للعب هذه البطولات ونوع من البطولات. أتمنى أن يعيدوا ما قمنا به، لكن الموهبة موجودة، لكن عقلية المجموعة موجودة، والمجموعة في الغرف الملابس ويعني المجموعة متعاونة ومتلاحمة، وهذا الذي يمكن سيعطي دفع معنوي للمنتخب السعودي، المنتخب الإسباني عفوا.
1: المنتخب الإسباني الحالي ما عنده يا حبيبي لا تشافي ولا نيستا ولا بوسكيتس، هذا ثلاثي لا يتكرر على مستوى العالم وليس على مستوى

0: المنتخب الاسباني يعرف زوايا الاتحاد الاسباني، زاويه كورنر كورنر يعرف، يعني بعيدا انه يلعب طريقه 4 3 3 لكن عنده فلسفه خاصه، يعني عرف كيف الاختيار، يعني الاختيار ده كان جرأة انه يعرف يختار لاعبين، وهذا يعني يحسب على المدرب كذلك.
1: طيب مواجهات اسبانيا في دور 32 ممكن تقابل اسبانيا والارجنتين، اذا اسبانيا اصبحت الثاني الارجنتين الاول، او اسبانيا الثاني والارجنتين الاول، هل تتمنى مقابله ارجنتين ميسي؟
0: اريد لكن ليس الان في الامام، ليس الان، ليس حاليا.
1: طيب هذه طيب سؤال اخير لك بما يخص المسابقات السعودية، عارف وقتك الضيق والارتباطاتك، هل تتابع الدوري السعودي؟
0: أنا أتابع الدوري السعودي منذ أن بدأ يعني الثورة هذه الكروية التي وقعت عندكم، وصراحة عندي أصدقائي كذلك يلعبون هنا، يعني كاريك لعبوا معي مثل كوليبالي الذي لعب معي، وكنا في نابولي مع بعض، يعني انا اشهد ان الدوري السعودي تحسن وتحسن كثيرا في الفتره الاخيره وفتره وجيزه.
1: لك فريق مفضل في الدوري السعودي؟
0: انا لو ابقى مع الهلال، يعني لا لكن الفريق الهلال
1: عشان كوليبالي صديقك كوليبالي.
0: يعني كانت علي صداقة معه قريبة جدا، أنا كحارس وهو كمدافع.
1: أخيرا عشان أقفل معك، للمنتخب السعودي، وين شايف المنتخب السعودي في هذه البطولة، وين رايح؟
0: قلتم أنتم بنفسكم هي 90 دقيقة أمام الرأس الأخضر، وحتى الرأس الأخضر كذا هي نهائية، ومن بعدها المنافسة. شوف في كرة قدم لا عليك أن تفقد الأمل، في منتخبات كبيرة، البرازيل في 2014 خسر 7 مع ألمانيا، لكن البرازيل موجودة الآن، على المنتخب السعودي أن يرتفع. كذلك التفاتة جيدة من وزير الرياضة لما نزل عند اللاعبين، هذا الدعم وحافز معنوي كبير عليهم أن ينظرون إلى هذه 90 دقيقة أنها نهائي مباراة الرأس الأخضر، والذي يأتي بعده هو إنجاز، هو بلس زيادة. لكن أظن أن المنتخب السعودي يمكن يذهب إلى دورة دورين للأمام بإذن الله.
1: بيبرينا حارس المنتخب الأسباني وبطل حارس ليفربول بكل تأكيد، مشجع ليفربول وبطل كأس العالم 2010، شكرا لك، يعطيك العافية بيبرينا، شكرا لك، موعدنا إن شاء الله في الحلقات القادمة، شكرا لك.
0: وكان الشرف لي أن أتقاسم معكم لهذه الفترة، شكرا.
1: ونقول بعد الفاصل، تفوق الوسط الاسباني يفكك دفاعات الاخضر وينطر الشباك ب4 اهداف.

0: نحن نساء لا يمكن إيقافنا في أي مجال. سرنا لوكس الجديد مع عطر الزهور الأوركيد السوداء وإيفرسنت إسنشال أويل الذي يدوم لمدة 30 ساعة، يجعلنا نشعر بأن لا يمكن إيقافنا. لا شيء يمكنه إيقافك مع لوكس.
1: ولد البلد هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كله نشجع البطل الواحد ولد البلد معاك يا الأخضر.

جاكم التورنيدو، وخر عن طريقه. كلير للرجال بتركيبة مثبتة سريريا، تعطيك تنظيف أعمق 10 مرات، مضاد للقشرة بنسبة 100%. مراوغة أخرى من سالم، تسديدة وهدف. شعرك ما في شيء يعيقه، ريح راسك مع كلير.

0: حياكم الله جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. شوف الاتهامات الهوائية تفوق فيها للمنتخب الأسباني من 15-11 مقابل 4. احنا نقول الاسبان قصار ترى،
1: لا بس هو تكنيك ترى، حتى الالتحام تكنيك، يعرف متى توقيت ويعرف متى اشياء كثيره في كره القدم.
0: انا بس للتذكير، من شاهد الاربعه اهداف اللي سجلت علينا اليوم اساسها ومن شاها الكره الثانيه، كل الاربع اهداف اما ضربتين ركنيه او كره عرضيه او اللي جت من العويس في الهدف الاول الكره الطويلة. الكره الثانيه مفقودة عندنا، أو ردة الفعل في الكرة الثانية مفقودة. ليش يا فهد؟
2: أنا أعتقد التركيز والتوهان أحد أسبابها. يعني لعيبة بهذا الحجم بهذا الاحتكاك اللي هو موجود، سبحان الله ما قاعد يعرف يتمركز، ما يعرف كيف يراقب. يعني اليوم سعود عبد الحميد متعب كانوا في ظل وجود ثلاث سناترة، إلا أنهم كان هناك فراغات وسرحان عجيب. يعني الهدف الأول مو معقول، يعني بهذا التشكيل وبالطريقه هذه انه يدخل فيك بهذه السهوله بهذه العرضيه، ثلاث سناتره
0: واظهره ضربتين ركنيه
2: واخطر لاعب هو اللي سجله في الفريق. يعني اذا ما راقبنا يمال من الراقب بصراحه، يعني هذا دليل على انه التوهان وعدم التركيز. اللاعبين ما كانوا مركزين صراحه في في توهان وفي
0: مؤتمر الصحفي. ماذا قال؟
3: هو أننا كنا نلعب ضد فريقا قويا للغاية، قررنا اللعب بثلاثة مدافعين في قلب الدفاع حتى نتمكن من اللعب بدفاع متراجع قدر الإمكان. أمام منتخب الأوروغواي لعبنا ب4-4-2، لكن أمام إسبانيا لو لعبنا بهذه الخطة نفسها لن ننجح، لأن إسبانيا فريق قوي جدا ويستطيع الوصول من عدة جهات. عندما يتقدم المنتخب الإسباني نحو منطقة الجزاء الخصم، فهذا هو المكان الذي نحتاج فيه تحسين أدائنا والضغط بقوة أكبر وإيقاف الكرة، وكان الهدف عدم إيصال الكرة إلى منطقة الجزاء. لا يوجد تفسير واحد لأي خطأ، ربما لم تسر الأمور على ما يرام. ومع ذلك أعتقد أن مشكلتنا الرئيسية كانت عدم القدرة على الصمود بشكل كاف حول المنطقة لإيقاف المنتخب الإسباني الذي لعب بوتيرة سريعة للغاية.
0: في مثل شعبي يقول لك دائما كرة القدم من خاف لقم أرض، قاعدة في كرة القدم من يخاف بدون اس. سلطان
4: ذكر نقطة انه الاشكالية في عدم الصمود. طب عدم الصمود ايش اسبابه؟ عدم الصمود امام منتخب انت تعرف انه هجومي، ايش اسبابه؟ اول شيء سببه انت قرارك واختيارك لخماسي خط الدفاع لاول مرة، عدم انسجام اللاعبين هذا واحد. اثنين تراجعك في مناطقك بشكل كبير، اعطيت فرصة للمنتخب الاسباني يجيك بهذا الزخم اللاعبين. ثلاثة العرضيات انت عانيت منها مع أوروغواي وبنى عليها اسبانيا خطته. لما تتكلم مع أوروغواي 47 عرضية 16 عرضية، اليوم الشوط الاول فقط 17 عرضية لاسبانيا 6 منها صحيح. فالمنتخبات اصبح تقرأ دفاعك وتقرأ تراجعك وتلعب على اخطائك واخطائك على مستوى العرضيات والكرة الثانية. ذكرت نقطة الكرة الثانية كيف يستغلها منتخب منافس في جزئيتين، تمركز دفاعنا كتنظيم خاطئ، اثنين تشتيت لاعبينا كتشتيت اعتقد انه كتكنيك خاطئ، التشتيت يكون للداخل. ثلاثه اعتقد الحاله الذهني اللي دخل فيه اللاعبين، يلام اللاعبين صح ولكن يلام حتى المدرب اللي دخل بتشكيل افقد اللاعبين توازنهم، افقد اللاعبين ثقتهم، واظهر اللاعبين بصراحه في يعني صراع مخجل اول 25 دقيقه. يعني كنا نستقبل ممكن اكثر من 5 اهداف في تلك

0: الفترة. طيب. لما نتكلم على الثلاث الأهداف والثلاث الأهداف ممتاز. ترى كلها العشرة اللاعبين كلها في الثمنتاعش. أنت كيف بتدافع في هذه المنطقة؟
1: قلت لك يا عمي قلت لك من خاف سلم إلا في الكورة. وش فيك يعني واضح بس من خاف سلم إلا في الكورة. هذه قاعدة وشاهدناها على مستوى العالم كله. بعدي في هاشتاج دورينا غير منصة إكس يقول سؤال كباتن عندك في الاستوديو، هل تتمنون تأهل المنتخب السعودي والأحصائيات السلبية على لاعبينا في المباراتين؟
2: لا أكيد نتمنى التأهل مهما كانت الظروف مهما كانت الإمكانيات مهما. لا نتمنى التأهل، نتمنى نصنع إنجاز للمملكة العربية السعودية.
1: هنشوف أقل المنتخبات تسديدات بعد جولتين في كأس العالم، في منتخبات لم تلعب إلا جولة واحدة الآن. منتخبنا السعودي في أي مركز أقلها؟ السعودية 10 تسديدات فقط في مباراتين، 8 قطر 8 تسديدات، تونس 8 تسديدات، السعودية 10 تسديدات، البوسنة والهرسك 13، أستراليا 14. فهد
3: والله خالد أنا ما أشوف حراس الفرق اللي نقابلهم صراحة، يعني اليوم أنا ما شفت إلا تسديدة واحدة حقت عبد الله الحمدان أعتقد برجل اليسرى. فصراحة يا أخي
1: إذا ما نسدد كيف نسجل؟ كيف نفوز؟
3: هذه اليوم إحنا قلنا أنا من اللاعبين من إشكالهم كانوا يبغون يكتفون بالأربعة، ما في محاولة، ما في شراسة، ما في حسسك إنه يبغى يسجل هدف. يعني لا انضباط دفاعي ولا أدوار دفاعية ولا دور هجومي واضح في تحولات في سرعات في أحد يقاتل على الكرة، ما في. اليوم صار اللي يسلم ويستلم ويشغل الفريق صار هذا أحسن أعلى يعني رقم يأخذه وأفضل تقييم وأحسن واحد. يعني زي ما قلت لك أنا في المرة الأولى إحنا كسعوديين نرضى بأي شيء، صرنا نرضى بأي شيء.
2: أنا أشوف هي هي هي أفكار، هي اليوم لازم تكون زي ما ذكرت، لازم تصير عندك جرأة. أنت كذا كذا بتخسر أو كذا بكذا يعني ممكن، لكن أنت عطي إحساس. يعني شوف خلنا نأخذ جزئية بسيطة من مباراة الأورغواي، جزئية بسيطة لما كان عندنا جراءة، عندنا نحاول نصنع، نحاول
1: خمس
2: نروح.
1: دقائق لعبنا
2: خمس دقائق معناتها خمس دقائق ليش ما يصير عندك وتيرة دائما دائما يكون أنت ليش أنت تستقبل اللعب، ليش أنت دائما أنت تكون في ملعبك؟ أكيد ما راح توصل لأي رقم.
1: علي لاجامي مدافع المنتخب السعودي مع مراسلنا عبد الهادي المسادي ماذا قال؟
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، نعتذر للجمهور السعودي على هذه النتيجة وما تمنينا نطلع بهذا المستوى، بس إن شاء الله نصلح الأغلاط في المباراة الجاية، عندنا مباراة نهائية وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله نطمح للفوز ونتأهل بإذن الله.
1: حديث علي لاجامي والتفكير في التأهل. طيب عمر بن عبد العزيز في هاشتاج دورينا غير منصة إكس، فهد يقول هل دونس أفضل من رينر أم نحن منجرف الدحديرة؟ وأتمنى تكون مباراة رأس الأخضر آخر فرصة له لأنها أمامنا كأس الخليج وآسيا ولن نفرط بهم.
3: والله كلهم نفس الشيء صراحة، على الأقل
1: منهم اللي كلهم أنا
3: على الأقل
1: منهم
3: اللي كلهم. يعني رينارد ودونس
1: ما في فرق بينهم،
3: يعني والله ما في فرق بينهم. يعني أنت إذا ما عندك ناس يقومون هذا العمل ويكونون دقيقين في عملهم فما هم معقول تجيب لك أي أحد وتجي. صحيح أن المدرب له وظائفه وله مهامه وأنا أجيب مدرب علشان عنده أشياء، يمكن رينارد على الأقل أمام الأرجنتين لعب بدفاع متقدم وقدرنا نكسب مباراة صراحة. يعني بالشكل هذا ما أتوقع أنه لو مسكنا بكأس العالم ما أتوقع أنه بنصير بهذا الطريقة، أنه بالدفاع المتأخر والانكماش والكثافة اللي كذا وما عندنا دور هجومي ونستقبل اللعب 90 دقيقة. لكن المشكلة مي في هذه، إن عندك كأس عالم يا خالد واروح أجيب لي مدرب قبل 12 يوم من بداية هذا الكأس العالم، أي احترافية عمل عندنا؟ يعني أنا ما أعرف، يعني يا كثر ما غيرنا مدربين، يا كثر ما غيرنا جهاز فني، يا كثر ما سوينا إلا أن ما غيرنا رئيس اتحاد أو اتحاد كرة قدم طوال هذه السنوات. يعني أنا ما أدري، لكن إن شاء الله أن يبيضون الوجه شبابنا في المباراة القادمة ونطلع بمظهر
1: يعني
3: جميل.
1: المدرب
3: قبل بداية كأس العالم كنا نقول نبي بس مستوى مشرف يعكس قوة دورينا، يعكس احتكاك لاعبتنا باللعيبة
1: مع المدرب الموجودين. هذا
3: لكن صراحة
1: مع المدرب هذا
3: ما والله أنا غير متفائل بشكل اللعيبة اللي احنا قدنا شايفينهم اليوم اللي ما الواحد ما يقدر يستلم الكرة، ما يقدر يبتكر، ما يقدر يراوغ، ما يقدر نشكل هجمة حلوة وجميلة نقول والله منتخبنا ما شاء الله تبارك الله مشرف. لكن بهالطريقة أسوأ مباراة في كأس العالم أنا شفتها اليوم. أنا قاعد أشوف لك صراحة مستوى كان

0: تمرين
1: كأنه تمرين.
2: سعود لمباراتين متتالية وين أحمد؟
0: أنا
2: مع التجربة اللي عاشت ترى في فرنسا
0: كان مفروض يعني من اللاعبين اللي نعول عليهم.
2: المشكلة فيه ولا فيه؟
0: لا ما بيلعب في خانته يعني ما بالعكس يعني أنا ما أشوف إن دونيس يتحمل مشكلة في عنده نزول في المستوى. أكيد عنده نزول في المستوى لكن دونيس لأنه لعب في خانته. لو لعب في مكان ثاني أقول أوكي دونيس، أو لعب حتى يعني حتى في طريقة.
2: طيب الانخفاض جاي على سعود ولا على المجموعة كلها؟
0: لا الانخفاض
2: ما لوم سعود.
0: لا الانخفاض كثير من اللاعبين ما هو مستوى من فترة، أو هذه إمكانياتهم مو بأنه ما هو في مستوى. أنا ألوم مثلا زي سالم ما هو في مستوى لأنه لاعب عنده إمكانيات. ألوم في بعض اللعيبة ما هو في مستوى زي اليوم حسان ما هو في مستوى لكن عنده لاعب عنده إمكانيات. لكن في مجموعة ثانية
2: وسعود
0: سعود من اللاعبين اللي مستوى ما هو في مبارتين
3: الدور الدفاعي سيء.
0: حتى
3: وإحنا اليوم شفناها اليوم كان سيء بدور الدفاعي.
0: لا حتى الهجوم
3: يعني
0: في مباراة
3: يعني صراحة خليني اختصر لك إياها في جملة بسيطة. اليوم تصريحات لعيبة المنتخب الأسباني وإداراتهم بأنه الفريق السعودي سنصير هدافين من عنده، سنسجل أهداف كثر، أنا أعتقد هذه جعلت فيه رهبة وخلت الفريق يدافع بالطريقة اللي احنا شفناها بعدم التوهان اللي هم موجودين بالصورة اللي كانت موجودة. اعتقد لو كان من يدير منتخبنا كان عكس هذا الموضوع لانه شافوهم امام الارجواي فريق متكتل متأخر، لاعب دفاع متأخر بطريقة انه بس يبغى يمشي اي مباراة باي شكل، فهم جت تصريح المنتخب الاسباني بهذه الطريقة.
2: احمد
0: انا اعتقد لا انا شوف في لاعبين اوكي تنتقدهم لو سوء مستواهم وفي لاعبين هذه إمكانياتهم.
2: السلطان الخيبري وأداء في مباراة اليوم.
4: لا اليوم كامل خط الوسط حتى الخيبري كان في أقل أداء له من أقل الأشواط اللي قدم فيها الخيبري أدوار دفاعية مع كامل المنظومة. أعتقد أن اليوم الدخول في خماسي خط الدفاع أفقد الفريق سرعة استرجاع الكرة وسرعة حتى إخراج الكرة من مناطقنا. لكامل خط الوسط الوحيد اللي كان في خط الوسط جيد إلى حد ما ويقدم مباراة أراها مباراة جيدة له نصر الدوسري. نصر الدوسري في ثقته في تمريراته في إخراج الكرة بشكل سليم في خاصة في الكرة الثانية. فأعتقد الخيبر اليوم أعتقد أنه ما قدم مباراة جيدة ومن أقل المباريات الكابتن عبد الله الخيبر.
2: أقل المباريات الكابتن عبد الله الخيبر. مراسلنا عايد علاوي في البوليفار سيتي مع الجماهير السعودية بين الشوطين وبعد مباراة أسبانيا.
5: برايك وش سبب الخسارة اليوم؟
6: مدربك جبان، لعيبتك جوة الملعب بدون هوية.
7: والله شوف الطاقم يعني بشكل عام العتب على الجميع، ما نحدد أحد دون أحد فقط يعني.
8: أحس كان المفروض يبدلون اللاعبين ويعني ما أدري لعبهم شوي سيء.
5: ما كان كويس اللعب اليوم؟
8: إي.
5: من أفضل لاعب اليوم في المباراة؟
8: العويس.
9: وأنا آسف عشان أنا بخيب السعودية. الثاني الإسبانيا بس الأول الإسبانيا بس الثاني أنا بحب كتير السعودية.
10: إحنا كنا جايين نفوز والحين خسرنا، فإحنا نشيلها عنكم هالمرة عشان تشيلون عنا بالمستقبل إن شاء الله. وسبب الخسارة غياب محترفين منتخب الكويت اليوم، عندك أكثر من محترف موجود.
5: منتخب السعودي
10: متأكد؟ منتخب سعودي 4-0. إحنا قلنا بنشيلها عنكم هالمرة، تبون تكملون كيفكم؟ تبي نتكلم عن منتخبكم ولا منتخبنا؟ انتم منتخبكم اذا فاز
5: يلا كلنا واحد
10: كم. منتخبكم اذا فاز، منتخبنا اذا خسر.
2: هذا الكويتي جالس يطقطق لما طالع الصوره. هذه مجموعه منتخبنا السعودي واسبانيا الاول، الاورجواي الثاني، السعوديه الرابع وليس الثالث بفارق الاهداف. السعوديه هي الرابع وليس الثالث بفارق الاهداف. اي الرابع نعم، ماينس 4 والراس الاخضر 0. طيب هذه الأرقام الهجومية لمنتخبنا، هذا اللي صدمني في المباراتين. احنا جالس نلعب على فكرة التحولات الهجومية ولا لا؟ على الهجمات المرتدة.
10: ولا شيء.
2: طيب عفوا. الهجمات المرتدة واحدة صحيحة خلال مباراتين. هل تتخيل؟ هذه الفكرة اللي نلعب عليها، واحدة صحيحة، 10 تسديدات هدف واحد، تسديدات على المرمى 4، العرضيات الناجحة 3، أرقام هجومية مضعفة سيئة جدا.
3: هذا كلامنا اللي كنا نقوله. أنت قاعد تلعب دفاع متأخر وتعيش على أمل التحولات.
2: حلو.
3: وصار ما لقينا تحولات. لا لقينا لعيبة عندهم سرعات، لا لقينا استغلال الفراغات،
1: لا هجمنا ولا دفع
3: المساحات الموجودة، ولا رغم أن فيه عناصر متواجدة عندها شراسة وعندها قوة وعندها شجاعة.

0: لكن ما شفناها.
1: تدري وش المشكلة؟
2: مباراتين هجمة مرتدة واحدة.
1: تدري وش المشكلة؟ إن دونس ما هو اللاعب المدرب تحولات. دونس ما هو المدرب اللي دائما كل اسلوبه تحولات.
2: يعني في احد يحط الطريقه لدونس؟
1: لا لا بس
2: انا اسال كيف في احد يحط الطريقه؟
1: لا مو يعني انا اقول لك هذا يدلك على ان المدرب قاعد متشتت. يعني لا انت اللي قاعد تقدر تلعب باسلوبك, ونعرف دونس باسلوبه المعتاد يرجع للتحول, يرجع للتحول.
0: ثلاثه لعيبه في المنتخب يقدرون يسوون
1: في جزئيات بسيطه
0: هجمه فيها تحولات سريعه.
1: عشان كذا التحولات وش قواعدها؟ انت لما كمدرب يصير عندك تنظيم جيد, تختار اللاعبين اللي يعرف التمرير الاولى, يختار اللاعبين اللي
0: واحد يقرأ الفراغ,
1: واحد يطلق الفراغ, واحد في المساحه. هذه مين موجوده؟
0: واحد يتابع الهجمه عشان يكملها.
1: هذه القواعد الثلاثه مين موجوده؟ اللاعب اللي يطلع الكره من الخلف في في في, في المحاوره ما هو طيب. موجود اللاعب الطرف مصعب ما هو لاعب طرف, اللاعب اللي يسوي الزياده كانه ما هو موجود.
0: يعني حتى فيناك مدرب يختار لعيبه المفروض ما يختارهم. اليوم مصعب ما هي مباراته امام اسبانيا, تبي صانع لعب عندك؟ مش معقوله يعني ابي لاعب ما ادري وين لاعب طرف. يا اخي عندك سلطان مندش افضل منك لاعب طرف, يساعد ظهيرك ويطلع عنده انطلاقات, عنده تحولات, عنده كذا. ما يعني صراحه شيء عجيب.
2: انا اقول ان يكون عفوا دكتور ان يكون التفاؤل فخا.
3: الشوط الأول جدا جدا سيء, ما هو المتوقع من المنتخب السعودي.

0: في عالم المستدير لأن الطريق أصبح سهلا. أحيانا تمنحك مباراة واحدة ثقة إضافية، وأحيانا تمنحك ثقة أكثر مما ينبغي. بعد تعادل أمام الأوروغواي ارتفعت التوقعات حول المنتخب جميعا إلى أرض الواقع، مختلف والإيقاع مختلف، وأي هفوة أمامها لا تمر بلا حساب. الأخضر دخل المباراة وهو يعرف أن منافسة من أكثر منتخبات العالم عشقا للاستحواذ، لكن تراجع المبالغة فيه ومنح المساحات والوقت للاعب إسبانيا كان ثمنه باهظا. فعندما تترك الكرة طويلا لمنتخب يجيد الاحتفاظ بها فأنت تمنح المباراة شيئا فشيئا. ورغم قسوة النتيجة فإن الهزيمة لا تلغي ما قدمه المنتخب في المباراة الأولى ولا تمحو التطور الذي ظهر على شخصية الفريق خلال الفترة الأخيرة، بل قد تكون درسا مهما في توقيت مثالي يذكر الجميع أن بل من يحافظ على تتحول إلى شك، فالأخضر ما زال يملك فرصة العبور وما زالت الصقور قادرة على التحليق، فقط هذه المرة بثقة أقل دفاعا وحذر أكبر، لأن الحلم لا ينتهي بهزيمة لكنه قد يضيع إذا لم نتعلم منها.
1: دكتور احمد فهد،
2: ما ادري راح لنا بيبيرينا، راح الاسباني فاز بالاربعه وراح، ما عليك ان شاء الله يعوضها لنا ان شاء الله منتخب ميسي، الارجنتين تقابلونه ويعطيكم اربعه يا رب. طيب، من يتحمل خساره منتخبنا السعودي امام اسبانيا برباعيه؟ 57% الجمهور راح دونس، الاخطاء الدفاعيه 16%، سوء المهاجمين 7%، قوه اسبانيا 20%. دكتور
3: اروح مع اقتراض دونس، من اقتراض دونس أظهرت كامل المنظومة بشكل سيء، أظهرت كامل لاعبي منتخبنا بشكل سيء على مستوى الفردي وعلى مستوى الذهني وعلى مستوى التنظيم الدفاعي.
2: طيب، هذا أبو طلال في أشياء يقدرون غير منصتك، يقول مهما كانت النتائج إذا كان ما عندك لاعبين يلعبون في الدورات الأوروبية مستحيل يكونوا عندك نتائج مرضية.
4: والله أنا ما يعني صراحة، حتى لو لعب هذا عندنا سعود لعب في هذا واليوم شفنا كيف مستواه.
2: عندك تونس، عندك تونس، تونس أخذت خمسة ولا حصلت كأس العالم،
4: كثيرين صحيح،
2: تونس كثيرين
4: في أوروبا. هي هو على العمل الاحترافي وعلى الاستفادة من الأخطاء الكثر وعلى الاختيارات الصحيحة وعلى العناصر اللي تحس أنها تنفذ أجندة المدرب.
2: هذا الفيتو هاشتاك دورينا غير منصتك أحمد عطيف يقول أنا أشوف الاستعانة مدرب محلي في دورة الخليج وآسيا هو الأنسب.
5: فاحنا بندخل في دوامة مدربين مدربين مدربين، هذه مشكلة بصراحة.

0: يعني اوكي احنا نلوم دونس في اشياء كثيره ونلوم دونس ان اليوم زي كذا، بس الوقت اساسا ما اسحب. انا قلتها قبل، تركيزي ما هو بس يعني كاس العالم اوكي نطلع بصوره مشرف، عندنا بطولات نبغى نحققها اللي تقدر تحقق
1: مع دونس نحققها
0: مع دونس نتمنى. لكن هل
1: انا اسالك رايك انت بعد ان شاهدتها في مباراتين
2: في ذا الوقت
1: ولا المنافسين اقوى منا بكثير؟
2: المنافسين اقوى. الوقت لو اخترنا مدرب وطني
1: اي
2: قبل 15 يوم من كاس عالم والله يهولني ما يخطون الاخطاء اللي انا اشوفها.
1: يعني انت تقول اخسر مع سعد وخالد بالاربعه ولا اخسر مع دونس؟
2: انا شفت سعد لو اختاروه او خالد مع بعض والله انه افضل من دونس. أنا بيحسن اختيارك، بيعرف شيء ذا، بيكون ذكي، ما عنده ذاك الخوف، بيحضر لعيبته كويس، بيعرف يتعامل معاهم بالطريقة الجميلة.
1: فهد فهد.
2: أما بيجيني مدرب يلعب لي ينزل لي لعيبة دماء جديدة 88 ومباراة منتهية من 20 دقيقة الشوط الأول، إيش معقول؟
1: أنا أشوف أنا بتكلم بالحق، ها ما في مدرب في العالم يدخل فيه 3 أهداف ها ويقعد مكتوف اليدين في الشوط الأول.
2: إلا إذا كان خايف بها
1: كذا. عفوا فهم. ما في مدرب في العالم يدخل فيه 3 أهداف ويكمل الشوط بنفس الأسماء. تقول لا بيتضرر اللاعب، لا سمعة البلد أهم من اللاعب. شفت تبديلين اللي سواها بين الشوطين؟ المفروض سواها على طول بعد الثالث. غير ونشط المنتخب على الأقل. إلا إذا شايف أن أداء المنتخب مثالي. هذه كارثة على دونس. الأول جاء وصبر، الثاني جاء وصبر، والثالث جاء وجالس، والنتيجة 3 بالرافة وراحت 4 بالرافة. لكن مع ذلك ها أملنا في الرأس الأخضر، إن شاء الله ما يفوز الرأس الأخضر اليوم على الأوروغواي، بس أملنا في الرأس الأخضر.
2: الرأس الأخضر أفضل من الأوروغواي. خالد
1: بعد الفاصل. 11 مواجهة أوروبية دون فوز على الأخضر في مأزق تاريخي أمام عمالقة أوروبا.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي.

0: حياكم الله جديد على قناة السعودية وإذا أجد فم ومنصة شاهد ومنصة تلور 12 مباراة على انتصار واحد كان أمام بلجيكا و11 خسارة سجلنا ثلاثة يا ستار ما سجلنا ثلاثة إذا فيه 37 هدف
1: يزيد 94
0: هذا مجل عدواني احمد في هاشتاج دروينا غير منصه اكس يقول فشل في تشكيله البدايه، فشل في قراءه واداره المباراه، فشل في الخروج بنتيجه وخروج منتخبنا وحضور بشكل فني قبيح مضحك بين قوسين جبال لمنتخبنا امام كاس العالم، يتكلم على دونيسو.
1: اي انا هذا اللي قلته حتى قبل مباراه الاورجواي، قلت اليوم انت في كره القدم لابد انك انت تعطي شخصيه تلعب، لا تكون جبان، لا تكون مسلم مباراه، لا تستسلم بسهوله، العب قد يمكن. صحيح انا ما اقول لك انك انت بتفوز على اسبانيا او انك ممكن تصير، لكن انك انت اقل شيء عطنا شكل ايجابي، عطنا شكل ايجابي. والدفاع اليوم
2: إذا ما تثق في لعيبتك يا خالد في أدوات
0: أنت أنت أنت على مبدأ العب كرة قدم اللي تعرف
2: أي كرة القدم تبغى لك تهاجم تبيك والله لو أنا إيش وش دوري لما
0: فريق نخسر من أسبانيا
1: الفرق الكبيرة إذا
0: مباراة تفضل سلطان تفضل
3: ترى اوكي جيد لما تكون الكرة معانا لا مع اسبانيا ولا مع اورجواي قدرنا نصنع خطورة بشكل متكرر على المنافس يعني تتكلم كم تسديدة على المرمى يعني اليوم تسديده واحده على المرمى اعتقد انها تسديده حتى ما كانت فيها خطوره طيب. فالحال الهجومي لابد ان تطور والاشكاليه بشكل اكبر انك المباراه الاخيره ترى بدون حال هجومي مستحيل تفوز مستحيل تفتح يعني نقبلها مع الاورجواي تعادل نتيجه جيده مع اسبانيا متوقع خساره وان كانت ظروفها صعبه خاصه في الشوط الاول ولكن مع الراس الاخضر كيف حيكون حاله الهجوم مو فقط دفاعيا كيف حتكون بحال هجومي يصنع لك التاهل طيب. هنا كيف حتكون الافكار وكيف حيكون تقييم بشكل كبير لدونيتس
0: طيب احنا ما سددنا الا 10 تسديدات في المباراتين هل قوه المنافسين ولا احنا رايحين فيها في الشق الهجومي بصراحه
3: لا
0: اتكلم الثلاث الهجومي اتكلم على البريكان سالم ابو الشامات الجوير الرباع اللي في الامام
2: كلهم يدافعون دول
3: الحال الهجومي لنا نفتقد الافكار المتنوعه فيه
0: ولا مين في الافراد حتى لو غير الافراد
3: لا مو في الافراد لو تلاحظ البريكان في فتره طويله مع المنتخب ومع الاهلي المميز الان في مبارتين بشكل اقل مما توقعناه سالم كذلك حتى مصعب فهنا هذه الافراد لما كانت في انديتها كانت تصنع حل هجومي انت تحتاج حل هجومي مباراه اليوم مقبول مع منتخب اسبانيا ممكن الفرق فني كبير
0: هذا فراس البريكان مهاجمنا في كاس العالم في مبارتين اهداف ما سجل طبعا صنعت اهداف صفر صناعة فرص صفر، تسديدات طيب. صفر. هذا مو مهاجم. طيب
2: هلا بس نصيحة. باقي فيه لو حطيته انه مشى 11 كيلو هي. 11 ما ادري كم كيلو كان طلع فيها عشان كذا يا اخي انت تلعب خمسه دفاع وشو لا اروح اضغط بعد وادافع فرص طيب. وين دوره طيب. اليوم كان بما ان امننا الدفاع والوسط المفروض يكون دورك الهجومي واضح هذا اللي قاعدين نتكلم على فراس هذا قاعدين نقول يا فراس قم بدورك قم بدور وظيفة مركزك اليوم يا رجل طيب. سالم يروح راس حربة هو يطلع يغطي مكانه كجناح أسرع واحد هو اللي يرجع وغيره ما طيب. يرجع يعني انضباط القدر وتركيزه على النوع الانضباط التكتيك وتكلمنا فيه في السابق بيضيع فراس
0: سريع السلطان
3: طيب كابتن فهد هل فراس في الدوري كان جيد أو غير جيد

0: وهذا مستوى فراس.
1: هل هذا مستوى فراس ممتاز ولا
0: هذا مستوى فراس اللي على ضوء اختير للمنتخب؟
1: هل فراس يقول لك فعليا هل فراس مستواه في الدوري ممتاز؟
2: لا ما هو ممتاز. طيب ليش لعب؟ ما هو ممتاز يعني الدوري. ما كان يلعب اساسي. ما كان يلعب كثير في الدوري مع الاهلي. ودوره يعني هل دوره هل مع الفرق الصغيره هل في كره في الصندوق يسجلها.
1: يعني مو
2: غير ما قاعد اشوف فراس. فراس. والله انا ما قاعد اشوف.
1: عفوا مو عاجب فراس.
2: كتسعه صريحه وكمهاجم والله عليه ملاحظات كثيره.
1: من تتمنى مهاجم؟
2: ها؟
1: من تتمنى مهاجم؟
2: والله انا اشوف عبد الله الحمدان صار يملا خانته، صار يطلب الكره مشاغب، يروح في المساحات يدافع، يعرف متى يتراجع متى يتقدم، مالي خانته.
3: شوف نصيحه الفراس، انت اليوم مهاجم صح، اوكي حلو انك انت تكون بالادوار الدفاعيه تساعد، لكن المهاجم قيمته في الحفاظ على الكوره،
1: على الباب بسجل،
3: إيه بروح الباب بروح اسجل. فراس يخسر الكوره في الكوره الاولى، في الكوره المشتركه صار يخسرها، في الواحد ضد واحد صار بعيد كليا، ما صار يطور نفسه في الواحد ضد واحد. فراس صار اوكي انت جيد كويس، نقول لك اللاعب تكتيكي ودافع، بس لا يصير هذا هو هاجسك الاول انك انا ابغى دافع. لا انت اليوم مهاجم، انت اليوم مهاجم، نبغى اليوم كم كوره تيجي عند فراس يخسرها مباراه الاورجواي يخسرها بسهوله.
1: اي بس انه
3: لانه مجهوده يروح
1: يلعب مباراتين كامله، مو المباراه تقريبا الاولى ولا تسديده ولا مو على المرمى ولا تسديده،
2: خلاص يناقش يناقشون دونس يناقشون يقولوا كيف على اساس صاحب مباراتين
3: سلطان
2: بعيد عبد الله الحمدان نزل سدد على الباب بعيد على الباب بعيد على الباب.
1: خلاص سلطان
0: المنظومه الهجوميه لكامل خط الهجوم اظهرت مصعب بشكل اقل مما توقع من مصعب، اظهرت سالم بشكل اقل مما توقع من سالم، أظهر فراس بشكل أقل ما توقع.
3: سلطان سلطان
0: الملام بالنسبة للاعبين إنه ما سدد أو ما وصل أو ما هدد.
2: سلطان هناك سلطان هناك لاعبين صندوق، هناك لاعبين صندوق، إذا كان التحضير كثير والعرضيات والاستحواذ يبرز، لكن إنك تلعب في كأس عالم تحتاج إلى حلول فردية. وين الحلول اللي يستلمها اللي يمسكها فراس؟ فراس يستلمه وهو معطي الباب ظهره، فراس لا يسدد طيب لا يصنع لا.
0: لما خط هجومك في مباراة كاملة مع ثمانية يصل في مرتين لخط 18 وفقط على حجي مرة من فراس مرة، النوم فراس او النوم على حجي انه والله في 18 ما
3: بيدي سلطان سلطان
0: انت خلينا انت دفاعيا منظم، ولكن الافكار الهجومية المفترض انك انت في حال فقد الكرة او كسب الكرة تلعبها نحتاج تطوير كثير. اتفق مباراة اسبانيا ممكن الفارق الفني كبير، ولكن لا تقبل مع مباراة الراس الاخضر خاصة انها مباراة تأهل. هذا ما يلام على دونيس، صحيح اخطأ اليوم واخطأ في شوط
2: الثاني. نبي تنوع، نبي شوية تنوع، ما نبي ازدواجية في الاداء، ما ابغى سالم زي فراس زي مصعب، ابي في تنوع.
0: سلطان تلوم اللاعبين ولا تلوم المدرب في التوظيف؟
3: سلطان
0: لما تكون المنظومة اللي ذكرتها انت في الدوري جيدة
1: طيب
0: وتحقق نتائج وتسجل،
3: ابو احمد
0: المباراة المتحدة تظهر بشكل اقل.
1: طيب
0: يلوم المدرب في التوظيف ولا يلوم اللاعبين؟
3: أبو أحمد أنا ما أختلف معك في الأفكار الهجومية، أنا ما أختلف معك، أنا حتى سالم لما انتقدناه في الواحد ضد واحد هذه ما هي فكرة هجومية، هذه فنيات كان سيء فيها، يخسر الكرة بسهولة أمام الأورجواي. اليوم حتى فراس الكرة اللي أنت تستلمها الأولى ما هي غير جيدة تخسرها، التمرير هذا مو مدرب، انت صرت تخسره لان مجهودك صار او يستنزف في الحاله الدفاعيه، تبغى تدافع. انا افكر حتى
1: لو المدرب طالب منك كذا
3: اي اوكي دافع، بس انا اقصد انت امكانياتك اظهر لنا امكانياتك في الواحد ضد واحد في التمرير الموجه ما فيه.
1: طيب عبد الهادي المستادي مراسلنا في ملعب المباراه بعد المباراه مع جماهير السعوديه ماذا قالوا؟
4: انا سؤالي مين اللي تحمل اللي صار اليوم؟ مو بس الخساره، الشكل كله اقول المدرب ولا اللاعبين؟
5: المدرب هو
4: ليه
5: كبير لانه بدا تشكيله خطا،
6: يعني اللعيبه ما عندهم ذاك الاحساس بالمسؤوليه، برود في الملعب، التغييرات ما كانت في الوقت المناسب،
7: لكن الحمد لله انا العتب الوحيد انه الواحد يدخل المباراه بعقليه انه يبغى يفوز. يعني شوف المنتخبات منتخب المغرب صح انه اللعيبه امكانياتهم افضل، لكن تدخل بعقلية أنه تبغى تفوز، ما تدخل بعقلية أنه خليني أدافع ويا رب سلم يا رب سلم.
8: اليوم أغلب الهجمات قاعد يلعبون كرات من خلف المدافعين، سعود عبد الحميد والحربي، لو كثف الوسط وما

0: ما نزل بالخوف هذا، والله كان ممكن يعني أقل شيء 2-1 2-0.
1: لا الدفاع منسجم لا المحاور منسجمة، فأنا أشوف مسؤولية مدرب في المرتبة الأولى.
2: فإن شاء الله الجيم الجاي ضد الراس الأخضر نوريهم الأخضر الصح، أخضر القوي.
3: وأنا أقول إن شاء الله، إن شاء الله نقول يا رب يا رب، أعطونا بس الاحتمالية إحنا نتأهل، إذا نتأهل نتأهل كثالة، لأن كثالة بنقابل الأرجنتين، الثالث وين بيودينا؟ مجموعة إنجلترا أو مجموعة فرنسا، يعني عندنا بالعربي روح ثاني، إذا رحنا ثاني بنقابل الأرجنتين، وإذا رحنا ثالث إنجلترا أو فرنسا.
4: خلنا نروح الحين، خلنا نروح يا ريت نروح دور نروح. الأنظمة ساعدتنا لا بالتأهل ولا بأن نروح الآن ثمانية كأفضل ثوالث.
3: تختار مين
4: ولا كل شيء؟
3: تختار مين؟
4: أنا ما أنا أشوف أنها صعبة مرة،
3: كلها
4: أنا أشوف كما ترتيب مجموعتنا، واللي أتمنى أني أكون غلطان، أنا أشوف أسبانيا الرأس الأخضر الأرجواي السعودية، أنا أشوفها
3: هذا توقع،
4: هذا هذا هذا هذا
3: فعل الله، فعل الله ولا فعلك
4: إن شاء الله.
3: بعد الفاصل
4: إن شاء الله يا رب.
3: مصر تواجه نيوزيلندا وعينها على فوز أول دال طال انتظاره بكأس العالم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد المنصة الأولى. هذه نتائج مباراة اليوم: الإكوادور وكوراساو 0-0، تونس واليابان 4-0 اليابان، إسبانيا والسعودية 4-0 إسبانيا، بلجيكا وإيران انتهت قبل قليل 0-0. أحمد، تونس واليابان،
1: أنا أعتقد أسوأ جيل المنتخب تونس على مر التاريخ،
0: حصالة كأس العالم حصالة
1: للأسف فريق هزيل، للأسف فريق يعني ما كنا التطلعات، احنا حتى كمتابعين ومحبين المنتخب التونسي ما كان هذه التطلعات، لا على مستوى الأفراد، لا على مستوى المجموعة، لا حتى على مستوى، أنا أعتقد الاتحاد التونسي ارتكب أخطاء كبيرة قبل كأس العالم.
0: آخرها
1: تعيين رينان للأمانة، يعني فأعتقد أن هذا اللي القرارات هذه تخليك
0: حصالة كأس العالم.
1: إيه أكيد 9 أهداف في مباراة.
0: لسه باقي له
1: هولندا. يعني أعتقد إنه صحيح إنه مجموعة صعبة، لكن المنتخب التونسي أكبر من كذا.
0: في مباراة الإكوادور وكوراساو، دكتور حارس مرمى الكوراساو وصل إلى رقم تاريخي في تصديات كأس العالم 15، أعتقد تساوى مع الأمريكي تيم هاورد. ها؟ 16 تيم هاورد، هو 15.
2: صحيح، مباراة كانت تسيدها نتكلم عن الإكوادور على المستوى الهجومي، ولكن الحارس كان نجم اللقاء بهذا العدد من التصديات، ولكن حتى كوراساو مع هذا الضغط الكبير للإكوادور كان قريب حتى في التهديد في أكثر من فرصة، كان قادر حتى عن هذه المباراة في آخر الشوط شفنا فرصتين لكوراساو كان ممكن أن يكسب نقاط المباراة. فعلى مستوى الفرص صحيح الإكوادور أعلى، ولكن إحدار الفرص للإكوادور هو من يعني صنع هذا التعادل.
0: كوراساو مسدد 10 على الإكوادور، 10 تسديدات، وهذا هو كوراساو
3: بطولة الحراس هذه. بطولة الحراس السنة.
0: طيب سريعا، هذه مباراة الغد التي تلعب، أعطونا مباراة الغد في كأس العالم تبدأ الساعة 1، الأوروغواي والرأس الأخضر الساعة 1، نيوزيلندا ومصر الساعة 4، بحول الله تنتصر مصر وتتأهل، الأرجنتين والنمسا الساعة 8، فرنسا والعراق الساعة 10. نبدأ التوقعات سريعا في مباراة الأوروغواي والرأس الأخضر. أحمد، الأوروغواي. فهد،
3: الرأس الأخضر.
0: الرأس الأخضر تتمنى ولا تتوقع؟
3: أتوقع 1-0.
0: طيب
2: الأوروغواي.
0: الأوروغواي 3 الأوروغواي 1 الرأس الأخضر. في تحدي خاص بينه وبين فهد على هذه المباراة، تحدي خاص. إلى مباراة ثانية، مباراة نيوزيلندا ومصر. خلينا بس قبل ما نروح للتوقعات نيوزيلندا ومصر، خلينا نسمع حسام حسن في المؤتمر الصحفي ماذا قال.
4: أعتقد أن تطوير الفريق الحمد لله كان لازم أن اللاعبين يشعروا بيها، والجماهير وكل النقاط طبعا، انهم ان منتخب مصر في تطور، فبالتالي التطوير بتاع اداء الفريق هو ده اللي كنا بنسعى عليه. ان احنا من مباراه البلجيكا، انا مش بتكلم على مفاجات، انا شغال بشغلي وباخد بالاسباب ان احنا نتعامل مع المنافس، بناخد شوف السلبيات والايجابيات، وبنحاول بحاول اخلي اللاعبين يكونوا قروا الفريق كويس، ومهما كان قوة الفرقة ونقدر نتعامل معهم، بس في الأول بنحترم الفريق المنتخبات، وخاصة احنا بنلعب أعلى مستوى في الكرة في العالم هو وصول كأس عالم، فكل المنتخبات بنحترمها احترام شديد، وفي نفس الوقت بنثق في أنفسنا ونقدم الأداء اللي يليق بالفكر اللي احنا أنا وجهازي إن احنا نشتغل بيه.
0: بالتوفيق يا كابتن حسام حسن، وبالتوفيق لمصر، وبحول الله انتصار، ونقول إن شاء الله شبه تأهل، انتصار مع تأهل بحول الله أمام نيوزيلندا. هذه توقعات مباراة مصر ونيوزيلندا. دكتور،
2: أتمنى على مصر، أتوقع تعادل.
0: فهد،
3: والله أنا خايف من الثقة بس في
0: سريع مصر،
3: لكني يعني أروح مع التعادل.
1: نمنيات مصر لكن تعادل.
0: أنا بروح لمصر، ليش أنا ها؟
1: نيوزيلندا
0: بكره،
1: نيوزيلندا
0: مصر، مصر
1: ان شاء الله.
0: هرد عليكم بكره، يرد عليكم حسام حسن، ها يصرح عليه ما حتوقع مصر يا ويلكم، ها
1: تدخلين تغير زير الزمان.
0: طيب المباراه الثالثه، مباراه فرنسا والعراق. يا ستار فهد سريع.
2: فرنسا
0: 4 فرنسا، الله يستر على العراق في هذه المباراه امام اقوى منتخب. المباراة الرابعة، الأرجنتين والنمسا. ميسي في هاتريك ثاني بعد؟
1: لا بيخفف شوي. اثنين يعطينا اثنين.
0: الأرجنتين.
3: أنا أروح تعادل. النمسا مو سهلة.
0: طيب.
2: الأرجنتين
0: 3 الأرجنتين 1 تعادل، يعني تحت مباراة اليوم بخيرها وشرها، والأهم يا لاعبين يا مدرب صحصحوا للرأس الأخضر، جيبوا الثلاث نقاط والتأهل، ينسينا كل ما حدث. شكرا فهد، شكرا سلطان، شكرا أحمد، ونقول سبحان الله خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3، الدمام 90.5. لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: يحسب حساب.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، اكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. طيب 29 ياتيكم من الاحد الى الاربعاء العاشرة مساء. يا مساء الخير والسعادة والبهجة، واكيد تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم. انا مريم العمري، الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيتابعونا في كل مكان، نرحب فيكم اكيد ويا هلا وسهلا، ويسعد اوقاتكم بكل خير وسعاده، واكيد اوقاتكم تمطر وردا. برضو حابه انوه في بدايه حلقتنا انه يعني سوري منكم، عندنا الواتساب في مشكله تقنيه، فانتم ممكن تشاركونا اكيد وتكتبوا مشاركاتكم على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو ممكن على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. أكيد أرحب فيكم، يا هلا وسهلا بالجميع. طيب اليوم خليني نبدأ، أو خلينا نبدأ الموضوع للدكتور عبد الله بن سلطان السباعي، استشاري الطب النفسي. قال إيش قال؟ قال خطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول. كيف؟ يعني الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات بشكل كبير، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث، ركز على التعامل على ما يواجهك فعليا. هذا القبول لا يعني اليأس، أوكي، بل هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك، ودورك هو فقط تقبلها. هذا كلام الدكتور عبد الله السباعي المستشار في علم النفس، يقول هذا هو موضوعنا اليوم، عن هذا المصطلح أو هذه النظرية في الحياة، تمام، اللي هو الإنسان اللي ممكن يخاف من المجهول. طيب ليش إحنا نخاف من المجهول أكثر مما يستحق؟ ما في شيء ممكن يتعب الإنسان في هذه الحياة أكثر من إنه يحاول السيطرة على ما لا يستطيع السيطرة عليه، أوكي؟ إحنا نخاف دائما من الشيء اللي بيصير، بس أحيانا نخاف من الشيء اللي لسه ما صار ونحن قاعدين نحطه في بالنا. نخاف من بكرة، نخاف من النتائج، نخاف من الاحتمالات، من القصص اللي ممكن تصير أو اللي ما راح تصير أصلا، فنعيش معارك كاملة داخل عقولنا بينما الحياة ما زالت في بدايتها، أو المشوار أو الموضوع أو إنه ممكن هذا كله ما يصير أصلا. يعني بكل بساطة هذا هو موضوع، أكيد في دراسات نفسية وعلمية وسلوكية في هذا الموضوع. اليوم هذا هو موضوعنا، ما هو أكثر شيء مجهول قاعد يقلقك وتفكر فيه كثير؟ هل أنت من الناس اللي بتفكر دائما في كل الاحتمالات؟ وكم مرة اكتشفت أن الشيء اللي أنت خايف منه ما حدث وما صار، وبالعكس ما في أحسن منه، وما هي الطريقة اللي أنت بتتبعها في حياتك اللي بتساعدك على التعايش مع المجهول؟ هذا هو موضوعنا اليوم، أكيد تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج حسابات الخاصة، أكيد ترحب فيكم منصة إكس وسناب شات، ونغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، نرحب فيكم. أكيد أنتوا بتسمعونا في الحرف 29، تقدروا أكيد تشاركوا على الدي أم دايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في سناب شات أو منصة إكس. نعتذر اليوم الواتساب في مشكلة، فروحوا هناك وشاركوا، يا هلا وسهلا فيكم. طيب اليوم نتكلم عن الخوف من المجهول، وممكن بخطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول، وخطوات كثير. هذا هو موضوعنا اليوم. من الناحية النفسية، خليني أقول العقل البشري دائما مبرمج على البحث عن الأمان، ولهذا السبب لا يحب الغموض، ما يحب النهايات المفتوحة، يبغى يعني ملف يسكر هذا الملف، يبغى يعرف نهاية الطريق، يبغى يعرف النتيجة. فلما ما يعرف إيش اللي راح يصير، يبدأ بصناعة الاحتمالات، يبدأ بصناعة الأفكار، يبدأ بصناعة الأوهام. والمشكلة أنه أغلب هذه الاحتمالات عمرها ما تكون إيجابية، دائما سلبية. لهذا ممكن إحنا فجأة كده نلاقي نفسنا قاعدين نقلق من أمور ما حدثت أصلاً. فهذا الشيء اللي يعني بيصير. طيب ليش البعض ممكن يخاف من المجهول؟ بعض الأشخاص بيخاف من المجهول أكثر من غيره. كلنا أتوقع يعني كإنسان يعني كلنا نخاف من المجهول، بس نسبة الخوف تختلف. البعض يقول خلاص زي ما تيجي تيجي، يعني okay، يعني مو في يدي، يعني أنا ما في يدي، أنا أعرف إيش راح يكون في بكرة ولا الأسبوع اللي بعده ولا الشهر ولا السنين الجاية. البعض لا، يكون عنده نسبة الخوف أكثر. طب ليه؟ دحين نعرف ليه. ليش البعض يخاف أكثر من غيره من موضوع البكرة، من موضوع المجهول، من موضوع الشيء اللي ما صار؟ لأنه أحيانا البيئة تأثر في هذا الموضوع، في تنشئة الإنسان. البيئات اللي فيها كثير من التوتر والمشاكل، البيئات اللي فيها الاستقرار قليل والمليئة بالمفاجآت المؤلمة، هذا الشيء يؤثر في شخصية الإنسان، فيتعلم دائما إنه هو يتوقع الأسوأ، يحط أسوأ الاحتمالات، وكأنه يحاول يحمي نفسه. لكن في الحقيقة هذا الشيء يرهقه، لأنه هو ما عاش في بيئة مستقرة، ما عاش في بيئة مطمئنة، وفي كثير من المفاجآت المؤلمة الغير جيدة، فارتبط عنده هذا الموضوع بالخوف. طيب يمكن في البداية تكلمنا، قلنا إنه قبول المجهول لا يعني إنك أنت سلمت وقلت خلاص. أحياناً الاعتراف يكون مريح، إنه مو كل الأمور ممكن تكون تحت سيطرة هذا الإنسان. يعني في فرق بين إني أنا استعد للمستقبل وإني أعيش تحت المجهول أو أسير لهذا الموضوع. في دراسات نفسية، نعم في الكثير والعديد من الدراسات النفسية والسلوكية في هذا الموضوع. طيب في دراسة لجامعة كامبريدج قالوا إنه الأشخاص اللي بيعانوا من صعوبة تقبل الوضوح أو عدم اليقين أكثر عرضة للقلق والتفكير المفرط والضغوط النفسية من غيرهم. قالوا إن الخوف من المجهول قد يكون أحد المحركات الأساسية للأمراض النفسية أو للقلق المزمن، وهذا الشيء كله رح ينعكس أكيد لمشاكل صحية. طيب احنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع.

FM. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الخوف، ومش أي خوف، الخوف من القادم، الخوف من المستقبل، محاولة الإنسان سيطرته على الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. مو كل شيء نقدر إحنا نتحكم فيه ونسيطر عليه، في أمور كثير في الحياة أكبر مننا، وما علينا لأننا إحنا نساير هذا الوضع أو أننا إحنا نكون في هدوء ونسلم في النهاية الأمر لله عز وجل. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا على سناب شات، يقول رسالة اليوم: لا تجعل قيمتك مرتبطة برأي الآخرين فيك، فبعض الناس يرونك بعين تجاربهم لا بعين حقيقتك. اعمل الخير وطور نفسك وامضي في طريقتك بثقة، فالشجرة المثمرة ترمى بالحجارة لكنها تظل تعطي الثمار. مسائك يمطر وردا. مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، ومساءاتك وأوقاتك وكل مستمعينا الكرام تمطر وردا وأخبار سعيدة يا رب. طيب إيش أكثر شيء مجهول ممكن اليوم أنت تخاف منه؟ وهل أنت من الأشخاص اللي بيفكروا في كل الاحتمالات؟ كم مرة اكتشفت أنه كل اللي قاعد تفكر فيه ما لي أساس من الصحة؟ أكيد أستقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في منصة إكس أو سناب شات، ويا هلا وسهلا فيكم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا بك يا سلمان، ومساءاتك كلها خير وسعادة. يقول الموضوع اليوم حقيقي جاف وقته على الجرح. يقول أنا اكتشفت أنه أكثر الأشياء اللي خوفتني في حياتي ما كانت يعني موجودة، أو بتكون موجودة لكن مو من الأحداث نفسها، بل من القصص اللي صنعتها في مخيلتي وفي رأسي. شكرا على لطرحكم هذا الموضوع. شكرا لك يا سلمان، وأكيد زي ما أنت قلت طبعا أحيانا إحنا نكبر القصص ونعمل سيناريو وأفلام، وفي النهاية ما يصير شيء. هو جميل أن الإنسان يضع كل الاحتمالات ويفكر في أكثر من اتجاه، لكن برضو كمان يكون متوازن، يكون في وعي ويكون في توازن. طيب نورة من مكة، يا هلا وسهلا. طيب نورة بتقول أحيانا يكون المجهول أجمل مما نتوقع. يا سلام، صح، أحيانا المجهول على فكرة بيكون أجمل مما نتوقع. خلينا نكون متفائلين، يعني نحاول نكون متفائلين. تفائلوا بالخير تجدوه، ما عند الله يكون أجمل دائما وأفضل. أحيانا إحنا نشوف سيناريو معين وحطينه في بالنا إنه هذا اللي المفروض يصير في القادم الأيام، لكن يريد الله عز وجل إنه يغير القصة بشكل كامل. وتأكد إنه أي تغيير هو في صالحك 100%، لأنه في النهاية الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا كل الخير. الحياة لم تبنى على اليقين الكامل، ولو عرف الإنسان كل ما سيحدث له لفقدت الحياة جزءا كبيرا من معناها. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا إلينا الآن، وأيضا كل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لسلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف التاسع والعشرين. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طبعا اليوم إحنا بنتكلم عن المجهول، وقلنا في بداية حديثنا إنه اليوم الموضوع من مقال للدكتور عبد الله السباعي استشاري الطب النفسي، قال: الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل مع ما يواجهك فعليا في اللحظة الحالية. هذا القبول، قال، لا يعني اليأس، هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك هو تقبلها. وهذا هو اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. أحياناً المجهول أو شيء اللي ما نعرفه ممكن يزعجنا ويتعبنا لأنه مفتوح على احتمالات كثيرة. المشكلة إنه العقل، قلنا، لا يملأ الفراغ بالأمل غالباً، بل يملأه بالخوف. يتخيل الخسارة قبل أن تحدث، ويتوقع الرفض قبل أن يأتي، ويعيش الفشل قبل حتى أن تبدأ التجربة. هنا بيصبح الإنسان متعب، ليس من الواقع، بل من نسخة الواقع اللي هو عاشها وصنعها من أفكاره في داخله. المجهول يكشف علاقتنا بالسيطرة. أحيانا إحنا لا نريد معرفة المستقبل لأننا فضوليون، بل لأننا خائفون. نريد أن نعرف عشان نطمن، نريد أن نضمن حتى نهدأ، نريد أن نسيطر حتى لا نتألم، وهذا الشيء طبعا ما راح يصير 100%. ليش؟ لأنه بكل بساطة الحياة لا تعطي ضمانات كاملة، ولهذا كلما زادت حاجتنا للسيطرة زاد خوفنا من المجهول. طيب، خليني أقول كمان أنه في لحظات الوعي ما تخلي خوفك من الاحتمال السيء يحرمك الاحتمال الجيد أو الاحتمال الجميل. الحياة لها أوجه كثيرة. إحنا ما نخاف من المجهول عشان هو مظلم، أحيانا نتعلم كيف ممكن إحنا نمشي في الظلام، نعرف كيف نوقد النور أو نبحث عن النور، يعني نعرف نكون إحنا أيضا مصدر النور. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم. مشاركاتكم ما في مشاركات، أوكي. خلينا نشيك هنا ونشوف، يمكن يكون في مشاركات. عموماً أنا قرأت أغلب المشاركات. ريم من الدمام، يا هلا وسهلا، وصلت مشاركة ريم. ريم تقول: كنت أخطط لكل شيء في حياتي بالتفصيل، ولما ما يصير الشيء اللي أنا أخطط له كما أريد أشعر بالانهيار. تقول: بعد كذا تجربة تعلمت أني أترك مساحة للحياة. الله يا ريم، حبيت هذه الزاوية، أن إحنا نترك مساحة للحياة. تقول: مساءاتكم سعيدة مستمعي الحرف التاسع عشرين وفريق العمل. شكرا لك يا ريم، أكيد أتفق معك. كمان أبو نواف، يا هلا وسهلا بك يا أبو نواف من القصيم، يقول: اليوم، يقول، أنا في مرحلة جديدة، وكل مرحلة جديدة كانت تخوفني أكثر من اللي قبلها، لكن لما أنظر للي أنا تجاوزته وفعلا أجد نفسي تجاوزت أشياء كنت أظنها في يوم من الأيام مستحيلة. وهذا هو الكلام اللي إحنا بنقوله، الأشياء اللي أصعب منها إحنا تجاوزناها في يوم من الأيام كنا نشعر أنه مستحيل إحنا نتجاوز، وتجاوزنا، وها هنا اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الموضوع. طيب، عموما إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ضما ألاقي فيه كل تمتعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ألاقي فيه كل تمتعي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي. لازال عندي للغرام بقية، والعين من حاجاتها لم تشبعي.

أنت تستمع إلى جدة اف